0: الحجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
1: مشاهدينا، في ظل متابعة التطورات في المنطقة هذه الأثناء يرد إنذار من الدفاع المدني السعودي، ويقول إطلاق إنذار مبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر. إذن الدفاع المدني السعودي يطلق إنذار مبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر. سنتابع بكل تأكيد هذه التطورات في الساعات المقبلة. نعود إلى سياق هذه النشرة، وقبل ذلك نشير أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة الإضافية التي ترد الآن. الدفاع المدني السعودي بعد إطلاق إنذار مبكر في محافظة الخرج، الآن يطلق أيضا إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر. إذن الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارين مبكرين في كل من محافظة خرج ومدينة الرياض للتحذير من خطر. سنتابع بكل تأكيد ونبقي عينا على هذه التطورات مشاهدينا. نعود لسياق هذه النشرة مرة أخرى، حيث حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الألاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالة الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون معهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقطري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
2: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران، بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة، ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت، حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
1: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيديس التي ترافق السفن في البحر الأحمر، وذلك في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيديس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. كما أكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
1: أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة يونهاب إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير. مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
1: قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وأفادت الصحيفة نقلا عن 5 مسؤولين أن هناك 4 قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حربية وهي بوكسر USS تواصل عملياتها في بحر العرب استمرارا للحصار المفروض على إيران. وأضافت سنتكوم إنها أعادت 105 سفن تجارية لضمان الامتثال التام للحصار. تتصاعد المخاوف في بندر عباس المطلة على مياه مضيق هرمز، أحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية، وسط قلق يمتد من البحر الأحمر من البحر إلى الأسواق، مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية.
7: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
8: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
7: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
9: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
7: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
10: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
7: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
1: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة قرب بركة الشيخ رضوان شمالية المدينة. كما استشهد شاب إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. انهار مبنى آخر يسكنه نازحون في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا، فيما أصيب طفل بجروح نتيجة الانهيار. وكان الدفاع المدني في غزة ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد عن 2000 مبنى تقطنه عائلات نازحة. أعرب مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة لقطاع غزة. وأكد المكتب في بيان أن هذه الإدعاءات تأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية. وأكد البيان أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالا إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وشدد البيان على أن هذه الحملات والإدعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. في لبنان أعلن الجيش أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتجريف منازل في أقضية صور والنبطية ومرج عيون.
11: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل، تصعد إسرائيل ميدانياً على طول الجبهة الجنوبية في لبنان. تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكرياً وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني، بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
12: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوعا من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
11: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جوا، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس من نوعه إسرائيليا أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
1: اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان بعد مباحثات تناولت التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان مقارنة بالزيارة السابقة للبعثة. وفي المقابل حذر الصندوق من استمرار الضغوط على الاقتصاد اللبناني، متوقعا انكماش النشاط الاقتصادي بشكل كبير خلال عام 2026، كما أشار إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى ضمن خانة العشرات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي بعد معارك مع قوات الدعم السريع وفق بيان للجيش. وقال الجيش إنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل عتادها. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إن مشاكل بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، مجددا رفضه لما وصفها الأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني. وفي الأثناء تواصل قوات الجيش تقدمها على أكثر من محور بولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق.
13: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية، فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان، فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
14: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. احنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين، هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
13: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
14: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
13: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة، كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح واشنطن صلاحيات دائمة في مجال الأمن والدفاع في الجزيرة. وأضاف ترامب أن الاتفاق يمنع خصوم الولايات المتحدة من إنشاء قواعد أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة أمريكية، معلنا بدء العمل على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك. ووصف ترامب الاتفاق بأنه مدى الحياة، مؤكدا أنه يخدم الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند والحلفاء. من جهتها قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند مفيد لحلف الناتو وأوروبا، وأضافت أن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. انطلقت في روسيا انتخابات مجلس الدوما وسط منافسات بين آلاف المرشحين يقابلها جدل حول غياب المعارضة الحقيقية. الخريطة الانتخابية في ظل الحرب على أوكرانيا في هذا التقرير.
15: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
16: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار، ويمكنهم الاختيار في اتجاهين: القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب، أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة. إذن حرية الاختيار مضمونة.
15: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلوكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي، وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
17: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
15: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
18: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول، وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
19: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
15: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
20: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
1: ختام النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
21: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. صاروخ لاو على بلدة كفر قاسم، كيف وصلت ترسانة الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الجريمة؟ شريحة في الدماغ تترجم الرغبة بالكلام إلى صوت. النجم لامين يامال يواجه العنصرية 1000 مرة، ولكن كيف يرد؟

الجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل من أكثر الملفات المأساوية التي تقلق فلسطيني الداخل. الموضوع لا يقتصر على عصابات إجرامية صغيرة، بل يشمل شبكات عابرة للمدن تسيطر على مفاصل اقتصادية واجتماعية. موضوع طويل ومعقد، ولكن ما كشفته إسرائيل اليوم يفوق الوصف. فقد كشفت عن حصول الشبكات الإجرامية على صواريخ ومسيرات مفخخة مسروقة من الجيش الإسرائيلي. يعني هل تصدقون مشاهدين أن إسرائيل بأجهزتها الأمنية والاستخبارية وكل التكنولوجيا التي تملكها عاجزة عن إيقاف سرقات السلاح في مخازنها ووصولها إلى عصابات الجريمة في المناطق العربية؟ المصيبة أنها ليست مجرد أسلحة خفيفة، بل تشمل صواريخ ومسيرات مفخخة. طيب، ما الهدف؟ إلى أين ستصل هذه

الذخائر التي سرقت من مخازنه وأصبحت متداولة خارجها، في وقت يشهد فيه استخدام الأسلحة العسكرية والمسيرات من جانب منظمات الجريمة تصاعدا ملحوظا، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استخدمت فيهما صواريخ لاو العسكرية في منطقتي ساجور وجلجولي العربيتين. القناة الثانية عشر الإسرائيلية كشفت عن قلق متزايد داخل قيادة الشرطة، محذرة نقلا عن مسؤول في الشرطة من أن منظمات الجريمة في منطقة المثلث وشمال إسرائيل تمتلك نحو 10 صواريخ لو وعشرات قذائف الهاون، ويستخدم بعضها أيضا في إعداد عبوات ناسفة. يعني إسرائيل تصب كل قدراتها العسكرية لمنع وصول أسلحة للمقاومة في غزة والضفة، بينما لا نعلم كيف تصل صواريخ محمولة على الكتف للعصابات في الداخل الفلسطيني. طيب ما سر القلق الإسرائيلي الآن؟ القناة الثانية عشر كشفت أن الأجهزة الأمنية تحقق في إطلاق صاروخ لاو الأسبوع الماضي باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود بمنطقة ساجور، بعدما وثق ملثم وهو يطلق الصاروخ ليصيب المنزل قبل أن يفر من المكان. والقناة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول في الشرطة تحذيره من أن المرة المقبلة قد نشهد إطلاق صاروخ على مركز للشرطة، مضيفا أن قواعد الجيش الإسرائيلي تحولت بحسب قوله إلى مصدر أسلحة لمنظمات الجريمة التي تسرق منها قنابل وعبوات ووسائل قتالية مختلفة، وأن استمرار انتشار هذه الأسلحة سينتهي في نهاية المطاف بكارثة كبيرة. طبعا القصة ما وقفتش عند الصواريخ المحمولة، لا، مازال هناك أيضا مسيرات مفخخة. هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن تصاعد استخدام المسيرات في الأنشطة الإجرامية، وأشارت إلى حادثة شهدتها مدينة الناصر هذا الأسبوع ألقيت خلالها قنبلة يدوية من مسيرة. هيئة البث لفتت إلى ارتفاع عدد الحوادث الجنائية التي استخدمت فيها قنابل يدوية من 75 حادثة في 2023 إلى نحو 1000 خلال 2024، أي ما يعادل أو يقارب 3 حوادث إلقاء قنابل يوميا في سنة 2024. ونقلت الهيئة تقييما وفاده أن إسرائيل تزال متأخرة في إدراك حجم التهديد الذي تمثله المسيرات، وحذرت من احتمال انتقال استخدام هذه الوسائل من الأنشطة الإجرامية إلى هجمات ذات دوافع أمنية. طيب السؤال الأهم الآن، كيف تصل هذه الأسلحة بهذه السهولة إلى عصابات الجريمة المنظمة وفي المناطق العربية تحديدا؟ تشير بيانات صادرة عن تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى تحول مستودعات الجيش إلى ما يشبه المتجر المفتوح للسلاح غير المشروع. فقد سجل جيش الاحتلال نحو 200 حادثة سرقة كبرى من داخل قواعده العسكرية خلال العامين الآخرين. 200 مش واحد ولا اثنين ولا عشرة. ويبدو أنه بهذه السهولة تغمض إسرائيل عينها عن هذه السرقات للتضييق على الفلسطينيين فلسطيني الداخل ولتنغيص حياتهم، فما يمارس على فلسطيني الداخل لا يقل فظاعة عن الضفة وغزة، ولكن بأدوات مختلفة. إلى منصات التواصل الاجتماعي والتي شهدت طبعا تفاعلا واسعا، على منصة اكس تامر كتب: هدف إسرائيل تعزيز الجريمة والمافيا داخل المدن الفلسطينية حتى تكون حياتهم في خطر شديد ودون أمان، وهذا يدفعهم للرحيل وترك بلداتهم، وبدلا من التركيز على المحتل يكون التركيز على المافيا والجريمة. أما ياسين هنا كتب: ارتفاع الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل له أسباب كبيرة ومتشعبة، إلا أنني أريد الإشارة إلى أحد الجوانب، وهو أن أكثر عصابات الإجرام تتمتع بحماية من الشباك الصهيوني ولا يسمح بوجود غيرها في الساحة، ومن وقاحة الاحتلال أنه يخلق المشكلة ثم يطرح نفسه حلا لها ويريد من الناس أن يلجأوا إليه ليحميهم من العصابات التي يرعاها. هديل ماذا تقول؟ تقول: هي عبارة عن عصابات بتقتل الشباب وبتضيع دم الشباب أصلا لأنه القاتل مش معروف. نختم مع منذر خطيب يقول: سنة سنتين بتروح

0: أحدثكم من المستقبل الذي أصبح اليوم حاضرنا. ثلاث كلمات خرجت بصوت اصطناعي من شخص فقد القدرة على الكلام، وليس عبر حنجرته ولا عبر لوحة مفاتيح ولا عبر هاتفه، بل عبر إشارات دماغه. يعني مشاهد كنا نراها في أفلام الخيال العلمي أصبحت اليوم مشاهدينا واقعا. وهذا ما كشفته تجربة شركة نيورالينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فكيف يمكن لشخص فقد القدرة على الكلام أن يتحدث مرة أخرى وعبر التكنولوجيا؟ وهل نحن في المستقبل؟ شركة نيورالينك نشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس، ظهر فيه مشارك مجهول الهوية. هذا الرجل مشاهدينا فقد القدرة على الكلام، ولكن شريحة N1 اللاسلكية والمزروعة في دماغه استطاعت تحويل الإشارات العصبية إلى كلمات مسموعة. والمفاجأة أن الصوت عاد من جديد، ولكن هذه المرة مصدره ليست الحنجرة. فكيف تعمل هذه الشريحة؟ مشاهدينا، تعتمد شريحة N1 على خيوط دقيقة مزودة بأقطاب كهربائية تزرع في الدماغ لتسجيل النشاط العصبي، ثم تقوم بتحليل هذه الإشارات بواسطة برمجيات متخصصة بهدف التعرف إلى الأنماط المرتبطة بمحاولات المستخدم للتحدث وتحويلها إلى مخرجات صوتية. أي أن الفكرة ليست أن الآلة تسمع الكلمات، بل تحاول فهم الإشارات التي يرسلها الدماغ عندما يحاول صاحبها قولها. دعونا نشاهد هذه التجربة التي نشرتها الشركة عبر موقع إكس.
1: What? Wait, you're thinking the words and they're popping up. I love you.
2: Oh my gosh.
0: شيء مذهل حقيقا، يعني التطور إلى أين وصل؟ السؤال الآن وبعد المقطع الذي شاهدناه، هل أصبحت هذه الشريحة قادرة على قراءة الأفكار في الدماغ؟ الإجابة مشاهدينا لا، ليست بهذه الصورة. التقنية الحالية لا تعني قراءة عشوائية لكل ما يدور في العقل أو الوصول المباشر إلى الذاكرة، بل تعتمد على النشاط الذهني المقصود ومدرب، مثل محاولة الكلام أو تخيل حركة معينة، وحتى تتمكن الخوارزميات من رصد الإشارات العصبية. أي أن الطريق من الفكرة إلى الصوت ما زال يحتاج إلى تدريب ونماذج عصبية ودقة تتطور مع البحث، ولكن لا شيء يصعب على إيلون ماسك وعلى الذكاء الاصطناعي اليوم. المهم أن هذه التجربة ليست مشاهدين التجربة الأولى للشركة، فقد سبق أن أعلنت عن تجربة مشابهة في مارس الماضي، وسبقتها أيضا أبحاث في جامعات مثل جامعة كاليفورنيا وستانفورد نجحت في تحويل نشاط الدماغ إلى جمل وكلمات، ووصلت تجارب أخرى إلى فك تشفير الكلام المتخيل في الوقت الحقيقي. رغم أن النتائج جاءت متفاوتة والدراسات ما زالت محدودة من حيث عدد المشاركين، إلا أنها تطرح سؤالا جديا عن شكل المستقبل مع هذا التطور. إيلون ماسك تحدث عن أحلامه سابقا، اليوم أصبحت واقع، حيث تخيل مستقبلا يمكن فيه التواصل دون الكلام ودون الكتابة. وعلى ما يبدو طبعا نحن أمام أولى الخطوات لذلك، رغم أن التطبيقات ما زالت في الإطار الطبي وتهدف إلى توفير وسيلة تواصل لأشخاص فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة. وهذا ربما يجعل ما حدث ليس مجرد تجربة لإخراج جملة بصوت اصطناعي، بل هو جزء من سباق علمي يحاول إعادة واحدة من أبسط قدرات الإنسان أن يقول ما يريد وعندما يريد. ولكن السؤال الأكبر هو، إذا أصبح الدماغ قادرا على التحدث مباشرة إلى الآلة، فكيف سيغير ذلك طريقة تواصلنا غدا؟ والسؤال أيضا، مع كل خطوة إلى الأمام، من يملك البيانات العصبية، وإلى أي مدى يمكن حماية أكثر المعلومات الخصوصية التي يمتلكها الإنسان؟ الأجوبة المستقبل سيجيبنا عنها إلى منصات التواصل الاجتماعي على منصة إكس. هنا سايمة كتبت إنها ليست مجرد تكنولوجيا بل هي قصة حب تجد طريقها للعودة من جديد. إنها تكنولوجيا في أبهى صورها لخدمة الإنسان. ماريو هنا يقول يكثر الحديث عن شرائح الدماغ والذكاء الاصطناعي، ولكن أحيانا يتلخص الإنجاز المذهل ببساطة في إعادة جزء من حياة شخص ما إليه. هنا كريبتوالا كتب لهذا السبب بالتحديد: أؤمن بأن التكنولوجيا عندما تستخدم في الاتجاه الصحيح يمكنها صنع المعجزات. أما أرتورو يقول: نجح إيلون ماسك وشركته نيورالينك في قراءة الأفكار، إنه إنجاز تاريخي سيغير حياة كثيرين.

امشي يا ابني وبيع مناديل عند أول إشارة مرور تقابلك. تبدو رسالة تنمر واضحة جدا لإحباط شاب في بداية طريقه. هذه الكلمات وجهت بالفعل إلى شاب عمره 17 عاما مع سخرية من لون بشرته، ولكن هذا الشاب وبعد عامين قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم. اللاعب الإسباني لامين يامال. سؤال وجه إلى لامين في مقابلة حول هل اختبر العنصرية بصورة مباشرة، وإجابة لامين كانت واضحة: نعم اختبرتها وألف مرة. جناح برشلونة روى تعرضه للعنصرية وقال خلال مقابلة على موفي ستار بلاس إن العنصرية لا تأتي دائما في صورة شتائم صريحة، بل قد تظهر في تعليقات أو نظرات لا يدرك أصحابها أحيانا طبيعتها العنصرية. كما أضاف أيضا أن نشأته جعلته يواجه مثل هذه المواقف منذ وقت مبكر من دون أن يعني ذلك قبولها أو اعتبارها أمرا طبيعيا، وأنه يرفض السماح لها بالتأثير في تركيزه داخل الملعب. اللاعب الإسباني استشهد بالإهانات التي وجهت إليه من بعض المشجعين في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة. لامين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 لتلتقط تسجيلات مصورة سلسلة من الإهانات. رابطة الدوري الإسباني وصفت حينها ما جرى بأنه سلوك عنصري، ونقلت إذاعة كادينا سير سماع عبارات منها: اذهب وبع المناديل عند إشارة المرور. طبعا التحقيقات أفضت لاحقا إلى تحديد هوية أحد المشاركين في توجيه الإهانات إلى لامين، وأقر بالوقائع وأدى 30 ساعة من المهمات الاجتماعية والتربوية، وقدم اعتذارا مكتوبا إلى اللاعب. لامين من مواليد 2007 هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي برشلونة، ويعد اسم لامين من الأسماء العربية الشائعة ويعني الأمين. بحسب صحيفة أس الإسبانية فإنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه والدا لامين أو جمال من دفع إيجار السكن الذي كانا يعيشان فيه، ساعدهما رجلان اسمهما الأمين وجمال، ساعدوهم في توفير مسكن، فأطلق منير والد يمين يامال على طفله اسمهما معا، وهو ما يبرر الاسم المركب للاعب لامين يامال. إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس خلود تقول: لامين ذكي في طريقة إبعاد العنصرية عنه ولا يجعل بشرته نقطة ضعفه، فكي لا تكون جميع المباريات خارج الميدان عبارة عن معركة بينه وبين جماهير الخصم بدلا من أن يركز في الملعب. أما هنا حساب جرادا: أحببت أن العبارات العنصرية لا تؤثر فيه، هناك حمقى يقولون له أشياء ويتجاهلها، فهذا مهم جدا لرفاهيته النفسية، ويفقد الشخص الذي يريد إلحاق الضرر سلاحه. ديفيد يقول: عمره 19 سنة ويعطي دروس في البطش. نختم مع إنديا تقول: لامين شاب ذو عقلية متوازنة للغاية، ناضج وواضح الرؤية تماماً.

جوليان أسانش، من لا يعرف هذا الرجل؟ فاتته الكثير من الأسرار والتسريبات والفضائح التي قلبت العالم قبل نحو 16 عاما. فهو مؤسس موقع ويكيليكس الذي نشر مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالحربين في أفغانستان والعراق، إضافة إلى برقيات دبلوماسية أمريكية. طيب، ما جديد أسانش؟ هل هناك فضيحة جديدة؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف، ولكن أسانج مشاهدينا نشر صورة أعلق عليها بكلمتين فقط وأثار عاصفة كبيرة من الجدل والأسئلة. أسانج عاد إلى إكس بعد أكثر من عامين برسالة من كلمتين I'm back، لقد عدت، مع صورة له هنا وهو يقف أمام جدارية تحمل صورته. هذا المنشور مشاهدينا حصد نحو 36 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط. عودته لفتت الأنظار بشكل خاص بعد غياب طويل والتزام بالصمت في أستراليا. آخر منشور لأسانج على حسابه على إكس كان بتاريخ 28 يونيو 2024. حتى الآن لم يقدم أسانج أي تفسير يتجاوز هاتين الكلمتين، ولا يعلن منشوره صراحة عن إصدار جديد لويكيليكس أو حملة أو مشروع آخر، ولكن المنشور المفاجئ أثار تكهنات حول ما إذا كانت عبارة لقد عدت تشير إلى عودة أوسع للنشاط العام، أو يمكن مجرد عودت إلى منصة إكس. أنتم ما رأيكم مشاهدينا؟ لنرى ما أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلوا مع عودة أسانج. هنا جوناثان قال: أهلا بعودتك أيها البطل الشجاع، لقد أحدثت تضحيتك فرقا هائلا في العالم، وبفضلك أصبح هناك عدد أكبر بكثير من الناس يفهمون أنظمة التحكم المحيطة بنا ويعارضونها. أما ويليام يقول: كما اكتشفت يا سيد أسانج، الحرية ليست مجانية أبدا، آمل ألا يكون أسلوبك الصحفي قد تغير بعد كل ما مررت به. نختم مع براين يقول: أهلا بعودتك، هناك ملفات ينتظرها كثيرون منا بفارغ الصبر، بمجرد عودتك إلى العمل هل يمكنك إلقاء نظرة عليها نيابة عنا جميعا؟

هل تتذكرون قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟ تحدثنا عن قصتها كثيرا هنا في التواصل، ولكن اليوم ومع فصل جديد من هذه القصة، ولكن بعيدا عن المحاكم والتقارير الحقوقية، هذه المرة في أمريكا. وما حدث هو أن لاعب كرة قدم أمريكية قرر أن يكرمها ويجعل ذكراها حية بطريقته الخاصة، فكان جزاؤه غرامة مالية. ولكن المفاجأة لم تكن في الغرامة وحدها، بل في اللاعب الذي قرر أن يدفعها عنه. مشاهدينا، هذا هو عزيز الشاهد، لا الشاعر، لاعب فريق هيوستن تكسانز. عزيز كتب اسم هند رجب أسفل، هنا أسف هند رجب أسفل عينيه خلال إحدى مباريات الفريق، وهذا المكان يستخدمه لاعبو كرة القدم الأمريكية عادة لوضع الطلاء أو الملصقات لتقليل انعكاس الضوء، ولكن عزيز قرر أن يستخدمه بهذه الطريقة لكي يبقي اسم هند رجب حاضرا. ولكن المفاجأة أن رابطة دوري كرة القدم الأمريكية NFL اعتبرت كتابة الاسم رسالة غير مصرح بها على معدات اللعب، وفرضت عليه غرامة تبلغ نحو 12 ألف دولار. القرار أثار الكثير من الجدل والعديد من الانتقادات للرابطة، ولكن اللافت مشاهدين كان تصرف نجم الـ NBA كايري إيرفينغ، والذي أعلن عبر السوشيال ميديا تعاطفه مع عزيز الشاعر وتعهد بدفع الغرامة بالكامل نيابة عنه. بالمناسبة مشاهدينا، موقف كايري ضمن سلسلة من الإشارات التي عبر بها سابقا عن تضامنه مع الفلسطينيين، كما نشوفوا هذه الصورة من الكوفية الفلسطينية إلى سلسلة تحمل خريطة فلسطين، والآن دفع غرامة لاعب آخر بسبب تكريمه طفلة فلسطينية. أما بالنسبة لعزيز الشاعر، فهذه ليست المرة الأولى أيضا التي يدفع فيها ثمن موقفه. فلاعب الأمريكي سبق وأن عوقب خلال الموسم الماضي بسبب شريط أيضا على أنفه، هنا نرى Stop the Genocide يحمل عبارة أوقف الإبادة الجماعية، والآن العقوبة الجديدة جاءت بسبب اسم هند رجب. ولهذا تساءل البعض على وسائل التواصل، هل المشكلة في مخالفة قواعد الزي؟ أم أن القضايا التي يتضامن معها تجعل القصة أكبر؟ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، التساؤلات أيضا وجهت إلى الرابطة عن المعايير التي تطبقها في مثل هذه الأمور، ولماذا ينظر إلى تكريم أطفال فلسطينيين قتلوا في الحرب باعتباره رسالة غير مصرح بها؟ يعني ماذا لو كان اسمها جوليانا ولا فرانك ومن مكان آخر في العالم من جنسية أخرى؟ ولكن ربما أهم ما في القصة هو ما حدث مع الاسم نفسه. هند رجب طفلة من غزة، استهدف الاحتلال السيارة التي تقلها هي وعائلتها أثناء النزوح، أجرت مكالمة تستغيث بطواقم الإسعاف لكنهم لم يصلوا أبدا إليها، وقتلهم أيضا الاحتلال ثم عثر على جثتها وجثث كل هؤلاء لاحقا. قصتها تحولت إلى صرخة في ضمير الإنسانية، وأسست مؤسسة هند رجب أسست لملاحقة جنود الاحتلال في العالم، ووثق فيلم هند رجب قصتها المأساوية. واليوم أراد لاعب أمريكي أن يبقيها حية داخل الملعب، فخرج من الملعب إلى أبعد منه بسبب محاولة منعه عن طريق الغرامة. إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد بعض التفاعلات. هنا على منصة إكس عمر يقول: هل كانت رابطة كرة القدم الأمريكية ستفرض غرامة على عزيز الشاعر لو كان الاسم هو آن فرانك؟ أما هنا آيان كتب: دعم كايري لعزيز أمر مهم لأنه يبقي اسم هند رجب حاضرا، ولكن القضية الأعمق تكمن في معاقبة فعل التذكر بينما تستمر عمليات القتل ذاتها. نختم مع أندري يقول: موقف رائع من كايري إيرفينغ وعزيز الشاعر ويستحقون التحية. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرمي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وأبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور في اليمن. القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز والتقدم على محوري مأرب ولحج. استنفار بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية في دير ميماس والاحتلال لا يضرم النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيل بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشاكل السودان لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على جرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تقول إن ذلك مفيد لحلف الناتو وأوروبا.

0: البداية من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسى ويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالة الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقطري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
2: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعددي الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيديس التي ترافق السفن في البحر الأحمر، وذلك في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. كما أكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
0: أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفعالية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة يونهاب إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
5: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون، وأفادت الصحيفة نقلا عن 5 مسؤولين أن هناك 4 قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن سفينة حربية بوكسير USS تواصل عملياتها في بحر العرب استمرارا للحصار المفروض على إيران، وأضافت سنتكوم أنها أعادت 105 سفن تجارية لضمان الامتثال التام للحصار. تتصاعد المخاوف في بندر عباس المطلة على مياه مضيق هرمز، إحدى أكثر المدن الإيرانية تأثرا بالحرب الإيرانية الأمريكية، وسط قلق يمتد من البحر إلى الأسواق مع استمرار التوتر ومخاوف السكان من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على حياتهم اليومية. نتابع.
6: تعود إلى ما قبل 6 أشهر جرح لا ضماد له، حيث فقدت طاهرة زوجها في 24 من مارس الماضي خلال الأسبوع 4 من الحرب في منزلهم المجاور مباشرة لبرج اتصالات. استهدف مبنى البرج وكل ما حوله، وبقي الحزن مرافقا لطاهرة وولديها.
7: كنت وابنتي في المنزل حينها، لكن زوجي كان في باحة المنزل. الصاروخ الأول استهدف مبنى البرج، والثاني استهدف باحة بيتنا مباشرة. استفقت فوجدت الجراح في جسدي. أنقذت ابنتي، لكنني لم أتمكن من رفع الأنقاض عن زوجي، وتحديدا جدار المنزل الذي سقط عليه. نحن مستأجرون للمنزل، وحاليا نقيم في فندق بدعم من الهلال الأحمر.
6: حرمت الحرب طاهرة من معيلها، ويبدو أنها شكلت أعباء اقتصادية ومادية على كثير من العائلات هنا في بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، المطلة على أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.
8: بعيدا عن حسابات الحرب وثقل الجغرافيا، تظهر تداعيات التوتر بشكل كبير، حيث تحول الضغط العسكري إلى عبء اقتصادي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.
6: بين خطاب رسمي يتحدث عن مضيق هرمز بوصفه ورقة استراتيجية وسوق شعبي عتيق يبحث عن زبون قادر على الشراء، تبدو الصورة هنا قاتمة. ميلاد كان يخطط لتحقيق حلمه بتكوين أسرة، لكن الحرب غيرت موازين حياته.
9: بعد 7 أعوام من العمل المتواصل قررت أن أقدم على الزواج، وقد تم الأمر وحددنا موعدا له، لكن الحرب غيرت كل شيء، فلم يعد بإمكاني الآن تحديد وضعي الاقتصادي في ظل تراجع العمل ودخلنا المتعثر بشكل كبير.
6: لا أحد هنا في شوارع بندر عباس يتوقع نهاية قريبة للحرب، لكن مخاوف الناس هنا تتزايد من انفلات الوضع الراهن إلى سيناريوهات أشد تصعيدا. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من بندر عباس جنوبي إيران.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما استشهد شاب إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. انهار مبنى آخر يسكنه نازحون في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة، وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا، فيما أصيب طفل بجروح نتيجة الانهيار. وكان الدفاع المدني في غزة ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد عن 2000 مبنى تقطنه عائلات نازحة. أعرب مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة لقطاع غزة. وأكد المكتب في بيان أن هذه الإدعاءات تأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية. وأكد البيان أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالا إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وشدد البيان على أن هذه الحملات والإدعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. أعلن الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتجريف منازل في أقضية صور والنبطية ومرج عيون.
10: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل، تصعد إسرائيل ميدانيا على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني، بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون، وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
11: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوع من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
10: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جوا، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيليا أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
0: اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان بعد مباحثات تناولت التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد. ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان مقارنة بالزيارة السابقة للبعثة. وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار الضغوط على الاقتصاد اللبناني، متوقعا انكماش النشاط الاقتصادي بشكل كبير خلال العام الحالي، كما أشار إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى ضمن خانة العشرات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي بعد معارك مع قوات الدعم السريع وفق بيان للجيش. وقال الجيش إنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل عتادها. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إن مشاكل بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، مشددا رفضه لما وصفها الأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني. وفي الأثناء تواصل قوات الجيش تقدمها على أكثر من محور بولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق.
12: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
13: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
12: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
13: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
12: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة. كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح واشنطن صلاحيات دائمة في مجال الأمن والدفاع في الجزيرة. وأضاف ترامب أن الاتفاق يمنع خصوم الولايات المتحدة من إنشاء قواعد أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة أمريكية، معلنا بدء العمل على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي هناك. ووصف ترامب الاتفاق بأنه مدى الحياة، مؤكدا أنه يخدم الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند والحلفاء. من جهتها قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند مفيد لحلف الناتو وأوروبا. وأضافت أن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا ليصبح بذلك قانونا نافذا، وأكد البيت الأبيض إقرار التشريع في خطوة تضيف إجراءات عقابية جديدة إلى السياسة الأمريكية تجاه موسكو.

0: أصيب 10 أشخاص وتضرر مبنى إداري وعدة مركبات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف مسؤول محلي أن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، فيما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فريق الطوارئ في الموقع للتعامل مع أثار الغارة الأولى. انطلقت في روسيا انتخابات مجلس الدوما وسط منافسات بين آلاف المرشحين يقابلها جدل حول غياب المعارضة الحقيقية. الخريطة الانتخابية في ظل الحرب على أوكرانيا في هذا التقرير.
1: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
2: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار ويمكنهم الاختيار في اتجاهين: القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة. إذن حرية الاختيار مضمونة.
1: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
3: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
1: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
4: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
5: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
1: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
6: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4 سنوات ونصف من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
0: ختام النشر، تتابعون الآن إعادة لبرنامج مهمة صحفية. إلى اللقاء.

0: Porém, io parlo una volta. Prendi la terapia e io ti sveglio. Se non prendi la terapia,
1: non
2: è tutto. Che viva di te, tavolo e terapia.
3: هذه المشاهد التي تم تسريبها من داخل مركز الاحتجاز والترحيل بالاتسو سان جيرفازيو في إيطاليا تكشف عن ممارسة صادمة. مهاجر غير نظامي يرفض تناول دواء يقدم له، بينما تجبره قوات الأمن والعاملون في المركز على ابتلاعه مقابل تحرير يديه. ما كشفته هذه الصور المسربة ليس حادثا عرضيا، ففي مراكز الاحتجاز الإيطالية باتت هناك ممارسات يدق لها الحقوقيون جرس الإنذار حول شبهات إجبار المهاجرين على تناول أدوية وعقاقير مخدرة، بما يتيح السيطرة عليهم وتسهيل عملية ترحيلهم. وفق المختصين، هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. في تحقيقنا نرصد ما يجري في مراكز الاحتجاز هذه، ونتتبع الشهادات إلى البلد الذي يفد منه عدد كبير من المهاجرين، تونس، ونسأل لما تلجأ السلطات الإيطالية إلى هذه العقاقير في مخالفة صريحة للقانون؟ ما مدى خطورة هذه المواد على حياة المحتجزين؟ وكيف يفلت مرتكبو هذه الانتهاكات من الملاحقة والمحاسبة؟

0: أشبه بالسجون إلى حد وصف بعضهم لها بغوانتانامو. لكن استخدام العقاقير والأدوية المخدرة طفى على السطح كأحد الممارسات الممنهجة في تلك المراكز، مع الإبلاغ عن حالات وفاة لمهاجرين عثر على آثار عدد من الأدوية المضادة للاكتئاب في أجسامهم.
1: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً، فهو يحدث دائماً في جميع المراكز وفي الأوقات كافة، وهذا الأمر تم التثبت منه عبر جميع عمليات التفتيش التي أجريت في المراكز، وجاء ذكره في كافة التقارير الموثوقة سواء الصادرة عن المنظمات الإنسانية وجمعيات المستقلة، أو في كثير من الأحيان عن المنظمات الدولية والهيئات الأكثر رسمية أو مؤسساتية.
2: لقد أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة واحدة، وتم ضمان إمكانية إجراء مقابلات مع الأشخاص بالفعل، غير أن ما لمسناه بوضوح هو الخوف الشديد والذعر الذي يتملكهم جراء الرقابة المفروضة عليهم. لذا من الصعب جدا التوصل لنقل مع الواقع الفعلي لهذه المراكز، ومن شبه المستحيل أن يشعر المحتجزون بالحرية في سرد قصصهم ومشاركة تجاربهم دون خوف من الرقابة اللصيقة أو التعرض لأعمال انتقامية.
0: تجاوز عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إيطاليا 153 ألفا في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو 65 ألفا في عامي 2024 و2025. وفقا للقانون الإيطالي، يحتجز الأشخاص من أصل أجنبي في مراكز مخصصة في انتظار إما ترحيلهم إلى بلدانهم أو إطلاق سراحهم.
1: لقد أصبحت مدة الاحتجاز مفرطة وغير طبيعية، ولا علاقة لها بالتقييد المؤقت والقصير جدا للحرية بانتظار تنفيذ أمر الترحيل، بل تحولت إلى ما يشبه العقوبة الفعلية تماما، لأن الحد الأقصى للمدة قد تمدد ليصل إلى 18 شهرا. والآن مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالإعادة، سترفع هذه المدة إلى 20 شهرا، وهي قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر إضافية. أود أن أذكر الجميع أنه عندما افتتح أول مركز احتجاز في إيطاليا كان الحد الأقصى للاحتجاز هو 20 يوما فقط، والآن انتقلنا من 20 يوما إلى 20 شهرا.
2: المعلومات التي تمكننا من استقائها كمنظمات حقوقية من خلال طلبات الاطلاع على الوثائق الرسمية تظهر بوضوح وجود عمليات شراء ضخمة ومستمرة للعقاقير النفسية والمهدئات من قبل هذه المراكز. الصادم في الأمر أن هذه الكميات الهائلة تصرف دون الاستناد في كثير من الأحيان إلى أي تشخيص طبي دقيق يستدعي مثل هذا التدخل العلاجي.
0: في قلب هذا المشهد تبرز عدة أدوية، لكن أكثر الأسماء تكراراً هو ريفوتريل. الاسم العلمي للريفوتريل هو كلونوزيبام، يستخدم طبياً لعلاج نوبات الصرع واضطرابات الهلع ونوبات القلق الحادة. وتأثيره الأساسي هو تثبيط الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب استرخاء شديدا وخمولا ونعاسا. لكن هذا الدواء الذي يتطلب وصفة طبية تحول داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية وفق شهادات ووثائق من علاج إلى وسيلة للسيطرة.
3: أخبار من إيطاليا ما تطمنش، بالعكس أخبار خايبة برشا. يعني منذ البارحة جينا خبر وفاة مهاجر تونسي داخل مركز الحجز والترحيل ببوتينسا في سان جيرفازيو، ولكن للأسف يعني اللي تأكدنا منه هو وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 32 سنة داخل مركز الحجز والترحيل.
0: المهاجر الذي يتحدث عنه الحقوقي التونسي مجد الكرباعي في هذا المقطع هو واحد من 6 شبان تونسيين لقوا حتفهم داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية منذ مطلع عام 2026. ليس معروفا إذا كان الضاوي للسود قد أجبر على تناول أي من العقاقير المخدرة

لكن ما نشر عن حالته هو أنه كان يعاني من حالة صحية ونفسية هشة. التونسيون يمثلون العدد الأكبر من المحتجزين في مراكز الترحيل الإيطالية. كان يجب أن نذهب إلى حيث بدأت رحلتهم.

0: وسهلا بك.
1: يا هلا شيخ.
0: وين انت تاو؟
1: لا يعني بالحامل في حاجة سوا.
0: مشيك غادي؟ باهي اوكي هاني جايتك تاو توكي نوصل نكلمك.
2: وصلنا إلى اثنين من المهاجرين اللذين عادا من إيطاليا بعد رحلة قاسية داخل مراكز الاحتجاز انتهت بترحيلهم قصرا إلى تونس.
3: ديجا مركز الوقوف أول مرة تدخل البيت تلقاها كلها دم انت أول حاجة، ثم شكون يضرب في راسه على الحيط، ثم شكون دروغيست وموك على الدروغ نتاعه ويضرب في راسه، ثم العلاقة ونشوفك بالكاميرا سي بون دوخ تجي وخرجوك تهزوك للسيلون، فهمتني؟ مادام تعيط مادام معناها مش كراضي بالوضع ابقى ذم موت نورمال عندما هادي.
4: والله ايش تنقول لك، تاثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط، كل واحد وش راسه وش كيفاش. ثم برشا لقطات، كل واحد كيفاش يتصرف، ثم الحب ينتحر، ثم الحب يشنق روحه، ثم الحب ثم الكلا كوبونغ القدامي، ثم ياكلك البياسات نتاع الفلوس، برشا لقطات.
2: يقول المختصون إن الهدف من استخدام هذه المؤثرات العقلية ليس طبياً بل اقتصادي وإداري. إدارة مراكز الاحتجاز الإيطالية تقتصد بذلك في نفقاتها نظراً لأن العقاقير المخدرة رخيصة بالمقارنة مع الطعام الذي قد يحتاجه شخص نشط والذي يكلف الكثير من المال.
5: بدينا نطلقوا منذ معناها 2011 تقريبا في هذه الشهادات، لأنه المهاجرين يرفضوا مسار العودة ويعتبروه فيه معناها الكثير من الانتهاكات ويعتبروه هو عملية إفشال لحلم متاعهم، وبالتالي يسعوا إلى مقاومته بكل الطرق، وهذا اللي خلي السلطات الإيطالية تلتجئ إلى تكتيكات أخرى للسيطرة على الأجساد وضبطها من خلال الشهادات اللي نسمعها حول نوعية الغذاء، لأنه نوعية الغذاء المقدم للمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز يقول لك يخلي لي حالة من الارتخاء، حالة من الارتخاء الكبيرة اللي تتمتد لفترات زمنية طويلة، والارتخاء هذاك ما يخليهش يفكر في أي شكل من أشكال مقاومة عملية الترحيل. وهذا الشهادات هذه متواترة بشكل كبير جدا خاصة في مراكز الاحتجاز التي تسبق عملية الترحيل للمهاجرين.
3: الجريمة الأكبر اللي عملوها الغرب ضدنا احنا وشنو هي مثلا؟ كي يحجزوك في السونتر متاع اللجوء ولا في الحبس متاعهم الماكلة يعطوها لك فيها مواد كيميائية خلوك ديما فاشل ديما راقد، خاطر هو عمل لك البلان متاعك، يقول لك هاو السيد هذاك مثلا باش يجيه الرفض اللجوء متاعه مش لاقي مشاكل في البلاد، تحكم فيه كيما حبنا، باش وقت ننظم عليه نجي باش نهزلو نجي حاضر، نجي بيخ راقد ما يفيقش حتى في المطار ما يفيقش، لازم يكون فيق في بلاده، فما شكون اللي يهبل، فما شكون اللي يدخل في حاله نفسيه غير طبيعيه، فهمتي؟
4: حسيت روحي فيبل من بعد كي حسيت روحي فيبل، حسيت روحي ندوخ، حسيت روحي نحب نرقد، عرفت باللي ثم مخدر في الماكله، وزاد برشا عباد يحكوا هذيك باللي راهم يعطوا كل مخدر في الماكله وكذا، هي بطبيعتهم هما راهم باش يعطوك المخدر في الماكله خاطر لازم يسيطروا عليك، ما لازمكش تعمل حتى رولاسيون خايبه، جست مش تعجبهم شعوما كاو، لازم يعملوك مخدر في الماكلة باش تدوخ، باش ينجم يخلوك مش يحبوا يعملوا بيكم ينجموا يعملوا بيك.
3: عرفت سمعت مع عند العباد المرة الأولى ومن بعد كده تأكدت بنفسي الماكلة اللي كلها البرة مش كيما اللي كلها الداخل، الماكلة اللي كلها برة نورمال عندي نهاري أكتيف تحرك نظيقي، وكلها الداخل في الكام نرقد غير نرقد، عرفت ما انا ناكل الماكله في الكاب نرقد نمشي للخيف ماني معاد حتى الشجاعه ما عادش عندك تولي، فهمت يعني فما حاجه تاكدتني فما حاجه.
6: دونك هناك انتهاك الى للحرمه الجسديه وهو معناها ماده من المواد على الاتفاقيه الدوليه لمناهضه التعذيب، ويعتبر شكل من اشكال على حسب الدرجات على حسب نوعية العقار على حسب الهدف من الممارسة هذه، ينجم في حالات يصنف تعذيب وتنكيل بالحرمة الجسدية، كما ينجم إزادة يصنف بمعاملة لا إنسانية وتتنافى مع المواثيق الدولية ومع القانون الدولي.
2: رغم كل ما صار معروفا عن أهوال رحلة الهجرة غير النظامية، بداية من قوارب الموت التي تعبر البحر المتوسط وانتهاء بمراكز الاحتجاز وممارساتها، لا يزال هناك ما يدفع الشبان التونسيون دفعا إلى شبكات التهريب المنظمة.
6: نحب نستحضر هوني مقال أو كتاب هو كتبته باحثة إيطالية حول العلاقة بين ثلاث كلمات أساسية في تونس واللي تدور حولها موضوع الهجرة، الحرقة بالعامية التونسية، والشباب اللي كان يحرق روحه في 2011 و2012، ومسألة الحجرة اللي هو مفهوم في علم الاجتماع، مفهوم أساسي لأنه مرتبط بمسألة الاعتراف الاجتماعي، وهو ربما أكثر مفهوم يخلي الشباب يفكر في الهجرة، هو الإحساس بالظلم، الإحساس بالظلم الاجتماعي، والإحساس بالحجرة في البيئة الاجتماعية اللي يعيش فيها الشاب.
2: بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عام 2025 نحو 1828 مهاجراً، مقارنة بأكثر من 7600 مهاجر تونسي في عام 2024. يعكس هذا التراجع تجديد السلطات التونسية إجراءاتها للحد من الهجرة غير النظامية في سياق الاتفاقات والتعاون المبرم مع إيطاليا.
5: العوامل الدافعة هذه أيضا اللي تغيرت وتنوعت وتعدت خلينا نشوفه تنوع حتى على مستوى البروفايل بتاع المهاجر غير النظامي. ما عادش البروفايل اللي نعرفه سابقا اللي هو المنقطع عن الدراسة ولا المعطل عن العمل، اليوم اللي نشوفه فئات أخرى عندها إمكانيات اجتماعية كبيرة، عندها إمكانيات دراسية، معناها عندنا شبان من المتحصلين على شهائد، الناس اللي هم في وضعيات شغلية، لأن نشوفوا أيضا في الأطفال القصر اللي قاعدة النسبة متاعهم ترتفع، ولأن نشوفوا عائلات كاملة، ولأن نشوفوا مشاركة نسائية ولا تتجاوز حتى الـ 11 و12% من جملة الواصلين إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. إذا كل هذه خلى العوامل تتنوع وأيضا الفئات اللي تشارك في الهجرة غير النظامية تتنوع.
2: أمام هذا الواقع تبدو المقاربة الأمنية للدولة التونسية قاصرة أو عاجزة، فعمليات التهريب غير الشرعية مستمرة والشبان يواصلون الإقبال عليها رغم مخاطرها الكبيرة.
5: والمقاربة القانونية وحدها ما تنجمش تعالج هذه الملفات باعتبار أنه الجهات هذه أو الشبكات هذه وكان أعطيناها مجال جغرافي تخلت فيه الدولة على مسؤولياتها، مسؤولياتها خاصة التنموية والاقتصادية، وبالتالي هي الشبكات عوضت الدولة داخل هذه المناطق خاصة الموجودة في الخط الأمامي، وبالتالي حتى عند القضاء على بعض تفكيك بعض الشبكات فإنه سرعان ما تتنظم وتظهر شبكات أخرى جديدة وبديلة.
2: هناك عامل يسهل من استهداف المهاجرين التونسيين تحديدا في إيطاليا، اتفاق وقعته إيطاليا وتونس كمذكرة تفاهم في عام 2011، هو حجر الأساس القانوني الذي بنيت عليه كل عمليات الطرد للمهاجرين من الأراضي الإيطالية. الوثيقة هي الإطار القانوني الرسمي الذي ينظم ما يسمى بإعادة قبول المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وهي التي مكنت إيطاليا من شرعنة عملية الترحيل السريع للتونسيين. لكن ماذا فعلت السلطات التونسية للتحقق من هذه الانتهاكات؟ وهل فتحت تحقيقاً فيما نشر عن تعرض مهاجرين تونسيين للإهانة والضرب داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ وماذا فعل البرلمان التونسي لمتابعة أوضاع مواطنيه؟ هذه الأسئلة طرحناها على عضو مجلس نواب الشعب التونسي طارق ربعي.
7: السلطات الإيطالية ما عادش تتعامل بطريقة حضارية مع المهاجرين، ما نعرفوش علاش، يقولوا فما اتفاقيات فما كذا. أنا من هذا المنبر نقول كعضو مجلس نواب ما وصلنا شيء معنا حتى دراية قانونية ولا رسمية بصفة رسمية هم قاعدين نسمعوا اللي هم قاعدين يتعرضوا للإهانة والمتلة والضرب، وفما عقاقير نتاع تخدير قالوا، لكن نحن بصفة رسمية لم نتوصل إلى معناتها باش نعرفوا المعلومة، خاطر حتى الدير طالبنا أنه باش يتنقل وفد برلماني على عين المكان غاديك لم يقع تمكينا من ذلك.
2: عدنا إلى إيطاليا لنتتبع كيف تتعامل السلطات الإيطالية مع الاتهامات الموجهة لها في ملف التعامل مع المهاجرين. وفقاً لتقرير استقصائي نشرته الشبكة الإيطالية للحد من ضرر الإدمان، أصبح دواء ريفوتريل شائع الاستخدام بين فئات من الشباب المهاجرين، حيث كان يقدم لهم بكميات كبيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مما أدى إلى انتشار حالات إدمان حتى أن بعضهم أصبح يبحث عنه في السوق السوداء. أما التوقف المفاجئ عن ريفوتريل بعد إعطائه قسراً لأسابيع فيسبب أعراض انسحاب جسدية ونفسية حادة، منها الأرق والقلق الشديد، الهلع، الهذيان.
8: نحن نعلم يقيناً بناء على تقييمات طبية أن مراكز احتجاز المهاجرين بغرض الترحيل تتسبب في إصابتهم بالأمراض، وتتكرر في هذه المراكز محاولات إيذاء النفس بشكل مستمر، كما تسجل محاولات الانتحار معدلات مرتفعة للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن مجرد مشاهدة المحتجز لما يمر به الآخرون داخل مراكز الترحيل يلحق به ضرر بالغ، فرؤية تعرض شخص ما للضرب أو محاولته إنهاء حياته هي تجربة صادمة ومروعة. لذا أرى من المنظور الصحي أن هذه الآثار لا تمحى وتترك ندوبا دائمة. في الوقت نفسه تثير التقارير بإلحاح مسألة الصحة العقلية للأشخاص المحتجزين، كما يخبرون مجلس أوروبا ولجنة مناهضة التعذيب أنه مارس وتحديدا في مركز الاحتجاز في مدينة بوتينزا استخدام الأدوية النفسية دون أي إشراف طبي، وبالتالي تم الإبلاغ في كثير من الحالات عن استخدام واسع النطاق للأدوية النفسية إما دون وصفة طبية أو بوجود إفراط في وصفها للمحتجزين. والأدهى من ذلك أن هذا الإفراط أدى في حالات عدة إلى نهايات مأساوية انتهى بعضها في أروقة المحاكم، حيث أقدم محتجزون كانوا يرزحون تحت وطأة جرعات مكثفة من هذه العقاقير على الانتحار أو توفوا في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق القضائي.
2: بيانات حصرية من مجلة ألتراكونومية الإيطالية ومنظمات حقوقية تعمل على ملف المهاجرين مثل ناجا كشفت أنه في مركز الاحتجاز وإعادة الترحيل في ميلانو قفز الإنفاق على الأدوية النفسية إلى 64% من إجمالي الإنفاق، وفي مراكز الاحتجاز بروما تجاوز 50%. هذه الوقائع ليست سراً، تقارير رسمية إيطالية تعترف بالممارسة وتسميها الضبط الدوائي.
8: من ناحية هناك وصف مكثف للأدوية النفسية المؤثرات العقلية، هناك تمثيل مفرط وكبير لاستخدام الأدوية النفسية من جهة، ومن ناحية أخرى هناك أيضا استخدام للأدوية النفسية دون وصفة طبية، وهذا ما أشارت إليه بعض المقتطفات من تقارير لجنة منع التعذيب. هذا يجعلنا نتساءل عن سبب وجود هذه الحاجة وهذا الاستخدام الواسع النطاق للأدوية النفسية.
2: في حكمين بارزين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب انتهاكات بحق المهاجرين، ففي عام 2012 قضت بانتهاك حظر الطرد الجماعي وتعريض مهاجرين لخطر المعاملة اللا إنسانية بعد إعادتهم إلى ليبيا، وفي عام 2016 قضت بانتهاك حقوق مهاجرين تونسيين بسبب ظروف احتجازهم والطرد الجماعي. لكن هذه الأحكام لم توقف السياسات المتشددة تجاه الهجرة والممارسات بحق المهاجرين، خاصة مع صعود وتواجد أحزاب اليمين واليمين المتطرف في السلطة خلال السنوات الأخيرة.
9: لا ينبغي أن نتفاجأ بأنه في ظل هذه الحكومات تتنامى كراهية الأجانب وتتزايد العنصرية، وتصبح اللوائح أكثر صرامة، بل وتصل إلى حد التعسف والعنف تجاه الأفراد، لأن هذا للأسف جزء من الطبيعة السياسية لهذه التشكيلات. يجب قول ذلك بوضوح شديد، فهي لا تدرك مستوى العنف الذي يمارس تجاه الأجانب، أو ربما هذا يناسبها لا أعلم. الشيء الوحيد المؤكد هو أنه في كل مرة، وليس في إيطاليا فقط، تسيطر فيها هذه التشكيلات السياسية المتطرفة، شهدنا انهياراً دراماتيكياً في احترام الحقوق الأساسية، وليس للأجانب فحسب، بل للمواطنين أيضاً.
10: Tra l'altro non solo degli stranieri ma poi anche dei cittadini.
11: Si è portati a considerare.
8: لقد بات هناك تقبل لتصنيف المهاجرين كبشر من الدرجة الثانية، وصار من المستساغ تحت ذريعة تطبيق قوانين الهجرة تقييد حقوقهم الأساسية، بل وإلغاؤها تماما. هذا في نظري هو الأثر المأساوي لهذه السياسات، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وهو ما ألمسه عيانا وبشكل يومي في ميدان عملي.
2: في إطار عملنا على هذا التحقيق، تواصلنا مع الجهات الأمنية الإيطالية وتحديداً دائرة الهجرة والحريات المعنية بهذا الملف لأخذ ردهم حول هذه القضية، لكن حتى بث هذا التحقيق لم يصلنا رد. تواصلنا مع ليا كوارتوبيل وهي نائبة في البرلمان الإيطالي لنعرف رأيها حول ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز.
8: من المعقد جدا فهم ما يحدث بالضبط داخل مراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا. نحن نقوم بزيارات تفتيشية بانتظام، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا التفتيش يقتصر على تلك اللحظة المحددة، وليس تفتيشا يمنحنا دراية كاملة بما يجري بدقة طوال الوقت. لقد كانت هناك تقارير سواء من منظمات حقوق الإنسان أو من هيئات دولية تفيد بإساءة استخدام الأدوية والعقاقير داخل مراكز الاحتجاز، وقد أثبتت هيئات مستقلة صحة ذلك. من الواضح أن الرقابة ليست كافية، إذ أنه في كل مرة يتم فيها إجراء تفتيش، وفي كل مرة تتوجه فيها هيئة مستقلة إلى هناك تجد مشكلات. إذا فإن الاستخدام الممنهج للممارسات غير القانونية في مراكز الاحتجاز تلك يعد مدعاة للقلق الشديد، سواء من جانب المعارضة في البرلمان أو من قبل الهيئات الدولية.
2: يترك المهاجر غير النظامي بلده بحثاً عن حياة كريمة، لكنه حين يصل إلى الحدود الأوروبية قد يجد نفسه أمام انتهاكات تمس جسده وعقله، وبعضها يقوده إلى الموت، وبعضها الآخر إلى الإدمان. هنا لا تنتهي رحلة الخذلان عند الحدود، فالمهاجر الذي غادر بحثاً عن الأمان قد يجد نفسه في المكان الذي قصده طلباً للحماية بلا حماية من الانتهاك.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
4: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

أهلا بكم في هذه الحلقة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا فاطمة حمدي من الجزائر. دخلت منطقة الساحل وغرب إفريقيا مرحلة جديدة من إعادة تشكل الخريطة الأمنية والجيوستراتيجية، والجزائر التي بنت لعقود مقاربتها على الوساطة وعدم التدخل تراجع اليوم عقيدتها الدفاعية والعسكرية في المنطقة، مدفوعة لتحديات واستحقاقات أمنية واقتصادية بعد عقود من تبني مقاربة أقل دفاعاً في هذا الاتجاه. فهل نحن أمام إعادة تعريف للأمن القومي الجزائري؟ وما هي الأدوات الجديدة التي ستقحمها الجزائر لذلك؟

0: لمناقشة الموضوع أرحب بضيف حوارات العربي لهذه الحلقة السيد ميلود ولد الصديق، عضو في لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، والخبير في شؤون وقضايا الساحل. أهلا وسهلا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة.
0: وأيضا الوزير السابق للاستشراف والإحصائيات، رئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد، والخبير في شؤون الطاقة بشير مصيد. فأهلا وسهلا بك سيدي الكريم.
2: مرحبا بك وبكل مشاهدين.
0: أهلا الدكتور بقعدة توفيق بقعدة، أهلا وسهلا بك، الأستاذ في جامعة الجزائر المتخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا لك ولكل مشاهديكم الكرام.
0: أهلا، نبدأ معك السيد ولد صديق. الجزائر في الفترة الأخيرة أرسلت دوريات جوية إلى نيجيريا، وقبلها في أبريل من السنة الماضية أسقطت مسيرة مالية قالت إنها اقتحمت أجواءها ولم تتساهل مع الأمر، في بالإضافة إلى تكوين إطارات عسكرية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو من دول منطقة الساحل. سيد أصدق، هل نحن فعليا أمام تغيير للعقيدة الدفاعية العسكرية في الجزائر؟
1: نعم، شكرا لك. في البداية أحييك وأحيي قناة العربي على هذا البرنامج الحواري. ثانيا، أعتقد أن العقيدة الأمنية الجزائرية لم تتغير، وإنما هناك تطوير للعقيدة الجزائرية منطلقا من التغير الذي وقع في البيئة الأمنية الإقليمية، لأن العقيدة الأمنية الجزائرية على العموم قائمة على الثوابت، وهذه الثوابت لم تتغير. أولا، خصوصا ما ذكرت أنت تحدثت على ثلاث دول من دول الساحل الإفريقي، النيجر ومال وبوركينا فاسو. مال نيجر ومالي اللتان تربطنا بهما تقريبا المساحة الأكبر، أزيد من أزيد من 2000 كيلومتر. فلذلك أن الجزائر دائما كانت ترى منذ الاستقلال أن هناك ثلاث ثوابت أساسية: أولا أولوية الحلول السياسية على غيرها من الحلول العسكرية، فلذلك كانت هي ضد كل أشكال التغييرات العنيفة والانقلابات العسكرية ما وقع في مالي والنيجر وتشاد وغيرها من الدول. كانت المبدأ الثاني الأساسي وهو الحفاظ على سياسة هذه الدول والحفاظ على أمنها. وثالثا، الجزائر أنها ترى أنه تقع على هذه الدول مسؤولية الحفاظ على أمنها، وهي تساهم في بناء قدراتها. فذلك مبدئيا أعتقد أن هناك تطوير لهذه العقيدة، وهذا منطلقه من تغير في البيئة الإقليمية، لأن ما يقع اليوم أمن في الجنوب الجزائري، الأمن اليوم هو مفهوم متعدد، لا ينحصر فقط في حماية الحدود، وإنما في محاولة أن يكون هناك أمن وقائي لما يقع خارج الحدود. نعم. لأن ما يقع خارج الحدود يؤثر بطبيعة الحال على أمننا القومي.
0: نعم، سيد ولد الصديق تحدث عن نقطة مهمة، عن تطوير العقيدة العسكرية والدفاعية الجزائرية. هذا يأخذنا مع الدكتور توفيق بقعدة، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. تحدث ولد الصديق، الأستاذ سيد ولد الصديق، عن تطوير، فضل استخدام مصطلح تطوير. هل نحن أمام أدوات جديدة للجزائر في التعامل مع الوضع في إقليميا؟
3: بطبيعة الحال أنا ممكن أسميها بالتكيف مع التحولات الطارئة في منطقة الساحل، وأن الجزائر كانت ملزمة بضرورة توسيع المدى الجغرافي لعقيدتها الأمنية واللجوء إلى التفكير الاستباقي للحد من التهديدات والمخاطر التي تواجهها الجزائر في الآونة الأخيرة. وبالتالي فمحاولة القول بأن هناك تغيير في العقيدة الأمنية أعتقد بأنه يجانب الصواب، وإنما هي عملية تكييف مرحلية طارئة تستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة، لأنه هناك العديد من التحولات التي عرفتها منطقة الساحل، سواء في مجال التحول السياسي حيث تحولت بلدان الساحل من الاستقرار الهش إلى الاستقرار الهش إلى الاستقرار البنيوي، وبالتالي كان لزاما على الجزائر أن تتفاعل وأن تتعاطى مع هذه التحولات في فشل الدولة الوطنية في تحقيق الاستقرار في دول الساحل، وبالتالي التعامل مع هذا التحول بشراكة مع هذه الدول وليس بطريقة التدخل العسكري كما يفعل العديد من الدول في عديد من المناطق. كذلك التحول فيما يتعلق بالإرهاب، نحن نجد بأن الإرهاب الذي كان منفردا أصبح الآن هناك الإرهاب العابر للحدود والعابر للقارات. وكذلك التحولات الجيوسياسية، نلاحظ في أن المنطقة التي كانت في السابق حكرا لدول الاستعمارية السابقة، نجد في الفترة الأخيرة هناك دخول فواعل جديدة، لابد أن تتفاعل وتتعامل وتعاطى الجزائر مع هذه التحولات حتى لا يمكن الإضرار بالمصالح الأمنية للجزائر، وبالتالي العمل على العمل الاستباقي، وكرر نعم. العمل الاستباقي لتجاوز التهديدات وبالتالي الإبقاء على العقيدة الدفاعية للجزائر.
0: صحيح، تحدثت سيد بوقعدة عن التحول في المنطقة وأيضا التفاعل الأمني أو الانتقال إلى تفاعل الأمني في المنطقة. سيد ولد صديق، تحدث الدكتور بوقعدة عن هذه التحولات إلى جانب خصوصية منطقة الساحل، تهريب الأسلحة، الجماعات الجهادية، الحدود المفتوحة، الحدود الصحراوية، كلها تحديات بالنسبة للجزائر التي تقول بأن أمنها أصبح يصل إلى خارج حدودها. الجزائر هل تجد نفسها اليوم تتحول من وسيط إلى فاعل أمني بتداعيات ما يحدث في المنطقة، كل هذه هي التي ذكرناها؟
1: يعني الكثير من المعطيات اليوم على المستوى الإقليمي تجعل الجزائر في موقع الفاعل والمساهم في بناء قدرات هذه الدول. أنا تحدث في البداية على أن هناك حدود طويلة وعريضة تمتد من ليبيا إلى غاية موريتانيا، أزيد من 3700 كيلومتر. هذه المنطقة كلها رخوة وهشة ومليئة بالكثير من التحديات. أنت ذكرتي يعني الجماعات الإرهابية، بالمناسبة مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2026 75% من الأزمات الإرهابية تقع ضمن هذا النطاق. في العام الماضي فقط جماعة نصرة المسلمين يعني تقريبا 147 عملية إرهابية ضمن هذا النطاق، أزيد من 2000 قتيل. فلذلك أعتقد أن اليوم الجزائر تنطلق أو يعني تحاول أن تطور أدوات إدارة الأزمة، الانتقال من الفعل الدبلوماسي إلى التفاوض إلى الوساطة، ثم بعد ذلك إلى تكوين وتدريب ولما لا، وهذا ما تعمله مع النيجر وسابقا مع مالي قبل سنة 2025 التي كانت سنة توتر بين الطرفين واليوم تستعاذ خلال الأشهر الماضية. ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة التعاون العسكري، التدخل العسكري الذي كان في النيجر وكان بطلب من النيجر في 30 من الشهر الماضي. فلذلك هذا الانتقال السلس في إدارة أدوات إدارة أدوات الأزمة، هذا يوم بأن الجزائر تأخذ بعين الاعتبار أن هناك تطورات إقليمية، هناك بعض القوى غير الإقليمية الطارئة على المنطقة تحاول أن تقوم بعملية خنق أو محاولة محاصرة الأمن القومي الجزائري.
0: صحيح. فلذلك نعم. سيد ولد صديق، هذه التحديات التي تحدثت عنها عاشتها ربما الجزائر في وقت سابق. سيد بشير مصدفة، في سنة 2013 الجزائر عاشت حادثة تيغنتورين ومست هذه الحادثة منشأة حيوية مهمة في الجنوب الجزائري في سنة 2013، ولكن وقتها الجزائر لم تغير أو لم تطور كما المصطلح الذي استعمله سيد ولد صديق، لم تطور من سياستها الدفاعية العسكرية ولم تخرج من قواها العسكرية خارج الحدود الجزائرية. ما الذي تغير اليوم من معطيات لكي تتحول مثل ما سماها ضيوفي الدكتور بوقعدة والسيد ولد صديق؟ ما الذي تغير؟ خاصة أنه وقتها كانت الجماعات التي تسللت من شمال مالي يعني تأثرت بمنطقة الساحل.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. 13-2026 هي 13 عام تغيرت معطيات أمنية في المنطقة. استتباب الأمن أولا في منطقة الساحل، شبه القضاء، ما نقولوش قضاء نهائيا لأن مازال موجودة بذور الإرهاب، ولكن شبه قضاء على ظاهرة الإرهاب في الحدود الجزائرية مع شمال دول الساحل، لأن دول الساحل فيها 6 دول ولكن قريبة لنا هي مالي والنيجر، لا بأس يعني استتباب الأمر. وبالتالي الرؤية الآن يعني نسبيا توجهت أكثر إلى الأمن الاقتصادي وليس إلى أمن الحدود. أمن الحدود مفرغ منه، هناك تقارب نيجيري جزائري مؤخرا سبتمبر 2026، تقارب مالي وهذا جديد مالي مع الجزائر، لأنه سابقا تاريخ الجزائر مالي هو تاريخ صراع، لأنه كانت المجموعات الإرهابية في المنطقة. الآن تفاهم، وبالتالي عندنا الساحة المالية تفاهم، الساحة النيجيرية الآن توجهنا للاقتصاد مع النيجر. بكري النيجر كان السلاح والتعاون العسكري، والآن لما نقول النيجر نقولوا أربع حقول للبحث استكشاف النفط.
0: صحيح.
4: الجزائر قبل دخل فيها سوناطرات.
0: صحيح. سيد بشير، قبل أن نذهب إلى نقطة المشاريع الجزائرية الحالية في منطقة الساحل في نيجيريا على وجه الخصوص، أريد أن أسأل الدكتور توفيق بوقعدة يعني حول المعطيات التي تحدث عنها سيد بشير، عن معطيات منطقة الساحل. الآن الجزائر غيرت مقاربتها أو طورت مقاربتها في المنطقة ومقاربتها العسكرية والدفاعية بشكل عام، هل هي من غيرت هذه المقاربة أم ظروف منطقة الساحل هي من دفعتها إلى ذلك؟
3: أكيد كما قلت سابقا أنه التغيرات والتحولات الحاصلة في منطقة الساحل ودول الساحل وما عرفته، خاصة منذ سنة 2020 وموجة الانقلابات وعدم الاستقرار للمنطقة ودخول فواعل جدد على المنطقة وانسحاب فواعل أخرى، هذه التحولات الجيوسياسية وهذه التحول في عدم وجود الاستقرار وعدم وجود الدولة الوطنية القادرة على بسط نفوذها على كل التراب الوطني، سواء في مالي في النيجر في بوركينا فاسو، ووجود جماعات مسلحة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التهديدات اللاتماتولية وغيرها من التهديدات الحاصلة في المنطقة، كل هذه تعتبر تهديدات مهددة للأمن الجزائري لابد أن تتعاطى معها. في السابق كنا نتعاطى مع هذه التهديدات بحماية الحدود وغيرها ونشر رقابة وكذلك تعزيزات أمنية في على طول الحدود، لكن أعتقد بأن هذا غير كافي في الظرف الراهن نتيجة لصعوبة وشساعة ووجود حدود رخوة بين الجزائر ودول دول مالي والنيجر التي لا يمكن التعاطي معها بشكل فعال وبشكل سريع جدا. لذلك أعتقد بأن الجزائر طورت من عملياتها من الإدارة العملياتية في كيفية محاربة ومواجهة التهديدات التي تشكل عبئا على الأمن القومي الجزائري. بالتالي هذه التهديدات عملنا على أو عملت الجزائر على أن تتجه استباقيا إلى مصادر التهديد والعمل على الحد منه قبل أن يصبح
0: صحيح.
3: إلى
0: صحيح. في هذه النقطة دكتور بوقعدة، الجزائر كانت تحدثت عن العمق الجنوبي لها، هل تقصد حماية العمق، هل تقصد الجزائر بحماية العمق الجنوبي لها باستباق الضربة خارج حدودها، أو ممكن أن يصل ذلك الاستباق حتى بالنسبة لاستقرار هذه الدول دول الساحل، هل يمكن أن يصل الأمر إلى حماية الاستقرار في دول الساحل؟
3: نعم، بالنسبة لمنطقة الساحل هي تعتبر مجال حيوي للأمن الجزائري، ووجود دول آمنة ودول مستقرة هو ينعكس إيجابا على الأمن القومي الجزائري. والجزائر كذلك في هذا التحول أو التكيف الاستراتيجي والاستباقي في التعاطي مع المشاكل في منطقة الساحل، الهدف الأساسي لا يتناقض مع ما كانت تروج له فيما يتعلق بالمقاربة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار. وبالتالي الدافع الأمني هو، لذلك الجزائر تعمل على محورين، المحور الأمني والمحور الاقتصادي عن طريق الشراكات و بناء مشاريع بنى تحتية والطاقة ومساعدة الدول للنهوض بالتنمية، والدعوة كذلك إلى الأمم المتحدة وكل الفاعلين في القارة إلى العمل على ضرورة تحقيق التنمية، لأنها لازالت ترى بأن غياب التنمية هو دافع أساسي لوجود كل هذه التهديدات الأمنية في المنطقة. وبالتالي هي الآن تعمل على الدفع بالأمن ومساعدة الأشقاء الأفارقة في كيفية تحقيق الأمن ومساندة الدولة الوطنية لتحقيق الاستقرار واستدامته، والعمل كذلك على حوكمة العملية التوزيع العادل للثروة وكذلك خلق مصادر للثروة التي يمكن تنعكس على الأمن لاحقا.
0: صحيح.
3: هناك ثنائية الأمن وثنائية التنمية التي لازالت الجزائر تعمل على تحقيقها في دول الساحل.
0: السيد ولد صديق، كان تحدث دكتور بقعدة عن الثنائية، ثنائية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وكيف هي مهمة بالنسبة للجزائر. كيف يمكن للجزائر أن تنخرط في استقرار المنطقة ودول المنطقة وأمنها دون أن ينظر إليها باعتبارها خرجت عن مبدئها في عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول؟
1: تقريبا منذ الاستقلال الجزائر لها كما قال الأستاذ مقاربة قائمة على بعدين، البعد التنموي والبعد الأمني. هذا ليس جديدا وحديثا عن السياسة الخارجية عموم الجزائرية. هناك مشاريع تنموية اقتصادية بدأت فيها الجزائر منذ الاستقلال، طريق العابر للصحراء، الطريق الجديد بين تندوف وموريتانيا، طريق السكة الحديدية، وكذلك خط الأنابيب الغاز الذي يعبر النيجر ثم بعد ذلك نيجيريا. فلذلك التنمية والأمن هناك تغذية متبادلة بين الأمرين. لا يمكن أبدا أن نتصور وجود تنمية بدون أمن. الآن الجزائر انخرطت في كثير من المشاريع الاقتصادية في النيجر على سبيل المثال هذه السنة، الزيارات المكوكية لكثير المسؤولين الجزائريين خصوصا عن طريق سوناطراك.
0: صحيح، ولكن قبل أن ننتقل للشق الاقتصادي والتنموي، سيد ولد صديق، كيف يمكن أن تحافظ الجزائر على شعرة معاوية إن صح التعبير لكي لا ينظر إليها أنها خالفت مبدأها في عدم التدخل في شؤون؟
1: يكون الأمر هو عن طريق كما قلنا سابقا هناك مبادئ أساسية تحكم السياسة الخارجية. أعتقد أن العقل الاستراتيجي الخارجي الجزائري لا زال يرى بأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول هو الذي يحافظ على هذه الشعارة معاوية. فلذلك هناك فرق بين أمرين، هناك فرق بين مشاركة الجزائر في بناء قدرات هذه الدول والمساومة في بناء الأنظمة السياسية. الجزائر لا تتدخل في بناء النخب السياسية، لا تتدخل في طبيعة النظم السياسية، لكنها تستنكر حركة الانقلابات العسكرية انطلاقا من مبادئ الاتحاد الإفريقي. لكن في المقابل أنها تسعى إلى بناء قدرات هذه الدول، لأن بناء قدرات هذه الدول اقتصاديا تجاريا والمساومة في تدريب هذه النخب سواء كانت عسكرية أو اقتصادية هو يحافظ على أمن الجزائر. فكلما كانت هذه الدول لديها مقدرات ولديها نوع من الدولة الوطنية التي يمكن بها أن تساهم في أمن المنطقة، كلما هذا ساهم على الأقل في الحفاظ على الأمن الجزائري. هذه الدول كلها دول حبيسة.
0: نقطة مهمة أستاذ الدكتور ولد صديق تحدثت عنها هو المشاريع الحيوية الاقتصادية للجزائر في دول الساحل، خاصة في نيجيريا. السيد بشير مصيدفة، خاصة في النيجر سيد بشير مصيدفة، إلى أي درجة ترى بأن هذه المشاريع الحيوية للجزائر دفعتها اليوم إلى تحويل عقيدتها الدفاعية والعسكرية؟
4: شوفي، قول أن لا تنمية بدون أمن صحيح، لكن الآن كاين جدلية، ولا أمن بدون تنمية كذلك، هو علاقة متشابكة. الأمن يشترط التنمية والتنمية تشترط الأمن كذلك، الأولى هي الأمن، التنمية تشترط الأمن، الأمن كذلك يشترط التنمية. ولهذا المقاربة الاقتصادية في جوار الساحل، في جوار الجزائر، هي ساحل دول ساحل اللي هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، راه يشكلوا 6.5% من عدد سكان أفريقيا. مش بيك 104 مليون ساكن. لو يكون عندنا بيئة استثمارية مشتركة ما بين هذه الدول نقفز إلى مرحلة جد متطورة، وهي الحسم الأمني بالمقاربة الاقتصادية. وجربت، نجحت في أوروبا، بريطانيا وفرنسا حرب تاريخية بينتهم، شكون اللي حسمها؟ حسمها الاتحاد الأوروبي ولا أحباب روسيا وأمريكا. كذلك يا أخي الحرب الباردة كان صراع، شكون اللي حسموه؟ هو الشراكة الاقتصادية. لو روسيا كانت مع مع مع أوكرانيا كانوا داروا هذه الفكرة وهي البيئة الاستثمارية المشتركة، وكما كانش الحرب الروسية الأوكرانية. قرأوا التاريخ الاقتصادي تلقاوا روسيا مع أوكرانيا جفاف اقتصادي، شوفوا الحالة تاعهم. بينما الجزائر الآن مقاربة ممتازة مع النيجر، هنا بدينا في المقاربة الاقتصادية في السوناطراك، دخل وصلت للنيجر عن طريق الاستكشاف النفطي. بقانا مالي، مالي هاو كانوا هنايا سبتمبر اللي فات، هذا سبتمبر هذا جاو الاخر وداروا اتفاقيات، 20 اتفاقيه مليحه كبدايه، ولكن الارقام واش تقول؟ تقول مازلنا في البدايه، لان نعم. علاقتنا مع النيجر واش هي؟ هي 29 مليون دولار، هذا ما كان علاقتنا مع مالي شحال؟ 7.7 مليون دولار. نعم. ولا شيء. نعم. وبالتالي الساحه مفتوحه للاستثمار الاقتصادي، وانا ادعو من هذا المنبر اليوم الى انشاء بيئه استثماريه في دول الساحل،
0: ويبدو ان الجزائر تتجه نحو ذلك.
4: هذه الفكره
0: سيد بشير مصيدفه، نقطه مهمه تحدث عنها الدكتور بشير مصيدفه الدكتور بقعده، هي فكره وجود الدول الخارجية في المنطقة، منطقة الساحل، وأيضا بالنسبة أعطانا عدد من الأمثلة. حذرت الجزائر الدكتور بقعدة من وجود دول أجنبية في منطقة الساحل، وكانت دائما تدعو إلى ضرورة أن تمتلك دول الساحل أدواتها وتنظيماتها لكي تتجاوز الأزمات بنفسها. بعد هذه الفترة وبعد الأخذ والرد والمد والجزر، هل أثبتت التطورات الأخيرة صحة المقاربة الجزائرية؟
3: أكيد ما كانت تحذر منه الجزائر منذ بداية القرن الحالي، أن هناك تحولات طارئة على القارة الإفريقية وعلى دول الساحل تحديدا، وأن هناك العديد من استمرار في استنزاف خيرات وطاقات هذه الدول والتي تنعكس سلبا على التنمية، وكانت تطالب دائما بضرورة أن تكون الحلول كذلك للنزاعات في إفريقيا هي إفريقيا للأفارقة، بنفس مبدأ الذي تكلم عنه أمريكا الأمريكيون. وبالتالي فهذه المسعى والهدف التي دائما تناشد وتطالب به الجزائر هو بضرورة أولا أفرقة الحلول في النزاعات، وكذلك محاربة الاستقرار الذي أصبح جزء لصيق بين أو صفة لصيقة بدول القارة الأفريقية. ودائما ما كانت ترى في القوى الموجودة في القارة هي قوة استنزاف لخيرات وطاقات شعوب القارة، ولم تعمل على إحداث التنمية، وبالتالي غياب التنمية هو اللي زاد من عملية عدم الاستقرار والانقلابات في القارة الإفريقية. كانت المقاربة الجزائرية في السابق بضرورة دعم الدول الوطنية من أجل دفع بيئة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للتقليص من النزاعات، وكذلك التقليص من الهجرة الغير شرعية التي لازالت هي مصدر رقم واحد للهجرات الغير شرعية نحو صحيح. القارة الإفريقية ونحو العالم. بالتالي الجزائر بمقاربتها ولازالت إلى حد الآن تؤكد مدى صوابية وصحة الطروحات التي كانت تنادي بها. الآن بعد التحولات الجيوسياسية التي تعرف المنطقة ودخول فواعل جديدة، الجزائر ارتأت أنها لا يمكنها أن تبقى بعيدة عن هندسة الأمن والاستقرار. نعم. في القارة الإفريقية ولا بد أن تعمل على أن تكون طرفا. نعم. مهما وإقليميا في المجال الأمن في القارة الإفريقية. نعم. وفي دول الساحل.
0: دكتور بقعدة استخدم الآن سيد ولد صديق أفرقت الحلول في منطقة الساحل، وهذا يأخذنا أيضا إلى التصريحات المتكررة لمايغا وزير رئيس الوزراء المالي الذي يستخدم مصطلح محاربة النيو كولونيالية في إفريقيا. الجزائر كانت، هل أصبحت يمكننا الحديث اليوم عن أن الجزائر باعتبارها دولة إفريقية أصبحت اليوم حلا لهذه المنطقة، أو ربما هي واحدة من الحلول؟
1: هي الجزائر منذ نعم تأسيس منظمة الاتحاد الإفريقي كانت ترى نفرق بين أمرين، الأمن المستدام والأمن المستورد. لا يمكن لإفريقيا أبدا أن تحافظ على قوتها أو أن الأمن الإفريقي لا يتأتى من الحلول يعني التي هي خارج من القارة. فلذلك استدعاء بعض القوات الأجنبية في شكل منظمات عسكرية أو أمنية غير حكومية، أو استدعاء بعض القوى الأخرى الصاعدة، أعتقد أن خلال السبع سنوات الماضية من يعني الحركات التي وقعت في منطقة الساحل الإفريقي، أردنا أن هذه الدول الصاعدة أو الدول الإقليمية ساهمت في تكريس هشاشة هذه الأنظمة أو هشاشة هذه الدول عن طريق التحكم في نعم في منابع أو في الإمدادات الطاقة، التحكم حتى في بعض الموارد الطبيعية والمعدنية كالذهب واليورانيوم والنحاس وغير ذلك. نعم. فلذلك المقاربة الجزائرية تعتقد أن الحلول المستوردة ليست هي الحل، لكن الحلول الدائمة أو الأمن المستدام في إفريقيا يكون عن طريق التعاون المشترك، يكون عن طريق تبادل الخبرات المعلومات الاستخباراتية، ومحاولة كذلك تكوين النخب. اليوم نحن دائما نشير بالبنان، النيجر اليوم كنموذج حي. منذ مارس 2026 كان هناك اجتماع للخبراء، أو قبل اجتماع خبراء الأمنيين كانت هناك لجنة مشتركة بين الطرفين، ثم في أفريل اجتماع لجنة الخبراء، ثم بعد ذلك الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء النيجيري إلى الجزائر. هذا التعاون الاقتصادي المشترك عن طريق اللجان تطور بالفعل إلى مقاربة أمنية أو عسكرية. بطبيعة الحال كانت يعني كانت بطلب من
0: الجزائر. هذه المقاربة سيد ولد الصديق تأخذنا إلى الخبير في شؤون الطاقة سيد بشير مصدفة. هل الآن الجزائر دخلت لمرحلة إعلاء الأولوية الاقتصادية في علاقتها مع دول الساحل؟ هل يمكننا الحديث عن هذه النقطة؟
4: أنا قبل قليل أعطيت لك نماذج أوروبية.
0: نعم.
4: كيف كان المفروض أعطيك نماذج أفريقية؟
0: بالضبط، نحن نتحدث عن أفرقة الحلول
4: أفريقية. اسمح لي المشاهد نعطيك أفريقية. علاش ما عندناش مشاكل أمنية في غرب أفريقيا؟ وعلاش ما عندناش مشاكل امنيه مع دول شرق جنوب افريقيا؟ وعلاش ما عندناش مشاكل امنيه مع دول شرق افريقيا وكذلك مع وسط افريقيا؟ لان في غرب افريقيا عندنا الايكواس، وعندنا في شرق جنوب افريقيا عندنا الكوميسا، وفي شرق افريقيا عندنا اليو ار سي، ووسط افريقيا عندنا الاو سي سي اس اللي هي مناطق اقتصاديه للشراكه. وين تكون هناك اندماج اقتصادي بين دول انتهى المشكل الامني والحباب، لان الفكره الاقتصاديه تدخل فكره تجاريه. احنا الجزائر هذا وين الحمد لله التفتنا الى هذا المناطق الاقتصاديه المشتركه، ولكن بالبدايه الالف باء، لانه هذا باش نلحقوا الايكواس والكوميسا راهي خطوات في التاريخ.
0: صحيح.
4: لكن مع الجزائر والنيجر مثلا، الجزائر نعم. والنيجر هاي عندك كفرة في أوتليفات بدا، وعندنا في جروباندا بدا مشروع 40 ميجا وات كهرباء.
0: أعلنت النيجر عن أرقام مهمة جدا في بداية أيلول سبتمبر من مشروع كفرة.
4: إيه؟
0: سيد مصدفة، تحدثت عن علاقة التنمية الاقتصادية بالأمن وأنها علاقة يعني حتمية.
4: إيه؟
0: طيب هل يمكن حماية هذه المشاريع الاقتصادية الجزائرية؟
4: نعم.
0: في المنطقة في ظل التحديات التهريب والجماعات الجهادية؟
4: هذه أمن وسلاح، وهذه خطوة تاريخية مشات. الآن كان أمن جديد، أمن ذكي، من الأمن الذكي الآن اللي هي المشكلة الأمنة اللي مبنية على الذكاء هي الهجرة غير النظامية، هجرة السكان.
0: صحيح.
4: أو كان هجرة السكان هذيك من مالي ومن
0: تهجير
4: الجزائر. صحيح. معناها راهي تعاني
0: من هي من ولاد منطقة النيجر، الجماعات الإرهابية
4: إلى أوروبا. صحيح. الجزائر معناها باش تروح واحدة أخرى، يا ليبيا يا الجزائر.
0: صحيح.
4: ليبيا راك تشوفي كيف ما كانش كيف يفوتوا، يبقى لهم الجزائر أمينة، يدخلوا لعندنا اللي يقعدوا تمر راسهم ما نعرف واش، ومن بعد اللي يروحوا لأوروبا. هذا أمن، مشكل أمني جديد وهو الهجرة غير النظامية. ولهذا لما يكون مشروع كما كفرة ومشروع كما جرومباندا ما بين النيجر، وإن شاء الله تكون مشاريع مع مالي، لأن مالي هذا وين بدينا، هذه ألف باء الاستقرار الأمني في المنطقة من البوابة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية. احنا ماذا بيا منطقة الساحل هذه موريتانيا ومالي، وكنت شوف العدد السكان تاعهم 104 مليون، راهي تقريبا قد المغرب العربي. المغرب العربي 110، وهذو دول الساحل جوارنا لتحت الجنوب هي 104، رانا قريب كيف راهي 6% من افريقيا و9% من جنوب الصحراء.
0: صحيح.
4: في جوار
0: سيد
4: الجزائر
0: لما
4: تكون بيئة استثمارية، مشاريع مشتركة، اندماج اقتصادي، انتهينا من الأمن خلاص، نقولوا نمشيو قدام.
0: صحيح. لما تحدثت سيد مصدفة عن
4: حتى الهجرة ما
0: وجود
4: تكونش.
0: الأمن صحيح، عن وجود الأمن في غرب افريقيا اكثر.
4: أيوة.
0: منه في شرقها. انا لاحظت انه الدكتور توفيق بوقعده او ما براسه يبدو ان لديه ما يقوله في هذه النقطه، الامن وعلاقه الاقتصاد بالامن في المنطقه.
3: ما تحدث عنه دكتور مصدفة هو يتعلق لما يكون نزاع بين الدول.
0: نعم.
3: لكن معضله الامن في دول الساحل هي ليست نزاعات بين الدول، وهي نزاعات داخل الدول. بالتالي يمكن لمثل هذه المشاريع الاقتصادية أن تحقق ما لم تتوفر هناك بيئة سياسية داخلية قادرة على تحقيق الاستقرار. لأنه كل النزاعات الآن لا توجد هناك نزاعات بين مالي والنيجر ولا بين النيجر، حتى أنه هذه الدول كانوا أعضاء في الإكواس ولم تحقق هذا الانضمام للإكواس والشراكة الاقتصادية في أن يكون هناك استقرار وفي هذه الدول. لذلك أعتقد بأنه الإشكال الأساسي لهذه الدول هو عاملين، عامل داخلي هو عدم وجود حكمة سياسية وعدم وجود رؤية في كيفية بناء الدولة الوطنية، وبالتالي ظلت بناء الدولة هش في القارة الإفريقية نتيجة لعدم وصول إلى مشروع للدولة الوطنية التي يمكن من خلالها لجميع أبنائها أن يساهموا في بناء هذه الدول، وبالتالي ظلت القبلية والعشائرية والمناطقية هي الحاكم الأساسي في إدارة الشأن الدولة، وبالتالي تخلق هذه عدم وجود التوافق وعدم وجود الإجماع يخلي حالة الدولة في حالة هشاشة ومعرضة في كل لحظة إلى عملية الانقلاب. الإشكال كذلك أن هناك عامل خارجي، أن الكثير من الدول تعمل على زعزعة الاستقرار وهمها الأساسي أن تبقى هذه الدول بدون قوة اقتصادية ولا قوة أمنية ولا في حالة استقرار مستدام، لأنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار للاستمرار في نهب خيرات وطاقات هذه الدول. لذلك الرؤية التي يجب أن نعتمد عليها وليس في الرؤية الكلية، لأنه ما نشهده الآن هو ما وما تسعى الجزائر من خلال هذا التكيف، أقول التكيف في المجال الأمني، هو الانتقال من الدفاع الحدودي إلى الدفاع داخل العمق الإفريقي لتحقيق الأمن والمساهمة في تحقيق الأمن من خلال الحضور. الجزائر لم ترسل أو لم تشارك في عمليات عسكرية مباشرة حتى يمكن أن نسمي ذلك بأنه تدخل عسكري، وإنما هو حضور أمني لتعزيز القدرات النيجيرية في كيفية الحفاظ والعمل طيب على استقرار.
0: طيب هل تتوقع أن يكون هنالك حضور عسكري مستقبلا وفق المعطيات؟
3: لا أعتقد يوجد هناك حضور عسكري، على الأقل لحد الآن تصريحات المسؤولين الجزائريين يرون بأن العقيدة العسكرية لن تتغير وسوف

0: لذلك دفعت بدوريات لمساعدة وتأهيل القوات الأمنية النيجيرية في كيفية تحقيق الاستقرار وضمان عدم العودة إلى العملية الانقلاب. في نفس الوقت دفعت ببعض في مجال الطاقة وما تعتبره الجزائر الرائدة في هذا المجال في مجال الطاقة من خلال بناء محطات لتوليد الطاقة وكذلك الاستكشاف البترول وكذلك حماية المشاريع الاقتصادية. هناك مقاربة الآن ممكن أقول هذه النقطة
1: في نقطة مهمة تحدثت عنها أتمنى من السيد ولد الصديق أن يعقب عنها. فكرة التواجد الجزائري أو مقاربة الجزائر في منطقة الساحل وكيف أن هذه الرؤية في منطقة الساحل تحدثت عنها الدكتور بقعدة على أنها لم تتوقع أنها ستصل للتدخل العسكري الميداني. طيب ما حدود هذا السقف الذي تحدث عنه الدكتور بقعدة والذي توقع أنه لا يمكن أن يكون؟ هل يمكن الحديث أو ما هي المعطيات التي قد تدفع الجزائر مستقبلا إلى تغيير جذري في سياستها العسكرية أو ربما ستبقى دائما على هذه الحدود التي شهدناها في هذه السنة الجارية؟
2: نعم، بداية عطفا أقول أن الإكواس الذي أشار إلى الأستاذ يعني منذ 29 يناير 2025، لا أقول تصدع، ولكن دول الساحل التي عرفت انقلابات خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو أعلنت عن تأسيس كونفدرالية الساحل الإفريقي. فذلك غرب إفريقيا اليوم بقدر ما كان منبع استقرار وكانت الإكواس هي أكبر منظمة إقليمية اقتصادية، اليوم هناك تشتت وتمزق. السؤال المطروح يفرض على الجزائر أن تمارس ما يسمى القفز العالي في محاولة ليس التدخل ولكن المعالجة الاستباقية لكل هذه الأزمات بالتشارك والتعاون مع هذه الدول. لا نقول تأخرنا، ولكن الآن بحكم أن هناك الكثير من القوى الإقليمية التي تداعت إلى هذه المنطقة ولديها مشاريع اقتصادية ومشاريع أمنية ومشاريع يعني ليس لها يعني أحيانا علاقة بمصلحة الشعوب، وهي يعني تحاول أن تحاصر الأمن الوطني الجزائري. أعتقد أن ربما إذا كان فترة من فترات بحسب بعض المحللين تأخرنا في هذا الإطار، لكن الأشهر الماضية أعتقد أن هناك فعلا أن هناك نباهة سياسية ويقظة استراتيجية من طرف العقل الاستراتيجي الجزائري على ضرورة محاولة مرافقة هذه الدول، ليس الوصاية ولكن مرافقة هذه الدول والمحاولة المزاوجة بين الجانب الأمني والجانب التنموي.
1: نعم.
2: فلذلك حتى أنهي يعني فلذلك الزيارة الأخيرة الأسبوع الماضي الاثنين الماضي سيفي غريب لمالي هي يعني محاولة تعزيز المال والمشاركة في الهندسة الأمنية، لأن الهندسة الأمنية في هذه الدولة هي هندسة تشاركية يشارك فيها الجميع. لا يمكن أبدا للجزائر أن تحمي كل هذه الحدود الواسعة، قلنا سابقا أكثر من 3700 كيلو. الهندسة الجماعية والمشتركة بين كل هذه الأطراف عن طريق تبادل المعلومات والاستخبارات أكيد سوف تساهم على الأقل في الاستقرار الأمني لهذه المنطقة.
1: الاستقرار الأمني سيد ولد الصديق الذي تحدثت عنه يأخذنا إلى نقطة جوهرية حبذا لا يحدثنا عنها دكتور توفيق بوقعدة. الانقلابات التي تشهدها منطقة الساحل يعني على مدى السنوات، في كل مرة انقلاب في دولة جديدة في منطقة الساحل، العلاقات بين الجزائر ودول منطقة الساحل شهدت في الفترة الأخيرة توترات وفترة فتور وشبه قطيعة، خاصة مع إذا تحدثنا العلاقات الجزائرية المالية هذا، ثم العودة إلى العلاقات التي أكدت الجزائر على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، قالت الجزائر أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا إذا كان الموضوع سياسيا وبطلب من الأطراف المالية. بعد عودة دول الساحل والجزائر إلى دفء العلاقات في الفترة الأخيرة، هل يمكننا أن نتحدث اليوم عن نهاية فترة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، أو ربما نحن بانتظار موجة أخرى من الانقلابات في المنطقة؟
0: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن القارة الإفريقية ودول الساحل سوف تنتهي فيه الانقلابات، ونحن على بعيدة
1: في ضوء هذا التعاون في ضوء العودة للتعاون.
0: أساس تدخل الجزائر في النيجر من خلال إرسال دوريتين هو ناتج عن محاولة انقلاب فاشلة لإعادة الإطاحة تدوير الانقلابات في القارة الإفريقية. ما تسعى إليه الجزائر في المرحلة الراهنة هو محاولة الاستقرار، إثبات الاستقرار في الدول على علتها بأنها دول عن طريق جاءت عن طريق الانقلاب، والجزائر لديها موقف

0: ثابتا بأنها ترفض العمليات الانقلابية. لكن الواقع والظرفية الزمنية والواقع الجيوستراتيجي الذي تعيشه القارة الأفريقية ودول ساحل حتى مع الجزائر بأن تبحث عن مخرج في كيفية الحد من تأثيرات الاستقرار التي تشهد هذه الدول على الجزائر وعلى القارة الإفريقية. نعم. برمتها. لذلك فهي تعمل ليس وحيدة وإنما مع شركاء. لذلك دائما تدعو الأمم المتحدة وتدعو الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة الدفع بمشاريع تنموية للقارة الإفريقية ولدول الساحل التي تعرف هشاشة في البناء التنموي. نعم. لهذه الدول. لذلك فهي تعمل الآن على أن تكون اللبنة الأساسية الأولى بالنيجر من خلال الشراكة في الأمن في بناء الأمن، لأن يعني الشراكة في بناء الأمن سوف ينعكس على الشراكة في البناء الاقتصادي. نعم. وسوف يؤدي. نعم. إلى الحضور.
1: صحيح.
0: الحضور الجزائري، الحضور الأمني الجزائري سوف يدفع إلى الحضور الاقتصادي والحضور التجاري.
1: في هذا السياق سيد بقادة يدفع هذه النقطة إلى الحديث مع الخبير في شؤون الطاقة بشير مصدفة. تحدث الدكتور بقادة عن الاقتصاد والمشاريع التنموية في منطقة الساحل. سيد بشير مصدفة، كيف يمكن للجزائر التي تدعو دائما للعودة للمسارات الدستورية والتنمية أن تساعد هذه الدول على الاستقرار وأيضا تنمويا واقتصاديا؟
2: الانقلابات وعدم الاستقرار نتيجة مش مقدمة. المقدمة هي الفقر، المقدمة هي الفارغ الاقتصادي، المقدمة هي انعدام الشركات. الوضع الاقتصادي هو اللي خلى عدم الاستقرار وخلى الفقر وخلى الهجر للشباب يهاجروا والبطالة في افريقيا. شفنا تاريخ تاع افريقيا. لكن الآن لما انشئت هذه المناطق اللي تكلمت عليها، أسرع الاقتصاديات في العالم هي افريقيا. أسرع جنوب السودان، كنا نقول السودان والقرة والحرب والحرب الأهلية 49% زيادة سنوية في النمو. نزيد لك غينيا اللي كانت فيها الحرب 9%. معدل منطقة الساحل في النمو السنوي الآن راهو الحق المعدلة 4.2%، 4 مرات أوروبا، الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ما بين 0.5% 1%، هادو يفرحوا كي يديروا هذا النمو. حنا غير غينيا 9%، نزيد لك تنزانيا 6%، ساحل العاج 6%، اثيوبيا اللي كانوا ياكلوا بعضهم 7.1%، الجزائر 4%. نمو راه اسرع اقتصاديات العالم موجوده في افريقيا، وبالتالي الجي دي بي ثاني كذلك مساهمتهم في العالم كبير. والنسمات العدد السكان رانا 1.6 مليار نسمه في افريقيا، وبالتالي عندنا مخزون نتائج ارقام. لا بل نتكلم بالارقام ونتكلم بالاستشراف. الانقلابات نتيجه لما يكون عندنا استقرار اقتصادي ومشروعات مشتركه واندماج اقتصادي وتفاهم اقتصادي، الفقر يروح، الهجره، كل شيء يروح. نقولوا كل الاتحاد الاوروبي هو بكري كان الحرب ما بين بريطانيا وفرنسا على الخبز، ما لقاوش الخبز. نعم. المانيا كانوا يطلبوا. شوف يا درك، ولو انه كان درك النمو انخفض لاسباب اقتصاديه، لانه كان تنافس تاع الصين اللي دخلت لهم في الوسط اللي خلات السلع تاعهم يمشيوش، وكان السلع تاع الصين يمشيو، لان الصين هنا في 5.5%. وعليه في الاستشراف القاعده التاريخيه تتحول، ربي قالها في القران. نعم. وتلك الايام نداولها بين الناس، ربي راه يبدل الاحوال لما تتبدل العقليات. ولهذا الذهنيه الافريقيه في رايي
1: الذهنيه تتطور،
2: والجزائر عندها. نعم. امكانيات رهيبه في المساهمه في استقرار افريقيا عن طريق تصدير ما تحمله من تاريخ اقتصادي وتاريخ تجاري. هي عندنا تاريخ اقتصادي في الجزائر.
1: هنا سؤال هنا في هذا الاطار، في سؤال مهم،
2: سونا طراك برك رانا دخلنا النيجر بسونا طراك، ودخلنا النيجر سونا الغاز، دخلت النيجر بالتريسيتي بالكهرباء.
1: صحيح.
2: نقدروا ندخلوا باشياء اخرى.
1: صحيح. سيد مصدفة، في رايك ما هي العقبه الاكبر امام الرؤيه الجزائريه في منطقه الساحل؟ هل هي ضعف مؤسسات دول المنطقه ام انها تعدد القوى الخارجيه التي دائما تحذر منها الجزائر؟
2: ايه شوفي، هي اولا كما قال اخنا نوافقوا، البناء الداخلي للدول الافريقيه مازال شويه هش، يعني ماناش الهيه ما تقدمناش بزاف. الدول الافريقيه مازال هش، لاننا خايفين كل مره نرقدوا نقولوا قدام انقلاب. هذه كاينه صح، ولهذا يحسم هذا الملف قلت لك بالمشروعات. راكم نسيتوا امر مهم، انبوب الغاز نتاع نيجيريا اوروبا، هو اللي يسلك اوروبا في 2000. بلا هذاك الانبوب اوروبا راحت، في الطاقة بلا المبتل الغاز، لأن راكم تشوفوا شنو صار في إيران مع الأمريكان، حبسوا لهم توريد الغاز إلى أوروبا، كذلك في أوكرانيا حبسوا لهم الأنبوب تاع روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، راهم يحوسوا من يدخلوا للغاز، لقاو الجزائر ها كاينة، ونيجيريا هذاك راه فيه 3000 كيلو في الأنبوب هذا 3000 كيلو غير ما بين النيجر والجزائر، شو بك أنت يا طريق؟ عندك نيجيريا ماخذة 1000، الجزائر 2300 هي الكبيرة فيهم و840 في النيجر،
1: ولكن هناك نسبة كبيرة من هذا الخط، قالت الجزائر بأنها قطعتها على أرض الواقع.
2: لازم له هذا الخط هذا باش كما قلت أنت السؤال تاعك مليح، كيفاش نضمن نجاح المشروعات، هي هذا الخط هذا مثلا احترازات الأمن باش ما يتعرضش إلى مشاكل أمنية، هذا هو لأنه طويل، هذا مش تاع اليوم، هذا 2050، شو بك أنت هذا الخط هذا، واستثمارات رهيبة، راه يبعث 40 مليار متر مكعب الغاز لأوروبا هذا الأنبوب.
1: نعم.
2: هذا
1: نعم، في هذا السياق تحدث عن أنبوب الغاز وأهميته الدكتور بشير مصيدفة الخبير في شؤون الطاقة. سيد ولد صديق، ما هي أفق هذه المشاريع الاقتصادية الجزائرية في منطقة الساحل؟ تحدثنا عن السكك الحديدية، الطريق العابر للصحراء، الجزائر تحدثت أيضا عن فتح نافذة شاطئية لدول الساحل التي لإعادة إحياء التجارة بين دول العمق الإفريقي وأوروبا. طيب ما هي أفق هذه المشاريع مستقبلا؟
3: هذه المشاريع الكبرى التي يعني تقريبا قامت بها الجزائر خلال 20 سنة الماضية قائمة على 4 تحديات أساسية حتى أجيب على هذا السؤال، هي مجموعة في الكلمات الأربع: infrastructure, institution, security, development. infrastructure وهو البعد المتعلق بالبناء الداخلي، البناء الداخلي، البنية التحتية. أشار الزملاء إلى ضرورة أن تكون هذه الدول قوية اقتصاديا، تكون فينا، لأن وجود اقتصاد قوي يعني عدم هشاشة هذه الأنظمة، وبالتالي منع للجماعات الإرهابية أو تعشحش الجماعات الإرهابية. الأمر الثاني متعلق بالمؤسسات، وجود مؤسسات ديمقراطية، وجود حكامة محلية، وجود حراك سياسي داخلي وتداول على السلطة، هذا يؤدي للاستقرار السياسي. الأمر الآخر متعلق بالأمن، البيئة الأمنية هي جالبة للاستثمار الاقتصادية، وعدم وجود استقرار هذا يعني طارد لكل الاقتصادات. الأمر الأخير متعلق بالجانب التنموي، ديفلوبمنت. الجزائر اليوم هي تلقي بكل ثقلها لتعزيز هذه المحاور، خصوصا الخط العابر للصحراء الغاز. لذلك الجزائر تعتقد أن أمن النيجر هو من أمن الجزائر، هناك تغذية متبادلة بين الطرفين، دخولنا ضمن هذا المسار الأمني هو دخول قوي ودخول يعزز بكثير من الآليات، فلذلك هناك مزاوجة، هناك مزاوجة بين الأمرين. بقدر يعني توسعنا في دول الساحل الإفريقي ووجود مشاريع كبرى، بقدر ما يستدعي أن تكون هناك تغطية أمنية وتكون هناك كذا مرافقة أمنية لهذا المطلب، لهذا الطرف. فلذلك الجزائر اليوم تحاول قدر الإمكان أن أن أن أن أن, أن ترافق هذه المشاريع الاقتصادية بوجود بيئة أمنية حاضنة عن طريق تكوين هذه النخب العسكرية، وكذلك دعمها بمختلف المقدرات العسكرية في المنطقة.
1: صحيح سيد ولد صديق، تأخذنا هذه النقطة إلى الحديث مع الدكتور توفيق بقعدة عن المبادئ الأساسية للجزائر التي شهدناها طيلة العقود الماضية، الدفاع عن الحدود، واليوم الدفاع عن الحدود خارج ربما خط الجغرافيا الجزائرية أو الخطوة الاستباقية، محاربة تهريب الأسلحة والإتجار بالأسلحة، الهجرة غير الشرعية. كيف يمكن للجزائر أن تخلق نقطة توازن في هذه مع هذه المبادئ، إضافة إلى الجزائر التي ترفض وجود قوى خارجية في إفريقيا ومنطقة الساحل؟ كل هذه النقاط كيف يمكن للجزائر أن تحقق التوازن دون أن تمس بعلاقاتها مع الدول المتدخلة؟
0: أكيد أن هذه المعضلة الأساسية التي تواجه الجزائر في المستقبل هو في كيفية الحضور الأمني وكذلك الحضور الاقتصادي والتجاري في دول الساحل دون أن تكون هناك صدامات مع قوى موجودة في في في في المنطقة. وأعتقد بأن الجزائر دائما تسعى أن تحافظ على علاقات ودية مع جميع الأطراف وتعمل على ما هو في صالح الشعوب المنطقة. لذلك في تقديري الشخصي أن الحضور الأمني الجزائري الذي هو عامل جديد في القارة الإفريقية هو ما يساعد على تعزيز النفوذ الاقتصادي. إن الحضور الأمني هو الذي يجعل الشراكة والفواعل السياسية والاقتصادية وكذلك العسكرية في دول بداية بالنيجر تأخذ جانب من الثقة في الشريك الجزائري، وتكون الجزائر أولا شريكا في هندسة الهندسة الأمنية للنيجر، وبالتالي يتم تحييد الأطراف التي تعمل على زعزعة الاستقرار واللجوء إلى الطرف الضامن.
1: هنا نقطة مهمة دكتور بقعدة، الجزائر اليوم بدل الوساطة ودائما الدفع بالتفاوض والحلول السياسية والدستورية في منطقة الساحل، نتحدث اليوم عن الجزائر كجزء من الحل الأمني في منطقة الساحل، أليس كذلك؟
0: نعم، هذا ما كنت أريد أن أقوله، أن تحولنا من الوساطة السياسية إلى إبقاء الوساطة السياسية لكن كفاعل كذلك أمني واقتصادي في دول الساحل الإفريقي، حتى يمكن أن نضمن أن تكون هذه الوساطة بعيدا عن تأثيرات الغير مرغوب فيها والتي لا تعمل لصالح القارة الإفريقية. ذلك أعتقد بأن هذه الخطوة للتحول أو التكيف في مجال العقيدة الأمنية الجزائرية بدل أن, أن, أن, أن, أن, أن نبقى في مرحلة ردود الفعل إلى الذهاب مباشرة إلى الاستباق، العملية الاستباقية والمساهمة في تحييد التهديدات وتحديد تحييد المشكلات في مهدها دون حتى بعيدا أن تصل إلى كتهديد في الحدود الجزائرية أو كتهديد للمنظومة الاقتصادية الجزائرية. لذلك في تقديري الشخصي أن الجزائر من خلال هذه الخطوة تكون عملت على دراسة واستشراف لمجمل التحولات التي ستحصل والحاصلة والتي ستحصل في منطقة الساحل. لذلك عملت على التواجد والحضور الأمني لتحييد الأطراف الغير ساعية إلى استقرار دول الساحل، ومع الإبقاء كذلك على ذات المبادئ في الوساطة السياسية والخيارات السياسية في الحلول للصراعات المجتمعية في دول الساحل الإفريقي، والعمل على تقوية الدولة الوطنية والتوزيع العادل، التوزيع العادل للثروة. يعني كثير من المشكلات الحاصلة في مالي وفي النيجر هو وجود عدم لا عدالة في توزيع الثروة والإبقاء على الناتج الخام وعلى المصالح الاقتصادية في يد فئة معينة، بالتالي يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي وحالة الصراع الطائفي الذي دائما يولد حالة الاستقرار.
1: المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تحدث عنها الدكتور بقعدة. سيد بشير مصطفى، هل هناك أو هل تمتلك الجزائر أدوات جديدة للمرحلة المقبلة لحماية هذه المشاريع الحيوية عدا إرسال دوريات جوية إلى النيجر كخطوة شهدتها، يعني شهدناها على أرض الواقع؟ ما هي الأدوات الجديدة التي نتوقع أن تمتلكها الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وحضرتك كنت وزير سابق للاستشراف والإحصاء؟
2: أولا، أول دولة عربية في الاستثمار الدفاع والأمن هي الجزائر، هي المرتبة الأولى في الاستثمارات الدفاعية، وبالتالي تاريخها حافل بالإمكانيات، عندنا إمكانيات قوية جدا، وبالتالي ما تخافيش. أنا قلت لك هذاك الخط تاع الأنبوب تاع الغاز تي اس جي بي اللي يجي من النيجر حتى لأوروبا لازم يحمى. الدولة الوحيدة في ثلاث دول هذو نيجيريا والنيجر والجزائر عندها إمكانيات تحميه هي الجزائر، وخاصة أنه يفوت علينا ب 2300 كيلو مهدد، لأن هذه ثلاث دول هذه. اثنين، بالنسبة للاستشراف والمستقبل، الجزائر من تاريخها الدفاعي تبحث عن الفرص الأكثر نجاح والفرص الأكثر نجاح الآن تحولت مش كما بكري الحدود وما الحدود، الآن التنمية الاقتصادية وتصدير المشروعات والتكنولوجيا والسافوار فير. أنا رانا داخلين في الرقمنة ورانا داخلين في حدود النفط وحدود الغاز، 2050 البترول تاعك والغاز تاعك تبيعي ب 4 دولار وواحد ما يشريه، دينار كما يقولوا في الشرق الأوسط، الدينار واحد ما يشريه، لأن 2050 انتهى عصر الكربون ونبدأ في الطاقة بدون كربون. وبالتالي عندنا 25 في سنة في يدنا، ربع قرن في يدنا محتوم على الدول اللي عندها الغاز والنفط في افريقيا خاصة نيجيريا، ونتكلم هذا النيجر ومالي هم عندهم، كما النيجر مثلا عندها احتياطي نتاع الغاز وحدها برك عندها 34 ألف مليار، هي 30% من احتياط الجزائر، يعني عندها إمكانيات اقتصادية، ولكن 25 سنة في يدك لازم تستثمرها الآن في المشروعات بلا ما كاش. هي دارتها البريكس فاقوا، البريكس انتبهوا، البريكس خمس دول داروا تفوق اقتصادي وداروا تكامل هم بعد على بعضهم، واش جاب البرازيل لروسيا هذيك اللي هي وهذيك اللي هي، ودخلوا داروا منطقه مشتركه اللي هي البريكس، والان انضموا لهم اربع دول اخرين، كانوا خمسه دوك راهم تسعه منهم دول عربيه، نعم. هم دخلوا معاهم
1: المنطقه المشتركه التي تحدث عنها، نعم في البريكس
2: هم بعد على بعضهم وداروا تجمع اقتصادي.
1: الجزائر ايضا تراهن على منطقه تجاريه حره في افريقيا سيد ولد الصديق، اليس كذلك؟ بدانا معك الحلقه وسيكون السؤال الختامي مع حضرتك سيد ولد صديق، المنطقة التجارية الحرة التي تحدثت عنها الجزائر على الحديث عنها في معرض التجارة البينية الذي احتضنته الجزائر السنة الماضية، إلى أي درجة قد تكون هذه التجارة الحرة واحدة من الحلول لأزمة منطقة الساحل خلال المرحلة الجارية؟
3: هي الأداة الرئيسية من أدوات محاولة أمنة منطقة الساحل، لأن منطقة الساحل كما أشرنا في البداية تمثل العمق الاستراتيجي للجزائر، والحل الكل الأمني بالنسبة لهذه المنطقة أعتقد أنه لن يفدي أو يعني لن تكون له مخارج واضحة المزاوجة بين الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، سواء عن طريق إما إيجاد مناطق تبادل حر أو حتى يعني أكثر من خمس أو سبع قرون كانت هناك مقايضة بين الأطراف، بين مثلا بين حاضرة توات وحاضرة تومبوكتو على سبيل المثال في مالي، بين الجزائر وبين النيجر، هذه المناطق الرخوة الشاسعة لديها يعني تقارب بين العائلات وهناك بعد اجتماعي حاضر في هذه المنطقة، فلذلك أعتقد أن التركيز على البعد الاقتصادي الآن هو المسار الحقيقي والأساسي لاستتباب الأمن في هذه المنطقة، ومحاولة حتى محاولة يعني خلق طرقات سواء طرقات تجارية أو عن طريق السكك الحديدية هي المعيار الأساسي،
1: ونقاط عديدة أخرى لن يسمح المجال الآن لمناقشتها، ربما مساحات أخرى في حوارات العربي في حلقات وأعداد أخرى في حلقات العربي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سيد ولد صديق ميلود كنت معي عضو لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري والمتخصص في شؤون الساحل، أيضا الوزير السابق في للاستشراف والإحصائيات ورئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد بشير مصيدفة، شكرا جزيلا لك. والدكتور توفيق بقعدة الدكتور في جامعة الجزائر في العلوم السياسية والشؤون والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. نهاية حلقة حوارات العربية التي أتتكم اليوم من الجزائر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
4: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
7: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
8: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
9: المشهد كارثي.
10: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز والتقدم على محوري مأرب ولحج. استنفار بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية في دير النماس، والاحتلال يضرم النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم للدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشاكل السودان لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تقول إن ذلك مفيد لحلف

0: أهلا بكم. والبداية من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوزعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين تدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. كذلك دان المجلس هجمات الجماعة على السفن التجارية، مؤكدا على ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وأطقمها. كما أكد المجلس في بيان على ضرورة التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. حذر مسؤول الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن إشراق المقطري إن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على بعض المناطق لا تعني استحالة تحقيق الهدف المتمثل باستعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم. وأضافت الوزيرة اليمنية في حديث للتلفزيون العربي أن الجهات المعنية تحقق بمسألة الانشقاقات التي حدثت في صفوف القوات الحكومية والموالين لها.
2: توجه لدى الحكومة بأن إيقاف جماعة الحوثي لن يتم إلا بتحرير صنعاء لا يعني سقوط جبهات أو سيطرة ميليشيا الحوثي من خلال الدعم الكبير جدا الذي تقدم له إيران بأنها مسألة استعادة صنعاء أو العودة إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة بكافتها بأنها أصبحت مستحيلة أو صعبة. ما يتم تناوله حتى هذه اللحظة في مسألة إعادة التموضع أو نقول الانشقاقات التي ذكرت حقيقة هي ما تزال تحت موضوع التحقيق.
0: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر، وذلك في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. كما أكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
0: أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة يونهاب إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه نظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
0: وأرحب الآن بالسيد محمد البديوي مراسل العربي الجديد في واشنطن للنقاش حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيد محمد أهلا بك معنا. هذه التصريحات من قبل الرئيس ترامب هي تصريحات مكررة، نفس اللغة، نفس المفردات، نفس النبرة تقريبا. هل يعني فعليا إيران أم أنها رسائل موجهة إلى الداخل الأمريكي في سياق الانتخابات؟
7: هي بالفعل رسائل موجهة في سياق الانتخابات. هو في هذه اللحظة وصل إلى أنه لا يستطيع إنهاء هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هو لا يتوقع أنها ستنتهي قبل الانتخابات، وقال ذلك صراحة إن الحرب قد تنتهي قبل الانتخابات، وأن الإيرانيين يريدون أن يكلفوا إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الانتخابات، وبالتالي هو يوجه رسالة داخلية ويقول بوضوح إن الناس لو اختاروا بين أن تمتلك إيران سلاحا نوويا أو أن ترتفع الأسعار لاختاروا ارتفاع الأسعار، غير أن الواقع يشير إلى أن الناس أو المواطنين الأمريكيين في الداخل الأمريكي يعارضون هذه الحرب بشدة. هم ضد أساساً ضد دخول هذه الحرب، وكل التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60%، وأحياناً تمتد استطلاعات الرأي وترتفع إلى نحو 66%، يرفضون هذه الحرب بشكل كامل. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يريد أن يوجه رسائل للناخبين قبل مرحلة الانتخابات، يريد أن يركز على رسالة واضحة أن إيران كانت في طريقها إلى امتلاك السلاح النووي، وهو يعيد ذلك ويكرره رغم عدم وجود أدلة على أن إيران كانت في طريقها لامتلاك السلاح النووي قبل هذه الحرب.
0: ولكنه يقول إن الأمريكيين طبعا كما تفضلت سيد محمد وأشرت إلى ذلك، لو خيروا بين امتلاك إيران لسلاح نووي أو ارتفاع أسعار البنزين فإنهم سيختاروا الخيار الثاني. هل بالفعل الرأي العام الأمريكي مهتم بأن تمتلك إيران سلاح نووي أو لا تمتلك؟
7: هو بالفعل الشعب الأمريكي لا يريد أن تمتلك إيران سلاح نووي، لكن في الوقت ذاته هو لا يريد أن يخوض حربا تؤثر عليه في الداخل الأمريكي وتؤثر على الوضع الاقتصادي. هو يتلقى معلومات خاطئة من قبل الرئيس دونالد ترامب، يقول إن إيران كانت في طريقها لامتلاك سلاح نووي، غير أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية تقول إن إيران كانت على بعد عامين من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي هو يروج لأمر غير دقيق وغير صحيح تنفيه الاستخبارات الأمريكية نفسها، وبالتالي هو يحاول إيجاد مبررات لهذه الحرب التي خاضها بسبب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو دفعه إلى خوض هذه الحرب، وهو الذي تسبب في خوض هذه الحرب وأقنعه بأنه قادر على إسقاط النظام الإيراني وعلى فرض سيطرته على الجمهورية الإيرانية كما حدث في فنزويلا. وبالتالي دونالد ترامب وهو لا يستطيع الخروج من هذه الحرب ولا يستطيع إنهائها ولا يستطيع إجبار إيران على الاستجابة لمطالبه، فهو في هذه الحالة يحاول أيضا التواصل مع الناخب الأمريكي بطريقته الخاصة ويقول له إنكم لقد تدفعون الثمن في هذا التوقيت، تدفعون الثمن في هذا التوقيت قبل الانتخابات، وأعرف أنكم تضحون بالكثير، ولكن أعرف أن تضحياتكم ضرورية وأنتم تعرفون أن تضحياتكم ضرورية. وبالتالي هو ينافق، هو يتواصل مع هذا الناخب الأمريكي،
0: يتواصل معه، لكن لماذا يعني يركز على فكرة أو يزعم أنه لا يهتم باستطلاعات الرأي؟ أنت تفضلت وأشرت إلى بعض الأرقام، كذلك كان هناك استطلاع رأي لفوكس نيوز، حوالي 77% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا يملك خطة للخروج من هذه الحرب. إلى أي حد يعكس هذا بالفعل المزاج العام من هذه الحرب ويؤثر فعليا على هذه الانتخابات؟
7: نعم، هذه الحرب خفضت شعبية الرئيس دونالد ترامب لأدنى مستوى للرئيس في فترته الثانية في التاريخ الأمريكي. شعبية الرئيس دونالد ترامب تصل إلى 33% في الداخل الأمريكي، سواء بسبب معالجته أزمة هذه الحرب، بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب ما خلفته هذه الحرب من أثر على الداخل الأمريكي قبل الانتخابات. وبالتالي هو يقول إنه لا يركز مع استطلاعات الرأي، لكنه يهتم كثيراً باستطلاعات الرأي ويعرف أنها تشير إلى إمكانية خسارته الانتخابات. وبالتالي هو قبل مرحلة الانتخابات هو في مرحلة صعبة للغاية، هو لا يريد أن يخسر مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن خسارته تعني أن الديمقراطيين سيسيطرون على المجلس التشريعي، وبالتالي قد يقومون بعزله من في مجلس النواب. ليس من المتوقع أن ينجحوا في محاكمته وإنهاء رئاسته في مجلس الشيوخ، لكن العزل نفسه أمر كبير بالنسبة لرئيس دونالد ترامب وأمر كبير في الداخل الأمريكي، وبذلك هو يخشى من سيطرة الديمقراطيين ومن عبقرية.
0: ويبدو أن طهران تراهن على هذا الأمر وتلعب على عامل الوقت حتى يخسر ترامب هذه الانتخابات، أليس كذلك؟
7: نعم، هذا جزء من الأزمة الحالية وتعقد الأزمة الحالية على الجانب الإيراني. كما تشير التقارير، وترامب قال ذلك بوضوح، قال الجانب الإيراني يراهن على ذلك، يراهن على أننا سنخسر الانتخابات. يبدو أن الجانب الإيراني يريد معاقبة رئيس الولايات المتحدة على مهاجمة إيران، غير أن الأمر يبدو أكثر تعقيدا في الداخل، ربما يدفع كما تشير التقديرات والتحليلات فوز الديمقراطيين إلى مزيد من التصعيد بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ربما تدفع المقاومة في الداخل الأمريكي في بعض الأحيان ترامب عقب الانتخابات إلى مزيد من التصعيد أو توجيه هجمات معينة أو إنهاء الحرب. لا أحد يعلم ما يدور في عقل الرئيس دونالد ترامب، غير أن كل يوم تشهد هذه الولايات المتحدة يشهد خسائر كبيرة. الولايات المتحدة تبلغ التكلفة العسكرية لهذه الحرب شهريا ما بين 3 و5 مليارات دولار شهريا، وأيضا هناك أكثر من 100 مليون دولار دفعهم الناخب الأمريكي في أسعار النفط، 100 مليار دولار دفعهم الناخب الأمريكي في أسعار النفط والبنزين خلال الفترة الماضية. وبالتالي هي حرب تؤثر على مستوى المعيشة وعلى الأسعار وعلى أسعار الوقود وعلى الطعام والأكل والشراب، وبالتالي تؤثر على المستوى العام في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في الولايات المتحدة بشكل كامل.
0: سيدة محمد آل الديوي، مراسل العربي الجديد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وأفادت الصحيفة نقلا عن 5 مسؤولين أن هناك 4 قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن سفينة حربية بوكسر USS تواصل عملياتها في بحر العرب استمرارا للحصار المفروض على إيران. وأضاف السنتكوم أنها عادت 105 سفن تجارية لضمان الامتثال التام للحصار. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الثانية له منذ تسلمه منصبه في مايو الماضي. ووفقا للعبودي فإن زيارة الزيدي ستجري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستشهد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى. وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية قبيل انتهاء مهلة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي حددتها بغداد في 30 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه بعض الفصائل ترفض التخلي عن السلاح. أعلنت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إيهاب سعد كريم في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة.
8: تم التأكيد رسميا من قبل فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية بأن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة للعمليات العسكرية، كما أن هذا التطور يمهد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي. وقد أسهمت كوادر المطارات والملاحة الجوية في دعم هذا الملف ومتابعة متطلباته الفنية والتشغيلية من خلال العمل المستمر على تنظيم الحركة الجوية وضمان انسيابيتها وسلامتها.
0: قال نقيب الصيادلة في العراق حيدر فؤاد الصايغ إن الأمن الدوائي في البلاد يواجه تهديدا مباشرا مع استمرار توقف أكثر من 130 شاحنة محملة بالأدوية في الميناء الجاف منذ أكثر من 3 أسابيع. وحذر الصايغ من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انقطاع أصناف علاجية وارتفاع أسعار الأدوية.
9: اليوم ننقل مناشدة العديد من المكاتب العلمية والمستوردين للأدوية بخصوص تأخر أكثر من 130 شاحنة محملة بالأدوية التي تحوي على فيتامين في الميناء الجاف، وذلك بسبب فرض التعرفة الجمركية أكثر من 10% التعرفة الجمركية مع 3% الضريبة بعد أن كانت 0.5% حسب قرار مجلس الوزراء الموقت.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من مسيرات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة قرب بركة الشيخ رضوان شمالية المدينة. كما استشهد شاب إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. انهار مبنى آخر يسكنه نازحون في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وقال الدفاع المدني أنه تمكن من إجلاء عدد من المواطنين الذين حوصروا بعد انهيار مبنى تم قصفه سابقا، فيما أصيب طفل بجروح نتيجة الانهيار. وكان الدفاع المدني في غزة ومنظمات إغاثية دولية قد أعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك أن عدد البنايات الآيلة للسقوط نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد عن 2000 مبنى تقطنه عائلات نازحة. أعرب مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر عن رفضه القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة لقطاع غزة. وأكد المكتب في بيان أن هذه الادعاءات تأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية. وأكد البيان أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالا إلى حركة حماس وأن دعمها كان موجها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وشدد البيان على أن هذه الحملات والادعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تشمل الموظفين والبرامج. وقالت اللجنة في بيان لها إنها ترفض بشكل قاطع أن تتحول الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني. وحذرت من أن استمرار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة دون شفافية ومشاركة حقيقية من ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على القيام بولايتها ويضعف الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى مضاعفة الخدمات لا تقليصها. وطالبت بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو يمس الأمن الوظيفي للموظفين بصورة غير عادلة أو غير شفافة ضمان كامل حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والقوانين والمعايير الموحدة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأفاد عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي وداهمت منازل وفتشت فيها، وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الوحيد ومنعت حركة المواطنين ما أدى إلى تكدس المركبة. أعلن الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته التي تشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتجريف منازل في أقضية صور والنبطية ومرجعيون.
6: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل تصعد إسرائيل ميدانيا على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
10: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوع من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
6: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جوا فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيليا أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
0: اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان بعد مباحثات تناولت التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد. ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان مقارنة بالزيارة السابقة للبعثة. وفي المقابل حذر الصندوق من استمرار الضغوط على الاقتصاد اللبناني متوقعا انكماش النشاط الاقتصادي بشكل كبير خلال عام 2026. كما أشار إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تبقى ضمن خانة العشرات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي بعد معارك مع قوات الدعم السريع وفق بيان للجيش. وقال الجيش إنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل عتادها. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إن مشاكل بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، مجددا رفضه لما وصفها الأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني. في الأثناء تواصل قوات الجيش تقدمها على أكثر من محور بولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق.
11: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
12: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
11: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
12: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
11: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية

0: وقوة الدعم السريع.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن جرينلاند يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية ويمنح واشنطن صلاحيات أمنية أوسع، فيما اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك الاتفاق بالمفيد للنيتو وأوروبا. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر إثر مطالب ترامب بالسيطرة على جرينلاند ويعيد الجزيرة إلى واجهة التنافس على النفوذ في القطب الشمالي.
2: جزيرة في أقصى الشمال تتحول إلى ساحة نفوذ أمريكي. اتفاق جديد بشأن أمن جزيرة جرينلاند يجمع بين حكومتها وواشنطن والدنمارك. ترامب أعلن الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة باتت تمتلك سيطرة دائمة على أمن جرينلاند، كما أكد بدء توسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. ومنذ إعلان الاتفاق كشفت واشنطن جانبا منه، فلا قواعد روسية أو صينية في الجزيرة، ولا قوات لهما هناك، ولا استثمارات من دون موافقة الولايات المتحدة. ومن جانب آخر تقول واشنطن إن الاتفاق يمنحها حق الوصول الدائم وإقامة قواعد عسكرية وتعزيز قدرات التحليق والمراقبة. اتفاق رحبت به رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، إذ أكدت أن الاتفاق يعزز أمن القطب الشمالي وشمال الأطلسي، واعتبرته مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. والاتفاق بحسب الأطراف المشاركة يحترم سيادة جرينلاند وحق سكانها في تقرير مستقبلها. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر، ففي البداية طلب ترامب أكثر من ذلك. فالرئيس الأمريكي أراد ضم الجزيرة، ومطالبه آنذاك أثارت أزمة مع حليف أوروبي وهزت العلاقة داخل حلف الناتو. لكن السؤال هنا، لماذا جرينلاند؟ أولا لموقعها، فالجزيرة تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي، وهي قريبة من ممرات بحرية استراتيجية في شمال الأطلسي. إضافة إلى ذلك تضم قاعدة بيتوفيك الأمريكية، وهي قاعدة للإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء ودعم الدفاعات الأمريكية وحلف الناتو. ثانيا للثروات التي تمتلكها على غرار المعادن النادرة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرقها البحرية. لهذا لم تعد جرينلاند مجرد جزيرة بعيدة، إنها موقع عسكري وثروة معدنية ونقطة استراتيجية في صراع النفوذ بالقطب الشمالي. والاتفاق الجديد ينقل واشنطن من محاولة امتلاك جرينلاند إلى تعزيز وجودها.
1: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا ليصبح بذلك قانونا نافذا، وأكد البيت الأبيض إقرار التشريع في خطوة تضيف إجراءات عقابية جديدة إلى السياسة الأمريكية تجاه موسكو. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة لصالح أوكرانيا بقيمة تقارب ملياري دولار، وأوضحت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى دعم وتطوير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إلى جانب توفير المعدات والخدمات المرتبطة بها. تعرضت مناطق روسية وأوكرانية لهجمات متبادلة بالمسيرات، ما تسبب في سقوط جرحى وقتلى وإلحاق أضرار مادية. هذه الاستهدافات المتصاعدة توازت معها انتخابات مجلس الدوما الروسية، وهذه المرة بمشاركة سكان مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو.
3: في حرب تدور رحاها منذ أكثر من 4 سنوات، لا لغة تتصدر المشهد في الصراع الروسي الأوكراني سوى لغة النيران والمدافع وفق المعطيات الميدانية. على الأراضي الأوكرانية وفي مقاطعات كييف وزابوريجيا وسومي قتل وأصيب العشرات في هجمات بمسيرات روسية، بينما انقطعت إمدادات الغاز عن عدد من المناطق وألحقت أضرارا في بعض المنازل والمحال التجارية. هيئة الأركان الأوكرانية من جهتها قالت إن الساعات الماضية شهدت 230 اشتباكا بريا، وخصوصا في محور بوكروفسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا. على الشق المقابل وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير أكثر من 600 مسيرة

0: أوكرانية حلقت باتجاه منطقة موسكو وروستوف وتولا وغيرها، في وقت أشارت فيه إلى استهداف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ومركز لوجستي، وكلاهما إما ينقل أو يخزن شحنات عسكرية لقوات كييف. ما سبق من تطورات عسكرية متصاعدة منذ بدء الحرب عام 2022، تزامن معه تطور سياسي برلماني هو الأول منذ اشتعال القتال الروسي الأوكراني. موسكو تنتخب مجلس الدوما في دورته التاسعة في انتخابات ستشهد مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. الشق الأخير بطبيعة الحال لن يحظى باعتراف دولي واسع بحكم تصنيف تلك الأراضي أوكرانية وفق القانون الدولي.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل في هجوم روسي على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، ونشرت فرق الطوارئ الأوكرانية مشاهد لانتشال مصابين من تحت الأنقاض جراء الهجوم الذي استهدف المدينة. أصيب 10 أشخاص وتضرر مبنى إداري وعدة مركبات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف مسؤول محلي أن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية فيما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1000 حالة عنف جنسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووفق ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإن نحو 9 حالات من أصل كل 10 حالات تنسب إلى الجانب الروسي. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن نمط صادم من التعذيب والترهيب والإكراه منذ بداية النزاع. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. وقال ماكرون عقب اجتماع عقده في قصر الإليزي مع قادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة إن طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير.
2: أود التأكيد على أن طبيعة العدوان الروسي وتهديداته في أوروبا آخذة في التغير، ويشمل ذلك الهجوم بطائرة مسيرة على قطار ركاب قادم من كييف قبل 4 أيام، ومحاولة الهجوم في مطار لايبزيغ التي باءت بالفشل. ولولا هذا الفشل لكانت العواقب وخيمة، والتي نسبتها الأجهزة الألمانية إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية. كما يتضمن الأمر إطلاق قذيفة مضيئة قرب فرقاطة دنماركية وعمليات اختراق للمجال الجوي لعدة دول أوروبية وتصاعد الأعمال العدائية في معظم بلداننا.
1: انطلقت في روسيا انتخابات مجلس الدوما وسط منافسة بين آلاف المرشحين يقابلها جدل حول غياب المعارضة الحقيقية. الخريطة الانتخابية في ظل الحرب على أوكرانيا في التقرير التالي.
3: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
2: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار، ويمكنهم الاختيار في اتجاهين: القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة. إذن حرية الاختيار مضمونة.
3: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرالي الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي، وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
4: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
3: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
5: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
6: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
3: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
7: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
1: نشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس حكومة دول الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الأموال لدعم جهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وقال ميرتس في بيان مشترك مع رؤساء حكومات 5 دول أوروبية إن زيادة انخراط الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري. بدأت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية إلى جانب عناصر من الجيش عملية لإخلاء شواطئ سبتة من آلاف المهاجرين غير القانونيين. وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص المطاطية في الهواء واستخدمت الهروات في عمليات إخلاء المهاجرين الذين تشير تقديرات رسمية إلى وجود 10,000 منهم في مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. وتشمل الخطط الأمنية الإسبانية نقل بعض الذين يتم إخلاؤهم من الشواطئ إلى مساكن مؤقتة جديدة أقامتها السلطات في سبتة لاستيعاب نحو 1,700 شخص. بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مع فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في ولاية فيرجينيا وعدد من الولايات الأخرى تمهيدا للانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأكد مسؤول الانتخابات في عدد من الولايات جاهزية أنظمة الاقتراع ودقتها وأمنها، فيما حث مسؤولون وناشطون في مجال حقوق التصويت الناخبين على الاستفادة من خيارات التصويت المبكر شخصيا أو عبر البريد. تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي. معاناة الأهالي لتأمين المستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية المتضررة.
8: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
9: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا. نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
8: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي، تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86 ألف طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
10: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة، بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
8: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسي. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
0: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
8: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زاهدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
1: مع استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، لا سيما مع ارتفاع حدة القتال في اليمن، وكشفت عن مسعى باكستاني لحث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية. تتابعون الآن عرض الصحف، ثم ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
5: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن أشخاص مطلعين أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية، وأضافت أنه في إشارة إلى القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، حث المسؤولون الباكستانيون إيران على تحذير الحوثيين من المزيد من التصعيد، قائلين إن باكستان قد تضطر إلى الدفاع عن السعودية إذا لجأت إلى اتفاقية الدفاع المشترك. واعتبرت الصحيفة أن محاولات باكستان الضغط على إيران تسلط الضوء على المخاطر في حال تزايد التصعيد بين الحوثيين والسعودية أكثر من ذلك، ونقلت عن محللين أن أي مساعدة باكستانية ستكون مرتبطة بقرار الرياض بشأن ما إذا كانت ستذهب باتجاه حرب واسعة في اليمن بدلا من حملة محدودة، إلا أن المؤشرات تظهر أنها لم تحسم أمرها بعد. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رأى جون هالتوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة، لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن، وبحسب جميع المقاييس تقريبا بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها، مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها، وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماما، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخا وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة طهران المستمرة على شن هجمات على أهداف في جميع أنحاء المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار تظهر أن إدارة ترامب بالغت كثيرا في تقدير نجاحاتها العسكرية. في صحيفة نيويورك تايمز، تناول أنطون ترويانوفسكي تغير نهج ترامب إزاء بوتين لوقف الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكونغرس أقر مشروع قانون عقوبات يستهدف قطاع الطاقة الروسي، إلا أن إدارة ترامب تفضل اتباع نهج مختلف عبر تقديم مزايا لروسيا تدفع بوتين إلى التفكير في إنهاء حربه. ووفق ما نقل عن أشخاص مطلعين، فإن البيت الأبيض يدرس توقيع اتفاقيات تجارية مع روسيا حتى قبل وقف القتال في أوكرانيا، حيث يرى ترامب أن إبرام الاتفاقيات سيظهر جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقات مع روسيا. واعتبر الكاتب أن هذا النهج يمثل تحولاً بعد أن تعهد ترامب العام الماضي بأن الصفقات التجارية مع روسيا لن تبرم إلا بعد وقف الحرب، ويشير إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير مستشاري ترامب يبحثان عن طرق جديدة لإغراء روسيا بوقف الحرب. وأضاف أن هذا التحول الهادئ يبدو أنه يعكس سعي الإدارة الأمريكية إلى إيجاد حلول جديدة لإنهاء الحرب بعد فشل المحادثات المتعلقة بانسحاب أوكراني محتمل من بقية منطقة دونباس. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية انتقدت لور مانفيل تعامل إدارة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبرت أن ترامب ومستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ما زالوا ينظرون إلى العلاقة مع روسيا من منظور الصفقات المربحة، وهم عاجزون تماما عن فهم مشروع بوتين الانتقامي لتفكيك النظام الأوروبي القائم، كما أنهم ما زالوا غير قادرين على استيعاب التهديد الجيوسياسي الذي تشكله روسيا ويستمرون في تقديم صفقات لها. ورأت أنه بعد أن كانت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية في واشنطن نتاجا لحوار منظم بين الوكالات الأمريكية الرئيسية باتت مرهونة بفريقين يتنافسان على نيل رضا ترامب ويحددان مسار دبلوماسيته بشكل فوضوي من دون إدراك التهديد الروسي. في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية استعرض أدريان بلومفيلد الترقب الأوروبي من مرحلة ما بعد الانتخابات الروسية، مشيرا إلى أن العواصم الأوروبية من كييف إلى لندن تترقب بقلق ما سيفعله بوتين بعد الانتخابات فيما يتعلق بتصعيد حربه في أوكرانيا أو حربه غير المعلنة على أوروبا أو ربما على الجبهتين. وأضاف أن الحوادث الاستفزازية المتزايدة ضد دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن أوكرانيا ليست الهدف الأخير لموسكو، فالمسؤولون الأوروبيون يخشون أن تكون الهجمات الهجينة الأخيرة ليست سوى مجرد بداية لحملة أكثر تنسيقا ضد أراضي دول الناتو فور انتهاء الانتخابات الروسية. وخلص الكاتب إلى أنه قد يكون للانتخابات الروسية دلالات أعمق بكثير من مجرد ضمان ولاية أخرى لبوتين، فقد تشكل أيضا اللحظة التي يختار فيها ليس فقط إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بل إلى مواجهة الغرب لسنوات قادمة.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن، القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم لأنصار الله الحوثيين في تعز وسفارات إنذار في دولة الرياض. رغم تعرض 98% للدمار الكلي أو الجزئي جراء العدوان الإسرائيلي، مدارس غزة تستقبل اليوم نحو نصف مليون طالب مع بدء العام الدراسي الجديد. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم لقوات الدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشكلات البلاد لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تعد ذلك مفيدا لحلف الناتو.

0: أهلا بكم. والبداية من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربية محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران تلقت طلبا مماثلا من الصين أيضا بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها، مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي، مواجهات عنيفة أيضا شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طاولت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وطواقمها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM
2: FM. راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: بحب

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. صباح الخير لحضراتكم، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة حتى 8:00.

0: برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية نبدأ وإياكم هذا الصباح بهذا اللقاء على الهواء مباشرة. نتابع معكم آخر التطورات الميدانية والإخبارية محليا وعالميا بالإضافة إلى المتابعة الدولية. نبدأ وإياكم هذا الصباح وبضيافة شركة الجنيدي لحالة الطقس مباشرة بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: حالة الطرق اليوم صحيح يا. في حالة الطرق هذا الصباح وآخر التطورات فيما يتعلق بموضوع الإغلاقات المستمرة والمتواصلة، البداية من يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق هذا الصباح لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة الفحص سالكين، وادي السمن مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودورة الرئيسية مغلقات، عبد الإترابية بيلي سالك، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجال بوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. شويك الإترابية هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول جسر بيت كاحل، إشارات النبيون السالكين، النبيون السعير، وادي الشرق مغلق، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية سالك تحت الجسر، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، ترقومي المصانع فسالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير الشمال، وبيت لحم مراح رباح المنشية، دوار تقوع سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم السبت 19 من الشهر التاسع شهر أيلول سبتمبر، امبارح كنا شهدنا يعني أمطار في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والوطن. اليوم السبت راح تكون درجة الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، يبقى الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرص أو الفرصة مهيئة هنا لهطول أمطار خفيفة في شمال البلاد وفي المناطق الساحلية. يسود الطقس غائم جزئي مائلا للبرودة في البلاد مع نشاط للرياح على فترات أثناء ساعات المساء والليل. غدا الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا منتصف النهار مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. أما الاثنين فتواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار لطيفا مساء ولا يميل طبعا أو يميل هنا قليلا للبرودة فوق الجبال ليلا. اليوم العظمى تسجل 26 درجة، مئوية تنخفض ل 17، بكرة 27 16، الاثنين 28 18، والثلاثاء 26 18. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 7:15. بتوقيت بن زحيمان.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بهذا الصباح، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الليلة الماضية كان هناك في تفاصيل جديدة كشفت حول مقتل المسنة الرجبي. الشرطة الإسرائيلية قالت وتحدثت عن أنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وهو رجل أيضا ستيني كان قد استدرجها ومن ثم خطفها وقتلها. يعني وكان في هناك يعني عملية غير واضحة في موضوع تشويه عملية القتل وتشويه الجثمان أيضا ما بعد عملية القتل. كان في هناك أيضا دعوات عائلية لإتمام ما يتعلق بموضوع العطوة العشائرية بعد أن اعترفت عائلة الجاني بمقتل أو بفعلة ابنها، وتم أخذ عطوة ستتم يعني هذا اليوم في بيت لحم تحديدا حسب ما تابعنا وحسب ما أتانا طبعا من أخبار. ضرورة تجمع في مضافة الشيخ شكري مراد أبو أشرف بئر المحجر على الساعة 10 صباحا للتوجه إلى إخواننا عائلة الرجبي الكرام لأخذ العوائد، حيث متواجدين في بيت لحم قاعة الفونيك خلف الكلية الأهلية بجانب السوق المركزي بعد محكمة الصلح إثر الحادث الإجرامي الذي تسبب في مقتل الحاجة فاطمة الرجبي. عليها نسأل الله أن يجمعنا وإياها وذويها في الفردوس الأعلى، حيث تم تكليف طبعا الحاج عيد شاكر أبو سنينة في أخذ الهدنة موكلين أو موكلين من إخواننا عائلة الفتاوي الكرام. طبعا عائلة الفتاوي هي على استعداد لاستقبال هذه الجاهة هذا اليوم ومن ينوب عنها لأخذ العوائد أو العوائد يعني العشائرية في مقتل المسنة الرجبي يوم أمس.

طيب، في متابعة الأخبار المحلية الفلسطينية، صباح هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يفلت مستوطنيه في مناطق مختلفة من طبعا المناطق الفلسطينية كحال يعني ما حصل يوم أمس مع سيدة فلسطينية تعرضت للضرب في منطقة مسافر يطا من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين. جانب من توثيق عملية الضرب كانت قد وصلت يوم أمس لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبشكل كبير خلال اعتداء أحد المستوطنين على السيدة وداد مخامرة أبو عرام في خربة المركز بمسافر يطا، قام بضربها يوم أمس على خاصرتها ما أدى إلى إصابتها، وكان طبعا هذه المناطق تعتبر مناطق حساسة للضرب. جيش الاحتلال قرر تمديد الإغلاق في خلة الحمص لمدة 24 ساعة أخرى، وسلم القرار في يد طبعا المواطن فضيل الهدار صاحب المنزل الذي هدم أول أمس من قبل الجيش الإسرائيلي. اليوم نحن على موعد لافتتاح المعرض الصناعي أو معرض الصناعات البلاستيكية في الخليل إكسبو 2026 للصناعات البلاستيكية، سيكون الافتتاح اليوم إن شاء الله في مقر الإكسبو بحضور عشرات الشركات العملاقة والمميزة في ما يتعلق بموضوع الصناعات البلاستيكية في محافظة الخليل، وبنتمنى طبعا دائما أن يكون هناك تطور في كل ما يتعلق بهذا الملف، تحديدا فيما يتعلق بموضوع التطور الاقتصادي وأيضا التطور الصناعي في المحافظة. صباح الخير أكيد لكل حدا بيتابعنا بهذا الصباح، صباح الخير لكل الناس اللي عم بتشاهدنا، وصباح الخير لصنايعينا وأيضا مدراء يعني المصانع بشكل عام. بالأمس ضمن حملة بسملة الخير التي انطلقت من خلال إذاعة منبر الحرية وعدد كبير من مشاهير محافظة الخليل، تمت مباراة كانت قد أعلن عنها مؤخرا لجمع تبرعات لصالح يعني الطفلة، ولصالح طبعا هذه الحملة اللي بالأمس زميلنا أيمن القواسمي ومجموعة من المشاهير أيضا أعلنوا عن تفاصيلها من خلال ما تبعناه يوم أمس في مباراة يوم أمس التي حصلت عند السادسة مساء في ملعب طبعا عين ننقر في الخليل. طبعا أي عمل هو فيه الخير الكل بيحبه، الكل يساهم دائما، فلا تبخلوا دائما فيما يتعلق بموضوع تقديم الخير للناس وتقديم الخير والتعامل مع من يقدم الخير دائما للناس، لا تبخلوا على في هذا الموضوع شيء، لأنه كلنا ضعاف وكلنا حقيقة بيوم من الأيام كنا وما زلنا بحاجة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولن يعني ربما تغادرنا هذه الرحمات ما دامت قلوبنا صافية طيبة متعاونة ومتحابة.

طيب من جديد بنحييكم وبرحب بكل متابعينا الكرام. أسئلة: ربما تم عن الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن غرينلاند. أربعة أسئلة لا تستطيع ربما أمريكا اليوم الإجابة عنها. طائفة سريعة من أبرز وأهم الأخبار الدولية. إيران: ترامب يشترط لعقد صفقة مع طهران وكلفة الحرب تتجاوز 45 مليار دولار. الشيخة هند بنت حمد تدعو لتحالف عالمي يوظف الرياضة في تمكين النساء. الحاخام جابرييل هاجاني يتحدث عن المشروع الصهيوني ونهاية دولة إسرائيل.

0: وفي متابعة الأخبار أيضا الدولية بهذا الصباح، جيميناي يخترق شركات في أول واقعة معروفة لذكاء جوجل الاصطناعي. أسرار في F-35 في خطر، شحنة عسكرية أمريكية تضل طريقها في هونغ كونغ أو إلى هونغ كونغ. ترامب يقول إن ابنه أعاد أموالا لثري روسي مول حفل زفافه. وتغطية مباشرة، إيران ترامب يشترط لعقد صفقة مع طهران وكلفة الحرب تتجاوز 45 مليار دولار. في اليمن انذارات في السعودية والقوات الحكومية تسيطر على مواقع بتعز. إسرائيل تحرق مستشفى ميس الجبل والجيش اللبناني يعزز حضوره في الجنوب. الدوحة تنفي تمويل حماس وتؤكد مواصلة دعم غزة ووسطاء التهدئة. وترامب يعلن حظر 3 مؤسسات صحفية كبرى من دخول البيت الأبيض. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم في الجزء الأول من جولة الأخبار الصباحية المستمرة حتى 8 عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. الآن دعونا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثالث والأخير أو الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إن كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي.

0: على في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل نتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية مباشرة إلى نصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهل وسهلا فيك معنا بهذا الصباح، بداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع.
1: صباح الخير لكم الجميع إن شاء الله.
0: سعد صباحك، أهل وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إيه إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن موضوع غرض الباصات بشكل عام.
0: نعم.
1: إنه كثير عندنا من الباصات للأسف بنلاقي يعني أثناء القيادة بيكون فاتح باب الباص.
0: نعم.
1: فالأصل إنه ما يتحرك الباص إلا غير بعد ما إنه يكون الباص باب الباص يكون مغلق بشكل كامل. ما يجي مثلاً بعد مرة بيطلع الراكب الباص إذا ماشي بعد شوي بتلاقي سكر الباب. لا، الأصل إنه أنا مجرد يطلع الراكب بغلق الباب وبنتظر عشان الراكب هذا يجلس في المكان المخصص له، مش يكون ماشي يعني في داخل الباص. لا، استنى عشان ايش يجيب هذا يصعد هذا الراكب ويجلس في المكان المخصص له. ايضا كمان عمليه انزال الراكب من الباص، طبعا احنا دائما صعود من الباب الامامي والخروج من الباب الخلفي. ينتظر السائق يعني يخلي اي واحد يتوقف في الباصات الا غير بعد ما يتوقف وقوف كامل، بعدها يعني يخليه يقوم مثلا من المكان المخصص له ويقوم بعين انزال من اليمين من الباب الخلفي. هذه امور مهمه جدا ان السائق الحافل ان يكون دائما ينتبه لها لحتى يحافظ على سلامه الراكب وسلامه الطريق بشكل عام.
0: ان شاء الله. شكرا لك ويعطيك الف مليون عافيه، نتمنى السلامه دائما للجميع. شكرا لك الاستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. طيب صباح الخير من جديد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بالحديث عن يعني نصائح وإرشادات وتعليمات متعلقة بسلامتنا، يعني وليست هي فقط لمناسبة معينة لكن هي بشكل عام. يعني هذه نصائح دائما تقدم على الهواء مباشرة كل سبت في موضوع السلام والصحة المهنية، بنقدم كل يعني آيات التعازي والمواساة لأهلنا وجيراننا ونسيبنا وأحبابنا عائلة عويوي وفقد الطفلين اللذين يعني اختنقا نتيجة حريق داخل أحد المنازل في الخليل. كنا قد تابعنا سابقا كيف يعني تسير الأمور فيما يتعلق بموضوع أداءات الاستغاثة وكيف يتم التعامل مع هذا الملف تحديدا، لكن الجزء الأكبر والمهم هو يعني ما يحصل داخل

0: للمنزل. إجراءات مهمة جدا في بداية أي أمر لا سمح الله طارئ. رح نتحدث بهذه التفاصيل مع المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شؤون الصحة والسلامة المهنية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. باشمهندس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أهلا بكم جميعا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. يعني لمسنا بالفترة الأخيرة ألم كبير حقيقة نتيجة يعني وفاة طفلين من عائلة عويوي من أنسبائنا وأقربائنا وأصدقائنا وجيراننا، فكل التعازي لهم وصبرهم الله، لكن حتى لا يتكرر أمر كهذا الأمر أن إجراءات وقاية وسلامة لازم الكل يتعامل فيها، خصوصا مع الأطفال وتعليمهم وأيضا متابعة العائلة لهذا الملف تحديدا. إيش الإجراءات اللواقي اللازم يعني اتباعها للوقاية من لا سمح الله وقوع حوادث وكوارث مميتة لنا ولأطفالنا داخل منازل في حال تعرضنا لأي حريق؟
1: نعم، حقيقة أشكرك على هذا الموضوع. بفعلا من ألمنا كثيرا وألم المجتمع الفلسطيني وفاة الشهيدين الطفلين بحادث الحريق، وهذا مثل ما أشرت أيضا يجب أن يتخذ تدابير وقائية وأن يتخذ العبرة من هذا الحادث للحيلولة دون تكراره للحفاظ على أبنائنا. من المعروف لدى الجميع بأن الأطفال لا يعلموا معنى الخطر، وبالتالي التعامل مع الطفل يجب أن يكون ضمن نظام يختلف عن باقي أفراد الأسرة. الأطفال لهم بتعرف الطفل ممكن يهجم على الخطر، الطفل لا يعلم كيف يتعامل مع الخطر لحظة حدوثه.
0: نعم.
1: وبالتالي الإجراءات الوقائية، دائما نحن نؤكد على أن الإجراءات الوقائية في التعامل مع الأطفال تختلف عن باقي أفراد الأسرة، ولا بد أن تولى أهمية كبيرة جدا خاصة في داخل المنزل الفلسطيني. المنزل الفلسطيني بتعرف بيتعرض لكثير من المخاطر، منها مخاطر الحرائق كما حصل عند عائلة إخوتنا وأحبتنا وجيراننا فعلا آل العويوي.
0: نعم.
1: وبالتالي الحرائق بتعرف خاصة مع إطلالة الصيف، وجود الصيف وإطلالة فصل الشتاء في الأيام القادمة إن شاء الله، بكون استخدام مفرط لبعض وسائل التدفئة، وأيضا فصل الصيف استخدام لوسائل التي تستخدم في عملية التكييف والمراوح وما شابه ذلك، وكافة الأجهزة التي تعمل على الكهرباء أو على الطاقة الكهربائية. وبالتالي أول شيء احنا نسعى دائما في المنزل الفلسطيني العمل على القيام بأعمال الصيانة الدورية وإزالة كافة مصادر الخطر. الصيانة الدورية تشمل الشبكات، دراسة المخاطر المحتملة، كيف ممكن هذا الخطر ممكن يؤدي إلى كارثة لا سمح الله، تقييم للمخاطر في داخل منزل فلسطيني، يمكن بعض المواد الكيماوية موجودة بجانب الأطفال، بعض الأجهزة يمكن تؤدي إلى الاحتراق أو تؤدي إلى التسمم أو الاختناق، مثل وسائل تدفئة التي تعمل الحطب.
0: نعم.
1: كل هذه عبارة عن إجراءات مسبقة يجب القيام بها قبل بداية كل صيف، والتدقيق والمراجعة كافة أنواع المخاطر في داخل المنزل والعمل على إزالتها من مصدرها. يعني عملية الصيانة الدورية من خلال خبراء رب البيت أو أولياء الأمور يراجعوا كافة أنواع المخاطر في داخل المنزل والعمل على إزالتها. النقطة الثانية وهي معالجة الخطر من مصدره، أنه لا يستهان بأي خطر. يعني عندما نرى خطر بسيط مثلا على سبيل المثال بعض الكوابل المهترئة، يجب العمل على تغييرها. بعض الكوابل فيها سخونة، يجب العمل على تغييرها. وبالتالي إزالة المخاطر من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية المسبقة في كافة المخاطر المحتملة.
0: نعم.
1: هذه من جهة. النقطة الثانية وهي المراقبة والتوجيه. تعرف الأطفال بحاجة إلى مراقبة، الأطفال بحاجة إلى اهتمام، إنه لابد من مراقبة أطفالنا أثناء وجودهم ومراقبة السلوكيات. يعني ممكن الطفل يلعب في شيء معين يؤدي إلى خطورة، مثلا مواد حادة، أدوات حادة.
0: نعم.
1: يلعب في وسائل التدفئة. وبالتالي مراقبة الأطفال دائما من الأشياء الضرورية التي نسعى دائما لها، وهذا بتطلب أخي راضي حقيقة أن يكون لدى الأسرة الفلسطينية الوعي الكامل في التعامل مع كافة أنواع المخاطر. بمعنى ربة البيت يجب أن يكون لديها وعي، أولياء الأمور إحساس مرهف بتطبيق إجراءات السلامة والحماية، وهذا الإحساس إحنا دائما بنقول بأنه الثقافة في تطبيق إجراءات السلام مهمة جدا، المعرفة بكافة أنواع المخاطر من خلال كبار السن وأولياء الأمور مهمة جدا، وأيضا المتابعة الحديثة من قبل أولياء الأمور للأطفال ومراقبتهم في كافة مناحي الحياة.
0: طيب خلينا نكمل الفكرة إن شاء الله، لكن نروح لدقات الساعة بعد ذلك نرجع لك إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك مرة تانية بعد الفاصل، نكمل وياك بتفاصيل إخبارية مختلفة متعلقة طبعا بالصحة والسلامة المهنية، خصوصا في ظروفنا يعني الحالية. كما ذكرت يعني موضوع الصيانة، موضوع يعني متابعة الصيانة، كذلك يعني الإشراف بشكل يومي، وأيضا متابعة إذا ما كان في هناك أي خلل، هذا جزء مهم جدا في الحياة اليومية. من خلال متابعتك أيضا ماذا يجب علينا أن نفعل من أجل ضمان سلامة دائما أبنائنا وبيوتنا؟ باش مهندس صباح الخير.
3: من خلال منبركم الكريم ومن خلال كافة وسائل الإعلام، لأنه لابد أن يتم الاهتمام بسلامة الأطفال وإزالة كافة أنواع المخاطر. نعم. طبعا تشمل عملية الإزالة من خلال وجود وعي لدى الأسرة الفلسطينية، وهذا من طالبي أن يكون هناك تثقيف، ومثل ما بتعمل حضرتك بشكل دوري وبشكل أسبوعي مجموعة من الحلقات التوعوية التي تسعى إلى إيصال فكرة واقع السلامة، كيفية إزالة المخاطر، كيفية معرفة الخطر، وهذا الخطر يؤدي إلى كثير من الحوادث. ونعرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نرى الكثير من المخاطر التي تلامس أطفالنا، إن كان في داخل منزل أو في الشارع أو في داخل مؤسسات التربية والتعليم أو رياض الأطفال أو في الألعاب. وبالتالي وعي وثقافة المجتمع ووعي ثقافة أولياء الأمور بوضع الأطفال في بيئة آمنة، هذا يعتبر من أساسيات الحياة للمحافظة على الأطفال. النقطة الثانية وهي دور المجتمع الفلسطيني في الارتقاء بثقافة السلامة. طبعا ارتقاء بثقافة السلامة تكمن بدور الإعلام الفلسطيني. والنقطة الثانية اللي بأكد عليها من خلال التربية والتعليم، من خلال تخصيص بعض الأوقات والمحاضرات لنشر ثقافة السلامة والصحة الأمنية لأطفالنا. يعني لا مش غلط أنه يكون في عنا بعد بداية العام الدراسي أن يكون مجموعة من الجلسات التوعوية خاصة في الصباح الباكر، نشرة معينة يتم قراءتها في موضوع السلامة والاهتمام بها. وأنا طلبت الإخوة في مدير التربية والتعليم اعتماد بساق للسلامة والصحة المهنية، بالعكس كان في الزمان كان موجود ولكن تم إلغاؤه. فعشان هيك الاهتمام المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، الاهتمام من قبل كافة المؤسسات ذوي العلاقة بضرورة نشر ثقافة السلامة، خاصة سلامة الأطفال. يعني الأطفال يجب أن تعطى خصوصية خاصة في التعامل مع كافة أنواع المخاطر وكيفية تجنبهم لهذه المخاطر، حتى السلامة المرية في الطرقات، في الألعاب، في المولات. هناك الكثير من المخاطر التي تواجه أطفالنا، ومثل ما أكدنا بأن الطفل لا يدرك معنى الخطر ويجب أن يوضع في بيئة آمنة.
2: نعم،
3: وهذا يتطلب الوعي من قبل شرائح المجتمع من جهة، العمل على التأكيد من قبل كافة المؤسسات مثل الجمعيات، التربية والتعليم، وسائل الإعلام مثل ما بتعملوا حضرتكم، العمل على تعزيز دور السلامة والصحة المهنية وتعزيز دور أولياء الأمور في المحافظة على أبنائهم، وخوفا من حدوث أي حدث لا سمح الله ويتم التعامل معه. بتعرف في موضوع الإسعاف الأولي مثلا، هذا بحاجة إلى اهتمام، كيفية التعامل لحظة حدوث الحدث. وبتعرف أنه الحرائق نوعين، فهناك الحريق الصغير والحريق الكبير. الحريق الصغير يستطيع من هو في داخل منزل عمل على إطفاء هذا الحريق من خلال توفر وسائل إطفاء. عشان هيك ندعو إلى وجود طفايات حريق أحيانا في داخل منزل، كيفية التعامل معه. أما إذا كان حجم الحريق كبير، يجب اتخاذ الإخلاء كمبدأ، كخطة أولى.
2: نعم.
3: إخلاء الأطفال، أولياء الأمور، ذوي الاحتياجات الخاصة، واستدعاء الإخوة في مديرية الدفاع المدني والعمل على إطفاء الحريق. فعشان هيك هذه عبارة عن مجموعة من الأفكار المهمة. لحظة حدوث الحريق والحريق يبتدئ بشعلة وينتهي بكارثة، ولا بد أن يكون لدينا كشرائح المجتمع أسس علمية صحيحة في التعامل مع كافة أنواع المخاطر والعمل على معالجتها بطريقة آمنة وبطريقة سليمة.
2: نتمنى دائما السلامة للجميع، وأشكرك يعني حقيقة على كل ما تبذل من جهود في هذا الموضوع، تحديدا المهندس نافذ الشعراوي الخبير المختص في شؤون الصحة والسلامة المهنية. كنت معنا عبر الخط الهاتفي، سعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب هيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. ربح أبو رموز يعطيك ألف مليون عافية رب، يعطيك الصحة والنجاح والتوفيق دائما وأبدا. كنت معنا في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
7: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي إيش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوين. مواجهة واشتباكات على أكثر من محور في اليمن، ومجلس الأمن يندد بالهجمات على السعودية ويؤكد ضرورة التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل. رغم تعرض 98% للدمار الكلي أو الجزئي جراء العدوان الإسرائيلي، مدارس غزة تستقبل اليوم نحو نصف مليون طالب مع بدء العام الدراسي الجديد. الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم قوات الدعم السريع في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق، والبرهان يقول إن مشكلات الحدود لا تحل إلا بحوار داخلي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية دائمة على غرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تعد ذلك مفيداً لحلف الناتو وأوروبا.

0: نبدأ من اليمن، حيث أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية مقتل 30 عنصراً من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال 24 ساعة في جبهات مديرية الوازعية غربي محافظة تعز. وفي مساعي كبح التصعيد، قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية، فيما نقلت رويترز عن مصادر أمنية أن طهران نقلت طلباً مماثلاً من الصين أيضاً بعد طلب الرياض من بكين التدخل لوقف الهجمات.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي مواجهات عنيفة أيضاً شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلام أباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلاً عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سراً من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: وينضم إلي الآن مراسلة تلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري من عدن عمر المقرمي. تحياتي لكم. أبدأ معك خليل بآخر التطورات وتداعيات العملية الأمنية التي جرت في صنعاء.
2: مرحبا ديما، صباح الخير. يعني بالنسبة لتداعيات هذه العملية، ما أعلن ويعني أتيح من المعلومات هو ما أعلنه المتحدث العسكري بأن هناك حدثا أمنيا كما قال في بيانه أمس، بأنه يعني يحمل صبغة داعشية كما قال بين قوسين، وبالتالي قال بأن هذا يعني أشار إلى دور السعودية في هذا الجانب وأنه لا يمكن أن يمر دون رد، ولكن ليست هناك معلومات سوى ما يتردد عبر بعض وسائل الإعلام أو بعض المصادر التي لا يمكن الاستناد إلى ما يعني تعلنه باعتبار أنه ليس هناك صورة واضحة. هناك من يتحدث عن يعني طائرات مسيرة يعني استطلاعية كانت يعني تحلق فوق أجواء العاصمة صنعاء. هناك من يتحدث أيضا عن عملية انتحارية يعني تم تنفيذها في أحد المراكز الأمنية، ولكن لا معلومات حتى الآن دقيقة أو واضحة. ربما يكون هناك بيانات في هذا الشأن تتضح خلال الساعات القادمة، ولكن في المجمل يبدو أنها يعني ما حدث بشكل عام يعني سيرتبط أيضا بتصعيد ضد السعودية، حيث أن الحكومة هنا في صنعاء والمتحدث العسكري قال بأن على الجانب السعودي أن يتحمل تبعات مثل هذه الأعمال وهذا التصعيد، سواء المتمثل بمثل هذه العمليات رغم أنه ليس هناك وضوح حتى هذه اللحظة، أو المتمثل أيضا بما يجري من شن سلسلة طويلة من الغارات التي نفذت على مواقع قوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه بالتزامن مع سير المعارك التي تجري هنا وهناك في الساحل الغربي وفي المخا، في ذباب، في تعز، في الجوف، في مأرب، في البيضاء، في أكثر من اتجاه. هذه الغارات يعني التي تقول القوات التابعة للحكومة في عدن بأنها هي التي تنفذها، وأنها تنفذها بناء على معلومات استطلاعية دقيقة. تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن هذا تصعيد تتحمله السعودية ويتوقع أن يؤدي إلى مزيد من العمليات على غرار ما أعلن خلال الأيام الماضية من تنفيذ عمليات في الداخل السعودي وأدت إلى أضرار كبيرة وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري سواء بمنشآت اقتصادية أو في أكثر من اتجاه داخل الأراضي السعودية. عموما الصورة حتى الآن لا تزال مبهمة إلى درجة كبيرة، نحن بانتظار ما إذا كان ستستجد معلومات أو بيانات يعني محدثة بهذا الخصوص ديما.
0: نعم، ولنا عودة إليك في سياق هذا النهار الإخباري خليل القاهري مراسل تلفزيون العربي من صنعاء، شكرا جزيلا. نستكمل من عدن معك عمر حول آخر التطورات وبيانات القوات الحكومية والحكومة اليمنية.
3: صباح الخير ديما. هو بعد مواجهة طاحنة القبائل الصبيحة المساندة للقوات المسلحة اليمنية تسيطر على جبال البازلة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وكانت مديرية المضاربة في لحج قد شهدت مواجهات قاسية خصوصا أو تحديدا في جبال الأغبرة والسدير انتهت بدحر الحوثيين من تلك المناطق بحسب مصادر عسكرية وقبلية، بعد تراجع الحوثيين كذلك في من مناطق جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، وكانت جبهة كهبوب قد شهدت مواجهات عنيفة هي الأخرى أيضا مع جماعة الحوثيين. قوات العمالقة هناك تتحدث عن أسرى للحوثيين، عن أسرى حوثيين بالعشرات وقعوا في قبضة العمالقة بعد هجوم فاشل أو بعد هجوم وصفته قوات العمالقة بأنه هجوم فاشل على قوات العمالقة في أو بالقرب من مضيق باب المندب. قوات العمالقة أيضا أعلنت في بيان مقتل قائد اللواء الأول مغاوير أو ما يدعى أبو صقر القفري قتل على يد قوات العمالقة هناك، ومصادر أخرى أيضا تحدثت عن أنه قتل في جبهة الكادحي في جبهة الكدحة الوازعية. إذن هناك تطورات عسكرية، يمكننا القول بأن مواجهات هي الأعنف شهدتها هذه المناطق بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، لكن في المقابل استهدف الحوثيون بصاروخ باليستي عربة عسكرية للقوات الحكومية في منطقة طور الباحة. قالت المصادر هناك بأن 7 من أفراد القوات الحكومية قتلوا بضربة صاروخية للحوثيين. كذلك هذه التطورات تأتي يعني تحت قصف جوي مكثف للطيران الحربي، استهدف الطيران سلاح الجو اليمني مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في جبهة الوازعية، وكذلك غارات عنيفة شنت على مواقع الحوثيين في محيط جولة القصر شرقي المدينة بحسب مصادر عسكرية في القوات الحكومية. هذه التطورات تأتي تزامنا مع التطورات العسكرية التي حدثت أو العنيفة التي حدثت في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن. القوات الحكومية هناك في بيان تحدثت عن سحق لواء عسكري بالكامل للحوثيين أدت إلى مقتل أدت إلى تدمير نحو 10 عربات وآليات عسكرية للحوثيين ومقتل العشرات من الحوثيين الذين حاولوا الصعود إلى جبل البلق الاستراتيجي بحسب بيان للجيش اليمني. هنا قال إن جماعة الحوثيين حاولوا التقدم باتجاه على مرتفعات جبل البلق الشرقي، لكن القوات الحكومية هناك صدتهم وأدت إلى سحق لواء بالكامل بضربات مسيرة وطائرات حربية وكذلك بأسلحة المدفعية واشتباكات من المسافة صفر بحسب البيان العسكري للجيش اليمني في مأرب. هذه آخر التطورات العسكرية في الشأن اليمني ديما.
0: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. وينضم إلي الآن من الرياض هزاع البيل الكاتب والمحلل السياسي، تحياتي لك ونهارك سعيد أستاذ هزاع. أستاذ هزاع، الحكومة اليمنية يعني الصورة العامة دائما تختصر خبريا بأنه القوات الحكومية والحكومة تعلن عن تقدم، في ذات الوقت نتابع أن الحوثيين قادرين على فتح جبهات وعلى استمرار الضغط. ما مقياس التقدم كما تراه وفقا للجبهات الراهنة بالنسبة للحكومة؟
4: أولا صباح الخير أختي ما عليك وعلى المشاهدين الكرام. الحكومة اليمنية تتعامل في بياناتها عن الجبهات التي قامت بفتحها ميليشيات الحوثي بشكل كامل، وهناك جبهات قامت الحكومة اليمنية بصد كثير من الهجمات التي قامت فيها ميليشيات الحوثي سواء في الجوف أو في مأرب. هي لم تبدأ الحكومة في الأساس الحرب الدائرة منذ 3 أغسطس حتى اليوم، لكن الميليشيات الحوثية هي من صعدت وذهبت في فتح جبهات سواء في تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء، وكذا كثير من الجبهات هذه هي كانت الحكومة في موقف الدفاع. قد تغير الموقف تكتيكيا أحيانا أو على الجغرافيا بانتزاع موقع هنا أو موقع هناك، لكن لا تزال الأمور في مواجهة الصد والكر، ولا يوجد هناك أي تقدمات كبيرة لا للميليشيات الحوثية ولا حتى لجبهات الحكومة اليمنية. لكن هناك أنساق من المقاتلين التي يتم زج بها التي تزج بها ميليشيات الحوثي إلى جبهات القتال، أو أنساق تلال والأنساق تواجه بحالة من الصد الشديد والقوة النيرانية التي توجهها القوات الحكومية لهذه التقدمات.
0: يعني سيد هزاع، أفهم من كلامك بأن مقياس التقدم هو استعادة المناطق وليس تغيير قوى توازن القوى؟
4: أولاً أختي الكريمة، الحكومة اليمنية لم تعلن الحرب على ميليشيات الحوثي أو تعلن التحرير أو التقدم نحو صنعاء بشكل رسمي لمحاولة يعني لانتزاع الأرض أو تغيير الجغرافيا المسيطر عليها منذ فترة من قبل ميليشيات الحوثي. لكن ما حدث من البداية هو تصعيد حوثي وذهاب إلى باب مندب ومديرية المخا وحيس وكذلك وعدة مناطق محاولة للسيطرة على هذه الممر المائي المهم وتحويله إلى ورقة ضغط إيرانية تستخدمها ميليشيات الحوثي وتستخدمها إيران بشكل كامل في الحرب القائمة بين الأمريكان والإيرانيين. ما حدث في باب المندب ليس هو شأن يمني بشكل كامل، هي رؤية إيرانية تمت بأيدي حوثية للذهاب وفتح في هذه الجبهة ومحاولة السيطرة بشتى الوسائل عليها. وقد شهدنا خلال الفترة الماضية ما قامت به ميليشيات الحوثي من موجة كبيرة من الاستهدافات لهذه المدن، وتسببت في سقوط بعض المواقع المهمة والتي استطاعت ميليشيات الحوثي السيطرة عليها. لكن لا تزال هناك القوات الحكومية تتقدم، ولا تزال هناك مواقع تم استعادتها كجبال كهبوب التي تسيطر ناريا على ما باب المندب، ما وما تلاها هي مساحة مفتوحة يستطيع
1: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: باستهدافات السعودية بمحاولة الزج بالسعوديين في الدخول في المعركة ومحاولة فتح الباب للتفاوض، بينما تترك يعني ترك كامل المشكلة الداخلية التي قائمة بالانقلاب على السلطة وبالحرب التي شنتها على اليمنيين. المشكلة ليست المشكلة اليوم سعودية حوثية، بل يمنية حوثية بشكل كامل أو يمنية إيرانية. ما يقوم اليوم المشكلة الحقيقية في اليمن أن هناك ميليشيا انقلبت على السلطة ونكلت باليمنيين واستحدثت وسيطرت على كثير من المناطق بقوة السلاح وأخذت مؤسسات الدولة ونزح كثير من اليمنيين. أختي الكريمة، لو عدنا في المشكلة الحوثية بشكل الأساس إلى المخا وحيث الآن هناك 114 ألف نازح تم خلال 4 أيام منذ سطوة ميليشيات الحوثي على هذه المناطق. المشكلة اليوم مشكلة داخلية وليست مشكلة خارجية. الحوثيين يحاولون استهداف السعودية لزجها للدخول في الحرب. الحكومة اليمنية قادرة على الحسم في هذه المناطق حسب تصريحات كثير من المسؤولين، لكن هناك تدخلات دولية مباشرة في هذا الملف، وأصبح يعني الملف اليمني ملف يعبث يعني يخضع للعبث الدولي بشكل كامل.
3: أخيرا يعني، وبما أنك جئت على ذكر يعني 112 ألف نازح في اليمن، من ناحية الحكومة اليمنية كيف يعني ترى تعاطيها مع هذا البعد ومحاولات لإبقاء المدنيين بعيدا عن هذا القتال؟
2: أولا الأخت الكريمة، هناك إدارة النازحين اليمنيين هي التي أعلنت هذه الأرقام، وهو تركز كثير من النازحين اليمنيين في محافظتي تعز وعدن ولحج بشكل كامل، وكذلك هناك ما يقارب 3000 نزحوا إلى جيبوتي المجاورة. السفارة اليمنية وخلال السفير اليمني الذي قام بزيارة مخيمات اللاجئين في جيبوتي وأنه تواصل مع المنظمات لتقديم المساعدات. هناك كذلك فتح باب المساعدات والمخيمات النازحين في مديرية في محافظة لحج وعدن لمن أتوا من المناطق النزوح القسري الذي قام به التي قامت به ميليشيات الحوثي ضد الأهالي في المناطق التي دخلتها اليمن. الحكومة اليمنية تواجه ضعف وعجز يعني مالي كثير في تغطية النفقات لهذه لهؤلاء النازحين، لكن هناك مساعدات أهلية، هناك تضامنات يمنية بشكل كامل ما بين الأهالي لاحتواء هذه الأزمة. فتح كثير من الأهالي، شهدنا كثير من المواطنين فتحوا بيوتهم لهذا النازحين، هناك أماكن خصصت لهم، هناك فنادق تم استيعابهم فيها، لكن لا تزال الأزمة قائمة. هناك رقم كبير 114 ألف تتحدي أغلبهم أو 80% منهم نساء وأطفال يحتاجون للرعاية الصحية والرعاية النفسية ويحتاجون كذلك للرعاية الغذائية بشكل كامل.
3: شكرا جزيلا لك هزاع البيل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية إسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر، وذلك في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي.
4: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
5: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
4: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. وأكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
1: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
3: أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة يونيهاب إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
3: ومن طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي حسام، دعنا في صورة المشهد الإيراني في هذا الصباح بتطوراته ومواقفه.
7: صباح الخير ديما. يعني آخر المواقف الرسمية التي خرجت من طهران حتى الآن كانت على لسان محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق المفاوض بطبيعة الحال عبر منصة إكس، كان ينتقد كلام لأحد القادة العسكريين الأمريكيين وقال بأنه ما كان ذات يوم كابوسا مروعا بالنسبة لكم أصبح الآن واقعا فتعايشوا معه، وهذا فيه إشارة لعمليات أو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية عبر بعض القادة العسكريين مؤخرا عن إسقاط بعض المقاتلات الحديثة من نوع F-35 و F-15 خلال الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما وما تلاها لاحقا من عمليات إسقاط لطائرات مسيرة من نوع MQ-1 و MQ-9 عند السواحل الجنوبية لإيران. كان هناك أيضا جملة من المواقف السياسية منذ الأمس وخلال أيضا اليومين الماضيين تتحدث في جزء منها عن المسار الدبلوماسي، لا تعطي طهران حتى الآن إشارة عن فكرة أو إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالعكس تماما ديما تتماشى التصريحات السياسية مع تصريحات القادة العسكريين هنا في إيران حول الهواجس الأمنية لدى الإيرانيين المتعلقة بإمكانية استئناف الضربات ضد الجانب الإيراني قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية أو خلالها أو حتى بعد انتهاء هذه الانتخابات. هناك تحذيرات بالفعل عبر دبلوماسيين سابقين ووزراء خارجية سابقين في الخارجية الإيرانية حول أن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف كليا عن تصريحاته التي يطلقها منذ أسبوع تقريبا عن أنه سيعلن انتهاء هذه الحرب قريبا أو ربما سيقوم بتفجير مفاجأة ما حول المسار الدبلوماسي وإن لم يكن هناك عودة لطاولة المفاوضات بشكل سريع. حديث الجانب الأمريكي تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته ضرب منشأة جبل فأس أو توجيه ضربة أقوى هذه المرة إلى البرنامج النووي الإيراني تعطي انطباعا أو تشكل فكرة ما لدى الإيرانيين عن أن الملف النووي يعود مجددا إلى الواجهة، بمعنى انحسار العمل العسكري وعودة الملف الأبرز العالق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لعقود طويلة، الملف النووي الإيراني، ما يعني بأن الحرب أيضا في جهة ما باتت في خواتيمها. ما أكد هذه الفكرة يوم أمس هو كلام لأحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بطبيعة الحال، كان يتحدث عن أن الحرب بمعناها الكلاسيكي التي تابعناها خلال العام الماضي خلال حربين متتاليتين، حرب الاثني عشر يوما وحرب الأربعين يوما، انتهت كليا، لن يكون هناك ضربات لطهران مرة أخرى أو حتى للمدن المهمة كأصفهان وشيراز، ستنحسر الضربات العسكرية أو خلال الفترة المقبلة خلال عن ضمن السواحل الجنوبية لإيران، وقد تطول هذه المدة قبل الإعلان عن انتهاء هذه الحرب بشكل كلي.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام الدياب. قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وأفادت الصحيفة نقلا عن خمسة مسؤولين أن هناك أربعة قتلى عسكريين على الأقل لم ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. وينضم إلي من نيويورك محمد سطوحي كاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. تحياتي لك أستاذ محمد. دعني أبدأ معك من حيث انتهيت. ما الذي يعنيه تشكيك الواشنطن بوست في عدد القتلى وعدم ذكرهم؟ وهل لذلك تداعيات خاصة في مرحلة ما قبل الانتخابات؟
8: هي الواشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين لم تذكرهم بالاسم، بمعنى أنها تنقل معلومة وليس مجرد تخمين من جانبها. خمسة مسؤولين على حد الصحيفة ما قالته أكدوا هذا الكلام، وأن هناك أربعة في تقديراتهم وهناك شخص آخر خامس لم يتم ذكرهم في بيانات البنتاغون. هذا معناه أنه ما يصدره البنتاغون لا يتمتع بالدقة ولا يتمتع بالشفافية والمصداقية. طبعا البنتاغون له وسائل في التحايل على توصيف القتلى في العمليات العسكرية، بمعنى أنه هذا قتل في عملية حربية بشكل مباشر، ويتم تجاهل آخر قتل فيها بطريقة غير مباشرة، بالإضافة إلى عدد آخر من الكونتراكترز أو من يتعاملون مع البنتاغون الذين قتلوا أيضا ولم يتم ذكرهم حوالي ثلاثة. إذن هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن للبنتاغون أن يتلاعب فيها،
3: تمام، ولكن
8: لا يعترف بعدد القتلى الحقيقي.
3: يعني هذه جزئية بخصوص الشفافية من وزارة الحرب تضاف إلى جزئيات أخرى تشكل يعني سببا لانتقاد بعدم الشفافية، عدم الحديث بدقة حول ما يوجد في المخازن، حول إلى أين تسري الأمور وعدد القتلى.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فإن نحو 98% من مباني المدارس طولها الدمار، في حين تحتاج أكثر من 93% منها إلى إعادة تأهيل أو إعادة إعمار كاملة. وتشير المنظمة إلى أن نحو 700,000 طفل بين 14 حرموا من التعليم الحضوري لثلاثة أعوام دراسية متتالية، في حين لا يزال نحو 420,000 طفل لا يحصل على أي تعليم وجهي. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأفاد عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي ودهمت منازل وفتشت فيها، وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الوحيد ومنعت حركة المواطنين، ما أدى إلى تكدس المركبة. إلى لبنان.

0: على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني، بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرج عيون وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
1: هذه المنطقة الغربية كلها مسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا أنه في نوع من الفعاليات والقوى الأشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقة.
0: وعلى أطراف بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي إسرائيلي. أما جواً، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق. وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيلياً، أضرمت قوات الاحتلال النار في مستشفى حكومي ببلدة ميس الجبل الحدودية، وهو ما وصفته وزارة الصحة اللبنانية بجريمة حرب مكتملة الأركان. أسابيع فاصلة تبدو محكومة بسباق بين الميدان والدبلوماسية، فإسرائيل تعمل على تعديل الوقائع على الأرض وتوسيع مفهوم المنطقة الأمنية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يحاول لبنان تثبيت انتشار جيشه وتحويل الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية إلى عنصر يحد من قدرة إسرائيل على فرض خطوط جديدة بقوة النار.
2: أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي بعد معارك مع قوات الدعم السريع وفق بيان للجيش، وقال الجيش إنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل عددها. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن مشكلات بلاده لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي، مجددا رفضه لما وصفها بالأجندات الخارجية التي تفرض على الشعب السوداني.
3: تقدم عسكري ميداني على أكثر من محور تحققه قوات الجيش السوداني في إقليم كردفان بولاياته الثلاثة إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وفق بيانات متتالية، فقد أعلن الجيش تنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع بمحيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، لكن قوات الدعم السريع أصدرت بيانا أكدت فيه صد الهجوم على منطقة أبو قعود غربي المدينة. ووفق البيان، فقد أسفرت العملية عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر. وبالتزامن، أعلن الجيش تنفيذ هجوم آخر استباقي في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وأكد بيان الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من قوات الدعم السريع وتدمير 9 مركبات قتالية بكامل عتادها أياما فقط بعد وصول تعزيزات عسكرية مكونة من القوات الرديفة إلى المنطقة. وفي موقف مواكب لتقدم الجيش، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المعركة مستمرة حتى دحر التمرد.
4: معركتنا ضد الباطل، معركتنا ضد التمرد مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا التمرد. إحنا عهدنا مع الشعب السوداني وعهدنا مع شهدائنا جميعا أن تاني هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لن يكون لهم موطئ قدم في هذا السودان.
3: ولا يتوانى البرهان في إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكنه يشترط ذلك بإبعاد ما يقول إنها الإملاءات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالسلاح.
4: زول يجينا شايل سلاح ما بنرحب به، زول يفرض علينا حاجة بالسلاح ما بنقبل، زول يفرض علينا حاجة من برا ما بنقبل. حلولنا كلها هنا جوا، هنا ده نقعد فيها نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد.

0: للأمام.
1: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة. كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
2: ولمتابعة آخر التطورات من أم درمان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي محمد وائل محمد الحسن. صباح الخير وتحياتي لك وائل. وائل، ضعنا في صورة التطورات على مستويين، العسكري والجبهات والإنساني.
3: صباح النور ديما. الوضع العسكري هو على حاله من يوم أول أمس، توسع في رقعة العمليات العسكرية خصوصا في شمال كردفان وامتداد للعملية العسكرية التي قد بدأ الجيش أول أمس في عدة محاور في شمال كردفان. على رأس هذه المحاور محور غرب بارا، تحديدا المعارك التي تمت يوم أمس في منطقة التنة، واستطاع الجيش والقوى المشتركة السيطرة على هذه المنطقة القريبة جدا من مدينة سودري التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأصبح الجيش والقوى المشتركة قاب قوسين أو أدنى من هذه المدينة الاستراتيجية. أيضا هنالك هجوم للجيش يوم أمس تم على جبل أبو سنون وأم صميمة وأبقعود، وعمليات كر وفر تمت في هذا المحور أيضا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع استخدام المسيرات الاستراتيجية والانقضاضية في هذه العمليات العسكرية. هذا المحور يعتبر هو الأكثر اشتعالا والذي كان قد هدأ لعدة أسابيع، محور شمال كردفان، ولكن الجيش قد بدأ عملية عسكرية برية كبيرة جدا وفي عدة محاور، مستخدما أعداد كبيرة جدا من الجنود والمركبات القتالية، وأيضا بغطاء جوي كثيف من المسيرات والطائرات الحربية. أما في محور النيل الأزرق، قوات الدعم السريع كانت قد هاجمت منطقة الكيلي الاستراتيجية، وهي منطقة في الطريق ما بين مدينة الكرمك الحدودية وعاصمة الإقليم الدمازين، ولكن بحسب بيانات صادرة عن الفرقة الرابعة وأيضا عن وزارة الدفاع السودانية أن الجيش استطاع صد الهجوم على منطقة الكيلي، وكبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جدا في المركبات والجنود. وبحسب البيانين أن الجيش استطاع تدمير ما لا يقل عن 10 مركبات قتالية مجهزة تابعة لقوات الدعم السريع، وأنه قتل عشرات الجنود، وأنه استطاع بسط سيطرته في مناطق جديدة في محيط منطقة الكيلي. أيضا تم استخدام مسيرات انقضاضية واستراتيجية في هذا الهجوم، واستطاع الجيش بحسب البيان إسقاط مسيرتين تابعتين لقوات الدعم السريع. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية ديما فهي سيئة جدا في كل المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية، إذا كان في دارفور أو في كردفان أو حتى في إقليم النيل الأزرق. هنالك نقص في الإمدادات الغذائية وأيضا الرعاية الطبية، لا تستطيع الإيفاء باحتياجات الضروريات الملحة للنازحين في معسكرات النزوح في إقليم النيل الأزرق وفي كردفان وفي دارفور.
2: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن
4: راديو الحرية
5: 7:10 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: معد الأطلسي، واعتبرته مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. والاتفاق بحسب الأطراف المشاركة يحترم سيادة جرينلاند وحق سكانها في تقرير مستقبلها. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر، ففي البداية طلب ترامب أكثر من ذلك. فالرئيس الأمريكي أراد ضم الجزيرة، ومطالبه آنذاك أثارت أزمة مع حليف أوروبي وهزت العلاقة داخل حلف الناتو. لكن السؤال هنا، لماذا جرينلاند؟ أولاً لموقعها، فالجزيرة تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي، وهي قريبة من ممرات بحرية استراتيجية في شمال الأطلسي. إضافة إلى ذلك تضم قاعدة بيتوفيك الأمريكية، وهي قاعدة للإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء ودعم الدفاعات الأمريكية وحلف الناتو. ثانياً للثروات التي تمتلكها على غرار المعادن النادرة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرقها البحرية. لهذا لم تعد جرينلاند مجرد جزيرة بعيدة، إنها موقع عسكري وثروة معدنية ونقطة استراتيجية في صراع النفوذ بالقطب الشمالي. والاتفاق الجديد ينقل واشنطن من محاولة امتلاك جرينلاند إلى تعزيز وجودها.
4: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا ليصبح بذلك قانونا نافذا. وأكد البيت الأبيض إقرار التشريع في خطوة تضيف إجراءات عقابية جديدة إلى السياسة الأمريكية تجاه موسكو. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل في هجوم روسي على مدينة سومي في شمال شرقي أوكرانيا. وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم. ونشرت فرق الطوارئ الأوكرانية مشاهد لانتشال مصابين من تحت الأنقاض جراء الهجوم الذي استهدف المدينة. تتواصل في روسيا انتخابات مجلس الدوما وسط منافسة بين آلاف المرشحين لليوم الثاني، وسط جدل حول غياب المعارضة الحقيقية. الخارطة الانتخابية في ظل الحرب على أوكرانيا نتابعها في التقرير التالي.
5: أكثر من 4300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
6: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار، ويمكنهم الاختيار في اتجاهين: القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب، أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة. إذن حرية الاختيار مضمونة.
5: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلوكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي، وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي، لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
7: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا. هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
5: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
1: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول، وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
2: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
5: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة، وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
8: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو.
4: مع استمرار الحرب بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، لا سيما مع ارتفاع حدة القتال في اليمن. وكشفت عن مسعى باكستاني لحث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية.
1: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن أشخاص مطلعين أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات الحوثيين على السعودية، وأضافت أنه في إشارة إلى القلق الإقليمي بشأن تصاعد التوتر، حث المسؤولون الباكستانيون إيران على تحذير الحوثيين من المزيد من التصعيد، قائلين إن باكستان قد تضطر إلى الدفاع عن السعودية إذا لجأت إلى اتفاقية الدفاع المشترك. واعتبرت الصحيفة أن محاولات باكستان الضغط على إيران تسلط الضوء على المخاطر في حال تزايد التصعيد بين الحوثيين والسعودية أكثر من ذلك، ونقلت عن محللين أن أي مساعدة باكستانية ستكون مرتبطة بقرار الرياض بشأن ما إذا كانت ستذهب باتجاه حرب واسعة في اليمن بدلا من حملة محدودة، إلا أن المؤشرات تظهر أنها لم تحسم أمرها بعد. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى جون هالتوانجر أنه بعد مرور أشهر على الحرب على إيران ومع تصاعد القتال في جميع أنحاء المنطقة لا تلوح في الأفق أي نهاية لها، واعتبر أن هذه الحرب كانت كارثة استراتيجية لواشنطن، وبحسب جميع المقاييس تقريبا بدءا من قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة عبر وكلائها مرورا بقدراتها العسكرية وقوة نظامها وصولا إلى وضع برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة تخسر الحرب. ونقل عن محللين أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، وأن العمل العسكري كانت له نتائج عكسية تماما، فالنظام الإيراني بات الآن أكثر رسوخا وأكثر ثقة وجرأة. وأضاف الكاتب أن قدرة
9: راديو الحرية
10: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي. بدأ المشوار، بدأت الرحلة هذا الصباح معكم وعلى الهواء مباشرة من استوديوهات إذاعة منبر الحرية. نحييكم وننطلق وإياكم في رحلة هذا الصباح اليوم السبت، اليوم 19 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، وها هو أيلول يرحل يا سادة. أيلول بكل تقلباته، بأوراقه الصفراء، بكل ما فيه من مشاعر وأحاسيس وتغير على الأحوال الجوية وتقلباتها، أيضا بكل ما فيه من أحداث سواء كانت أحداث مفرحة أو محزنة، ها هو يرحل ككل أيام العمر. نتمنى أن تكون أيام أيلول المتبقية أيام خير فرح وسرور. إذن هذا الصباح ككل صباح نبدأ بالأمل والتفاؤل والدعاء إلى الله تعالى بأن تكون أيامنا القادمة أجمل وأفضل. نبدأ أيضا بتحية لراعي البرنامج شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، التي نعتز بصحبتها ورفقتها. صباح الخير لجوال ولكل العاملين فيها. صباح الخير لأهلنا أحبتنا في كل موقع في كل مكان. صباح الخير لأصدقاء البرنامج والمتابعين. إذن سيداتي وسادتي، انطلقنا في رحلة هذا الصباح معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي ربحي أبو رموز كالعادة، وبرنامج اليوم يحوي الكثير من الموضوعات التي نتمنى أن تكونوا شركاء في نقاشها والتعليق عليها، كحادثة مقتل الحاجة فاطمة الرجبي في القدس التي انتهت يوم أمس بالكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بها، واليوم طبعا في عطوة في بيت لحم بخصوص هذا الموضوع. سنتناول أيضا زوار الخليل اليوم السبت، بما أنه يعني السبت دائما في عنا أعداد من الزوار القادمة من خارج المحافظة، فأكيد بنرحب فيهم بنقولهم دائما بتشرفونا وبتنورونا. صباح الخير لطلابنا، طالباتنا، لعمالنا، لأساتذتنا، لجامعاتنا، لكل مسؤولي هذا البلد ولكل قاطنيها. ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي كالعادة. صباح الورد، صباح التفاؤل والرضا من رب العالمين عز وجل. أهلا بكم يا سادة.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب خلينا نبلش مع أصدقاء البرنامج ونصبح على كل اللي بيتابعونا من مكان وين مكان. وأبو العود صباح الخير يعطيك العافية, أمجد الإيمري, محمد الراعي, أبو حسن وأبو نهاد قفيشة. كمان بدي أسأل إذا عملتوا شير للبرنامج, مشاركة على صفحاتكم, يعني ما أعتقد أنه رح يغلبكم كتير ولا رح تخسروا شيء إذا شاركتونا. الحاج بسام العملي, صلاح الخطيب, يسعد صباحك وصباح كلماتك الأنيقة الجميلة مثلك أخي صلاح, يسعد أوقاتك كلها. منتهى جرادات وليث الفروخ, أبو محمد, أبو عمر, محمد أبو عمر الرزقات, صباح الخير أم محمد الجنيدي, وكمان أم طارق البشيتي, أم منجد, وحسني وزوز من قلب شارع الشلادي. الله يسعد صباحه وصباحكم جميعا. يعني كمان مرة بأكد, يعني بتصور ما رح تخسروا شيء إذا عملتوا مشاركة هيك من خلال صفحاتكم, من خلال مجموعاتكم للبرنامج. صباح الخير لكل طيبي القلوب اللي شاركوا أمس ويشاركون وما زال وسيشاركون في حملة بسملة. لبيك يا بسملة, الحملة التي أطلقت لأجل الطفلة بسملة من طول كرم والتي تعاني من ضمور العضلات الشوكي. وأنا بعرف وكلكم بتعرفوا أنه في مثلها كثير, صحيح, بس بسملة كمان صرختها تخطت الحدود, وكل صرخة بتوصل إحنا بنحاول نساعدها قدر الإمكان لكي تصل. في البعض يعني بقول لك طب ما عنا هون في حالات, أوكي أنا متفق معك وفي عنا حالات, لكن كل حدا على قدر جهده وعلى قدر شغله وعلى قدر تعبه. والد هذه الطفلة يعني يمكن أوصل رسالته إلى عنان السماء ولم يتبقى أمامه إلا هذا الطريق. يعني مش مثل بعض الناس اللي عفوا منهم, يعني بقول لك أنا عندي مشكلة ومشكلة كبيرة وبدي تساعدوني في حلها, بس رجاء ما بديش حدا يذكر اسمي, بديش حدا يعرفني, بديش حدا كذا. هاي الأمور أحيانا بتعطل معرفة الشخص, معرفة تفاصيله, صدقه ومدى صعوبة حالته ممكن بتخلي الناس جبرا إنها تساعده. فعشان هيك هاي الطفلة أعتقد إنه صرختها وصلت كل الدنيا, والدها صرخته وصلت كل الدنيا كمان, وبالتالي وناشدوا وطالبوا, طالبوا على الملأ وعلنا إنه منشان الله ساعدونا, فلا يمكن أن تردهم, ستفعل كل ما تستطيع من أجلهم. وهذه الطفلة انطلقت حملة المساعدة لها من خليل الرحمن, وستصل وتجوب عنان السماء لتصل إلى كل فرد نستطيع إليه الوصول إليه في كل الكرة الأرضية. وإن شاء الله أنه يوم 22 الشهر كمان يوم اللقاء ببسملة في طول كرم سيكون لقاء مبشر لها ولآخرين. وتزعلوش أنه تمت مساعدة مالك, ومالك ساعد أحمد, واليوم عم بنساعد بسملة, لأنه هذا أمل جديد أنه ممكن كل حدا حتى لو وصل إلى مرحلة يعني لقي فيها كل الطرق مسدودة, لا ممكن في لحظة يجي الفرج وتجي المساعدة. فدائما أعينوا الآخرين كي يعينكم رب العالمين ويأتيكم بالفرج. الله يسعد صباحك ويفرجها على كل الناس يا الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: زينة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

صباح الخير مرة تانية لكل الناس، لكل المتابعين، لكل الأصدقاء، لكل الإخوة والأخوات. وشو هذا؟ وما لا حول ولا قوة إلا بالله. ما صار شيء بموضوع ديما، والله الصدفية صارت أكثر بديها. يعني هاي طفلة للأمانة عم بتوصلني صور إلها، يعني أتمنى أنه نقدر نساعدها. والله ما نعرف كيف بدنا نساعدها هاي الطفلة، بس واضح أنه عندها مشكلة وصدفية وبدأت تظهر بشكل كبير على جلدها وعلى إيديها وعلى جسمها. طفلة صغيرة يعني مش ذنبها، هي بحاجة لعلاج، لكن الظروف يمكن صعبة. خليني أشوف هاي الطفلة كمان اليوم بإذن الله تعالى، رح أحاول وأعمل كل جهدي وربنا يجيب اللي فيه الخير. حاضر حاضر إن شاء الله. يسعد صباحك يا إيهاب، كمان إيهاب برقان، تحياتي صباح الخير إلى كل اللي عندك يا إيهاب. وخلينا نرجع لموضوعاتنا والله يجيب اللي فيه الخير.

0: طيب أكيد الكل الليلة كان مشغول بمتابعة آخر التفاصيل اللي بتتعلق بمقتل الحاجة أو العثور خلينا نقول على جثمان الحاجة فاطمة الرجبي في القدس. طبعا بنحكي على أسبوع من البحث والتحري، أسبوع من التعب والشقة، أسبوع من المعاناة والتفكير والإرهاق، إلى أن وصلنا إلى لحظة الحسم. أمس تم الإعلان من قبل شرطة الاحتلال عن العثور على جثمان الحاجة فاطمة الرجبي أم راجي التي فقدت أثرها منذ الأحد الماضي، يعني أسبوع أو ست أيام، والكل بيدور وبيبحث وبيحط احتمالات وبيفكر وبيروح لأماكن بعيدة سواء بالتفكير أو بالجغرافيا. في النهاية يعني انتهت الأمور ليلة أمس بإعلان شرطة الاحتلال القبض على مشتبه به من سكان شرقي القدس عمره تجاوز 60 عاما أو قرابة 60 عاما بشبهة قتل وإخفاء الحاجة فاطمة الرجبي. وشيئا فشيئا بدأت تتكشف الأمور، تم العثور على الجثمان، إبلاغ العائلة، وأيضا الإعلان عن اعتقال الشخص، وبدأت بعض الروايات تنتشر بين الناس لا نعلم صدقها من عدمه، لكن دائما نحاول أن نعتمد الأمور من مصادرها الصحيحة والقريبة. في هذه الأثناء يا سادة دعونا ننتقل للحديث مع الحاج يعقوب الرجبي أبو طلال أحد كبارات عائلة الرجبي في القدس لمعرفة تفاصيل أكثر عما جرى وما سيجري عقب هذا الإعلان عن الكشف عن جثمان المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة فاطمة. أخونا أبو طلال أسعد الله صباحكم وعظم الله أجركم.
1: شكر الله سايكم يسعد صباحكم وجميع السامعين إن شاء الله.
0: حبيبنا أخونا أبو طلال، يعني بعد أسبوع يعني شاق متعب صعب من البحث والتحري والتكهنات والتقولات، جاء الخبر اليقين العثور على جثمان الحاجة فاطمة أمس مساء في مدينة القدس، واعتقال شخص كان يشتبه فيه منذ البداية بأن له علاقة بالأمر، واليوم سيعرض على المحكمة محكمة الصلح لتمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق معه عن أسباب وظروف هذه الحادثة. احكي لنا إذا أمكن يعني بالتفصيل ما الذي جرى أمس وما الذي تعلمونه عن هذه الحادثة وتفاصيلها.
1: تفاصيل الحادثة، أول شيء إحنا خلينا من البداية بشكل سريع، أنتوا بتعرفوا إنه المرأة اختفت بعد ما ركبت مع هذا الشوفير قبل تقريبا من يوم من الحد الماضي، وتعقبنا كتير شغلات الجي بي اس والكاميرات، واشتركت معنا فرقة سند للبحث عن الإمرأة، وتم يعني تقريبا تفتيش جميع القدس بأحراشها ومنطقة السواحل وبيت لحم. ففي الآخر يعني كنا في عملية التفتيش في منطقة السواحل، جاءنا الخبر الذهبي، إنه الخبر السيء طبعا، بس الخبر كخبر يعني إنه الشرطة اعتقلت اللي هو الجاني، وإنه الشرطة تحفظت عليه بطريقة، أو ما في رواية إنه بتقول إنه هو سلم نفسه لأحد الأشخاص، والرواية الأصح إنه شبان من منطقة لا نريد نتذكر أسمائهم شافوه وسلموه للشرطة الإسرائيلية. وبعد ذلك طبعا تم يعني التكهنات إنه هل أين تقع الجثة، تبين إن الجثة موجودة، كان قاتل المغدورة الشهيدة إم راجي ومخدها على البيت ومستولي على مساق ذهبي كان بحوزتها، ومستولي على بعض الأموال اللي كانت بحوزتها، وكمان كان هي مشتركة معاه بجمعية بصفة شغلها، يعني كان يصلح الغسالات أو الثلاجات تبعون الموتى، في بعض التعامل معها بخصوص هذا، وكان في جمعية هي كانت مطالبة بجمعية 60,000 شيكل وكان دافع منها 4 دفعات، وكمان انه متبجح سرق الكرت والاغراض اللي بتخصها، وقام بنفس تاني يوم الجريمة كان بفكر انه هو مش حدا راح يكشفه، قام سرق باخذ كرت الفيزا وهويتها بعد ما قتلها تاني يوم، والذهاب الى بنك الوطني في الضاحية وسحب اموال من الفيزا تبعتها. يعني انا ما شفتش مجرم متبجح بهاي الطريقة. طبعا هو فيه مش اسباب انه هذا الزلم اصلا خارج عن القانون، وبنفس الوقت خارج عقليا من ناحية انه هو بيلعب قمار، وهو سمعته يعني بين اخوته المحترمين غير طيبة وبين عائلته. واحنا لا تزر وزرة وزرة اخرى بالنسبة لنا، واحنا اليوم ضبطنا نفسنا لأكبر حد لان احنا بدنا نحافظ على السلم الاهلي، مش مستعدين ان نسوي اي شيء يسوي شرخ بالقدس او يكون من وراء اهدار بعض البيوت الموجودة في القدس. فاحنا بنطلب من الجميع انه يتساعد معنا في هذا الموضوع ان شاء الله. تقريبا هاي الرواية
0: يعني أبو طلال. اخي ابو طلال، يعني بنقدر نقول انه الدافع هو السرقة؟ شو عن الروايات التي تروى عن اخت لهم جلبت من الاردن او
1: تم؟ لا هذا
0: كله كذب،
1: هذا الرواية مش مزبوطة. احنا هذا البيان اللي المزور اللي نزل باسم العائلة امبارح اللي هو من 10 سطور، هذا مزور لانه لم يخرج عن متحدث باسم العائلة الشيخ تيسير رجبي.
0: نعم.
1: هذا مزور ولا مش له اي شيء من الصحة.
0: يعني ممكن تكون الهدف الرئيسي هو السرقة وكمان الاستيلاء على أموالها اللي موجودة حتى بالبنك زي ما قلت أنت. تاني يوم راح على
1: 100% في عنا صور، عنا في صور بتبين أنه راح سحب أموال من البنك تاني يوم على الصراف الآلي من أموالها، وهذا الإشي مثبت يعني. أما قديش المبلغ مش 100%، ممكن في أخويل أنه 15,000، أخويل 5,000، بس في مبلغ 60,000 شيكل ناقصين 8,000 شيكل اللي هي الجمعية اللي هو اختلسها وما دفع لها إياها، فهي كانت الطالبة فيه. الله أعلم هي بدار الحق وهو بدار الباطل، إنه ممكن إنه هذا الإشي كان من أسباب إنه قتلها، لأنها كانت طالبة بالجمعية، لأن هي يعني جمعية داخل يعني هي تم تفاهم شو جمعية يعني.
0: يعني جمعية ومصاغ ذهبي وأموال في البنك، بنحكي على جمعية 60,000 إلا شوية، ومصاغ ومبلغ مالي من البنك ما بين 5,000 إلى 15,000 شيكل، وكمان مصاغ ذهبي كتير المصاغ اللي ممكن استولى عليه.
1: وفي كمان إنه في كمان حوالي 20,000 شيكل، يعني بنحكي على مبلغ حوالي 100,000 شيكل غير الذهب اللي هو أخذوا منها اللي كان استولى عليه. هل هذا الإشي لسه ما بيّن كليته إلا بعد الفحص والتحقيق معاه ممكن يبين كل إشي. هل إحنا بشكل الرواية اللي حكوها على الموضوع هذا البيان هذه مزور، لم يعني ما صدر عن مجلس عائلة الرجبي.
0: نعم. وليس لكم أي علاقة به، ليس لكم أي علاقة به، وفيش كمان قصة فيش أخت وجلبوها وبصمة ومش
1: فيش
0: بصمة.
1: لا ما فيش، ما في منه كذب. نعم. هذا كله هذه إشاعات عمالها بتطلع، صارت حادثة بالسواحرة مشابهة لهاي الحادثة، فالناس صارت تربط هاي الحادثة بنفس الحادثة
0: بين وبين.
1: مش إنه إنك مغسلة أموات بس. نعم. يعني ما إلها ما إلى طرف في الموضوع هذا.
0: طيب اليوم حاج يعقوب في أعتقد عطوة، هي ما بعرف راح تضل هدنة ولا عطوة في بيت لحم بين عائلة اللفتة وعائلة الرجبي. عندك أي معلومات عن ممكن مطالب عائلة الرجبي أو إنه راح تكون عطوة ولا هدنة؟
1: اليوم إحنا ما في عطوة، الدم ما بتصير إلا ما بتصير دفن. إحنا اليوم راح يأخذ الجهة تيجي تأخذ هدنة.
0: نعم.
1: هدة اعتراف، عضو الدم في الحدث بما يتتبع الحدث بالوقت الحالي، وبعد هيك يصير بعد الدفن بيعودوا ياخذوا هدنة 3 أيام وثلث.
0: لكل حادث لكل حادث حديث.
1: صحيح.
0: نعم. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، بس باسم الخليل وأهلها جميعا، باسم شبكة الحرية الإعلامية، تعازينا الحارة لكم عموما ولنا أيضا ولأبناء الفقيدة خاصة، وحمى الله بلادنا من مثل هؤلاء الذين غيبتهم الضلالة. ويعني بتحكي على حدا بيلعب قمار، أكيد ممكن هذا كمان يرافقه أشياء أخرى ممكن أن تهدر العقل للحظات، أو أنه شيطانه يكون أقوى منه ويدفعه لارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة. كمان شغلة والله حاج يعقوب بدي أسألك عنها عشان درءا للشائعات، يعني حلو كتير أنه أنت وضحت أنه القضية لا تتعلق بجريمة أخرى، وكان في ربط بين جريمتين مختلفتين وفيش إشي له علاقة بأخت ومش غير إيش. هلا في أقاويل وهي أنا بالنسبة لي ما زالت شائعات، ما بعرف إذا بتأكدها أو بتنفيها، إنه كمان تم التمثيل بالجثة أو تقطيعها حسب بعض الروايات.
1: هذا الأقاويل غير دقيقة 100%، لسه إن إحنا ما اطلعنا على تقرير الشرطة، أما في إنه تم ضربها بشاكوش آلة حادة، هذه 100% يعني مؤكدة. أما نعم. أنه تقطيع الجثة ما فيه، أما هو قام بوضعها في مغارة غريبة من بيته، ويقولون أنه كان أنه حطها ببرميل وسكر عليها، أما هذا الحكي برضو إحنا مش متأكدين منه.
0: هاي المغارة هاي المغارة عبارة عن مقبرة أو قريبة من مقبرة كمان، صحيح؟
1: قريبة من المقبرة، قريبة من المقبرة وقريبة من بيته، لأنه هو ساكن جنب المقبرة.
0: أها.
1: مقبرة لليهود طبعا، مش مقبرة للمسلمين.
0: بس انه يعني ما فيش اي خبر. هو شوف لو في كان الشرطة الاسرائيلية يعني لمحت او ودت لكم في البيان او احضرت احد افراد العائلة وحكت له، لكن لحد الان ما فيش حكي زي هذا بشكل رسمي، اذا يبقى في اطار الشائعات برضو موضوع التقطيع.
1: ما شاء الله عنا احنا الاشاعات كتيرة واللي بتداول الاخوان الكاذبة كتيرة، ما شاء الله عنا احنا.
0: الله يقدر ونبطل، الله يقدر ونبطل هاي الشغلات. أشكرك حج يعقوب الرجبي أبو طلال، أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس. إذن هذه هي الحقيقة يا سادة، المجرم اعترف اليوم في استكمال للهدنة، هدنة فقط، بانتظار تشييع جثمان الحاجة فاطمة بعد انتهاء الإجراءات القانونية في معهد أبو كبير. ما بعرف إذا اليوم السبت يعني ممكن هذا الحكي ولا لا، ممكن انه عشان سبت وعيد عند الاسرائيليين يضل الموضوع لبكرة. اليوم استكمال مراحل الهدنة والعطوة القادمة، لانه بتحكي على اعتراف كامل. الجثمان عثر عليه في مغارة قريبة من منزل المشتبه به، المشتبه به شخص معروف عنه انه يمارس لعب القمار، و أيضا الأسباب وراء عملية الخطف والقتل والإخفاء ربما تكون السرقة والاختلاس أو النصب، لأنه هو مشترك مع المرحومة في جمعية زي ما سمعنا، وكمان قام بالاستيلاء على مصاغ ذهبي كان تابع لها والاستيلاء على بطاقاتها البنكية. وفي اليوم التالي كمان وبجرأة غريبة توجه إلى البنك وقام بسحب مبلغ مالي خاص بالمرحومة رحمها الله. الآن هو بين أيدي الشرطة الإسرائيلية بانتظار اليوم، طبعا سيتم عرضه على المحكمة، حتى لو اليوم السبت يعني المحاكم في مثل هذه الحالات محاكم الطوارئ والتمديد بتكون شغالة، سيتم تمديد اعتقاله حسب طلب النيابة العامة 15 يوم لاستكمال إجراءات التحقيق معه. خلال هذه الفترة طبعا الإجراءات العشائرية ستتم، تم تكليف أشخاص من الخليل كمان بعمل اللازم بخصوص هذا الموضوع. بنشوف اليوم إلى ما ستؤول إليه الأمور. فيش إشي له علاقة بجريمة أخرى، وأخته مش أخته، قاموا بجلب أخته من الأردن وقتلها، وأنه في كمان شخصية تانية مشتركة معاه في الجريمة، كمان موضوع تقطيع الجثة ما فيش منه الحقيقة كما رواها لنا الحاج يعقوب الرجبي أبو طلال أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس، رحم الله الشهيدة الفقيدة الحاجة فاطمة الرجبي أم راجي، صبر الله وربط على قلب أبنائها وأحبتها. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله وكفى، هو نعم المولى

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أعود بكم يا سادة ونواصل مشوار هذا الصباح من برنامج وسط البلد بعد هذه المعلومات، بعد هذه الحقائق التي تكشفت من خلال اللقاء الذي أجري قبل قليل مع الحاج يعقوب الرجبي أبو طلال. صباح الخير لمتابعينا جميعا مرة أخرى، صباح الخير لدعاء، دعاء يعطيك العافية، تحياتي، صباحك خير من الله، صباح الألوان الحلوة كمان، يسعد هالصباح. نكمل المشوار سوا، وإلى متابعينا والمستمعين نروح مرة تانية للتعليقات اللي معانا في البرنامج، وبتمنى كل المتابعين كمان يكون لهم يعني دور بالتعليقات. صباح الخير ومشاركة البرنامج. انفتحي أجاك، عبد الجبار العزة، وليد الراعي كمان، ام همام الدميري، وجعفر غلمة، الله يسعد صباحكم جميعا، حسني وزوز، وام يزن ابو عيشة، ماجدة مسالمة، فاطمة نافذ، تدعوكم جميعا للصلاة على النبي. ياسر ابو تركي، صباح الخير يا ياسر، وابو مؤمن المحتسب كمان يسعد صباحك، مرسي او تامر مرسي الشيخ درة، رشاد سكافي، بكرة الصحة فاتحة، فاتحة بكرة أعتقد يا رشاد، أم عبد الله القدسي، إلهام القواسم، أم تحرير، صباح الخير لسناء، سناء نعمان، وأمجد الطروي، أم سامح الأطرش، وكمان هدى غيث، الله يسعد صباحك، سناء المحتسب، ومحمد الرواشدة، أبو نهاد قفيشة، وكمان إسماعيل التميمي بيقول من المؤمن من المؤلم أن تصبح رؤية الحقيقة سببا للموت، رحم الله الحاجة فاطمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إسماعيل بشكلك مش متابع معانا، يعني الموضوع اختلف، الموضوع ليس كما روية بالأمس بأنه الحاجة فاطمة اطلعت على تفاصيل جريمة أخرى، لا ما في إشي من هالقبيل، الموضوع كله يتعلق بالسرقة، مدمن لاعب قمار قام بالاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وإشي زي هيك. أم جلال صباح الخير، عبد إسكافي بقول أشهد بالله لازم إعدام وإله وللي بيشد على إيده، يا ما رح تسمع جرائم قتل وفش رادع للأسف. أشرف الشعراوي صباح الخير إلك ولكل مستقبلي أهلنا من الداخل والمحافظات الأخرى، رح نحكي عن هذا الموضوع بعد شوي. مطارق البشيتي وأبو عبد نصار صباح الورد، كمان يوسف عمر ونسرين داود، كل الاحترام يا يوسف، شكرا لك. مخضر أبو داود، أبو جواد كاظم، هيفا مسودة من القدس، يعني ما بعرف كيف أحوال أهل القدس اليوم، لكن القدس كلها حزينة أكيد على الحاجة أم راجي الرجبي. أم أحمد الجعبري صباح الخير، وجدي كاتبة، وكمان صباح الخير لرشدي فريحة وأهالي حلحول، وراتب سنتريسي يسعد صباحك يا راتب، أعتقد راتب من أريحة، صباح الخير إلك ولكل أهل أريحة. دكتور رامي، دكتور رامي أبو شمسية من أوكرانيا، صباح الخير إلك ولكل أبنائنا المغتربين في الخارج، يعطيكوا ألف عافية، وأكيد سعيدين بوجودك معنا، بتواصلك معنا، بمتابعتك للبرنامج، بتمنى عليكم جميعا كمان مرة مشاركة هذا البرنامج على صفحاتكم الشخصية.

يوم 19 بإذن الله تعالى كمان رح يكون في افتتاح لمعرض الصناعات البلاستيكية في الإكسبو بإذن الله تعالى, إكسبو الخليل. هذا الافتتاح رح يكون تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى, سيشارك فيه العديد من الشخصيات المحترمة والاعتبارية في البلد, وإن شاء الله إنه بيكون كمان يعني واجهة وصورة رائعة للخليل وأهلها. صباح الخير لكل متابعينا والإخوة الأصدقاء اللي حابين يزوروا هذا المعرض, كمان مش غلط يعني معرض الصناعات الغذائية البلاستيكية الذي سيتم بإذن الله تعالى يعني تقريبا الساعة 12 رح يكون الافتتاح. مكملين رقم الاتصال بالبرنامج لمن يرغب, طبعا لمن يرغب التواصل والاتصال مع برنامجنا بإمكانه ذلك من خلال الرقم, سجلوا عندكم رقم البرنامج, الرقم هو سلم 3546, سلم 3546 لمن يرغب. طبعا صباح الخير لإخواننا وحبايبنا في بيت البركة, صباح الجوافة, صباح الجوافة الحلوة في بيت البركة عند أخونا إبراهيم أحمر والعاملين معه. صباح الخير لمؤمن, لرشدي رشدي شريم صباح الخير, ولا خلدون أحمر أبو عبد الله اللي بطلنا نشوفه, يعني كأنه مدام فيش ورد بطل يجي على المحل, بطل حدا يجيب له ورد شكله. صباح الخير لأبو عبد الله, وصباح الخير لعلي, علي اللي من هنا تحياتنا إليك يا علي, ولكل زوار وزبائن بيت البركة كمان. الله يوضع لكم البركة, الله يزيد البركة.

0: رحبوا لي. ناخذ فاصل صغير وبعده نكمل سوا. اكيد حابين نكمل. واليوم اليوم الساعه 5 رح تنطلق الموجه من هنا من شبكه الحريه الاعلاميه بالتعاون مع جميع المؤثرين واصحاب الحسابات المعروفه في البلد لنشر موضوع بسمله. بسمله طفله تحتاج الى علاج مكلف وعلاج نادر. هذا العلاج ثمنه الأولي هو 2,400,000 دولار. ووالدها وعائلتها ناشدوا كل الدنيا من أجل الوقوف إلى جانبها إلى أن وصلنا إلى حملة نبض مالك. فيعني ربما الحملة أعطتهم أمل كبير وخاصة بالخير. وعلى فكرة بدي أقول لكم شغلة، من يوم حملة مالك يعني الخليل أصبحت وجهة، والخليل يعني بدناش نقول مطموع فيها بس الناس عندها أمل فيها. ودائما الطمع في مين؟ في الأجاويد. ولأنه أهل الخليل أجاويد يعني يمكن ما لا يقل عن 30 حالة من كافة محافظات الضفة الغربية، 30 بديش أقول أكثر، حالات يعني صعبة. أنا إذا بحكي لكم على الناس اللي بدها روشيت الدواء وأكل وشرب وكفالة أسير وكذا بحكي لكم على 200، بس أنا بحكي لكم على الحالات الخطرة اللي يعني فيها ناس حالاتهم صعبة وبحاجة إلى مبالغ خيالية. من يوم حملة مالك 30 حالة توجهت لنا من كافة أرجاء الضفة الغربية، من رام الله، من بيت لحم، من جنين، من سلفيت كمان أو طوباس، من نابلس، من وين مكان، لأنه فعلا هاي الحملة أعطت أمل لكتير ناس. اليوم حملة بسملة رح تنطلق على مدار 3 أيام، اليوم بكرة وبعده، رح تكون في شبكة الحرية الإعلامية من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 12 بالليل. ومن ثم يوم 22 الشهر راح ينطلق كل المؤثرين من الخليل وباقي مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل باتجاه طول كرم، وسنلتقي بسملة هناك في إحدى القاعات بإشراف عطوفة محافظ طول كرم الأخ عبد الله كبيل والعديد من الشخصيات الاعتبارية. سيستقبلون الوفد القادم من الخليل وباقي الضفة الغربية، وفي هذا الوقت سنكون قد جمعنا كل ما جمعنا من تبرعات لصالح هذه الطفلة، يعني من الخليل ومن القدس وبيت لحم، كل حدا رح يكون مكلف في منطقته لجمع التبرعات لها، ويوم 22 شهر سيتم إيصالها هذه الطفلة. طبعا نؤكد أنه لا يوجد أي حساب بنكي للتبرع حتى اللحظة، لأنه في بعض الناس كانت في التعليقات بتحط حسابات بنكية، هذا يعني نوع من التحايل. ما في أي حساب بنكي حتى الآن باسم بسملة والتبرع لها، فش حدا مخول بجمع التبرعات لصالح هذه الطفلة إلا الأماكن والأشخاص اللي رح يتم الإعلان عنهم اليوم المساء. اليوم الساعة 5 المساء سيتم الإعلان من خلال بث مشترك ما بين إذاعة منبر الحرية، وجميع من يستطيع أن يقدم الدعم لهذه الحملة رح يتم الإعلان عن الأشخاص والأسماء والأماكن والحساب البنكي. لكن ما دون ذلك فيش ولا حدا حتى الآن مخول بجمع التبرعات لصالح هذه الطفلة. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19/9/2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: وعلى الهواء من جديد ومكملين ومشوارنا وسط البلد برعاية جوال. محمد يسعد صباحك. محمد بقول لي لقينا هوية مبارح بالليل على دوار ابن رشد موجودة حاليا في مصنع الزجاج براس الجورة، أو يرن علينا إذا حدا سأل. طب هوية باسم مين يعني يا محمد؟ باسم مين الهوية؟ هاي الهوية نشوف. علا سلطان. ها طيب، هوية باسم الأخت علا سلطان. يا ريت يا جماعة اللي بيعرف الأخت علا سلطان، الهوية موجودة في منطقة راس الجورة حاليا. أي حدا بدي يسأل عليها بإمكانه يتصل على الرقم 0569-141-313، يعني 14-13-13 0569-14-13-13. الهوية موجودة في مصنع الزجاج في منطقة راس الجورة، الهوية باسم علا سلطان. اللي بيعرف الأخت علا أو هي إذا بتسمعنا بإمكانها ومضيعة هويتها طبعا، بإمكانها مراجعة هذا الرقم 0569-14-13-13. صباح الخير لأم محمود القواسمي، لتامر الشيخ درة. تامر الجعبة بقول عند ملعب الحسين في شارع حيوي، وكل يوم بتمر من جنبه أعداد كبيرة من المواطنين والزوار، وللأسف منظر الحائط الرئيسي للملعب لا يليق بمكان مثل ملعب الحسين من كثرة الكتابات والمخطوطات والخربيش والأرقام والألوان العشوائية. نتمنى على الجهات المعنية العمل على إزالة هذه الكتابات والرسومات واستغلال الحائط بطريقة تليق بملعب الحسين ومدينة الخليل من خلال رسم جداريات رياضية وحضارية تعكس تاريخ المدينة وجمالها، وتكون واجهة مشرقة لكل من يمر من هذا المكان، خاصة أن الملعب يقع في منطقة حيوية ويزوره العديد من المواطنين والضيوف. أنا معك، وسيتم عرض هذا الاقتراح على بلدية الخليل اليوم، اليوم مش بكرة. أبو كامل نتشي صباح الخير، أم عمار الهيموني صباح النور، وأم أو عفوا تغريد صغير كمان صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: كمان مرة رجعنا معاك. اليوم السبت عادة بيكون في عنا زوار في البلد، زوار رائعين، أهلا وسهلا فيهم، بنرحب فيهم بكل معاني الترحيب وطرقه، بنقول لهم دايما نورين بلدنا. يعني بتمنى على سائقينا، على تجارنا، على أهل بلدنا كلهم، يعني دايما يكون لهم دور في الترحيب واستقبال هؤلاء الزوار ولو بالابتسامة والكلمة الحلوة. أكيد سعيدين بهذا الحضور الغني لإخواننا من الداخل المحتل، من محافظات شمال الضفة، من القدس الشريف، من النقب، من الجليل والمثلث، من كل مكان. يعني فعلا حضوركم دائما يثري هذه المدينة بكل معاني التواصل والتآخي، وإحنا شعب واحد مش شعبين، ولا عمرنا رح نكون شعبين، ورح نضل شعب واحد في الداخل في الخارج. إخواننا المغتربين، أبناء الوطن، أبناء غزة والضفة الغربية كلهم وبكل المحافظات، أكيد يعني كلنا شعب واحد، شعب رائع. أتمنى إنه هالشعب هذا فعلا يضل على هذه الصفات الحلوة من التآخي والمحبة. ياسمين عودة، شكرا على كلماتك الحلوة، وإن شاء الله يومك حلو ومليان نجاح وراحة وسعادة يا الله. أم مهدي كمان صباح النور، يعطيك ألف عافية، وبنرحب بكل أصدقائنا واللي بينضموا لعائلة وسط البلد وأسرة وسط البلد. أخونا وليد زماعري أبو محمد، صباح الخيرات كلها، كل الخيرات. وبالمناسبة خلينا كمان نتذكر أخونا الحاج جبرين الجبالي أبو يعقوب وعائلته وأصدقائه كلهم بلا استثناء. أنا معلوماتي إنه أبو يعقوب في موجود خارج الوطن، يعني خارج حدود الوطن. صباح الخير كمان لأخونا وحبيبنا بلال الكبابجي اللي بنصبح عليه وبنقول له ألف مبروك زفاف علي اللي كان امبارح كان مناسبة حلوة لصديق عزيز علينا جميعا. بنقول له تحياتنا يا بلال إلك ولا أنسبائك طبعا اللي هم أبناء عمومتنا. يعني بنقول لأخونا أبو هادي معتصم ألف مبارك زفاف كريمتك، وإن شاء الله يعني بالخير والمحبة دائما. كمان مرة لأخونا معتصم قنيبي أبو هادي وعائلته وأنسبائه بنقول ألف ألف مبارك باسمي وباسمي أبنائي رامي ربيع وعمر وباسمي العائلة جميعا، جميع أفراد عائلة قنيبي. نهنئ ابن العم معتصم قنيبي أبو هادي بمناسبة زفاف بنته يوم أمس، وبنبارك لوالد العريس والعريس وعائلته والدته وإخوانه أخونا بلال الكبابجي. يسعد صباحك يا أبو علي، وألف مبارك زفاف علي، وإن شاء الله بالرفاهي والبنين وعبال عند كل العايزين يا الله.
1: هذا برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب خلينا ننتقل حاليا لاتصال تليفوني ونشوف مين معنا على الخط. صباح الخير.
1: السلام عليكم. الاستاذ صباح اكبر.
0: وعليكم السلام. صباح النور.
1: نصب عليك ونصب على جميع طواقم بين الرفضية وعلى كل الشعب الفلسطيني.
0: حياك الله. مين معنا؟
1: امجد القصراوي.
0: امجد القصراوي
1: وابهرية.
0: تفضل يا امجد.
1: حياك الله. يفضلك. والله احنا اليوم رسلتنا على البلدية للرئيس والاعضاء والموظفين, يعني احنا حكينا في اكثر من موضوع بخصوص شارع واد الهري.
0: نعم.
1: الارصفة هذه يجي يحررون اياها نقوم اياها للامانة, يعني صرنا بعتين لا كتاب لا 10 كتب, ولا واحد اليوم موافق ولا واحد اليوم الان. وهذه المدرسة وهذه المنطقة يا ربي فيها حوالي 18 مدرسة كلها مدولة في المرحلة الابتدائية, طلاب اطفال صغار
0: 18 مدرسة.
1: ما فيش عليهم ولا في شوارع زرقال. احنا عم بنمشي يسطونا شوارع وسوونا مطارات ومش عارف ايش. احنا بدنا يجي حر على الارض فيه خلي الطلاب يروحوا يمشوا. يعني انا والله العظيم يوم الاربعاء عندي بنتين تو مروحة بالصف اول وبنت اخي ومن روحين بنمشي جنب الرصيف من 10 و3. طبعا بكره بردية تنفعني يعني.
0: طب شو يعني المشكلة؟
1: لو سمح الله كمان مرة مش.
0: طب يا أمجد أمجد بس
1: ما يحرروا يكون احنا محرر الاصل بس تفضلوا نتقوا بكره مشاكل الناس.
0: أمجد معلش تفهمني
1: احنا بنحافظ برضه اولادنا وطلابنا وبناتنا صح ولا لا؟
0: أمجد معلش تعطيني فرصه احكي بس بدي اسالك يعني انت بتقول يحرروا لنا شو المشكله بالضبط عندكم في الارصفه؟
1: فيش ارصفه, كل المحلات التجاريه معتاده على الارصفه كلها مسويه المحلات على الارصفه بسطات على الارصفه. تعال شوف بعينك يعني هم بتشوفوش انت بتروح بتفوت في الشوارع يا عم. الشارع خليه مكسر اكثر احنا بلدين فيه بس يا عمي هالارصفه نطول اولادي يمشوا وين يروحوا؟ بكره جينا في الشتاء يجي في المي يمشي في الخبص يعني الله بقولها كلام ما هو احد ما بيفعل عليه كلام. هذا 20 مرة احكينا لهم شو لمن نروح كمان مره يعني؟ والله عمي في شوارع ابدا يعني هذا تحرير الارصفه ابدا من كل الشوارع اللي بتسووها اشتغلوا ما اخترتناش وربنا الله في عليهم يعني ضغط مش طبيعي. بس عمي في شيء مهم في شيء اهم.
0: اها
1: يتفضلوا ينطفوا لنا الارصفه.
0: طب مع مين حكيتوا في البلديه وشو ردهم بالضبط؟
1: ودينا لهم كتب لليوم ما فيش مهم من ايام الشيخ تيتير من اللي قبله ومن ايام يوسف الجابر ولا حدا الان مره ولا حدا مطلع لها المنطقه من مره. مش عارف انا ليش المنطقه هذه مهمه شيء يعني انا لليوم مش عارف ليش مهمه.
0: مش عارف يعني انا بسالك لمين وديتوا الكتب؟ هل تواصلتوا معاهم بشكل
1: للبلديه الجيران كلها ردوا كتب
0: لمين في البلديه؟ لمين
1: للبلديه في الكتب في البلديه كله
0: وين
1: دايرين عليهم يسالهم
0: وين في اي قسم؟
1: والله ما
0: بعرف مش انا يعني ما انا لما بدي اسال يعني يا امجد يا امجد انا لما بدي بتقول لي اسال في البلديه اسال مين؟ البلديه فيها 1000
1: البلديه يقولها في حدا جاب لك كتب
0: مين يعني البلديه هذه حدا يعني امجد معلش يعني البلديه هذه شخص؟ ما انت بتقول لي في البلديه فيها 1500 شخص اسال مين؟
1: اسال الرئيس اسال الاعضاء هم بالفيديو كتاب وين بيروح يعني بروح للموظف ولا بروح لواحد من الاعضاء؟
0: بعرفش انا ما بعرف لمين وديته الكتاب.
1: امبارح في ناس يعني امبارح كان في عطله صغيره عشان قصه الحادث هذا وفي جماعه وصل اللي هو ابو الحلال شو اسمه والله ما انا عارف يعني رنوا علي تليفون قالوا لي احنا رايحين على الناس هذول بالعوايد يعني تعرف والله ارصف يعني بكره نصرنا ولد ولا نصرنا بنت عن برا القصه هذه.
0: يعني انا راح احاول اسال بس يا ريت اذا بتعطوني عنوان يعني في البلديه تقولوا لي.
1: انا ما بعرف مين تسلم بس انا بعرف انا من اللي وقعت عليهم الورقه هذول وانا 15 كتاب بدين على الفوض. انا وقعت فيها واحد اثنين منهم لان انا مشاور في المنطقه هذه.
0: انا راح احاول بس كنت بفضل لو تعطوني اسم يعني.
1: والله ما بعرف انا لمين اعطوه والله ما بعرف بس انا بسالك اذا بدك اقول لك والله لا
0: يعني
1: يعني يعني والناس تحكي بكثير معهم والناس على الراديو يحكوا يعني انا ما احكوش انا بحكي على الراديوات الثانية انا سمعت كثير. الناس لا سنين بتحكي بس الحياه وحياه اقول لك بحياه ابو رامي تيجي بكره تتفرج لفت لي بس الشارع انت تشوف اذا في رصيف الناس تمشي عليه وبس.
0: انا مش غريب عن البلد وبعرف شوارعها وشفت تعديات كثيره بعرف بس ما بعرف لمين وديته كتب اراجع مين احكي مع مين يعني خلينا نشوف. حاضر يا امجد ان شاء الله خير
1: يا عم. اقول لك اثرنا ما بدنا شو اكثر ما ننزل كل الكلام هذا بالهواء يتفضل الحر والأرصفة، يعتبروا هاي الكتاب هذا بدلش الكتاب القديم ولا قبله ولا قبله، يتفضل على الاتناس والشوارع وخلص
0: إن شاء الله خير. حاضر،
1: بدناش شيء منهم يا عمي، إحنا
0: حنحاول
1: بعدين
0: يعني.
1: في كمان شغلة،
0: تفضل.
1: في مدرسة الجهيد عثمان القصراوي إحنا فينا أرض جنبها، البلدية جابت بعيد عنك حاوية حطتنا إياها في الأرض، إحنا مش مارضة علينا بس مارضة على الجيران، حكينا للبلدية الجيران بتأذوا منها بتأمون، صرنا حكينا 20 مرة مع الموظفين هذول اللي بيجوا هنا بلفوا بلم الحاويات معهم شحنة إيما الحاوية من هون يا عمي، وحكينا مع الشكاوي تعيما الحاوية من الشارع، عندنا هذول دور ونات ويعني جيران متأذين منها. اجى المرة هذيك اللي هو ابن جمل هذا واجى كمان على الصراوي وتفرجوا، ولحد الان ولا حدا رجع ولا حدا قال ما يبقى مش تفضل بينك شوف.
0: طيب خلينا نتابع ونشوف شو الموضوع، لانه موضوع الحاويات كمان ما هو كل البلد فيها دور وفيها محلات وفيها غيره يعني، وكل حدا بدوش الحاوية تكون عنده، ما هو كمان وين بدنا نحطهم يعني، لما بنحكي في هذا الموضوع، هذا الموضوع واجهنا فيه مشكلة.
1: موضوع حيث كان يحطه في شارع رئيس في شارع دخل بجنب دور
0: هلا ما بعرف، هذا الموضوع بنراجع فيه، بنراجع فيه وبنسأل وبنشوف موقعها وبنشوف إذا في مكان تاني تنحط فيه أو لا. إن شاء الله خير، تحياتنا يا أمجد، يسعد صباحك. حق كل مواطن إنه يطالب وحق كل مواطن إنه يعترض، وإحنا علينا مراجعة جهات الاختصاص ونشوف إذا مطلبه قابل للتغيير قابل للتنفيذ، ما عندنا أي مشكلة، بالعكس إحنا وسيط للخير ولمساعدة الناس في كل شيء. موضوع شارع واد الهرية زي شوارع كتيرة في البلد فعلا التعديات، ما هو المشكلة بتعرفوا يعني، احنا يمكن أمجد هلأ بيحكي بلهجة شوية خفيفة، حكى معي بلهجة تانية على الخاص، قلت له اسمع تحكيش معي بالاسلوب هذا، لانه كمان بتنسى انه احنا اللي بنسبب المشكلة، يعني انت بدك تهجم وتدق في البلدية ورئيس البلدية وبدك تعمل وتسوي، وبتنسى انه سبب المشكلة الاساسية انا وانت وجارك اللي عاملين هاي المشكلة، جارك اللي حاطط ابضاعته ويمكن ابن عمك كمان اللي حاطط اغراضه على الرصيف. طب تعالوا نلوم انفسنا قبل ما نلوم اي جهة تانية. هلا جهات الاختصاص واجبها انها تشتغل، بس كمان احنا يعني ما نحط كل اللوم عليها، منلوم حالنا أول إشي، يعني مين اللي بسكر هاي الشوارع، مين اللي بخرب فيها، مين اللي حاطط التعديات هاي البضاعة اللي على الأرصفة، لمين هي، لحدا من يعني كائنات فضائية بتجي بتحطها يعني مثلا؟ لا مش كائنات فضائية، هاي في الأول وفي الآخر إحنا اللي بنعمل هاي الأعمال. نرجع لمتابعينا أخونا زاهر الأطرش ومها شاور وكمان محمد أبو حنان ومحمد أبو الضبعات وعبد الغني. عبد الغني صباح الخير إلى كل بنتك سيدرا، أكيد صبح لي عليها كتير كتير سيدرا، تحياتنا إلها وإن شاء الله العمر المديد بسعادة وهنا، ولكل أصدقاء البرنامج كمان نفس الشيء، وما بنتمنى لكم إلا كل شيء حلو. رح نروح لاستراحة تانية بعدها، رح يكون آخر جزء في البرنامج لأنه الساعة حاليا 10:30 تماما.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب.

0: طيب. خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

ومكملين وهي مشوارنا مستمر. صباح الخير لرامي، رامي الشعراوي بعت لي انه في جماعه من بيت لحم، يا جماعه موجودين في المستشفى الاهلي بالخليل بحاجه ل 20 وحده دم. طب بعت لي تفاصيل يا رامي، بعت لي تفاصيل الحاله اللي بحاجه لدم حتى نقدر يعني نحكي معهم. طيب احمد صنورت بقول صباح الخير ابو رامي، يا ريت تحكي مع المهندس طارق شير بخصوص مفرق وادي الكرم، اشطوا الشارع وضعوا الجزر على المفترق وهي الجزر مكانها غلط، اصبح الشارع العام ضيق وتركوا المكان والعمل متوقف والوضع صعب جدا ولكم جزيل الشكر. شوف هلا موضوع انه يعني الجزر مكانها غلط اللي بيحطوا هذا الحكي مهندسين يا سيدي احمد، يعني مش ناس عشوائيين، اكيد مهندسين ودرسوا الحاله، ممكن يعني اذا في اي تعديل

تقترحوها عليهم مش غلط، رح نحكي معاهم وإن شاء الله إنه يعني بتمموا العمل. ما بنعرف ليش وقفوا العمل في هذا الشارع حاليا، بدنا نسأل عن الأسباب. حاضر حاضر، يعني بإذن الله تعالى رح نحاول يعني نجيب لكم الصافي بخصوص هذا الموضوع. في خبر وصلني عن وجود شرطة إسرائيلية على كل مداخل الخليل، يعني اللي بيطلعوا على الالتفاف يديروا بالك، واضح انه الشرطة منتشرة على المداخل كلها، فياريت يعني تنتبهوا كتير كتير كتير.

0: يعني حسب ما بيحكوا لي هلا على فرش الهواء مثلا ربحي. شوف من عندك على الكازية عند مدخل المشحمة في شرطة إسرائيلية بيقولوا لي، وين مكان على المداخل في شرطة، فالسائقين اللي بيطلعوا برا هيك على الشوارع الالتفافية انتبهوا، واضح انه منتشرين اليوم بشكل مكثف، ما في داعي تتخالفوا، يعني هاي فلوس انتوا ابدا فيها، والاحتفاظ فيها بسيط جدا بسيط جدا. حط حزام الامان، تكون سيارتك صالحة، رخصتك سارية، في تأمين بالسيارة، رخصة السيارة ماشية، ما في داعي تعطيهم سبب انه يخالفوك، لانه الفلوس اللي بدك تدفعها للمخالفة انت ابدا فيها، فلشو المغامرة يعني. حاول كمان موضوع التليفون، ديروا بالكم موضوع التليفونات واستخدام التليفون أثناء القيادة، موضوع مهم جدا وخطر جدا، ومخالفته كمان عالية. والله انت ابدا بالفلوس اللي بدهم ياخدوها منك يعني من خلال هاي المخالفة. مشاهر صباح النور، رامي الشعراوي، أحمد صنقرط، عبد الغني، كمان مرة إلى كل سيدرا صباح النور، صباح الخير والرضا والسرور بإذن الله تعالى. أي حدا حابب يتواصل معنا بإمكانه التواصل معنا بسهولة بسلاسة من خلال اتصال على الرقم طبعا سلم 3546، سهل جدا، سلم 3546، واتصال عادي يعني اتصال غير مكلف، كمان سعره بسعر أي اتصال من جوال إلى جوال، من أريد إلى جوال، من هاتف أرضي إلى جوال عادي. كمان يعني أتمنى على متابعينا مشاركة البرنامج ووضع تعليقاتهم في تعليقات البرنامج، بسهولة جدا ممكن تبعث بأي تعليق وبنقرأه وبنحاول نتابع معه. زي ما قالوا لنا فعلا الشرطة موجودة حاليا بمدخل فرش الهواء عند الكازية، على مدخل فرش الهواء عند الكازية. طيب في حدا من بيت لحم بحاجة لكمية دم، طبعا 20 وحدة دم بحاجة لمريضة في المستشفى الأهلي للمتابعة، يعني هم إخوة من بيت لحم من التعامري بحاجة لهاي الكمية من الدم. بالإمكان الاتصال مع أبو عامر على الرقم 0597747755. كمان مرة الرقم إذا حدا حابب يتبرع يعني دم لهذه المريضة. وقد ما بحكي لرامي ابعت لي اشي مكتوب، يعني انا ما بنفع اسمع تسجيلات وانا على الهواء يا رامي. انا كل اللي فهمته من الرسالة انه في احد الاخوات بحاجة لدم في المستشفى الاهلي 20 وحدة دم، وانه ممكن المتابعة مع الاخ ابو عامر ربايع ما بعرف 0597747755. وكمان مرة رامي الشعراوي ما تبعت لي شيء مسجل، تسجيل صوتي صعب اني اسمعه. بيان السويتي صباح الخير، رشدي فريحة بيصبح على الجميع وبقول اغلبك تسألين رئيس بلدية حلحول وين وصلوا بالمشروع، وقت ايش بدهم يشتغلوا، شارع خربت اصحى. طيب رح نسأله، يعني اخونا وجدي ملحم اصلا، يعني يفترض انه وجدي ملحم يكون ضيف على برنامجنا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، بدنا نحاول نرتب معه. يا ريت يا ربح اليوم تشوف أخونا وجدي وترتب معه للقاء موسع حول كل ما يتعلق بحلحول ومشاريع حلحول وبلدية حلحول.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب خلينا بس نرجع نأكد معلومة. رجاء يا رامي، رامي يا حبيبي الله يساعدك، انه يعني حاول تكون يعني معلش توكل حدا يتعامل مع الموضوع، لانه ما في زمر الدم اسمها سي، ما في زمر الدم سي. كمان مرة يا جماعة والاختلاط الامر، بس حابب اقولكم انه في عنا اخوة في المستشفى الاهلي من بيت لحم الجماعة بحاجة لدم 20 وحدة دم. هلا بامكانكم الاستفسار اكثر اذا حابين، يعني من خلال الاتصال مع ابو عامر ربايعة على الرقم 0597747755. وما في اي زمر الدم يا رامي، اسمها سي، الله يرضى عنك ويكرمك، تحياتنا.

0: 50 دقيقة بعد الساعة 10، وهذا تقريبا يعني قرب نهاية البرنامج. بس بدنا نذكر انه الساعة 12 رح يكون افتتاح معرض الصناعات البلاستيكية في اكسبو الخليل بضاحية الرامة، للي بحب طبعا يزور ويشارك ويطلع. اكيد رح نكون مع تفاصيل العطوة العشائرية اللي رح تتم، أو الهدنة اللي رح تتم اليوم في بيت لحم بين عائلة الفتاوي وعائلة الرجبي. طبعا عائلة الفتاوي كلفت حدا من الخليل بأخذ العادات العشائرية. رجاء في موضوع الحاجة فاطمة، أنا عندي رجاء خاص، الله يرحمها أول شيء، ادعو لها بالرحمة ولكل موتى المسلمين، وأتمنى عدم نشر أي شائعات تتعلق بهذا الأمر، عدم نشر أي معلومات. إحنا لما استقينا المعلومات استقيناها من مصدرها، من عائلة الرجبي، من الأخ أبو طلال الحاج يعقوب الرجبي أحد وجهاء عائلة الرجبي. موضوع إدخال البلد في فتنة ودوامة ما إلها آخر، يعني أتمنى أنه نتوقف عنه. الهدف مش جمع لايكات وجمع غيره عند البعض، بنشر بيانات يمكن بتدخلنا في متاهة، موضوع السواحرة وموضوع، يعني زي ما قال أخونا أبو طلال، كان في ربط وخلط بين جريمتين مختلفتين ما لهمش علاقة ببعض، وموضوع انه في اخت وفي قتلت وتم تبصيمها على اوراق وجلبها من الاردن، هذا كله ما له علاقة نهائيا بالجريمة اللي بتتعلق بالحاجة فاطمة الرجبي. ما في تقطيع للجثة، ما في ادخال للسواحرة اصلا في الموضوع، يعني السواحرة ما لهم علاقة بالمرة. مرتكب الجريمة معروف بإدمانه للعب القمار، الهدف كان السرقة والاستيلاء على أموال ومصاغ خاص بالحجة فاطمة. التفاصيل كشفت، أعتقد يعني آثم كل من ينشر شائعات ليست في إطارها الصحيح، وكل من يحاول أن يدخل البلد إلى فتنة. كمان شغلة بدي أذكر، بسملة، بسملة لبيك يا بسملة، حملة رح تنطلق الساعة 5 المساء من هنا من استوديوهات إذاعة منبر الحرية لدعم الطفلة بسملة في طول كرم لعلاجها المكلف جدا. أتمنى لكم كل الخير. انتهى وقت البرنامج، شكرا لجوال الراعي الرسمي، لكم أيضا تحية كبيرة، وشكرا لربحي أبو رموز. غدا لقاؤنا من جديد بإذن الله تعالى، نفس الموعد ونفس المكان، نفس الموجة والصفحة. إلى ذلك الحين تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة
6: في أرجاء مدينة غزة.
7: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
8: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
7: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
9: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
7: وننقل الصورة كما هي.
10: المشهد كارثي.
11: الوضع مأساوي.
7: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أكثر من 300,000 طالب مع بدء العام الدراسي الجديد، رغم تعرض 98% من مبانيها للدمار كلياً أو جزئياً بالعدوان الإسرائيلي. مع استمرار القتال في السودان، نزوح متواصل للمدنيين إلى منطقة طويلة، والجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق يضمن سيطرة أمنية أمريكية دائمة على غرينلاند، ورئيسة وزراء الدنمارك تعد ذلك مفيداً لحلف الناتو وأوروبا.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي مأرب. هذا وأفادت مصادر عسكرية ميدانية لمراسل تلفزيون العربي في عدن أن وحدات من الجيش اليمني دمرت 9 آليات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين، مشيرة إلى مقتل من كانوا على متنها بقصف مدفعي في الجبهة الغربية بمأرب. وأكدت المصادر محاصرة تجمعات للحوثيين حاولت التقدم في جبل البلق الشرقي وقتلوا جميعا. هذا وأعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية مقتل قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين بغارة جوية في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. في السياق، أفادت مصادر عسكرية حكومية للتلفزيون العربي بشن غارات على مواقع الجماعة في منطقة الوازعية وشرقي مدينة تعز. في الأثناء تتواصل مساعي كبح التصعيد، حيث قالت فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر إن قائد الجيش الباكستاني طلب من إيران الضغط على الجماعة لوقف هجماتها ضد السعودية.
1: تتعقد الأوضاع أكثر في اليمن، اشتباكات وقصف متبادل على عدة جبهات. خط الساحل الغربي مشتعل، من حجة في الشمال الغربي إلى تعز في الجنوب، مواجهات عنيفة وتعزيزات عسكرية. قوات الحكومة اليمنية أعلنت إحباط هجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات على مواقع للقوات الحكومية في جبهة منطقة كهبوب المطلة على باب المندب. تراجع عناصر الجماعة متكبدين خسائر في صفوفهم وآلياتهم. قتلى وعشرات الجرحى، بلغت خسائر الجماعة وفق مصدر عسكري في محور تعز. في المحافظة ذاتها، مواجهات على جبهات مديرية الوزاعية استهدفت تجمعات لمقاتلي أنصار الله الحوثيين أسفرت عن تدمير 6 آليات ودبابتين. في الشمال الغربي، مواجهات عنيفة أيضاً شهدتها مناطق عدة في محافظة لحج، فيما رصدت تعزيزات عسكرية للجماعة غربية محافظة حجة. في ظل التصعيد الحاصل، باكستان دخلت خط الأزمة في محاولة لحلحلة الأوضاع. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على المساعدة في وقف هجمات الجماعة على السعودية ومنشآتها وبنيتها التحتية وفق صحيفة فاينانشال تايمز، فيما أكد منير التزام إسلامباد بالدفاع عن حليفتها السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي إطار مساعي التهدئة، قالت رويترز نقلا عن مصادر إيرانية إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح جماعة أنصار الله بعد مناشدة وجهتها الرياض إلى بكين.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي ومن صنعاء خليل القاهري. عمر، دعني أبدأ معك بغارات الحكومة على مأرب وتفاصيلها.
2: نعم ديما، جبهات اليمن تشهد تصعيدا حادا سيما في مأرب وتعز، ونبدأ بما استجد قبل قليل، شنت مقاتلات حربية للجيش اليمني بعدد عددا

0: من الغارات استهدفت معسكر أم ريش وجبال ملعى الاستراتيجية، وهذه مواقع عسكرية حاكمة بين منطقتي الجوبة وحريب جنوبي مأرب. إلى ذلك استهدفت مقاتلات الحربية للجيش اليمني منظومة رادار في أعلى قمة جبل هيلان الاستراتيجي على المنطقة على الناحية الغربية، وتحديدا في جبهة الكسارة. وكذلك الجيش اليمني قال في بيان سابق قبل صباح اليوم بأن الجيش اليمني دمر 9 آليات عسكرية للحوثيين في جبهة الكسارة غربي مأرب. أما في جنوب المدينة وتحديدا من على جبال البلق الاستراتيجي، حيث قدمت هناك مجامع حوثية في محاولة منها للتقدم للسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية، لكن الجيش اليمني يؤكد هناك محاصرته للواء عسكري كامل للحوثيين، وتم سحقه أيضا في تلك المنطقة في ضربات جوية وبضربات مدفعية وكذلك باشتباكات عنيفة بين الطرفين. والجديد أيضا ومستجد خلال هذه اللحظات، أو قبائل الوازعية تستعيد جبل نمان الاستراتيجي، وكان الحوثيون قد سيطروا على هذا الجبل خلال المواجهات في الأيام الماضية، وهذا الجبل هو مطل على مضاربة لحج، وكذلك يطل على جبهة شريرة باتجاه الشمايتين على الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز. هذه تطورات حصلت في الساعة الأخيرة. أما على الناحية الشرقية في مدينة تعز، هجمة حوثية عنيفة هناك نحو مواقع القوات الحكومية. الجيش اليمني يقول إنه صد ذلك الهجوم تزامنا مع غارات جوية للجيش اليمني استهدف مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة من المدينة. وفجر اليوم سمع دويا انفجارات عنيفة في مدينة تعز تزامنا مع تحليق طائرات حربية للجيش اليمني، فالتصعيد تشهده جميع جبهات اليمن، لكن مأرب وتعز جبهاتها أكثر شدة وتشهد اشتباكات ومواجهات مع الحوثيين حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المخرمي عن هجمات الحوثيين. نسمع منك خليل القاهري، أين تتركز هجمات الحوثيين والمعلومات من حيث أنت؟
2: مرحبا ديما، يعني في الغالب البيانات الصادرة من صنعاء حول تطورات المعارك والجبهات الداخلية تكاد تكون نادرة للغاية، وربما ذلك ضمن استراتيجية متبعة للتعاطي مع الميدان، ولكن بشكل عام تأتي البيانات متقطعة وتعلن عن عمليات كبيرة تنفذها القوات التابعة لحكومة صنعاء على غرار ما حصل من الإعلان عن استهدافات ضد قوات الحكومة في عدن في مناطق عدة، مثل ما حصل في الجوف شمال منطقة الكنائس، مثل ما حصل في الساحل الغربي أو في تعز أو أيضا في مأرب وغيرها. تأتي بيانات بين الوقت والآخر لتعلن عن عمليات عسكرية تنفذ، وتقول هذه البيانات إنها يعني تخلف قتلى وجرحى وأضرار عسكرية مادية كبيرة أيضا في العتاد العسكري، وتعلن أيضا عن إحراز تقدم في هذه الجبهات. ولكن ما يخص أو البيانات المتكررة دائما هي ما يخص الغارات الجوية التي تنفذ ضد المواقع التابعة لقوات الحكومة في صنعاء، والتي تعلن بشكل متكرر على غرار ما كان قد تم الإعلان عنه يوم أمس من أن 26 غارة نفذت من قبل الجانب السعودي كما تقول القوات التابعة لحكومة صنعاء في تعز وحدها، وربما أكثر من ذلك استنادا إلى الغارات التي نفذت خلال الساعات الماضية. وفي المجمل أيضا فإن الإعلان كان عن 300 غارة أيضا نفذها الجانب السعودي كما تقول القوات التابعة لحكومة صنعاء خلال هذا الأسبوع، وتعد ذلك تصعيدا سعوديا بدرجة كبيرة. وعلى الجانب السعودي تتوعد أيضا الحكومة في صنعاء بأنها ستنفذ مزيدا من العمليات في الداخل السعودي، وذلك ضمن معادلة ما تسميه الحصار بالحصار. وبالتالي لعل ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من تنفيذ عمليات في أكثر من منطقة سعودية خلال الأيام الماضية هو يأتي في هذا الإطار، في إطار ما تسميه الحكومة هنا في صنعاء معادلة الحصار بالحصار، وأيضا التصعيد بالتصعيد، في إشارة إلى ما تقول بأنه يعني توجه سعودي لمزيد من التصعيد في هذا الاتجاه ومزيد من استمرار الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية، وبالتالي تتركز البيانات والمعلومات بشكل أكبر عن الغارات التي يعني تنفذ بشكل شبه يومي هذه الفترة وتشمل عدد كبير من المحافظات، وتتركز في المحافظات التي تحتدم فيها المواجهات بدرجة رئيسية. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء، مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. أصدر الدفاع المدني السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تحذيرا بشأن تعرض الرياض لتهديد جوي، وذلك بعد أقل من 3 ساعات من تحذير سابق عقبه سماع دوي انفجارات في العاصمة في أول حادث من نوعه تشهده الرياض منذ بدء التصعيد الحالي مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وأعلن الدفاع المدني السعودي لاحقا زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخرج عقب إطلاق إنذارات مبكرة للتحذير من التهديد الجوي المعادي. هذا وندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجمات التي طاولت البنية المدنية ومرافق الطاقة. أدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية مؤكدا ضرورة سلامة هذه السفن وطواقمها. كما أكد المجلس في بيان أهمية التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمة إسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر.
3: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
4: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها، واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
3: بالتزامن مع ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
1: حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلاً في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسو ييف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن، قال إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حالياً 20%. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخلياً في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. أضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كمية محدودة من الطعام والماء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. أكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريباً، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
6: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثة بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
1: قفز سعر الشحن الفوري لنقلات النفط العملاقة لعبور داخل مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة. وقالت شركة ويندوورد البريطانية للوساطة البحرية إن سعر إيجار ناقلة VLC العملاقة التي تدخل للتحميل من داخل المضيق بلغ $1,000,000 يومياً، أي ضعف مستوياته للشهر الماضي. بذلك تصل حصة الشحن من مجمل سعر النفط المنقول من الخليج العربي إلى قرابة 25% من إجمالي، مقارنة ب 1-3% قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وسط ظروف صعبة ومعقدة وتحديات مستمرة، بدأ العام الدراسي في غزة إذ التحق نحو 200,000 طالب وطالبة بنقاط وخيام تعليمية غير مجهزة ولا مهيئة، بينما يتواصل حرمان نحو 400,000 طالب من الالتحاق بتعليم وجاهي ومنتظم جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
7: رغم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ومن وسط هذه الخيام ينطلق عام دراسي جديد في قطاع غزة. معظم هؤلاء الطلاب جاءوا دون زي مدرسي ودون حقائب دراسية، يجلسون على هذه الفرش دون مقاعد ودون كراسي، يحاولون ويصرون على استمرار العملية التعليمية. الأستاذة آلاء الملاحي مدرسة الصف السادس تدرس هؤلاء الطلاب ونقابلها اليوم كي تحدثنا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التدريسية في هذه الأثناء.
8: يعطيك العافية. هلا احنا اليوم بدينا عام دراسي جديد رغم كل الصعوبات والتحديات، يعني كما تشاهدون احنا نفتقد اللي هو المقاعد الدراسية اللي هي تشكل يعني جلسة صحية وجلسة صحيحة للطالب، لكن بالرغم من هذه الظروف يعني احنا نستمر بالعملية التعليمية. نتمنى يعني من الجميع ان ينظر الى هذه الصعوبات ويحقق لهؤلاء الاطفال او هؤلاء الطلاب اهدافهم بتحقيق هذه العملية.
7: يصر هؤلاء الطلاب بطبيعة الحال على أن يستكملوا العملية الدراسية في هذه الظروف الصعبة للغاية. وزارة التربية والتعليم تقول بأن نحو 400,000 طالب لا يستطيعون ولا يتمكنون من الحصول على هذه الفرصة، في فرصة تعليم وجاهي في هذه النقاط التعليمية. والسبب هو الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول الاحتياجات اللازمة لإنعاش العملية التعليمية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: طالبت مديرة نقطة تعليمية في مدينة غزة بتوفير المستلزمات المدرسية الضرورية لاستئناف الدراسة في القطاع، مشيرة إلى أن الطلاب يضطرون إلى افتراش الأرض في خيام مزدحمة لساعات كي يتلقوا دروسهم.
9: السلك التعليمي عانى الكثير بسبب الحرب، فقد جميع مدارسه وفقد جميع الملحقات التعليمية. أكبر تحدي يجب أن يتوفر للطالب مدارس كما كان عهدنا سابقا، مدرسة متكاملة منسقة مهيئة لدراسة الطالب ومساحة تعليمية للطالب. من حق أي طالب أن يجد مساحة تعليمية كافية لديه. مساحة الخيمة 48 متر تستوعب أكثر من 68 طالب، وفي بعض الخيام الازدحام أكثر من 70، أي أن الطالب لا يجد أقل من نص متر ليجلس فيه ويتلقى العلم لمدة 3 ساعات متواصلة، 4 حصص صفية بشكل يومي وهو جالس على الأرض، والجلسة غير صحيحة ولا تناسب بنية الطالب.
1: في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأفاد عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي وداهمت منازل وفتشت فيها. وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الوحيد ومنعت حركة المواطنين، ما أدى إلى تكدس المركبات. إلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء سور جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف في المنطقة جراء التفجير. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني أن قوة إسرائيلية تقدمت إلى نقطة تابعة له عند أطراف بلدة دير ميماس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وألقت قنابل صوتية قبل أن تنسحب منها لاحقا.
6: قبيل جولة المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل، تصعد إسرائيل ميدانيا على طول الجبهة الجنوبية في لبنان، تنتقل إلى فرض واقع جغرافي وعسكري جديد ضمن حدود الخط الأصفر عبر سياسة الترهيب عسكريا وبالقنابل الصوتية واقتحام نقاط الجيش اللبناني، بالتوازي مع التمدد البري نحو نقاط حاكمة كبلدة المنصور الساحلية المشرفة على مدينة صور. وفي أحدث التطورات، قال الجيش اللبناني إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات كثيفة في المنصور جنوبي مدينة صور وفي المنطقة الواقعة بين ميس الجبل ومحيبيب.
10: هذه المنطقة الغربية كلها انبسحت، بعد في المنطقة باعتقادهم أنه لازم تتنظف أيضا، وهن عندهم قناعة أنه بعد في خلايا وبعد في مواقع لحزب الله بيعتدوا انه في نوع من الفعاليات والقوى الاشخاص المؤيدين لحزب الله واللي ما زالوا موجودين بالمنطقه.
6: وعلى اطراف بلده شقره بقضاء بنت جبيل سقط جريحان في قصف مدفعي اسرائيلي. أما جواً فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق، وفي اعتداء صارخ ليس الأول من نوعه إسرائيلياً أضرمت قوات الاحتلال النار.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا راديو الحرية
2: 92.7
3: نتحاور فيها ونتناقش فيها ونصل فيها للحاجة اللي بترضينا كلنا وتوحدنا وتخلينا نمشي بهذه البلد لأمام.
4: لا تغيب هذه الدعوات للحوار السياسي عما يعيشه مئات الآلاف من النازحين الهاربين من الحرب. منظمات إنسانية محلية أطلقت نداءات لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بمنطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق. وتفيد إحصاءات صادرة عن هذه المنظمات أن أكثر من 42 ألف نازح يتوزعون على منطقة سنسناو وفامودو وغيرهما في الولاية وداخل إثيوبيا المجاورة، كما تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات الصحية وصعوبة الحركة وانتشار الأمراض، إلى جانب تداعيات المواجهات العنيفة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
5: ومن أم درمان ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، ضعنا في صورة التطورات الميدانية وخاصة حركة النزوح إلى طويلة وقدرة هذه المنطقة على استيعاب المزيد.
6: ما تزال العمليات العسكرية مستمرة في شمال كردفان ديما، تحديدا في محوري سودري والمزروب، بين الجيش والقوى المشتركة من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر. هذه العمليات العسكرية التي تأتي بعد هجوم كبير جدا يشنه الجيش والقوى المشتركة من عدة محاور في شمال كردفان، ولكن يركز على محوري سودري والمزروب، وهما مدينتان قريبتان جدا من شمال دارفور، والسيطرة عليهما يعنيان أن للجيش والقوى المشتركة قد فتحت نافذة باتجاه الانطلاق ناحية شمال دارفور، ولكن ما تزال العمليات العسكرية مستمرة، وأيضا المسيرات تستهدف التجمعات لقوات الدعم السريع في المنطقتين، ومحاولات الجيش للسيطرة عليهما ما تزال مستمرة مع إمداد عسكري مكثف من ناحية بارة ومن ناحية حمرة الشيخ، وبالتالي المنطقة الآن مشتعلة. أما في المحور الآخر الذي كان الجيش قد فتحه بالأمس وأول أمس في اتجاه جبل أبو سنون وأبو قعود وأم صميمة، الأحوال شبه هادئة بعد العمليات العسكرية الأخيرة وعمليات الكرب والفرة التي تمت بالأمس، وكان الجيش قد دخل بالفعل إلى منطقة أم صميمة، ولكنه انسحب منها أخيرا بعد أن هاجمت قوة جديدة من قوات الدعم السريع المنطقة، ووصول تعزيزات للدعم السريع إلى تلك المناطق. أما بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، الجيش يبسط سيطرته على منطقة الكيلي بصورة شبه كاملة حتى بعد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على المنطقة، وبحسب بيانات لوزارة الدفاع وأيضا بيان للفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين، أن الجيش كبت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جدا في العتاد العسكري، واستطاع تدمير ما لا يقل عن 10 مركبات والاستيلاء على أخريات ومقتل عدد كبير جدا من عناصر قوات الدعم السريع في المنطقة. إنسانيا الأوضاع الإنسانية كارثية في جميع الأقاليم التي تشتغل بها المعارك في أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق. نبدأ بدارفور، ما تزال موجات النازحين تترى على مناطق طويلة ودبة نايرة وغيرها من المناطق التي تتواجد بها معسكرات للنازحين، والاحتياجات ما تزال ترتفع كلما تصاعدت حدة العمليات العسكرية، إذا كان في شمال كردفان أو حتى في محور الصحراء، وبالتالي وصول موجات جديدة يعني ضغط على البنية التحتية الهشة لهذه المعسكرات، وبالتالي الاحتياجات تزيد بالنسبة للمواد الغذائية وحتى للرعاية الطبية. فالنازحين الذين يصلون إلى هذه المعسكرات يحتاجون لرعاية طبية فورية، خصوصا وأنهم يكونون قد قطعوا عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام، وغالبية الوافدين يكونون إما من الأطفال أو من النساء أو من المواطنين كبار السن، وبالتالي الحوجة العاجلة للرعاية الطبية. أما بالنسبة لإقليم النيل الأزرق فأيضا هطول الأمطار يفاقم من معاناة النازحين أو أولئك الذين ما يزالون على الطريق يريدون الوصول إلى مناطق آمنة أو إلى معسكرات النزوح أو حتى إلى مراكز الإيواء في الدمازين أو الرصيرس أو حتى في محافظة ود الماحي أو غيرها من المناطق التي تتواجد بعيدا عن العمليات العسكرية. وكلما ارتفعت وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية كلما أيضا ارتفعت وتيرة موجات النزوح باتجاه المناطق الآمنة. هنالك أيضا حوجات في إقليم النيل الأزرق للخيام الإيواء وأيضا للرعاية الطبية والإمداد الدوائي وأيضا للمواد الغذائية، خصوصا وأن الأعداد تتزايد، فما لا يقل عن 110,000 قد وصلوا بالفعل إلى باو وود الماحي والدمازين. وبالتالي الحوجات بالنسبة لهذا العدد الكبير من النازحين يزداد، والمنظمات المحلية تتحدث عن هذه الحوجات وعن وجوب الإسراع في تقديم الإمدادات والمساعدات الغذائية والدوائية للنازحين، خصوصا وأن المنظمات الدولية تتحدث عن عجز في الدعم وأن هنالك 40% فقط من الدعم الذي وصل إلى هذه المنظمات الدولية، وهي لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات هذا العدد الكبير من النازحين. والقلق والمخاوف الآن من ارتفاع الجوع وسط النازحين خصوصا في إقليم دارفور وكردفان، ففي بعض المناطق هنالك ديما جفاف وندب.

0: المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع في شمال كردفان وفي شمال دارفور.
1: شكرا على نقل المشهد من أم درمان، مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند، يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية ويمنح واشنطن صلاحيات آمنة أوسع، في حين اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك الاتفاق بالمفيد للناتو والاتحاد الأوروبي.
2: جزيرة في أقصى الشمال تتحول إلى ساحة نفوذ أمريكي. اتفاق جديد بشأن أمن جزيرة غرينلاند يجمع بين حكومتها وواشنطن والدنمارك. ترامب أعلن الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة باتت تمتلك سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، كما أكد بدء توسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. ومنذ إعلان الاتفاق كشفت واشنطن جانبا منه، فلا قواعد روسية أو صينية في الجزيرة، ولا قوات لهما هناك، ولا استثمارات من دون موافقة الولايات المتحدة. ومن جانب آخر تقول واشنطن إن الاتفاق يمنحها حق الوصول الدائم وإقامة قواعد عسكرية وتعزيز قدرات التحليق والمراقبة. اتفاق رحبت به رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، إذ أكدت أن الاتفاق يعزز أمن القطب الشمالي وشمال الأطلسي، واعتبرته مفيداً لحلف الناتو ولأوروبا. والاتفاق بحسب الأطراف المشاركة يحترم سيادة غرينلاند وحق سكانها في تقرير مستقبلها. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر، ففي البداية طلب ترامب أكثر من ذلك. فالرئيس الأمريكي أراد ضم الجزيرة، ومطالبه آنذاك أثارت أزمة مع حليف أوروبي وهزت العلاقة داخل حلف الناتو. لكن السؤال هنا، لماذا غرينلاند؟ أولاً لموقعها، فالجزيرة تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي، وهي قريبة من ممرات بحرية استراتيجية في شمال الأطلسي. إضافة إلى ذلك تضم قاعدة بيتوفيك الأمريكية، وهي قاعدة للإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء ودعم الدفاعات الأمريكية وحلف الناتو. ثانياً للثروات التي تمتلكها على غرار المعادن النادرة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرقها البحرية. لهذا لم تعد غرينلاند مجرد جزيرة بعيدة، إنها موقع عسكري وثروة معدنية ونقطة استراتيجية في صراع النفوذ بالقطب الشمالي. والاتفاق الجديد ينقل واشنطن من محاولة امتلاك غرينلاند إلى تعزيز وجودها.
1: وأنوه للعجل مشاهدينا نقلاً عن مراسل التلفزيون العربي، 4 غارات إسرائيلية على النبطية الفوق جنوبي لبنان. إذن 4 غارات إسرائيلية على النبطية الفوق جنوبي لبنان. ومن محيط المنصوري تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. دعينا في التفاصيل جويس، ما الذي يجري؟
3: جيما، منذ أيام ونحن نشهد هدوءا تحديدا في منطقة النبطية والمناطق المحيطة بها مثل النبطية الفوقة وكفر تبنيت وأرنون وغيرها بعد القصف المدفعي بين الحين والآخر، واليوم عادت المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلافا للأيام الماضية للتحليق في أجواء النبطية، وقامت بشن 4 غارات أطلقت الصواريخ من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه النبطية الفوقة. النبطية الفوقة هي واحدة من المناطق العسكرية والمناطق الأمنية التي لا يمكن الوصول إليها، كنا قد زرنا مدخلها قبل أيام. يقوم الجيش اللبناني بقطع الطريق عند مدخل النبطية الفوقة لأنها تشكل امتدادا جغرافيا لمرتفعات علي الطاهر والمنطقة الأمنية هناك التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه سيطر عليها وأنه يمنع الاقتراب منها، وانطلاقا من ذلك يقوم الجيش اللبناني بمنع الدخول إليها. ولكن إضافة إلى ما جرى قبل قليل في النبطية الفوقة، تواصل القوات الإسرائيلية هنا في بلدة المنصور التحرك والعمل على استكمال عملية الهدم والتدمير في هذه البلدة. ديما، تذكرين في الأيام الأولى من إعلان أو إطلاق أوامر الإخلاء لسكان بلدة المنصور وكبنا، وكنت معنا في هذا

0: المواكبة لعملية الإخلاء ولبدء استهداف هذه البلدة. قبل أسابيع في 5 أغسطس الماضي صدرت أوامر الإخلاء، بعدها بأيام كنا لازلنا نشهد في الصورة على بلدة قائمة بعينها. اليوم ما نشهده هو كومة من الركام والدمار خلفته عمليات التفجير، عمليات التجريف وعمليات والغارات الإسرائيلية التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. لا يمر يوم هنا في المنصورة من دون أن تقوم الآليات الهندسية العسكرية بتدمير وتجريف المنازل كما يحصل الآن وكما تشاهدون معنا في هذه اللقطات للزميل شربل. عمليات رصد لآليات هندسية ولآليات عسكرية داخل بلدة المنصوري وليس فقط في مشاع المنصوري الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى. اليوم باتت هذه الآليات العسكرية تتواجد في شوارع البلدة بحد ذاتها. تقوم الآن آليات هندسية عمليات التجريف، ولكن كذلك رصدنا في الفترة السابقة وهذا ما يجري بشكل يومي كيف تقوم المسيرات بإلقاء المواد المتفجرة على المباني التي يجري تفجيرها في مرحلة لاحقة. هذا ما حصل صباح هذا اليوم، 3 عمليات تفجير في المنصوري وفي منطقة داخل المنصوري أو امتداد لبلدة المنصوري هي بيوت السياد كذلك الأمر، إضافة إلى القصف المدفعي المتواصل، غارات مساء أمس على هذه المنطقة. إضافة إلى ما يجري هنا أيضا أشير ختاما ديما إلى أن المدفعية الإسرائيلية صباح هذا اليوم أيضا قامت باستهداف بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة ميس الجبل، إضافة إلى قصف مدفعي متواصل على أطراف بلدة زبقين وعلى وادي زبقين هنا في هذه المنطقة المحيطة بنا.
1: نعم جويس، كما ذكرت يعني نواكب منذ أسابيع يعني ما يجري وخاصة بمحيط المنصوري، ومعك ومع الزملاء يعني اشرحي لنا بالنهاية ما الذي يراد من المنصوري، لماذا كل هذا التركيز على المنصوري؟
0: بداية المنصوري هي تقع عند مرتفع يشرف عمليا على كامل مناطق منطقة صور والمناطق المحيطة بها، هذا بداية، وإنما أيضا هي ملاصقة لهذه المرتفعات الأخرى وهي مرتفعات مجد الزون. المنطقة هي منطقة محتلة، مجد الزون هي منطقة محتلة وهي أيضا امتداد جغرافي لبلدة المنصوري. هاتين البلدتين في الجهة الأخرى أو المقلب الآخر من المرتفعات هي منطقة زبقين ووادي زبقين. وادي زبقين عمليا في نوفمبر من العام الماضي قام الجيش اللبناني بإدخال الوسائل الإعلامية والأطقم الصحفية إلى أحد الأنفاق الذي قال الجيش اللبناني حينها أنه عثر عليها وأنه عالج الأسلحة التي كانت متواجدة في هذا النفق. وبالتالي من الواضح إذا ما نظرنا إلى مجمل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق التي يدعي فيها بوجود أنفاق، فهو يسعى لمحاولة الوصول إلى هذا الوادي علما أن الجغرافيا صعبة جدا في هذه المنطقة. ولكن عملية الاستهداف والسيطرة بالنيران في مجد الزون في المنصوري وصولا إلى وادي زبقين وكذلك الأمر وادي حسن ربما هي عملية سيطرة بالنيران تمهيدا لربما تقدم أكبر في هذه المنطقة الجغرافية، إضافة إلى عمليات القضم المستمرة لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. حداثة وحريص هي عينة عن هذه المناطق التي يحاول الجيش الإسرائيلي توسيع الخط الأصفر باتجاهها. في هذه الأثناء تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا في أجواء جنوب لبنان، وهو ما كنا قد رصدناه كذلك الأمر قبيل شن المقاتلات لغاراتها على النبطية الفوق. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من محيط المنصوري مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. قالت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 في هجمات روسية استهدفت مدينة خاركيف و14 بلدة وقرية في المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. أضافت السلطات في مقاطعة خاركيف أن القوات الروسية استخدمت صواريخ وقنابل جوية موجهة من أنواع مختلفة واستهدفت بصواريخ حي أندو ستريالين ستريالين في مدينة خاركيف. كما ألحقت الهجمات أضرارا بمبان سكنية ومنشآت ومركبات. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل في هجوم روسي على مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي إن 7 أشخاص أصيبوا في الهجوم. ونشرت فرق الطوارئ الأوكرانية مشاهد الانتشار لمصابين من تحت الأنقاض جراء الهجوم الذي استهدف المدينة. هذا وأصيب 10 أشخاص وتضرر مبنى إداري وعدة مركبات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف مسؤول محلي أن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية فيما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. في الجبهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات ليلية استهدفت مراكز لوجستية وسفنا وموانئ ومرافق للبنية التحتية في أوكرانيا الليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما في نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا، يستخدم هذا النهر لعبور شحنات عسكرية. كما استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة كييف يستخدم لتخزين شحنات عسكرية وأوكرانية ومرافق للبنية التحتية. كما أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بلغرود الروسية. كما قالت القوات السلطات المحلية في بلغرود إن هجمات أوكرانية بمسيرات تسببت في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمبان وسيارات. ونتابع التطورات من العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. إياد، دعنا في صورة الهجوم الذي حصل على العاصمة وأيضا على مناطق أخرى، طبعا هجمات الروسية.
2: نعم ديما، قبل نحو 20 دقيقة تقريبا كانت قد انتهت فترة الانذار أو التحذير الذي كانت قد أطلقته السلطات الأوكرانية هنا تحديدا في العاصمة كييف، حيث حلقت بعض المسيرات الروسية بعد رصدها في أجواء العاصمة. كانت يعني الحديث من قيادة القوات الجوية والتحذيرات من بلدية كييف للسكان بضرورة الانتباه والحذر والتوجه إلى أماكن آمنة. وكانت مستوى هذا التحذير كان من المستوى الأحمر أي المستوى الأخطر، وذلك بسبب عدد المسيرات التي كانت تتجه إلى أجواء العاصمة كييف، رصد منها بعض هذه المسيرات. لكن الدفاعات الجوية كانت متأهبة، عملت، أسقطت إحدى هذه المسيرات في منطقة دنيبروفسكي. لغاية الآن بحسب المعلومات الأولية لا إصابات ولا قتلى جراء هذا الهجوم على العاصمة كييف، لكن هناك أضرار لحقت بأحد المنازل الريفية أو حتى يعني في مبنى ملحق بأحد المنازل الريفية، هكذا قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، مع اشتعال لحرائق في هذا المكان. طبعا هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى هذا الموقع من أجل إخماد الحريق. هذا ما كانت قد أعلنته السلطات الأوكرانية هنا تحديدا في العاصمة كييف. خلال يعني ساعات الليل كييف كانت تشهد هدوءا نسبيا على غرار ليلة أمس، يعني لم تكن هناك ضربات أو هجمات روسية خلال ساعات الليل، وإنما كان قد سجل ضربة للعاصمة كييف مساء أمس تحديدا في 7 مساء بعد إعلان القوات أو قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن أيضا موجة جديدة من الغارات الجوية بالمسيرات الروسية تستهدف العاصمة. سمع دوي انفجارين قويين جراء هذه الهجمات، لكن يعني السلطات الأوكرانية بالذات يعني عن هذه الغارة وعن هذه الضربة لم تتحدث أو لم تذكر المواقع التي استهدفت جراء هذه الضربات أو حتى الإصابات. طبعا الهجمات ديما لا تزال تتواصل ما بين الجانبين مستمرة، نتحدث عن مقاطعات أوديسا تحديدا في جنوب البلاد. مساء أمس كان هناك ضربة لمركز أعمال في وسط مدينة أوديسا، هناك أضرار لحقت بهذا المبنى إضافة إلى تسجيل إصابة 11 مدنيا من كانوا يعملون في هذا المبنى. طبعا هذا المبنى تحديدا تم استهدافه مجددا من قبل القوات الروسية أو المسيرات الروسية خلال ساعات الليل، هذا ما كانت قد أفادت به هيئة الطوارئ الأوكرانية في أوديسا، وقالت بأن هجمات متكررة كانت قد استهدفت هذا المبنى تحديدا مما ألحق أضرار كبيرة، ولكن يعني لم تسجل إصابات في الضربة التالية أو الضربة الثانية لهذا المبنى، إنما كان هناك يعني اشتعال أو اندلاع للنيران وحرائق في الطوابق العليا من هذا المبنى. طبعا الحديث عن أيضا هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة، منها المسيرات ومنها القصف المدفعي، منها القنابل الجوية، كانت قد استهدفت مقاطعة كيف تحديدا نتحدث عن ضربات بالصواريخ على حي اندستريالي أو الحي الصناعي في المدينة.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربية إياد السيتي. قالت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إن نحو 2,200,000 شخص أدلوا بأصواتهم إلكترونيا في اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما الروسي بالعاصمة موسكو، بينما بلغت نسبة المشاركة 29.45% في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت موسكو. تستمر عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما حتى يوم غد الأحد، التي تشهد لأول مرة مشاركة سكان 4 مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها للسيادة الروسية.
3: أكثر من 4,300 مرشح وعشرة أحزاب على القوائم الفيدرالية، أرقام تقول موسكو إنها تعكس منافسة واسعة في انتخابات مجلس الدوما التي انطلقت في كل أنحاء روسيا وتستمر 3 أيام. لكن ومع فتح مراكز الاقتراع يعود السؤال الأكثر حساسية، هل تعني كثرة المرشحين وجود منافسة سياسية فعلية؟
4: حسناً، أتيحت للناخبين إمكانية الاختيار ويمكنهم الاختيار في اتجاهين، القائمة الحزبية التي تضم 10 أحزاب أو بشكل منفصل عبر قائمة المرشحين في الدوائر الفردية في كل منطقة، إذن حرية الاختيار مضمونة.
3: كثرة المرشحين لا تنهي الجدل حول طبيعة المنافسة، فحزب روسيا الموحدة يدخل الانتخابات باعتباره القوة المهيمنة على البرلمان في مواجهة الشيوعيين والليبرال الديمقراطي والناس الجدد وروسيا العادلة، بينما يغيب يابلوكا عن القوائم الفيدرالية بعد إلغاء تسجيله بحكم قضائي، وإن بقي مرشحوه في بعض الدوائر الفردية. ومن هنا تأتي انتقادات بأن الانتخابات تجرى بتعدد حزبي لكن في مساحة سياسية تفتقر إلى معارضة حقيقية قادرة على منافسة السلطة.
5: اليوم وفجأة أصبحوا في الغرب قلقين بشأن الكيفية التي ستجرى بها انتخاباتنا، هذا نفاق فظيع. فاليوم تحديدا استهدف مركز اقتراع آخر بضربة بواسطة مسيرة ولم نسمع لهم صوتا. نحن نعرف جيدا قيمة كل هذه المخاوف التي يعربون عنها، ولذلك نقوم بعملنا.
3: الحرب بدورها فرضت حضورها منذ اليوم الأول، ففي عدد من المناطق القريبة من القتال تعطل التصويت مؤقتا أو انتقلت لجان الاقتراع إلى ترتيبات احتياطية بسبب تهديدات وهجمات بالمسيرات.
6: أتيت للتصويت لأنني مواطن روسي مسؤول وأعتقد أن مستقبل بلادي يعتمد على صوتي.
7: حتى هذه اللحظة اليوم لم نبلغ بوقوع حوادث تعرقل عملية التصويت، وهو ما يسعدنا كثيرا.
3: بين أرقام تقول إن المنافسة واسعة وانتقادات تتحدث عن محدودية المعارضة الحقيقية.
8: تأتي هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولذلك فإن صناديق الاقتراع لن تحدد فقط شكل الدومة المقبل، ولكنها أيضا وهو الأهم ستؤشر على المزاج الداخلي الروسي بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب. سعد خلف، التلفزيون العربي، من داخل إحدى لجان الاقتراع، موسكو. We'll be right back.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة يلقاكم محمد غنوش.

0: ما الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب؟ هل ستتغير الخارطة السياسية أم ستبقى محصورة في قطبية حزبية؟ وهل ستلبي الانتخابات تطلعات الشارع اقتصادياً وسياسياً؟ حوارات العربية من الرباع.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم
2: كلاس
1: مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
1: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: أنت لحظة يحدث فيها الخبر.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM FM
9: FM. راديو الحرية
10: 92.7 FM FM FM.
11: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخارج عقب إطلاق إنذارات مبكرة للتحذير من التهديد الجوي المعادي. ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طاولت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وطواقمها. وأكد المجلس في بيان أهمية التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع. تزامن ذلك مع أعلان الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية أسبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر.
7: تزداد حدة المخاوف الدولية من الانعكاسات المحتملة للنزاع في اليمن على سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون السيطرة عليه. هذا اجتماع في جدة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وفق بيان للتحالف، التأم الاجتماع بمشاركة قادة عسكريين لسلاح البحرية ودبلوماسيين من 41 دولة، منها دول أوروبية. الاجتماع عقد وفق البيان في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي المتمثل بدمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.
8: أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي ومتكاملة في قدراتها. واتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعاون الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.
7: بالتزامن مع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التأهب لمهمته البحرية سبيدس التي ترافق السفن في البحر الأحمر في ظل ما وصفه الاتحاد بتهديد الحوثيين للممر المائي الحيوي. إيطاليا وعلى لسان وزير دفاعها كشفت من جانبها أنها بصدد تجهيز مهمة بحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة الجديدة. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المنداب وستسمح للسفن بالعبور باستثناء المرتبطة بالسعودية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من تعطل الإمدادات عبر المضيق الذي تمر عبره نحو 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية حول العالم، خصوصا في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. بيانات شركات عالمية لتتبع الملاحة ذكرت في سياق ذلك أن حركة العبور من المضيق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بنسبة بلغت نحو 46% مقارنة بالأوضاع الاعتيادية المستقرة.
6: حذر مسؤول الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى لتفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. قال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن أن 22 مليون شخص، أي ما يقارب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالة الأمم المتحدة أنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112,000 نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3,000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والمياه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. وأكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
4: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
6: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران غير مرجح على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده تبذل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز، تعمل مع عدد من الدول لإيجاد مصادر نفط جديدة للحد من الاعتماد على المضيق.
9: اليوم فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإعادة فتح مضيق هرمز بطرق سلمية، وهذا هدف نعمل عليه منذ شهر أبريل الماضي، وقد نجحنا بالفعل لأول مرة في إطلاق مهمة دولية لحماية الملاحة الدولية تهدف إلى تأمين مرور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة الدولية، لكن ذلك يتوقف على نجاح التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو غير مرجح على المدى القصير. لكن في المقابل هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان ومسارات دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين العبور عبر المضيق.
6: قفز سعر الشحن الفوري لناقلات النفط العملاقة لعبور داخل مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة. قالت شركة ويندوورد البريطانية للوساطة البحرية أن سعر إيجار ناقلة VLCC العملاقة التي تدخل للتحميل من داخل المضيق بلغ $1,000,000 يوميا، أي ضعف مستوياته للشهر الماضي. بذلك تصل حصة الشحن من مجمل سعر النفط المنقول من الخليج العربي إلى قرابة 25% من إجماليه، مقارنة بواحد إلى 3% قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. باعت السعودية نحو 60 مليون برميل من النفط الخام من ميناء رأس تنورة الواقع على الخليج العربي لشحنها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بحسب رويترز. وقد عرضت شركة أرامكو السعودية على مشتري الخام من ميناء رأس تنورة شحنه عبر عمليات نقل مباشرة من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني الواقع خارج مضيق هرمز مباشرة. تشحن معظم كميات النفط القادمة من هرمز إلى مصاف التكرير في الصين وكوريا الجنوبية مع حجز بعض الشحنات لليابان والهند وفقا لرويترز. قالت بلومبرغ إن الحرب في الشرق الأوسط سحبت من السوق العالمية كميات من الديزل تفوق ما فعلته الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة الوقود ناجمة عن الحرب في شرقي أوروبا. نقلت بلومبرغ عن تجار قولهم إن الحرب على إيران هي المحرك الأكبر لنقص الديزل والمنتجات الأخرى وارتفاع الأسعار. تفيد شركات متخصصة أن السوق خسرت 770 ألف برميل من الديزل يوميا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، أي ما يزيد عن ضعف الخسارة التي تبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات الروسية خلال الفترة الزمنية نفسها.
10: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
11: حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبالتالي العالم يعاني اليوم من نقص في المواد المكررة التي تستخدم في مناحي الحياة اليومية بالإضافة إلى النفط الخام. ما هي من ضمن تداعيات هذا الأمر أن الدول الصناعية التي لجأت مرة ومرتين إلى سحب جزء من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام عادت هذه النغمة لتعود من جديد. اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن دعوته لدول المجموعة السبعة لسحب مزيد من الاحتياطيات، وبالتالي تم استنزاف هذه الاحتياطيات الدول.
4: حتى في لهجته عليك أنه يحضر للأسوأ اقتصاديا،
3: يحضر الأسوأ، لأننا نرى ما يجري في محطات الوقود في فرنسا، ونرى أيضا الاعتراضات في الشوارع الفرنسية. وفرنسا دولة تعتمد بشكل كبير على، بالإضافة لموضوع نقل، المزارعين لديها يعتمدون بشكل كبير على الوقود الذي من خلاله يقومون بشحن منتجاتهم إلى الأسواق الرئيسية أو إلى الأسواق التصديرية، وبالتالي هذه الأسعار هي أسعار مركبة. واليوم نجد بأن شركات شحن السفن في العالم وشركات التأمين تبدي حذرا كبيرا في دخول المنطقة، وأن هي أرادت الدخول إلى هذه المنطقة فإنها تقوم بطلب أسعار فاحشة، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل حتى يفوق تلك التي سجلت في عام 2007 حينما بلغ سعر البرميل 147 دولار برميل واحد. آنذاك أسعار مرتفعة لكن تكاليف النقل كانت منخفضة. اليوم تكاليف النقل أعلى بكثير، بمعنى أنما حينما نرى على الشاشات بأن سعر برميل برنت 100 دولار، لكن السعر الحقيقي مع التحميل والنقل قد يصل إلى 130 و140 دولار البرميل واحد، وبالتالي العالم بالفعل يعاني من ضائقة كبيرة على صعيد امدادات الطاقة.
4: ولفتني أيضا أن ماكرون كان يحث على إيجاد طرق بديلة، ولكن واقعيا علي يبدو الأمر صعب جدا الحديث عن بدائل للشرق الأوسط.
3: في حالة فرنسا تختلف عن ألمانيا، فرنسا لديها بعض محطات طاقة نووية، وبالتالي يمكن لها أن تتدبر بعض أمورها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء على سبيل المثال. ألمانيا تجد الإشكالية صعبة لأنها قامت بإغلاق محطات الطاقة النووية، وأيضا هي تحارب الفحم وإلى ما إلى ذلك. لكن الطاقة المتجددة هي خيار مطروح منذ فترة، لكنه خيار ليس آنيا ولم يدخل بشكل قوي في مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه البلدان. إذا ما تحدثنا عن خيار روسي يبدو مستبعدا في هذه المرحلة. في حالة الشرق الأوسط يعني لربما الحديث عن إمكانية دور أوروبي أكبر بهدف نزع فتيل هذه الأزمة، وبالتالي تعود هذه المشتقات إلى الأسواق الأوروبية. وكما تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع الطاقة إلى أوروبا، لكن بأثمان باهظة ماديا وحتى سياسيا على هذه الدول، وبالتالي تبقى الخيارات محدودة للقارة الأوروبية ضمن مشاريع مستقبلية لها علاقة بالطاقة المتجددة.
4: تعرف سمعت يعني لعلك ستصطم في كلام كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي يتحدث ومن المقربين لترامب، قال حتى إذا بدت الأمور التي نقوم بها على وكأنها خطأ فهي في حقيقة الأمر ليست خطأ. وهذا يتبع إلى ما صرح به ترامب أن السبب في الأزمة الحالية هي الحروب في شرق أوروبا ولا علاقة للحرب على إيران. تفنيد هذا الكلام اقتصاديا علي،
3: وهذا ما ردت عليه بلومبرغ هذا اليوم حينما أشارت بأن الحرب في روسيا أدت إلى حرمان الأسواق من حوالي 300 ألف برميل من الديزل يوميا، بينما الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى حرمان العالم أكثر من 700 ألف برميل من الديزل يوميا. هذا فضلا عن وقود الطائرات. يعني حينما تحدث عن إمدادات وقود الطائرات في حالتي الكويت والإمارات، دولتان مهمتان على صعيد إمدادات العالم من وقود الطائرات، لم تتمكنا من إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. اليوم نجد مثلا شركات من قبيل لوفت هانزا تقوم بدمج كثير من الرحلات، تقوم بإلغاء كثير من الرحلات، و يعني الاحتساب الربحي لدى شركات الطيران حساس للغاية لأسعار الوقود. حينما نصل إلى نقطة تعادل، بمعنى أنه في الظروف العادية سعر الوقود يمثل حوالي 15-20% من مجمل تكلفة تشغيلية لدى شركات الطيران، حينما ترتفع الأسعار بهذه المستويات تصل التكلفة لربما في بعض الأحيان إلى نصف التكلفة، وبالتالي قد تضطر إلى رفع أسعار تذاكر أو إلغاء رحلة طيران أو تسريح عدد من الموظفين. ونعرف بأن القارة الأوروبية اليوم تعاني من مسألة تسريح الموظفين، لأن الدول الأوروبية تعاني من ضعف النمو الاقتصادي، ضياع مكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي في ظل الصعود الصيني وفي ظل أيضا ضغوط تجارية الأمريكية، وبالتالي هي في وضع لا تحسد عليه القارة الأوروبية حقيقة.
4: كأننا كلنا سنتجه إلى مكان نصبح في وضع لا نحسد عليه إذا ما استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه. علي شكرا على هذه الإحاطة الدائمة. في التطورات الاقتصادية علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة في إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة في جباليا شمالية قطاع غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، يضاف على ما يبدو نجل الدكتور منير البرش إلى الضحايا والشهداء في قطاع غزة، عدادهم لا يتوقف مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
1: نعم محمد، في الساعات الثلاثة الأخيرة كان هناك استهدافان في قطاع غزة. الأول كان في منطقة الشجاعية، تحديدا في شارع مشتهى لشهيد من عائلة أبو عصر. بعد ساعة تقريبا كان هناك استهداف آخر، تحديدا في منطقة الفالوجة في جباليا شمالية قطاع غزة، وكان هناك شهيد من عائلة البرش وهو ابن مدير عام الصحة دكتور منير البرش. طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة خاصة في الأسابيع القليلة الماضية تؤكد عزم الاحتلال على استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وعلى أنه يستغل الاتفاق وما تم توقيعه في أكتوبر 2025 كغطاء من أجل استمرار الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. في صباح اليوم كنا نوثق الحالة الصعبة للطلاب الفلسطينيين الذين بدأوا التوجه إلى نقاط تعليمية وخيام تعليمية، لكن هناك عشرات الآلاف من الطلاب الذين لا يجدون الفرصة من أجل الوصول إلى هذه الخيام التعليمية، وأيضا هناك مخاطرة التوجه أصلا والخروج من مناطقهم بسبب طبيعة الاستهدافات التي عمليا موجودة في كل مناطق قطاع غزة شمالا وجنوبا. ليس هناك موعد محدد لهذه الاستهدافات، ولا يوجد أصلا فهم لطبيعة هذه الاستهدافات. الاحتلال يتعامل مع الشهداء من الأطفال، من المارة، من المواطنين، من المدنيين على أنهم أضرار جانبية. أصلا الاستهدافات داخل القطاع وبحسب ما وافق عليه الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن كانت ضد رجال المقاومة، فإنها مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن نص الاتفاق أصلا يقول بأن بوقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن يبدو أن الطرف الفلسطيني هو الطرف الوحيد الملتزم بهذا البند من الاتفاق. بحسب وزارة الصحة، سقط في قطاع غزة منذ 10 من أكتوبر 2025 ما يزيد عن 1385 شهيداً. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في فترة ما يسمى وقت إطلاق النار، ولذلك المواطنون داخل القطاع يعتبرون أن الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الإسرائيلية لا تزال مستمرة ضد المواطنين، وأن جزءاً كبيراً من مشاهد الحرب التي كابدوها خلال عامي الإبادة لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. كل التوقعات التي عاشها الناس وشعور التفاؤل الذي جاء مع إعلان الرئيس الأمريكي في يوليو 2026 بتوقيع اتفاق تاريخي وصفاه بالتاريخي مع حماس، وتنازل حركة حماس وموافقتها على 20 نقطة وال20 بند، ومنهم بند تسليم السلاح، جاء الرفض الإسرائيلي ليس فقط بتصريحات إسرائيلية إعلامية، وإنما جاء أصلاً ومزيد من القتل والاستهداف ورفض على أرض الواقع بقتل المزيد من الفلسطينيين. وبالتالي المناشدات والمطالبات من داخل القطاع وما نسمعه يوميا من المواطنين بضرورة إلزام الاحتلال بما وقف عليه، ووافق عليه أصلا في أكتوبر 2025، ووافقت عليه المقاومة، فصائل المقاومة في يوليو 2026، وأيضا هناك مطالبات بإلزام الاحتلال بإدخال الاحتياجات المنقذة للحياة سواء في القطاع الطبي، قطاع الأمن الغذائي، الاحتياجات اللازمة لإنعاش القطاعات الحيوية الأخرى كالخدمات الأساسية وقطاع التعليم وغيره، لأن بالنسبة للمواطنين الحرب لا تزال مستمرة، وأن الظروف المعيشية التي يكابدها الناس هي صعبة للغاية ومستحيلة جدا، والمتسبب فيها بشكل أساسي هو الاحتلال الإسرائيلي.
4: شكرا لك عاصم النبيه في مدينة غزة. وسط ظروف صعبة ومعقدة وتحديات مستمرة، بدأ العام الدراسي في غزة، إذ التحق نحو 200 ألف طالب وطالبة بنقاط وخيام تعليمية غير مجهزة ولا مهيئة، بينما يتواصل حرمان نحو 400 ألف طالب من الالتحاق بتعليم وجهي ومنتظم جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
5: رغم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ومن وسط هذه الخيام ينطلق عام دراسي جديد في قطاع غزة. معظم هؤلاء الطلاب جاءوا دون زي مدرسي ودون حقائب دراسية، يجلسون على هذه الفرش دون مقاعد ودون كراسي، يحاولون ويصرون على استمرار العملية التعليمية. الأستاذة آلاء الملاحي مدرسة الصف السادس تدرس هؤلاء الطلاب ونقابلها اليوم كي تحدثنا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التدريسية في هذه الأثناء.
6: يعطيك العافية. هلا احنا اليوم بدينا عام دراسي جديد رغم كل الصعوبات والتحديات، يعني كما تشاهدون نحن نفتقد اللي هو المقاعد الدراسية اللي هي تشكل يعني جلسة صحية وجلسة صحيحة للطالب، لكن بالرغم من هذه الظروف يعني نحن نستمر بالعملية التعليمية. نتمنى يعني من الجميع أن ينظر إلى هذه الصعوبات ويحقق لهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب أهدافهم بتحقيق هذه العملية.
5: يصر هؤلاء الطلاب بطبيعة الحال على أن يستكملوا العملية الدراسية في هذه الظروف الصعبة للغاية. وزارة التربية والتعليم تقول بأن نحو 400,000 طالب لا يستطيعون ولا يتمكنون من الحصول على هذه الفرصة، في فرصة تعليم وجاهي في هذه النقاط التعليمية. والسبب هو الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول الاحتياجات اللازمة لإنعاش العملية التعليمية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: ينضم لنا من مدينة غزة دكتور جواد الشيخ خليل مدير التربية والتعليم غرب غزة. أهلا بك معنا دكتور جواد في التلفزيون العربي. عودة لربما يعني يمكن وصفها بعودة من المآسي للطلاب، يتعلمون في ظروف لم تهيأ للتعلم، يحرمون من حقوقهم. إذا ما أردت أن أسأل عن التحديات التي تواجه هؤلاء وتواجه أيضا مئات آلاف الطلاب الذين يحرمون من التعليم الوجاهي.

0: دكتور جواد هل تسمعني؟
1: السلام عليكم، معك الأستاذ منير مش الدكتور جواد.
0: إذا يعني كنت أسأل عن، أعذرني على اللغط الذي حصل في التوصيف، ولكن أسألك عن الوضع الذي يعاني منه الطلاب، إن كان لناحية من عاد منهم إلى التربية والتعليم، وأيضا هؤلاء المحرومون منها، مئات الآلاف منهم محرومون منها.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وضع التعليم في غزة، قطاع غزة كاملا، لا يخفى على أحد بعد هذا الدمار الشامل الذي أصابه نتيجة هذه الهزمة الصهيونية وتدمير مؤسساته. طبعا حرصنا في هذا العام أن نفتتح العام الدراسي في جميع مدارس قطاع غزة، واليوم بالحمد لله تم فتح مدارسنا، مدارس الحكومة في جميع المناطق لاستقبال طلابنا. اليوم انتظم في العملية التعليمية حوالي 450 ألف.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: معارضنا وموزعينا المعتمدين جوال كل يوم جديد
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية المواد الخام البتروكيماويات والمنظفات التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض كونوا على الموعد
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز عن جد تجربة مختلفة
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني وايت وينجز بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين من الخليل في فلسطين
6: مستمعين الكرام حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف

0: الخليل في فلسطين.
1: على هذه البلدة، بلدة المنصوري، التي كما ذكرت تم إخلاؤها قبل ما يقارب الشهر ونصف، تفجيرات، عمليات تجريف، قصف مدفعي، وهذا مستمر، والصورة يمكن أن تخبر بما يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه البلدة التي يخسر أبناؤها يوما بعد يوم أرزاقهم هنا، يواكبون عملية التفجير، عمليات الهدم كذلك الأمر. من هذه النقطة التي نقف فيها هنا عند أطراف المنصوري في بلدة الحنية، التي أيضا تتعرض أطرافها بين الحين والآخر لعمليات استهداف بالقصف المدفعي، لا يمر يوم من دون إلقاء متفجرات على هذه البلدة وتنفيذ عمليات تفجير، لا يمر يوم من دون قصف مدفعي. أول من أمس أكثر من 30 قذيفة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باتجاه هذه البلدة، وهذا حال المنصوري، ولكن بلدات أخرى أيضا تتعرض لقصف وإن لم يكن مركزا بهذا الحجم، ولعمليات تفجير كذلك الأمر، كان آخرها قبل قليل في وادي سلوقي عند أطراف القنطرة وبني حيان، والقنطرة وبني حيان أيضا وهي بلدات داخل ما يعرف بالخط الأصفر، كذلك الأمر تتعرض بشكل شبه يومي لعمليات تفجير. القوات الإسرائيلية تتذرع بذرائع كثيرة لتدمير القرى والبلدات الجنوبية، نتحدث عن أكثر من 70 بلدة لا يمكن إحصاء حجم الدمار فيها بسبب بقاء القوات الإسرائيلية واحتلالها لهذه القرى والبلدات. كذلك الأمر، اليوم شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية موجة من الغارات على بلدة، على منطقة النبطية الفوق، هذه المنطقة المحاذية لمرتفعات علي الطاهر والتي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات وللمنطقة. هناك عادت المقاتلات الحربية اليوم وبعد هدوء لبضعة أيام لتكثف غاراتها على هذه المنطقة، أكثر من 6 صواريخ أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه هذه المنطقة، أدى ذلك إلى حصول دمار وأضرار في النقاط المستهدفة من دون تسجيل أي إصابات. هذا هو الوضع هنا في جنوب لبنان، بعيد قبيل عمليا انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التي يفترض أن تنعقد مطلع الشهر المقبل في روما.
2: شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري، كنت معنا من محيط المنصوري في الجنوب اللبناني. أفادت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا إلى منطقة طويلة، ليرتفع عدد العائلات النازحة حديثا منذ بداية سبتمبر إلى 400 وعائلتين. قالت المنسقية إن الوافدين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه النظيفة والدواء والمأوى والخدمات الصحية، مطالبة بتدخل إنساني عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية وحماية النازحين. ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة الكيلي في إقليم النيل الأزرق بعد معاركة مع قوات الدعم السريع، وفق بيان للجيش. قال الجيش أنه دمر قوة تابعة للدعم السريع واستولى على 16 مركبة قتالية بكامل عتادها. حذرت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها في كوبنهاغن من تزايد الهجمات الروسية بالمسيرات والوسائل السبرانية إلى جانب عمليات التخريب وانتهاك أجواء عدد من دول الحلف. أكدت اللجنة، وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو، تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأدوات الردع، محملة روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه التحركات التي وصفتها بالخطيرة وغير المقبولة.
3: نجتمع اليوم على جدول أعمالنا قضايا مهمة، فحرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا تلقي بظلالها على الحلف من خلال عمليات التخريب والهجمات السبرانية وانتهاك أجواء عدد من دول الناتو. وقد أكد الحلفاء أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك الخطير وغير المقبول.
2: ومن أمام مقر انعقاد المؤتمر ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. ياسر، أهلا بك. يعني وقت حساس وتوقيت حساس وملفات حساسة، أبرز ما هو مطروح على طاولة هذا المؤتمر.
4: نعم محمد، أبرز ما هو مطروح هو الملف الأوكراني الروسي وملف التهديدات الروسية لما يعرف بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو.

0: حيث أكد المجتمعون هنا وهم رؤساء هيئات أركان الدول الأعضاء في الحلف أنهم سيتصدون لهذه الهجمات من خلال الردع والتنسيق المشترك. هذه اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسية التي تجتمع اليوم في كوبنهاجن هي اللجنة المختصة بتطبيق المقترحات والتوصيات التي توصل إليها الحلف في قمته الأخيرة التي عقدت في أنقرة العاصمة التركية وتحويلها إلى خطة عمل على الأرض على الميدان للقطاعات العسكرية والجنود. أيضا محمد نود أن نشير إلى أن هذا الاجتماع أيضا سيتضمن تصويتا سريا للمجتمعين على منصب رئيس اللجنة العسكرية الذي يشغله حاليا الأدميرال الإيطالي جوسيبي دراغوني، وهذا المنصب يتنافس عليه كل من رئيسة هيئة الأركان الكندية جيني كارينيان والمفتش العام للقوات المسلحة الألمانية كاستن بغويا. هؤلاء الشخصان هنا هم المرشحان الأبرز لتولي هذا المنصب بدءا من الصيف المقبل، وبالتالي فإن هذا التصويت السري سيحسم ما إذا كانت ستؤول هذه اللجنة العسكرية لجنرال ألماني أو لامرأة لأول مرة تشغل هذا المنصب في حلف شمال الأطلسي. إضافة إلى ذلك فإن الهجمات الروسية والتي كان آخرها إطلاق فرقاطة روسية لطلقات أو لقذائف ضوئية على مروحية دنماركية في المياه الدولية أدى إلى تسريع البرلمان الدنماركي لقانون توفير الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا من أجل ما أسموه بالصمود في وجه هذه الهجمات الروسية وتعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وعلى سيادتها على أراضيها. بالطبع الهجمات التطورات التقنية لم تكن بعيدة عن أجندة هذا الاجتماع والذي سيناقش كيفية تكيف القوات العسكرية التقليدية لدول حلف شمال الأطلسي مع تهديدات السبراني.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: قتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن وانتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
4: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
3: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
5: تمكن نموذج جيميناي التابع لجوجل من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث جهات خلال اختبار للأمن السبراني، بعدما عثر على بيانات اعتماد متاحة عبر الإنترنت وتمكن من تخمين كلمة مرور في أحد الحالات. قالت شركة جوجل أن النموذج توقف عن محاولته في الحالة الثلاثة في حين جرى إخطار الجهات المتضررة ومعالجة الثغرات. تأتي الواقعة في وقت تتزايد فيه قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي على استخدام الإنترنت والتفاعل مع أنظمة الحاسوب. تدرس شركة أنثروبيك إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها على منافسة أوبن أي آي منذ إطلاقها نموذج GPT-6 أسترا وفقا لثلاثة مصادر. يأتي بحث إطلاق النموذج في وقت دعا فيه الرئيس التنفيذي لأنثروبيك إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي عالميا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. انضم إلينا دكتور مصطفى حامدي الباحث في الذكاء الاصطناعي من باريس. دكتور مصطفى أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سأبدأ من الشق الثاني لحديثنا المعني بأنثروبيك وتطويرها ما يمكن أن يتنافس مع أوبن أي آي. لماذا هذه المنافسة قد تذهب بنا إلى مزيد من المخاوف، أم أنها منافسة طبيعية في سباق ما هو مهم في هذا الزمن الذكاء الاصطناعي المسيطر؟
6: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة هي ليست تنافس تقليدي الطبيعي، بل هو واقع لنتيجة ضغط السوق. نحن نعلم أن قريبا سيكون هناك طرح في البورصة، طرح العام في البورصة لتلك الشركات. عندما أطلقت شركة أوبن إي آي نموذجها المتطور جدا أخيرا، قامت أنثروبيك بردة ما يشبه ردة فعل سريعة بالإعلان عن إطلاق نموذج قريبا. وهنا نستطيع القول أن بالتوازي مع ضغط السوق وبالتوازي مع المليارات التي تكسبها تلك الشركات، هناك تطور كبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحدد لنا مستقبلا وترسم خريطة الأمان وخريطة وآليات التأمين في الأمان في الذكاء الاصطناعي.
5: طيب بالنسبة لتشات جي بي تي أسترا، إلى أي مدى يمكن القول أنه قدم قفزة حقيقة في نماذج الذكاء الاصطناعي؟
6: طبعا هو في الحقيقة النموذج الجديد يعتمد أكثر على التحليل، على التفكير وعلى الإصلاح الذاتي. نحن لسنا أمام شات بوت تقليدي الذي نستعمله في المحادثة وفي الرقمنة العادية، بل نحن أمام أنظمة تحتوي على عدة وكلاء، لكل وكيل دور معين بإمكانها إصلاح ذاتها بذاتها. وهذا ما يقودنا مستقبلا إلى أنظمة في الذكاء الاصطناعي لها القدرة على التطوير الذاتي، على التعلم وعلى إصلاح نفسها بنفسها. وهذا ما حدث فعلا حتى في الثغرات التي الأمنية التي اكتشفها نموذج OpenAI أو حتى جيميني. هو في الحقيقة ليس النموذج الذي يستعمله يوميا في المحادثة الذي له معايير أمنية معينة ومشددة، بل هي نماذج أخرى متحكم فيها عموما. وعادة ما تكون بالتنسيق مع الشركات المعنية، ويقوم الوكلاء بكل دور يقومون بالبحث عن ثغرات معينة ثم محاولة استرافها. وهو يقول بعد ما قلت له في نقطتين. النقطة الأولى هو إبراز وهو تجاري نوعا ما كفاءة هذه الأنظمة، والنقطة الثانية وهو لإبراز أن الذكاء الاصطناعي دور كبير في اكتشاف الثغرات. نعم نحن أمام أنظمة ستكون متطورة جدا بإمكانها اختراق أنظمة الشركات الأخرى، لكن في نفس الوقت ستكون هي أيضا الحل. يعني الذكاء الاصطناعي لن يكون مشكل فقط بل في مسألة الأمن، بل سيقدم هو بذاته الحلول.
5: طيب دكتور، أعود إلى الملف الأول، مسألة الخرق. متى يمكن القول أننا نحن ماضون الآن في سبيل سيصبح الذكاء الاصطناعي قادرا فيه على اتخاذ قراراته بذاته، حتى فيما يعنى بالملفات الحساسة والقضايا الحساسة مثل الأمن السيبراني، الوصول إلى بيانات معينة؟
6: في الحقيقة هذا ما أصبح يحدث الآن فعليا. نحن أمام أنظمة متعددة الوكلاء لها القدرة على الوصول الى الادوات الاخرى في منظومه التشغيل، لها القدره على تشغيل تلك الادوات والتحكم فيها، لها القدره على الوصول الى المعطيات. اذا هنا من المهم جدا الاشاره الى انه اذا لم تكن هناك منظومه لضبط هذا التطور الذاتي او هذا التصرف الذاتي فالأمر سيصبح فعلا سيطرق فعلا إشكاليات أمام جيش من الوكلاء في الذكاء الاصطناعي يتصرف بشكل ذاتي، وهذا يستوجب حتما اختراقات أو يعني تقدم اختراقات هندسية تقنية. وهنا من وجهة نظري أن مشكلة الأمن حتى بغض النظر عن الدعوات السياسية والإدارية لإبطاء التطور في الذكاء الاصطناعي، والتي صدرت ليس من سياسيين فقط بل صدرت أيضا من مدير أنتروبيك المدير التنفيذي، هي ليست في الحقيقة مشكلة إدارية سياسية بقدر ما هي مشكلة هندسية تقنية. فأنا في اعتقادي أن مشكلة أو الخطر القادم من دعنا نقول من وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأمن هو يأتي أساسا هو مشكل تقني هندسي، وبالتالي الحل سيكون من هذا القلق التقني الهندسي.
5: شكرا لك دكتور مصطفى حامدي، الباحث في الذكاء الاصطناعي في باريس. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام للشرطة الباكستانية في كوهات بشمال البلاد إلى 31 قتيلا، منهم 16 شرطيا بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة الباكستانية. قال قائد الشرطة في الإقليم ذو الفقار حميد إن انتحاريا فجر نفسه قرب مبنى الشرطة بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين، في حين أمر رئيس الحكومة الإقليمية سهيل أفريدي بمعالجة المصابين وفتح تحقيق موسع بشأن الهجوم. اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير عقب اعتمادها قرارا ينتقد البرنامج النووي لبيونغ يانغ. وفي بيان أشارت إلى أن الوكالة تجاهلت بحسب تعبيرها ما وصفته بأنشطة انتشار النووي الصارخة للولايات المتحدة وخطط كوريا الجنوبية لإدخال غواصات نووية، في حين تتخذ موقفا ضد ما وصفته بالأنشطة النووية دفاعية وشرعية لبلادها. وفي بيان منفصل لفضت الخارجية الكورية الشمالية قرار الوكالة مؤكدة أن وضع البلاد قوة نووية لا رجعة فيه. ختام هذه النشرة، على رأس الساعة تلقاكم رولا حيدر في نشرة جديدة، دمتم بخير.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة، ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
3: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الفريق حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع في هذا المساء أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المحافظات الفلسطينية، تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، الخليج العربي، في اليمن، هذه الأحداث المتتالية والمتسارعة. يضاف ذلك إلى ما يجري من تطورات في الضفة الغربية، في القطاع نحو 450 ألف طالب وطالبة يعودون للدراسة في غزة رغم تدمير المدارس ونقص الإمكانيات. في القطاع سجل ارتقاء 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابات لآخرين في استمرار لعمليات إطلاق النار المتواصلة في قطاع غزة من قبل الجانب الإسرائيلي.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكم، نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بمعلومات مؤخرا، تحدث فيها عن ما يجري من تطورات، من بين ذلك كان تصريح قال فيه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال بأن هذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وأن الحرب ستنتهي قريبا. أضاف بأن إيران تريد في الوقت الحالي عقد الصفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. البيت الأبيض أعلن بأن رئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن عدد قتلى الجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون، فيما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين بأن البنتاغون أبلغ الكونغرس بأن الحرب الأمريكية على إيران قد كلفت 45 مليار دولار تقريبا. أما رئيس البرلمان الإيراني فقد قال بأن عصر اصطياد طائرات F-35 والF-15 الأمريكية بدأ بالفعل وستضطر للإبلاغ عن تعرضها للأضرار. قائد القوات البرية للحرس الثوري قال بأن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. أما وزارة الخارجية الباكستانية فقد قالت بأن وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الإيراني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. أضافت الوزارة بأن وزير الخارجية أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من آثار على سلاسل الإمداد العالمية. أكد وزير الخارجية الباكستاني بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

إجمالا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت ضربة جديدة بشأن الحقائق المرتبطة بحملتها العسكرية ضد إيران. فبعد التقارير المتضاربة حول كلفة الحرب ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، تفيد معلومات مسربة لصحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة الرئيس ترامب. في شهر تموز يوليو الماضي حضر الرئيس ترامب في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، حضر مراسم استقبال جثامين 4 جنود سقطوا في هجمات إيرانية على قاعدتين أمريكيتين في الأردن وأربيل. كانت تلك المراسم إحدى الحقائق القليلة المعلنة بشأن الضحايا الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب بالشرق الأوسط، لكن تتضارب المعلومات بشأن القائمة الكاملة المعلنة حتى اليوم.

0: واصل هذا المشوار، لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة الواحدة والربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

بكم متابعينا الكرام، نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. اليوم انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب حرب الإبادة. أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي بأن انطلاق العام الدراسي الجديد في القطاع جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي، هذا عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه. وعزت الوزارة تأخير بدء العام الدراسي إلى أسباب فنية ولوجستية ومراعاة لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن جزءا كبير من الطلبة سيتلقون تعليمهم في خيم وكرفانات. أوضحت أن العملية التعليمية ستنظم وفق مسارين أساسيين، الوجاهي والافتراضي، لضمان انتظام التعليم واستمرار مسيرة الطلبة، ذلك على عدة نواحي، أهمها التعليم الوجاهي، هو مخصص للطلبة المتواجدين داخل القطاع القادرين على الالتحاق بالمدارس الوجاهية. تستند خطة الوزارة في غزة إلى التوسع في التعليم الوجاهي من خلال توفير نحو 700 نقطة تعليمية موزعة في مختلف المناطق، إلى جانب 25 مدرسة مؤقتة من المتوقع تسلمها قريبا. يبلغ عدد الطلبة المستفيدين من العملية التعليمية في القطاع نحو 541 ألف طالب وطالبة، بينهم حوالي 100 ألف في مدارس الأونروا. بالتوازي مع التعليم الوجاهي، ستستمر المدارس الافتراضية للطلبة غير القادرين على الالتحاق بالنقاط التعليمية، وكذلك لطلبة غزة الموجودين خارج القطاع تحديدا في مصر. تستفيد المدارس الافتراضية المخصصة لطلبة غزة في الخارج من نحو 20 ألف طالب وطالبة، فيما تستهدف المدارس الافتراضية داخل القطاع حوالي 70 ألف طالب وطالبة ممن يتعذر عليهم الالتحاق بالتعليم الوجاهي. إجمالا، تستعد الوزارة لإطلاق بيئة التواصل المدرسي إيسكول الخاصة بالقطاع بالتزامن مع بدء العام الدراسي، هذا بما يعزز التواصل بين الطلبة والكوادر التعليمية ويضمن استمرارية العملية التعليمية. كما سيتواصل أو ستواصل برامج الإسعاف والدعم النفسي والإرشاد عن بعد، إلى جانب الدعم الفني لمعالجة المشكلات الطارئة التي تواجه الطلبة والكوادر التعليمية. تتضمن الخطة كذلك إشراك طلبة القطاع في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الوزارة، بما يضمن مشاركتهم في البرامج التعليمية والتربوية. ولدعم وتعزيز التعليم التفاعلي في المدارس، فقد جرى وعلى مدار الشهور الماضية استكمال ربط 1926 مدرسة بخدمة الإنترنت فائق السرعة الفايبر، وبذلك تكون الغالبية العظمى من المدارس مزودة بخدمة الإنترنت عالي الكفاءة. ولضمان توفير بيئة داعمة للعملية التعليمية وضمان الاعتمادية في توفير مصادر الطاقة، فقد وصل عدد المدارس المزودة بأنظمة طاقة شمسية إلى أكثر من 900 مدرسة، والتي تشكل حوالي 45% من المدارس، ويجري العمل على تزويد العشرات منها خلال الفترة القريبة. هنا يشار إلى أن نحو 846 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارس الضفة هذا في الخامس من الشهر الجاري، إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وبإشراف من قبل 54 ألف معلم ومعلمة.

نبقى في ذات القطاع. اليوم تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة من إنقاذ عدد من العالقين إثر انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في حي الصبرة شمال مدينة غزة. المصادر المحلية قالت بأن البناية تعود لعائلة وشاح. توجهت الطواقم إلى هناك فور وقوع الانهيار وتمكنت من إخراج العالقين. التقرير جاء بأن انهيار البناية يأتي في ظل وجود أكثر من 2000 مبنى متداع وآيل للسقوط في أنحاء متفرقة من قطاع غزة يقطنها عدد كبير من النازحين، وفق طواقم الإنقاذ التي حذرت من المخاطر التي تهدد حياة السكان جراء تضرر المباني ونقص المعدات الثقيلة والأليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ.

قبل يومين كانت طواقم الإنقاذ أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية كانت تأوي نازحين في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا، 5 نساء واثنان من كبار السن، إضافة إلى 14 آخرين مصابين، فيما قدرت عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 100.

0: في قطاع غزة اليوم أعلن عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابة لآخرين. كان بصير منير البرش نجل وكيل وزارة الصحة بغزة استشهد أيضا في غارة في منطقة جباليا. طائرات الاحتلال استهدفت الشاب أمام منزله في بير النعجة بجباليا، فيما أصيب مواطن آخر بجراح متوسطة. هذا جزء من التطورات الجارية في قطاع غزة. إجمالا المشوار يتواصل معكم لنتابع وإياكم ما يجري من تطورات أخرى، لكن بعد الانتقال إلى فاصل إعلاني قصير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم ولا زلنا على الهواء مباشرة. كان في حديث قبل أيام من قبل نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، قال بأن سلطة النقد تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع التحديات المرتبطة بفائض الشيكل، خاصة من خلال تعزيز الدفع الإلكتروني وحصر التدفقات المالية الواردة إلى القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير الأتمتة المحلية تمهيدا للانتقال إلى منظومة أتمتة عالمية. هاي التصريحات جاءت ضمن فعالية ناقشت فائض الشيكل وتحديات القطاع المصرفي. أوضح بأن سلطة النقد اتفقت مع شركة فيزا العالمية على خفض كلفة الدفع الإلكتروني إلى 1.5% بدلا من 6-7%. دعت المواطنين والعاملين في المناطق الإسرائيلية إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية. إجمالا أشار إلى أن تعزيز الدفع الإلكتروني يمثل أحد المسارات التي تعمل عليها سلطة النقد لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز أيضا التدفقات النقدية. لكن فيما يتعلق بفائض الشيكل، قال بأن استمرار الاستيراد من إسرائيل أو عبرها يبقي الشيكل في التداول داخل الاقتصاد الفلسطيني. أشار إلى إمكانية حشد دعم المجتمع الدولي للضغط باتجاه مراعاة خصوصية فلسطين كدولة تحت الاحتلال، وما يترتب على الإجراءات المتعلقة بالنقد والتجارة من آثار على الاقتصاد الفلسطيني. أكد أن فلسطين ليست جاهزة حاليا للانتقال إلى عملة وطنية، مشددا على أن التحول الرقمي يمثل البديل الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة. كان في حديث من قبل مدير بنك فلسطين، مدير عام بنك فلسطين محمود الشوى، قال بأن فائض الشيكل تحديات علاقات المراسلة المصرفية يمثلان من أبرز التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني. أوضح بأن استمرار تراكم السيولة النقدية بالشيكل لدى المصارف يعني تجميد جزء من الأموال خارج دائرة الاستثمار والتوظيف، ما يحرم الاقتصاد من الاستفادة منها في تمويل النشاط الاقتصادي والإنتاجي. أضاف أيضا أن هذه الأموال لا تشكل عبئا على القطاع المصرفي فحسب، إنما تمثل أيضا تكلفة لفرصة ضائعة نتيجة عدم إمكانية توظيفها بالشكل الأمثل. بينا أن مشكلة فائض الشيكل ترتبط بطبيعة الاقتصاد الفلسطيني وتركيبته النقدية والتجارية، إذ يشكل الشيكل عمليا عملة البيع الرئيسية لدى التاجر الفلسطيني، فيما لا تزال نسبة مهمة من المعاملات تتم نقدا. أكد أن استمرار هذه الاختلالات على دورة النقد هي التي تحد من قدرة القطاع المصرفي على إعادة توظيف السيولة في الاقتصاد، كما يزيد من كلفة إدارة النقد والتعامل معه وكذلك عمليات النقل. قال أيضا أن معالجة فائض الشيكل تتجاوز القطاع المصرفي لتصبح قضية تؤثر في كفاءة الدورة الاقتصادية ككل. في هذا السياق أشار إلى أن التحول المتسارع نحو المدفوعات الرقمية تحديدا في قطاع غزة يمثل فرصة مهمة لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز كفاءة حركة الأموال. أكد أن توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني يمكن أن يسهم تدريجيا في الحد من الضغوط المرتبطة بتراكم السيولة النقدية. وبحسب بيانات سلطة النقد، منظومة المدفوعات الإلكترونية سجلت بين حزيران 2025 وحزيران 2026 نحو 126 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، في مؤشر على التوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمية داخل الاقتصاد الفلسطيني. هذا جزء من الحديث الذي كان حول ما يجري في الجانب المالي والسيولة النقدية في فلسطين.

كان في حديث من قبل محلل اقتصادي آخر. هذا المحلل قال بأنه هنالك سيناريوهين رئيسيين أمام القطاع المصرفي الفلسطيني في المستقبل في حال وقفوا العلاقة مع المصارف الإسرائيلية أو استمرت. السيناريو الأول شو بقول لك؟ بقول لك أنه يتم قطع علاقات المراسلة المصرفية ووقف ترحيل فائض الشيكل. هذا الأمر اللي رح يكون له تداعيات واسعة على النشاط الاقتصادي، يتطلب الاستعداد عبر خطط لإدارة المخاطر وتطوير بدائل نقدية وإلكترونية. السيناريو الثاني يتمثل في استدامة علاقة المراسلة وانتظام ترحيل السيول الفائضة من خلال ترتيبات مؤسسية تضمن استمرار هاي العلاقات، إلى جانب رفع سقوف ترحيل الشيكل بما يتناسب مع حجم التجارة والتدفقات النقدية. إجمالا قال أنه صعب أنه الواحد اليوم يرجح أي من السيناريوهين في ظل حالة عدم اليقين، لكن أكد أهمية الاستعداد للتعامل مع كلا المسارين. بافتراض تحقق السيناريو الثاني اللي هو الاستمرارية، اقترحت ورقة عمل مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة مشكلة فائض الشيكل. تشمل التوصيات رفع سقوف ترحيل الشيكل وضمان استمرارية علاقات المراسلة المصرفية، التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع التعامل شوف يا ربحي التعامل بالدولار والدينار، وتنويع العلاقات التجارية والأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات، والحد من المعاملات المالية غير القانونية. تتضمن التوصيات تطوير قنوات تسوية إقليمية وبدائل لإدارة السيولة، وتخفيف الأعباء التشغيلية على المصارف، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة. الورقة أكدت أهمية تنسيق الجهود بين سلطة النقد والحكومة والمصارف والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، باعتبار أن مشكلة معالجة فائض الشيكل تتطلب إجراءات تتجاوز القطاع المصرفي لتشمل التجارة، حركة المدفوعات، طبيعة التدفقات المالية إلى الاقتصاد الفلسطيني. ميدانيا الحال على ما هو عليه في الأسواق الفلسطينية التي لا زالت تشهد حالة من الركود الاقتصادي، لا تطورات جديدة ولا حتى آفاق لمعلومات إيجابية جديدة، لكن برزت بالأيام الأخيرة معلومات جديدة بتناقلها المواطنين. انت اليوم بتحكي عن تاريخ 19/9/2026، أصبح المواطن اليوم يترقب وينتظر ما سيحدث خلال الشهر القادم. الشهر القادم شهر حاسم وفق تقديرات المواطن الفلسطيني اليوم، هاي التقديرات البسيطة. ليش؟ لأنه بقول لك، هل سيبقى بنيامين نتنياهو في الحكم أم سيغادر ويأتي شخص آخر؟ وكيف رح تكون حياتنا ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، انتخابات الكنيسة الإسرائيلية اللي رح يفرز حكومة إسرائيلية جديدة؟ فهاي المعلومات إلها تأثير بالتأكيد على حياة المواطن الفلسطيني، لكن ما قاله المحللين السياسيين إنه حتى وإن غادر بنيامين نتنياهو، يعني غادر اليمين الإسرائيلي وأن جاء آخر، فهو سيبقى بالأصل يهودي، هو من سيتسلم الحكم، ولا تتوقع الإيجابية الكبيرة في المستقبل.

0: ولكن ضغوط دولية ممكن تكون كفيلة بتغيير نمط الحياة في فلسطين. هذا كله يعتمد على ما سيحدث خلال الفترة المقبلة. الفترة القادمة فيها ثلاث شغلات، ثلاث انتخابات هامة: انتخابات الإسرائيليين الكنيست، وانتخابات الفلسطينيين، وهون بنتحدث عن المجلس التشريعي بشهر 11، وانتخابات التجديد النصفي عند الأمريكيين لدونالد ترامب. هذا جزء من التطورات المالية والاقتصادية الجارية في المنطقة. بطبيعة الحال المزيد دائما من الأخبار بإمكانكم متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. فيما يتعلق بحالة الطقس للأيام القليلة القادمة، ما في تغييرات كبيرة، ارتفاع بسيط درجة واحدة بكرة، ويستمر هذا الحال تقريبا خلال فترة الأسبوع الجاري والله أعلم. الحرية ستبقى معكم دائما في متابعة وتغطية متواصلة لكل ما يجري من تطورات ومستجدات عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، وأيضا من خلال موجة الـFM 92 فارزة 7/10. سرايا هوم للسيراميك استقبلكم كل يوم في معرض الكائن بالخليل بشارع السلام. بسرايا هوم بتلاقوا العروض الدائما مستمرة والقوية المتجددة على أطقم الحمامات، التشكيلة الجديدة اللي وصلت مؤخرا، وأيضا البلاط والسيراميك بأنواعه وأحجامه. نشكر لكم متابعتكم، دمتم في أمان الله.
1: موديلات تخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 2:02 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: طبعا في مقاطعة كييف المناطق والبلدات والقرى المحيطة بالعاصمة كييف هي لا تتوقف فيها الهجمات الروسية بالمسيرات. هذا ما كان قد أعلنه رئيس الإدارة العسكرية في المقاطعة في بيانه صباح اليوم، والذي قال بأنه يعني أربع مناطق في المقاطعة تعرضت لهجمات خلال ال 24 ساعة الماضية، وخلال بالتحديد خلال ساعات الليل. تحدث عن منطقة باريسبل، برافاري، وأيضا منطقة بو، والذي قال بأن تسع منشآت مدنية كانت قد لحقت بها أضرار جراء هذه الهجمات الروسية، خاصة في منطقة بوتشا. تحدث عن خمسة مستودعات تعود لشركات تجارية مدنية أوكرانية كانت قد دمرت بالكامل جراء هذه الهجمات، إضافة إلى مستودعات في منطقة باريسبل، وأيضا كان قد تحدث عن إصابة شخصين جراء هذه الهجمات. في المناطق الأخرى تحدث بالتحديد عن مقاطعة خاركيف، المقاطعة التي تشهد بشكل يومي ضربات وهجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة. نتحدث عن المسيرات من مختلف الأنواع، إضافة إلى القصف المدفعي، القنابل الجوية الموجهة، وأيضا القصف برجمات الصواريخ الذي يطاول عددا من البلدات والقرى القريبة من خطوط التماس. الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين في مختلف مناطق المقاطعة، كما ذكرت بأن القوات الروسية كانت قد استهدفت حي اندستريال في داخل المدينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبان سكنية، إضافة إلى أضرار كما ذكرت الإدارة العسكرية في بعض المناطق، وهي أضرار بمنازل ريفية خاصة، شبكات كهرباء، البنى التحتية لسكك الحديد، وأيضا مبنى يعود لأحدى المؤسسات التعليمية. هذا ما كان قد ذكرته الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف. منطقة أوديسا التي تحدث عنها سلاح الجو الأوكراني اليوم، قال بأن أحد مباني مراكز الأعمال في المدينة تعرض مساء أمس لضربة بمسيرات. هناك إصابة مباشرة لمبنى مركز الأعمال في وسط مدينة أوديسا، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح، وأيضا لحقت أضرار بذات المبنى المستهدف، ومع اندلاع النيران وتمكن فرق الإنقاذ من إخمادها. لكن عادت القوات الروسية واستهدفت ذات المبنى خلال ساعات الليل في هجوم تال على هذا المبنى تحديدا، ولكن دون وقوع إصابات جراء هذا الاستهداف. أما في منطقة سومي فكانت الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية استهدفت عدة مواقع وعدة بلدات في هذه المقاطعة. نعم،
1: شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستيا. حذرت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها في كوبنهاغن من تزايد الهجمات الروسية بالمسيرات والوسائل السبرانية إلى جانب عمليات التخريب وانتهاك أجواء عدد من دول الحلف. وكانت اللجنة، وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو، أكدت تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأدوات الردع، محملة روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه التحركات التي وصفتها بالخطيرة وغير المقبولة.
2: نجتمع اليوم على جدول أعمالنا قضايا مهمة، فحرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا تلقي بظلالها على الحلف من خلال عمليات التخريب والهجمات السبرانية وانتهاك أجواء عدد من دول الناتو. وقد أكد الحلفاء أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك الخطير وغير المقبول.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند، يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية ويمنح واشنطن صلاحيات أمنية أوسع، في حين اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك الاتفاق بالمفيد للناتو وأوروبا. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر إثر مطالب ترامب بالسيطرة على غرينلاند ويعيد الجزيرة إلى واجهة التنافس على النفوذ في القطب الشمالي.
3: جزيرة في أقصى الشمال تتحول إلى ساحة نفوذ أمريكي اتفاق جديد بشأن أمن جزيرة جرينلاند يجمع بين حكومتها وواشنطن والدنمارك. ترامب أعلن الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة باتت تمتلك سيطرة دائمة على أمن جرينلاند، كما أكد بدء توسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. ومنذ إعلان الاتفاق كشفت واشنطن جانبا منه، فلا قواعد روسية أو صينية في الجزيرة، ولا قوات لهما هناك، ولا استثمارات من دون موافقة الولايات المتحدة. ومن جانب آخر تقول واشنطن إن الاتفاق يمنحها حق الوصول الدائم وإقامة قواعد عسكرية وتعزيز قدرات التحليق والمراقبة. اتفاق رحبت به رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، إذ أكدت أن الاتفاق يعزز أمن القطب الشمالي وشمال الأطلسي، واعتبرته مفيدا لحلف الناتو ولأوروبا. والاتفاق بحسب الأطراف المشاركة يحترم سيادة جرينلاند وحق سكانها في تقرير مستقبلها. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر، ففي البداية طلب ترامب أكثر من ذلك. فالرئيس الأمريكي أراد ضم الجزيرة، ومطالبه آنذاك أثارت أزمة مع حليف أوروبي وهزت العلاقة داخل حلف الناتو. لكن السؤال هنا، لماذا جرينلاند؟ أولاً لموقعها، فالجزيرة تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي، وهي قريبة من ممرات بحرية استراتيجية في شمال الأطلسي. إضافة إلى ذلك تضم قاعدة بيتوفيك الأمريكية، وهي قاعدة للإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء ودعم الدفاعات الأمريكية وحلف الناتو. ثانياً للثروات التي تمتلكها على غرار المعادن النادرة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرقها البحرية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الناس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7.
7: مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهم طفلة متأثرة بجروحها جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة وتنفذ تفجيرات وعمليات هدم في بلدة المنصوري جنوبية لبنان. مع استمرار القتال في السودان، نزوح متواصل، والجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق والسيطرة على منطقة الجمامة في شمال كردفان.

0: الآن لمتابعة كل التفاصيل ورحب بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من عدن عمر مقرمي من صنعاء، معنا خليل قاهري من مدينة غزة عاصم النبيه، من محيط بلدة المنصوري في جنوب لبنان جويس الحاج خوري، ينضم إلينا أيضا من أمدرمان في السودان وائل محمد الحسن، من كييف إياد السيتية، من كوبنهاجن ياسر أبو معيلق، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم جميعا معنا لمتابعة كل هذه التطورات. نبدأ من اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر أم ريش وعقبة ملعاة جنوبية مأرب. وقال مساعد وزير الدفاع اليمني أن القوات أدخلت طائرات مسيرة متقدمة للخدمة. هذا وأفادت مصادر عسكرية ميدانية لمراسل تلفزيون العربي في عدن أن وحدات من الجيش اليمني دمرت 9 آليات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين. وأكدت المصادر محاصرة تجمعات للحوثيين حاولت التقدم في جبل البلق الشرقي.
1: على وقع تصعيد ميداني متواصل تتسع جبهات القتال في اليمن. في تطور ميداني لافت، القوات الحكومية اليمنية تعلن إدخال طائرات مسيرة متقدمة في عملياتها في مأرب، وشن غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي مأرب. كما أعلنت قوات تابعة للحكومة مقتل قيادي بارز في الجماعة إثر غارة جوية استهدفت مواقع لها في جبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر باب المندب. في حين أعلنت قبائل مساندة للقوات الحكومية سيطرتها على جبل البازلة بعد اشتباكات بمحافظة لحج جنوبي اليمن. يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد أوسع على الساحل الغربي، حيث استهدفت سلسلة غارات تجمعات ومواقع جماعة أنصار الله في منطقة الوازعية وشرقي مدينة تعز، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتأمين خطوط الملاحة وكسر الحصار. توازيا تتسارع التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد بين صنعاء والرياض، حيث نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طلب خلال اتصالات مع مسؤولين إيرانيين من طهران الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية ومنشآتها للطاقة. وبحسب الصحيفة ربط منير هذه المطالب بالتزامات باكستان تجاه الرياض بموجب اتفاق الدفاع المشترك.
0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، ومن عدن مراسلنا عمر المقرمي، أهلا بكما معنا. خليل، أبدأ معك حول آخر التطورات الميدانية وما تقوله الجماعة، تفضل.
2: مرحبا سونيا. الموقف في صنعاء إجمالا يمكن الإشارة إليه على النحو التالي: أولا فيما يتعلق بالجانب السعودي والعلاقة مع الجانب السعودي، يعني تقول الحكومة هنا في صنعاء إن يعني تصعيدا مماثلا لما تعتبره أن السعودية تشن مزيدا من الغارات على عدد من المحافظات والمناطق والمواقع اليمنية، وبالتالي تقول بأنها ستكثف عملياتها العسكرية وهجماتها في الداخل السعودي، وذلك انطلاقا مما تسميه صنعاء مبدأ الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فيما يخص الوضع في الداخل، يعني تعلن قوات التابعة لحكومة صنعاء هنا عن أنها بين الوقت والآخر تشن مزيدا من الهجمات وعلى قوات وتحشيدات تابعة للحكومة في عدن في أكثر من اتجاه، سواء في الجوف أو في غيرها من مناطق القتال، وذلك على غرار ما حصل خلال الأيام الماضية من إعلانها أنها شنت هجمات مكثفة على تحشيدات تابعة لقوات الحكومة في عدن كما جاء في البيانات العسكرية، وذلك في الجوف وفي مأرب وفي غيرها من جبهات القتال. فيما يخص أيضا يعني الإعلان عن جبهات القتال أو التطورات، تبرز جبهات الساحل الغربي. ما يعلن بشكل رسمي هنا هو استقرار الأوضاع واستتبابها في مناطق الساحل الغربي وغربي تعز، وذلك عقب إعلان السيطرة الكاملة على جميع هذه المناطق الممتدة إلى نحو 6 مديريات وفقا لما كان قد أعلن في وقت سابق. وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء بأنها ماضية فقط في يعني العمل على تطبيع الأوضاع عسكريا وميدانيا وسياسيا ومدنيا إن صح التعبير في هذه المناطق. وفي المجمل تحصي صنعاء نحو 300 غارة شنت كما تقول من قبل الجانب السعودي خلال هذا الأسبوع مستهدفة محافظات لحج وتعز والجوف والبيضاء ومأرب. وفي المقابل أيضا يعني في إطار ما يدور من عمليات عسكرية في الميدان وبالمثل تتحدث قوات حكومة صنعاء أيضا عن إحرازها تقدما على أكثر من صعيد وفي أكثر من جبهة، وتعلن أيضا عن استهدافها تجمعات وتحشيدات ومواقع تابعة لقوات الحكومة في عدن، وعن وقوع قتلى وجرحى وعن وقوع أسرى أيضا في صفوف قوات حكومة عدن. وبالتالي تبدو الصورة بشكل مختصر على هذا النحو سونيا.
0: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء. عمر المقرمي، ما هي رواية عدن؟
3: نعم سونيا، تطورات اليمن مستمرة، العمليات العسكرية على الأرض متواصلة، لكن تعز ومأرب هما ساحة المعركة الآن. نتحدث عن تحشيدات وتعزيزات للطرفين لا تنقطع، نتحدث عن تقدم نسبي للقوات الحكومية في تعز، وكذلك عن ضربة قاسية تلقاها أو تعرض لها الحوثيون في مأرب في أكثر من موقع، بحيث أن غارات للجيش اليمني استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في معسكر أم ريش وكذلك في جبل ملعى الاستراتيجي، وهي مواقع حاكمة كما يفيد الجيش اليمني، وهي أيضا مواقع تفصل بين منطقتي الجوبة وحريب جنوب مأرب. كذلك بحسب مصادر عسكرية ميدانية مؤكدة أكدت استهداف المدفعية الجيش اليمني تدمير 9 آليات عسكرية للحوثيين في جبهة الكسارة، بالإضافة إلى استهداف منظومة رادار للحوثيين في قمة جبل هيلان المطل على مدينة مأرب بضربة جوية لسلاح الجو اليمني. وكذلك استهدفت أيضا الطائرات المسيرة للجيش اليمني آليات عسكرية للحوثيين في جبهتي صرواح وروضة جهم خلال الساعتين الأخريين، بالإضافة إلى أن وحدات من الحوثيين أو مجاميع حوثية قال الجيش اليمني إن لواء حوثيا بالكامل تم محاصرته في جبال البلق الشرقي الاستراتيجي، حاول الحوثيون السيطرة على ذاك الجبل لكن القوات الحكومية حاصرته وسحقته بالكامل وفق ما أكد الجيش اليمني. أما في جبهة ساحل تعز الغربي فقد كثف الحوثيون هجماتهم في مناطق الساحل في تحديدا في الوازعية وجبال كهبوب الاستراتيجية. قالت قوات العمالقة إنها تصدت لكل تلك الهجمات الحوثية وسيطرت على موقع عسكري وحيد كان الحوثيون يسيطرون عليه في تلك المنطقة، والمنطقة وجبال كهبوب هي جبال مطلة على مضيق باب المندب، ومن يسيطر عليه يمنحه الأفضلية في مراقبة المضيق وتأمين المحيط. قوات العمالقة هناك أكدت أنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأكدت كذلك مقتل قيادي حوثي، مقتل قائد اللواء الأول مغاوير أبو صقر القفري بضربة جوية في جبل كهبوب، وكذلك في منطقة الوازعية المحاذية أو المطلة على كذلك على مناطق الساحل الغرب على ساحل تعز الغربي. استعادت قبائل الوازعية جبل نمان الاستراتيجي، وهذا الجبل أيضا يطل على مضاربة لحج وكذلك على منطقة الشريرة باتجاه الشمايتين على الريف الجنوب الغربي لمحافظة تعز. وفي مضاربة لحج كذلك أكدت مصادر قبلية أن القوات الحكومية كسرت هجمات حوثية عنيفة باتجاه منطقة السدير وكذلك في جبال الأغبرة، واستعادت تلك المناطق العسكرية من يد الحوثيين وفق ما أفادت مصادر عسكرية وقبلية. إلى ذلك في جبهة الكدحة المحاذية أيضا تبادل الطرفان بالقصف المدفعي العنيف، لكن لم يسجل الطرفان تسجيل أو تحقيق تقدم ميداني في تلك الجبهة. أما في مدينة تعز وتحديدا على المدخل الشرقي فقد أفادت مصادر عسكرية عسكرية حكومية بأن طيران الجيش اليمني أشن غارات عنيفة على تجمعات للحوثيين في محيط جولة القصر شرقي المدينة، وكذلك استهدف آليات عسكرية للحوثيين في منطقة مقبنة. أما على الريف الغربي فقد شن الحوثيون هجمات عنيفة على جبل هان الاستراتيجي ومنطقة حذران والصياحي. حاول الحوثيون هناك قطع الخط الرئيس في منطقة الضباب بهدف إحكام سيطرته على مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك عززت أو رمت بثقلها إلى الخطوط الأمامية وتمكنت من صد هجمات الحوثيين، ووقع هناك تبادل عنيف بالقصف المدفعي. عموما لم يتمكن الحوثيون هناك من إحراز أي تقدم. محافظة تعز ومأرب في هذه اللحظات تشتعل في مواقع متفرقة. القوات الحكومية تقول إنها دفعت بتعزيزات عسكرية وبدعم من المقاومة الشعبية على خط الوازعية، وكذلك باتجاه مضاربة لحج. وهناك توحي أو بحسب المعلومات الميدانية والمعطيات تفيد بأن الساعات القادمة هناك ستكون أكثر حسما بحسب وفق المعطيات الميدانية والتعزيزات العسكرية للطرفين إلى تلك المنطقة. أما في منطقة الساحل تحديدا في منطقتي المخا والخوخة، وكذلك امتدادا إلى مديرية ذباب والمناطق المحيطة في باب المندب على امتداد الخط الإسفلتي الرابط إلى الرابط على مدينة عدن، يسعى أو يوسع الحوثيون هناك شبكة ألغام زرعوها تحسبا لأي هجمات حوثية محتملة. أما الجيش اليمني فقد أكد بلسان أو على لسان مستشار وزير الدفاع اليمني الصبري، أكد بأن مسيرات حوثية وبأن مسيرات حديثة متقدمة أدخلت إلى الخدمة للعمليات العسكرية في الأرض ضد الحوثيين. هذا ما يمكن أن نجمل به التطورات العسكرية على الشأن العسكري في اليمن.
0: عمر المقرمي من عدن، شكرا جزيلا لك. خبر عاجل أشير إليه الآن مشاهدينا، وكالة الأنباء السورية تؤكد مقتل 11 عنصرا وإصابة 9 تابعين لوزارة الدفاع السورية جراء انفجار مستودع ذخائر أمس في ريف دير الزور. الآن سانا تؤكد مقتل 11 عنصرا وإصابة 9 تابعين لوزارة الدفاع السورية جراء انفجار مستودع ذخائر أمس في ريف دير الزور. حول هذا سينضم إلينا خلال هذه الساعة مراسل التلفزيون العربي من دمشق ليطلعنا على أكثر تفاصيل على هذا التأكيد الذي ورد في وكالة الأنباء السورية، وسنكون في المتابعة. قالت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي التطورات الإقليمية، وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. انضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام أهلا بك معنا، نتحدث عن هذا الاتصال الذي جمع وزيري الخارجية الإيراني والباكستاني مع تكثيف الاتصالات والخط الدبلوماسي.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان. حن

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سيكون وفدا مقلصا من حيث عدد الأفراد مقارنة بالعام السابق، وهي خطوة أيضا اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية كأحدى أوراق الضغط الدبلوماسية على الفرق الإيرانية المشاركة في أي فعاليات داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على مستوى القارة الأوروبية. هذا الاتصال الذي جمع بين عراقشي وبين إسحاق دار تطرق لملفين أساسيين، الأول هو أمن المنطقة والثاني هو مسألة إمدادات أو خطوط الإمداد للطاقة والغذاء عبر مضيق هرمز. الجانب الباكستاني دعا الجانب الإيراني لأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، لأن أي تعطل في حركة إمدادات الطاقة والغذاء ستؤثر على أمن المنطقة والعالم ككل. وكان هناك دعوات أيضا للجانب الإيراني لكي تكون حركة المرور آمنة عبر مضيق هرمز، وفي هذا إشارة أيضا ربما ورسائل باكستانية قد تكون وصلت إلى الجانب الإيراني عن أن هناك انزعاج من عمليات الاستهداف المتكررة للسفن أو الناقلات النفطية عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني، التي تقول إيران بين الحين والآخر أنها تجري لأنه لا يوجد أي تنسيق أو لأن هناك مخالفة لآليات وقوانين العبور التي حددتها إيران منذ انتهاء الحرب الماضية، حرب 40 يوما. أيضا كان هناك تأكيد من قبل الجانب الإيراني على ضرورة التنسيق على مستوى العمل الثنائي، دعوة أيضا لدول المنطقة تتعلق سونيا بمسألة التنسيق المباشر والعمل فيما بينها لتحقيق الأمن المستدام بعيدا عن أي تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي جانب خارجي آخر. الطرفان كما قلنا اتفقا على اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا أيضا يأتي ضمن إطار التنسيق الإيراني مع دول الوساطة، حيث ستجري لقاءات ثنائية أيضا في نيويورك على ما يبدو مع كل من الوسيط القطري والوسيط العماني بحسب بعض وسائل الإعلام غير الرسمية. لم يتم تأكيد هذه النقطة حتى الآن، لكن الاتصال يأتي في سياق الاتصالات المستمرة بين إيران وبين دول الوساطة، رغم حديث إيران مؤخرا عن أن طبيعة الدور الوسيط قد لا تؤدي مهمتها بالشكل اللازم إن لم يكن هناك إرادة سياسية لدى الطرف الآخر، الطرف المفاوض الآخر، نعني هنا الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل بما فاعل أي اتفاق يتم العمل أو الوصول إليه سواء عبر إيران أو حتى عبر دول الوساطة. باكستان تطرح نفسها بقوة كوسيط يقدم الحلول للطرفين بين الحين والآخر، لكن عدم قدرة الطرفين الإيراني والأمريكي على العودة إلى طاولة المفاوضات تعكس أن هناك تعقيدات حقيقية على مستوى عمل دول الوساطة وعلى رأسها الجانب الباكستاني.
4: شكرا جزيلا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. ترامب أكد أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية، وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
4: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد النجلي مدير عام وزارة الصحة في غزة أثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة في جبالية شمالية قطاع غزة، كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية. وسط ظروف صعبة ومعقدة وتحديات مستمرة، بدأ العام الدراسي في غزة، إذ التحق نحو 200,000 طالب وطالبة بنقاط وخيام تعليمية غير مجهزة ولا مهيئة، بينما يتواصل حرمان نحو 400 ألف طالب من الالتحاق بتعليم وجهي ومنتظم جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
6: رغم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ومن وسط هذه الخيام ينطلق عام دراسي جديد في قطاع غزة. معظم هؤلاء الطلاب جاءوا دون زي مدرسي ودون حقائب دراسية، يجلسون على هذه الفرش دون مقاعد ودون كراسي، يحاولون ويصرون على استمرار العملية التعليمية. الأستاذة آلاء الملاحي مدرسة الصف السادس تدرس هؤلاء الطلاب ونقابلها اليوم كي تحدثنا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التدريسية في هذه الأثناء.
7: يعطيك العافية. هلا احنا اليوم بدينا عام دراسي جديد رغم كل الصعوبات والتحديات، يعني كما تشاهدون نحن نفتقد اللي هو المقاعد الدراسية اللي هي تشكل يعني جلسة صحية وجلسة صحيحة للطالب، لكن بالرغم من هذه الظروف يعني نحن نستمر بالعملية التعليمية. نتمنى يعني من الجميع أن ينظر إلى هذه الصعوبات ويحقق لهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب أهدافهم بتحقيق هذه العملية.
6: يصر هؤلاء الطلاب بطبيعة الحال على أن يستكملوا العملية الدراسية في هذه الظروف الصعبة للغاية. وزارة التربية والتعليم تقول بأن نحو 400 ألف طالب لا يستطيعون ولا يتمكنون من الحصول على هذه الفرصة، في فرصة تعليم وجاهي في هذه النقاط التعليمية، والسبب هو الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول الاحتياجات اللازمة لإنعاش العملية التعليمية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: ابقى معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم أهلا بك. يعني هذا الوضع يستحق الحديث أكثر ويستحق أن نعرف أكثر تفاصيل عن وضع الطلبة في قطاع غزة، وأنت بين خيام النازحين. ضعنا في صورة المشهد التعليمي الذي يعود إلى الواجهة مع كل موسم دراسي ينطلق في كل أنحاء العالم، ولكن في قطاع غزة بشكل مختلف. تفضل.
8: نعم سونيا، مشهد مبكي الحقيقة في الصباح الباكر عندما توجهنا لتغطية افتتاح العام الدراسي الجديد. كنا نرى الأطفال ينتقلون بين الركام وفي الشوارع المدمرة، ينتقلون إلى خيام تعليمية وإلى نقاط تسمى الآن بالمدارس لكنها ليست ولا تشبه المدارس التي اعتاد عليها الطلاب. لكن مقابل كل طالب كنا نراه ينتقل إلى نقطة تعليمية، كنا نرى أكثر من طالب يقف في طابور المياه. وهؤلاء الطلاب الذين كفل القانون الدولي والقانون الإنساني حقهم في التعليم مجبرون الآن على البحث عن لقمة العيش وعن شربة الماء في ظروف إنسانية صعبة للغاية. يعيشون هؤلاء الأطفال يعيشون في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، لا يحصلون على الحد الأدنى من مستلزماتهم اليومية من المياه والطعام، وأيضا هم لا يحصلون حتى على حقهم في التعليم الوجاهي. وزارة التربية والتعليم تقول بأن كل ما تقوم به الوزارة الآن والجهود التي تبذلها الطواقم التدريسية والمؤسسات المحلية داخل القطاع ليست إلا مجرد إجراءات إسعافية مؤقتة لا تحقق الحد الأدنى من الاحتياجات والمطلوب من أجل إنعاش العملية التعليمية داخل القطاع. الاحتلال منذ بداية العدوان مارس سياسات يبدو أنها ممنهجة لتدمير المنظومة التعليمية، بداية من تدمير المكون الأساسي لهذه المنظومة وهو البشر وهو الإنسان، حيث قتل بحسب وزارة الصحة ما يزيد عن 19 ألف طالب وطالبة، وقتل ما يزيد عن 1500 معلم ومعلمة، هؤلاء فقط من السلك التعليمي ومن المنظومة التعليمية. دمر 100% من إجمالي المدارس داخل القطاع، إما دماراً كلياً أو دماراً جزئياً. ما تبقى من هذه المدارس شبه المدمرة تحول إلى مراكز للنزوح، وهذه العائلات الآن تجلس في الفصول كمركز للنزوح وكمخيمات للنازحين ولا تملك بدائل للخروج منها من أجل إتاحتها لهؤلاء الطلاب، لأن الاحتلال عملياً يقتضم 70% من إجمالي مساحات القطاع الفعلية، أكثر من 50% من إجمالي المدارس التي كانت في قطاع غزة قبل العدوان على غزة هي الآن ضمن المناطق الصفراء. أكثر من 50%، وما تبقى من المدارس الآن هي غير متاحة بسبب إما تدميرها الدمار الكلي أو الجزئي، وإما بسبب نزوح مئات العائلات إلى داخل هذه المدارس. حتى بالمناسبة سونيا، هؤلاء الطلاب الذين نراهم في الصور وتحدثنا عنهم في هذه التقارير عمليا لا يحصلون على تعليم كامل منهجي كامل، هم يتلقون فقط المناهج الأساسية، بعض المواد الدراسية الأساسية وبطريقة مختصرة وليست كاملة. هؤلاء الطلاب يداومون تقريبا، معظم الطلاب داخل القطاع يداومون 3 أيام في الأسبوع 3 ساعات يوميا، لأن هذه النقاط التعليمية لا يمكن أن تستوعب كل هؤلاء الطلاب وتعطيهم كافة المواد الدراسية. وبالتالي الطالب الآن حتى يعطي فرصة لزميله الآخر، هناك 3 دوامات 3 شفتات الآن في المدرسة الواحدة في النقطة الواحدة، 3 ساعات لكل دورة، وبالتالي الطالب يحصل فقط على 9 ساعات دراسية تقريبا يوميا. وهذه المدرسة بالمناسبة التي شاهدناها في التقرير الأخير هي مدرسة لا تعبر عن حقيقة المدارس. ظروف هذه المدرسة أحسن بكثير من معظم المدارس داخل القطاع، على الأقل هذه لديهم خيمة واسعة، لديهم فرش يجلسون عليها، ربما هناك بعض المواد التعليمية والدراسية، لكن معظم المدارس ليس فيها حتى أبسط هذه المقومات، وبالتالي هناك معاناة مستمرة. توقعات الناس أن تكون هناك حل حلال، لكن الذي يقف صدا ومانعا لهذه التحولات ولهذه التغييرات هو الاحتلال الإسرائيلي بقيوده المفروضة على كل القطاعات الحيوية وقطاع التعليم كذلك،
4: في محاولة طبعا لتجهيل ممنهج لجيل بأكمله. أشكرك جزيل الشكر عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. الآن إلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء الصور جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف في المنطقة جراء التفجير. وأفادت مراسلة تلفزيون العربي بشان مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوقى جنوبية لبنان، وأضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءا نسبيا لناحية الغارات باستثناء القصف المدفعي المتكرر من حين إلى آخر قبل أن تعاود الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق وشن غاراتها. من محيط بلدة المنصور جنوبية لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس أهلا بك، نتابع معك المزيد من التفاصيل حول الوضع في جنوب لبنان.
9: في هذه الأثناء ومنذ ما يقارب الساعتين سونيا، يمكن الحديث عن هدوء حذر يسود في بلدات وقرى جنوب لبنان، تحديدا نحن نتحدث عن قضائي صور والنبطي اللذين يشهدان العمليات العسكرية الأكثر تصعيدا في الأسابيع الماضية. صباح هذا اليوم كان لافدا عودة الغارات الإسرائيلية إلى النبطي الفوق، هذه البلدة التي حصلت على أيام معدودة من الهدوء الحذر اقتصرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية على قصف مدفعي وتحليق للمسيرات الإسرائيلية. عادت المقاتلات الحربية اليوم لإطلاق صواريخها باتجاه هذه المنطقة، ما أدى إلى دمار واسع وإلى نجاة عدد من عناصر فرق الإنقاذ في كشافة الرسالة الذين كانوا يتواجدون هناك. عمليا هذه المنطقة إسرائيل تعتبرها منطقة عسكرية، هي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي قالت إسرائيل إنها لا تريد لأي أحد الاقتراب منها، والجيش اللبناني كان قد أغلق المنطقة بعوائق حديدية، ولكن اليوم مجددا عادت المقاتلات الحربية الإسرائيلية لاستهدافها. هذا إضافة إلى ما تشهده بلدة المنصور بشكل متواصل ويومي من عمليات اعتداء متكرر ومكثف، إن كان بالقصف المدفعي الذي تكثف في اليومين الماضيين بعشرات القذائف التي أطلقتها المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في مجد الزون المتاخمة للمنصوري، وإنما كذلك الأمر عمليات التفجير التي لا تتوقف في هذه البلدة. في هذه الأثناء ومنذ صباح هذا اليوم عمليا سونيا، نحن نرصد قيام آليات عسكرية آليات هندسية إسرائيلية بعملية تدمير لعدد من المنازل في هذه البلدة. من الواضح حجم الدمار كما تشاهدون الآن لهذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي منذ شهر ونصف ونصف لاعتداءات إسرائيلية متواصلة لقصف مدفعي لعمليات تفخيخ وتفجير كان آخرها عملية التفجير الأضخم ربما يوم أول من أمس لمدرسة المنصوري، تم تدميرها بشكل كامل إن كان من خلال تفجيرها، وكذلك الأمر بعد ذلك قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشن ما يقارب 6 غارات على مدرسة المنصوري ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. والقطاع التعليمي مع انطلاق العام الدراسي يواجه تحديات كثيرة تحديدا في بلدات جنوب لبنان، إن كان لناحية الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، وإن كان أيضا لناحية تحول بعض هذه المدارس لمراكز إيواء للنازحين بعشرات الآلاف الذين نزحوا من القرى والبلدات الحدودية. تقرير يرصد واقع القطاع التعليمي في جنوب لبنان نشاهده معا. هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبية لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب، وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كردفان حيث تستعر العمليات العسكرية منذ يومين في عدة محاور قتالية مختلفة على إثر الهجوم الذي شنه الجيش بمساندة القوة المشتركة، حيث استطاع الجيش استحراز تقدم كبير جدا على محور بارة تحديدا في المحورين الشمالي والشمالي الغربي لمدينة بارة ناحية المزروب وناحية سودري، ويستطاع السيطرة على عدة مناطق على رأسها الجمامة قبل قليل، وقبلها كانت مدينة التنة، وبالتالي يتقدم الجيش والقوى المشتركة في هذا المحور. والمعلوم أن سودري والمزروب هما أكبر مدينتين على الشريط الحدودي ما بين ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور، وبالتالي باستطاعة الجيش التقدم أكثر، خصوصا وأنه مدعوم ومعزز بسيطرة جوية من خلال الطيران والطيران المسير الذي يضرب تجمعات والدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في هذه المنطقة. أما في الناحية الثانية وعلى إثر هجوم أيضا للجيش على مناطق أبو سنون، جبل أبو سنون وأبو قعود وأم صميمة، استطاع الجيش إحراز تقدم كبير في هذه المنطقة، ولكن عادت قوات الدعم السريع بقوة أكبر، ومن خلال بيان للدعم السريع أنها استطاعت استعادة السيطرة على منطقة أبو قعود وأم صميمة، وأنها كبدت الجيش والقوى المشتركة خسائر في العتاد والمركبات القتالية. وبالتالي كلما ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية كلما انعكس ذلك سلبا على المواطنين والمدنيين في هذه المناطق، وبالتالي زادت موجات تدفق النازحين باتجاه معسكرات النزوح أو المدن الأكثر أمنا والبعيدة عن العمليات العسكرية، وبالتالي أصبحت المنظمات المحلية تحت ضغط كبير جدا والتي تشرف على معسكرات النزوح خصوصا في شمال دارفور. وبحسب منسقية النازحين واللاجئين أن عشرات الأسر التي وصلت إلى معسكرات طويلة ودبت نايرة، وأن الضغط أصبح كبيرا على هذه المعسكرات في ظل النقص الكبير للإمداد الغذائي والرعاية الطبية وحتى خيام الإيواء، وأن عشرات الأسر تبيت في العراء دون أي رعاية طبية، خصوصا وأن الأسر النازحة أو التي وصلت أخيرا إلى هذه المعسكرات تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وخصوصا وأنهم يأتون سيرا على الأقدام، وبالتالي يعانون من سوء التغذية ومن الإرهاق الكبير جراء السير لمسافات طويلة. أما بالنسبة للتعليم سونيا، في عدة ولايات

0: التعليم، وبالتالي المخاوف الآن من أن عشرات الآلاف من الأطفال ومن الطلاب أصبحوا خارج الفصول الدراسية وأصبحوا بعيدا عن التعليم.
1: شكرا جزيلا لك والمحمد الحسن، كنت معنا من أمدرمان. بالعودة مشاهدينا إلى ما ذكرناه في سياق هذه النشرة، أكدت وكالة سانا مقتل 11 عنصرا وإصابة 9 تابعين لوزارة الدفاع السورية جراء انفجار مستودع ذخائر بالأمس في ريف دير الزور. حول هذا الخبر ينضم إلينا الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل أكثر حول ما أكدته وكالة الأنباء السورية. خالد لا أدري إن كنت تسمعني أم لا، نحن نحاول.
2: وزارة الدفاع السورية، نعم سونيا، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 11 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع وإصابة 9 آخرين جراء انفجار حصل يوم البارحة في مستودعات في منطقة عياش بريف دير الزور. هذا الانفجار الذي لم تحدد حتى الآن وزارة الدفاع السورية سبب هذا الانفجار والأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الانفجار، لكن هذا الانفجار سونيا هو ليس الأول من نوعه في سوريا خلال هذا الشهر فقط. هنالك 3 مستودعات انفجرت في سوريا، 2 منها في محافظة إدلب. حتى الآن حصيلة الضحايا جراء هذه الانفجارات هي 30 قتيلا، معظم هؤلاء الضحايا هم من عناصر وزارة الدفاع السورية، ما يقارب 25 عنصرا من عناصر وزارة الدفاع. 14 عنصر من هؤلاء العناصر قتلوا في مدينة سرمدة شمال إدلب بالقرب من منطقة برج النمرة جراء انفجار أحد المستودعات، التي قالت وزارة الدفاع السورية حينها أن مخلفات حربية وبعض الذخائر غير المنفجرة كانت تخزن مؤقتا داخل هذا المكان، مما أدى أيضا إلى أضرار مادية كبيرة جدا. معظم هذه الانفجارات سونيا بحسب المراقبين هي ناتجة عن عمليات سوء تخزين أو عمليات سوء تعامل مع المخلفات الحربية من قبل بعض العناصر، وأيضا وجود بعض الألغام غير المنفجرة داخل هذه المخلفات مما يؤدي إلى انفجارها بشكل سريع جدا. كان هناك حديث مسبقا سونيا بضرورة التزام وزارة الدفاع السورية بشروط التخزين السليمة للأسلحة والذخائر، خصوصا مع انتشار كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في سوريا، عشرات آلاف الألغام وأيضا عشرات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة الموجودة حتى الآن في بعض المناطق السكنية وبعض المناطق الزراعية التي تقوم وزارة الدفاع السورية بجمع هذه المخلفات. البيان الرسمي لم يصدر حتى الآن من وزارة الدفاع لتوضيح سبب هذا الانفجار في مستودعات عياش، وإن كانت في حال طبعا إن كانت هي مخلفات حربية أو ذخائر رسمية، لكن الأضرار كانت فقط داخل أحد القواعد العسكرية في منطقة عياش بريف دير الزور.
1: واضح، أشكرك جزيل الشكر خالد الإدلبي مراسل التلفزيون العربي من دمشق. أشير مشاهدينا إلى خبر عاجل يرد عن AFP تنقل عن موقع لتتبع حركة الطيران الحديث عن اضطرابات في مطار الرياض تشمل إلغاء وتأخير رحلات جوية. اضطرابات في مطار الرياض تشمل تأخير وإلغاء رحلات جوية بحسب ما نقله موقع AFP عن موقع لتتبع حركة الطيران، كما نتابع على الشاشة في هذه الخريطة لحركة الطيران. نشير أيضا ونذكر بأن الدفاع المدني السعودي كان بالأمس قد أطلق أنذار مبكر في مدينة الرياض للتحذير من خطر، ثم صباح هذا اليوم الحديث عن سماع يعني أصوات انفجارات للمرة الأولى منذ عودة التصعيد والتوتر بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية. الحديث الآن عن اضطرابات في مطار الرياض والحديث عن إلغاء وتأخير رحلات جوية طبعا بحسب ما نقلته AFP عن موقع لتتبع حركة الطيران. الحديث عن تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الرياض الآن بحسب ما تنقله وكالة رويترز عن شهود عيان، تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الرياض بحسب شهود عيان نقلوا لرويترز. حذرت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها في كوبنهاغن من تزايد الهجمات الروسية بالمسيرات والوسائل السبرانية إلى جانب عمليات التخريب وانتهاك أجواء عدد من دول الحلف. وأكدت اللجنة وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو، أكدت تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأدوات الردع، محملة روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه التحركات التي وصفتها بالخطيرة وغير المتوقعة. مقبول.

0: لا. من كوبنهاجن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. ياسر أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد من التفاصيل، تفضل.
1: نعم سونيا، بعد قليل سيعقد مؤتمر صحفي يرأسه الأدميرال جيوفاني كافو دراغون رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو، من أجل إطلاع وسائل الإعلام حول ما تم التوصل إليه حتى الآن في اجتماعات اللجنة العسكرية في كوبنهاجن منذ الصباح إلى الظهيرة. هذا النصف الأول من الاجتماعات الذي سيناقش عددا من الملفات الحساسة، أهمها ما يعرف باستراتيجية الناتو 3.0، وهي الاستراتيجية التي أسماها الناتو والتي تختص بكيفية تحويل هذا الحلف إلى حلف يركز بشكل كبير على القارة الأوروبية من جهة، ومن جهة أخرى يقدم الدعم الكافي لأوكرانيا من أجل تأمين ما يسمى بالجناح الشرقي للحلف. هذه الاجتماعات أيضا ستتضمن في النصف الثاني بعد المؤتمر الصحفي ستتضمن انتخابا سريا لرئيس جديد للجنة العسكرية يتنافس فيه يعني جنرالان، أحدهما امرأة من كندا وهي رئيسة الأركان الكندية جيني كافينيون، وأيضا بالإضافة إلى جيني كارينين عفوا، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان الألمانية الجنرال كارسن بغويا، وحيث تشير التوقعات إلى أنه الأبرز أو الأوفر حظا في هذا الاقتراع السري. بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك دعم كبير سيقدم لأوكرانيا أو إعلان دعم سيقدم لأوكرانيا، خصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي وقعت في القارة الأوروبية فيما يتعلق بالمواجهات الروسية مع عدد من دول الحلف من بينها الدنمارك التي تعرضت قبل 3 أيام لإطلاق من فرقاطة روسية أطلقت قذائف ضوئية على مروحية الدنماركية، بالإضافة إلى أن هنالك عدد من الهجمات بالسيبرانية، الهجمات بالمسيرات، وهجمات هجينة أخرى يسميها الحلف. ويقول إن من بين أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أنقرة أو في قمة أنقرة لحلف شمال الأطلسي هو أيضا التجهيز، والتجهيز ليس فقط من أجل الدفاع بل أيضا من أجل الردع. طبعا اللجنة العسكرية كما تعلمين سونيا هي اللجنة المختصة بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في هذه القمم وتحويلها إلى خطط عمل ميدانية على الأرض، ما بين تحريك جنود ما بين إعادة تموضع. ولذلك فإن القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة خلال هذا اليوم من الاجتماعات ستتحول بشكل عملي خلال الشهور القادمة إلى تحركات واضحة للجنود سواء في داخل القارة الأوروبية نفسها أو ما بين في التحالف العابر للأطلسي، ونقصد هنا كندا.
0: شكرا جزيلا لك ياسر أبو معيلق مراسل التلفزيون العربي من كوبنهاجن. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركييف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. المزيد نتابعه مع إياد السيتية مراسلة التلفزيون العربي من كييف. إياد أهلا بك، ضعنا في صورة هذا التصعيد المستمر والاستهدافات، تفضل.
2: نعم سونيا، ربما يعني عنوان هذه المرحلة هو التصعيد والهجمات المكثفة والمتبادلة ما بين الطرفين الروسي والأوكراني. طبعا في العاصمة الأوكرانية دوت صافرات الإنذار للمرة الرابعة خلال هذا اليوم منذ منتصف اليوم وحتى هذه الساعة. قبل نحو 20 دقيقة كان هناك دوي لصافرات الإنذار منذرة أو محذرة من وجود مسيرات تحلق في أجواء العاصمة الأوكرانية، لكن يعني انتهت فترة الإنذار، لم يعني كان فترتها الزمنية نحو 5 دقائق فقط. لكن قبل ذلك كان هناك يعني سمع دوي لإطلاقات من المضادات الأرضية الأوكرانية هنا في العاصمة كييف، بعد أيضا إطلاق مثل هذه الصافرات الإنذار قبل نحو 1.5 ساعة سونيا. كانت تتعامل الدفاعات الجوية الأوكرانية مع عدد من المسيرات التي حلقت في أجواء العاصمة الأوكرانية. بعد ذلك كان الحديث عن إسقاط لهذه المسيرات، إحداها كان قد سقط شظى ضياها في نهر دنيبر والأخرى في حي ديبروسكي، سقط شظايا أو حطام لإحدى هذه المسيرات على منزل ريفي خاص في هذه المنطقة، دون الحديث عن إصابات أو وقوع قتلى جراء هذه الهجمات. لكن طبعا محيط العاصمة كييف نتحدث بالتحديد عن مناطق باريسبل وبرافاري وبوتشا، هذه المناطق لا تهدأ فيها صافرات الإنذار يعني منذ مطلع هذا الشهر. طبعا الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف والمسؤول عن هذه المناطق ذكرت اليوم بأن الهجمات الروسية مستمرة في هذه المناطق ليلا نهارا. خلال ساعات الليل كان هناك استهداف روسي لعدد من المنشآت المدنية، تحدثت الإدارة العسكرية عن 9 منشآت مدنية تعود لشركات تجارية أوكرانية. هناك 5 مستودعات دمرت في منطقة بوتشا واشتعلت فيها النيران بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، وكذلك أيضا تحدثت عن إلحاق أضرار بمستودعات في منطقة باريسبل بعد هجمات روسية بالمسيرات خلال ساعات الليل. في يعني الآن في هذه الأثناء كانت أيضا يعني صافرات الإنذار دوت مجددا في محيط العاصمة في هذه المناطق تحديدا، منذرة بوجود مسيرات تحلق في الأجواء، ويبدو أن يعني هناك هجمات مجددا على هذه المناطق. طبعا الهجمات الروسية لا تقتصر فقط على العاصمة كييف، وإنما تمتد أيضا إلى أجزاء أخرى مثل منطقة أوديسا، والذي كان ربما أدم يعني هجمات مكثفة بالمسيرات عليها خلال ساعات الليل. أحد المباني مباني الإدارية وهو مركز أعمال وسط المدينة كان قد تعرض مساء أمس لهجمات بمسيرات، مما ألحق أضرار بذات المبنى وأيضا أسفر عن إصابة 11 شخصا. هذا المبنى أيضا كان قد هجم مرة أخرى من قبل المسيرات الروسية خلال ساعات الليل مع اندلاع الحرائق فيه أيضا كما ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية. وأيضا كان هناك بيان منفصل من شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة ديتيك، والتي تحدثت بأن هذه الهجمات على منطقة أوديسا كانت قد ألحقت أضرارا بإحدى منشآتها، مما أدى إلى انقطاع التيار عن الكهرباء عن عدد واسع من البلدات والقرى في ضواحي مدينة أوديسا. المنطقة الأخرى التي تركز فيها القوات الروسية ضرباتها هي منطقة خاركوف ومقاطعة خاركوف في شرقي البلاد. نتحدث بالتحديد عن المدينة وعن حي اندستريالي الذي كان قد شهد هجمات روسية بالصواريخ على أحد المباني السكنية، وأيضا كانت هناك هجمات في مختلف المناطق في المقاطعة، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين مع إلحاق أضرار بشبكات كهربائية وأيضا بالبنى التحتية للسكك الحديد وعدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة، بحسب ما ذكرته بطبيعة الحال الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة. في سومي يعني الأمر لا يختلف كثيرا، هناك أيضا قتلى جراء هذه الضربات، نتحدث عن قتلين وإصابة 8 أشخاص بعد أن أصابت إحدى المسيرات بشكل مباشر لأحد المباني السكنية في مدينة سومي خلال ساعات الليل.
0: شكرا لك إياد سيتية، مراسلة التلفزيون العربي من كييف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية ويمنح واشنطن صلاحيات أمنية أوسع، في حين اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك الاتفاق بالمفيد للناتو وأوروبا. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلة التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، ماذا نعرف عن هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب وتصفه رئيسة وزراء الدنمارك بالمفيد للناتو وأوروبا؟
3: نعم سونيا، كما نعلم غرينلاند كانت تمثل أهمية استراتيجية بالغة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله للبيت الأبيض، وكان هناك علاقات سيئة للغاية بينه وبين الأوروبيين بسبب هذه القطعة الهامة جدا أو الجزيرة الهامة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن الطرفين لديهما نوع من الإيجابيات، حتى وإن كان هناك ربما إيجابيات أوروبية، ولكن تخوف بسبب تقلبات للرأي عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن الاتفاق له بعض من الصلاحيات للولايات المتحدة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، لرأس الجورة امشي.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي، صوت المصداقية منبر الحرية 92
0: فم.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. حلقة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء، والأخبار التي سنتحدث فيها بكل تأكيد ستكون استكمال لتغطية كأس الألف شهيد، والتي انطلقت مع بداية هذا الشهر نلعب في منافسات الأسبوع الأول حتى اللحظة، ونلعب مباريات كثيرة كل بداية أسبوع جمعة وسبت. خلينا نقول في عنا مجموعة كبيرة من المباريات، وشفنا مجموعة منها مبارح، واليوم راح نكمل باقي مباريات هذا الأسبوع ضمن الجولة الأولى. لكن في البداية سنتحدث عن مباريات قطاع غزة كأس الألف شهيد، من هنالك سينضم لنا الزميل مصطفى صيام، بعدها سنتحدث عن نتائج الأمس وعن مباريات اليوم، بالإضافة للحديث عن القائمة المستدعاة لقائمة منتخبنا الوطني المشاركة في البطولة الودية في الصين. طبعا راح أحكي لكم إياهم بشكل سريع، لأنه يوم الاثنين راح نخصص فقرة كاملة للحديث عن القائمة المستدعاة. بعدها راح نحكي مع الكابتن قصي عناني، وهو لاعب فريق مركز شباب قلنديا، طبعا لاعب كرة سلة، وفي عنا اليوم لقاء معه، واعتقد لقاء راح يكون حلو ومميز، فكمان فقرة اليوم ضمن البرنامج. الفقرة الأخيرة أو الجزء الثاني في البرنامج راح يكون معنا الزميل محمد عراقي، لنحكي معه حول فقرتنا الأسبوعية المعتادة، وهي آخر أخبار لاعبينا المحترفين بالخارج. هاي هي أخبارنا اليوم اللي راح نحكي فيها، مجموعة كويسة من الأخبار نعطيكم تفاصيلها إن شاء الله في سياق البرنامج. في نهاية البرنامج إن بقي معي وقت راح أعطيكم أبرز مباريات اليوم وبكرة. كمان في خبر أنا يعني ممكن نسيت أحكيه، أعطيكم تفاصيله في بيان صادر عن الإخوان في نادي شباب الظهرية حول الأزمة الأخيرة. اليوم كمان كان لي تليفون مع أخونا أبو الليث، وحسب ما فهمت منه أنه ممكن خلال اليومين 24 ساعة 48 ساعة تتضح كافة التفاصيل، لكن في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفناه وعلى موقعهم الرسمي، كمان راح نحكي فيه إن شاء الله. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحي أو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، يا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نبلش بشكل سريع، خلونا نروح لقطاع غزة، من هنالك ينضم لنا الزميل مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، تحياتي لإلك ولجميع السادة المستمعين.
0: طمني عنك، شو الأخبار؟
2: الحمد لله عمار،
0: دائما وأبدا نتمنى لكم الخير دائما وأبدا. زميلي مصطفى، إذا تستمر فعاليات كأس الألف شهيد في المحافظات الجنوبية، واليوم نتحدث معك حول آخر الأخبار والنتائج هناك.
2: لا عمار، يعني تعلم انه بعد المباراة الافتتاحية بين خدمات شباب رفح التي اقيمت في افتتاح بطولة الألف شهيد، عمار تعرف انه الاتحاد الفلسطيني في المحافظات الجنوبية يعني في اطار التحديات التي تواجه منظومة الاتحاد فيما يتعلق في الملاعب ودمار الملاعب الكبيرة على مدار الايام الماضية.
0: نعم،
2: يعني كان الاتحاد يعمل لترتيب كافة الامور الخاصة يعني بتوفير الإمكانيات للملاعب من أجل انطلاق البطولة، واليوم صباحا تم الإعلان بشكل رسمي عن انطلاق البطولة في 3 أكتوبر المقبل. هذه البطولة التي شارك بها 50 ناديا، يعني
0: بمعنى أنه مع بداية شهر 10 راح تنطلق في قطاع غزة.
2: صحيح، 13 بالتحديد. البطولة كما يعلم الجميع شارك بها 50 ناديا، بواقع 24 ناديا من أهلية غزة والشمال ستقام على ملعب واحد فقط، وهو ملعب نادي فلسطين الخماسي، يعني في ظل عدم متوفر الإمكانيات الخاصة للملاعب. وأيضا 26 نادي من أندية الوسطى والجنوب ستقام على 3 ملاعب، ملعب في مدينة النصيرات وملعبين في مدينة دير البلح.
0: طبعا يعني طبعا بنظام الخماسي مصطفى.
2: أكيد خماسي. يعني تعلم عمار أن الملاعب الكبيرة مدمرة، وما تبقى من ملاعب كبيرة الآن هي مراكز لواء النازحين. وعلى غرار البطولات الثلاثة الماضية التي أخذناها في قطاع غزة ستقام بطولة الألف شهيد أيضا على ملاعب معشبة ملاعب خماسية، هذا هو المتاح والمتوفر أمامنا من أجل الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي. وبالتالي إن شاء الله يعني مطلع الشهر المقبل ستنطلق المباريات بعد ترتيب كافة الأمور الخاصة بإقامة هذه المباريات. وبالتالي يعني على مدار الأسابيع الماضية كان هناك يعني جهود كبيرة تبذل على صعيد استعدادات الاتحاد لإقامة المباريات، أو حتى على صعيد الأندية واللاعبين في ظل يعني الاستعدادات. بعض التدريبات للأندية شهدت الأيام الماضية تدريبات مكثفة للأندية، كان هناك لقاءات ودية تجمع ما بين الأندية استعدادا لهذه البطولة. وبالنهاية نتمنى
0: يعني مصطفى يعني تأخر انطلاق البطولة هو فقط يعني من أجل إتمام كافة الأمور اللوجستية على أرض الواقع وتهيئة الملاعب لاستقبال واستضافة المباريات.
2: يعني أنا أكيد عمار يعني تعلم أنه الوضع البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية، وبالتالي يعني نحتاج لبعض الوقت من أجل ترتيب كافة الأمور، خاصة وأن هاي الملاعب معظمها ملاعب خماسية تحتاج لبعض الترتيبات، خاصة وأن يعني هذه الملاعب محاطة بدمار كبير يعني تحتاج لبعض المقومات من أجل إنجاح المباريات. تعلم أنه هناك نقص كبير جدا في المستلزمات الرياضية في قطاع غزة وتحديدا كرات القدم. نتحدث يعني عن نقص كبير جدا في كرة القدم.
0: طب وكيف مسلكين حالهم الأندية؟
2: كرة القدم يعني سعرها حوالي 1000 شيكل في قطاع غزة.
0: كرة القدم الواحدة سعرها 1000 شيكل مصطفى؟ كرة القدم الواحدة سعرها 1000 شيكل؟
2: يعني تتراوح ما بين 700 ل 1000 شيكل حسب جودتها وإن توفرت عمار. يعني تعلم أن هناك قرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال كرات القدم منذ فترة طويلة، وما هو
0: يعني هي وقفت كل الدنيا على كرات قدم، ممنوع يدخلوا كرات القدم على قطاع غزة. يعني إيش الحجة هاي المرة؟
2: يعني هذا يعني خلال الأشهر الماضية نعاني جدا من موضوع كرات القدم، قد يتم إدخال بعض المستلزمات الرياضية تحديدا الملابس الرياضية والأحدثة، ولكن المستلزمات الرياضية الخاصة المدربين والتدريبات ككرات القدم كالحواجز كالأقواس كل المستلزمات الخاصة بالتدريبات لا تدخل إلى قطاع غزة منذ فترة طويلة، وهذا انعكس بشكل كبير على استعدادات الأندية.
0: طب كمان شو دور الاتحاد في هذا الموضوع؟ ما فيش ولا عملية تنسيق لعملية دخول المستلزمات الرياضية للقطاع؟
2: هناك رفض قاطع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كرات
0: هم بدهمش أي شغلة تدخل على قطاع غزة تثبتهم بالحياة وتثبتهم بالأرض تثبتهم يعني حتى شوف يعني بعض مرات ممكن الواحد من كتر الضغط اللي موجود فيه بروح بيلعب له لعبة، بروح بيقعد مع الشباب، بروح بيسهر سهرة اللي يطير الكبت الموجود عنده. حتى هاي الأمور الاحتلال يعني بيحارب فيها قطاع غزة.
2: يعني أكيد يعني حتى هذه اللحظة هناك قرار من السلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال كرات القدم بالمناسبة، يعني تدخل الملابس الرياضية تدخل الأحذية، ولكن الأمور المتعلقة بالأدوات الرياضية كرات القدم كالأدوات التدريبية الحواجز والسلالم والتفاصيل الأخرى يعني يتم منعها في هذا الموضوع. حتى كان هناك بعض التجار يعني الذين يقومون بإدخال الملابس الرياضية تواصلون طبعا مع إدارة المعابر الإسرائيلية ويعني سألوهم أكثر من مرة حسب يعني روايات التجار إن أنتم بتسمحون ندخل أواعي رياضية أحذية، طب شو موضوع الكرات؟ فيكون الرد إنه ما بدناش ياكم تلعبوا.
0: بس يعني شوف انت مثل كلمة بدناش ياكوا تلعبوا عاد، انت بتعرف يعني اهمية هذا الموضوع في هاي الفترة.
2: اكيد عمار، يعني الاندية تعاني، الاتحاد يعاني من موضوع كرة القدم في قطاع غزة. الاندية تتدرب كرات قديمة محترئة الفترة الماضية، يعني حاولنا في الاتحاد نجحنا في توفير بعض كرات القدم الجديدة تم توزيعها على الملاعب التي ستقام عليها المباريات. الاتحاد قام بتوفير شباك المرميين لكل نادي، نقوم بتوفير المستلزمات الطبية في كل ملعب، أيضا نقوم بتوفير بعض الملابس كالأطقم الاحتياطية إذا ما يعني تضاربت ألوان الزي ما بين الأندية. وبالتالي ما هو متاح وما يعني ما هو متاح أمامنا نقوم بتوفيره من أجل أن تقام هذه المباريات. والحمد لله يعني بشكل أو بآخر يعني خلال الأيام المقبلة سنحاول يعني بإنجاز كافة الأمور حتى يعني تكون انطلاقة البطولة كما تم الإعلان عليها اليوم في 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 50 نادي. ولكن أمام كل هذه المعطيات لا ننكر أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا في قطاع غزة عمار.
0: طيب خلينا بس نركز.
2: تتعلق باستمرار الإسرائيلي اليومي، تتعلق بعدم وجود إمكانيات رياضية للأندية، تتعلق بصعوبة التنقل إلى الملاعب ما بين محافظات الوطن. ولكن في النهاية يعني هناك إصرار كبير من الجميع.
0: طيب خلينا مصطفى بس نأكد، خلينا نأكد على بعض الأرقام مصطفى سمعني ولا مش سمعني؟ نأكد بس على بعض الأرقام للأهمية. 50 نادي، كم من ملعب في عنا؟
2: 50 نادي سيلعبون على 4 ملاعب.
0: 4 ملاعب، طبعا هاي الملاعب وسط شمال جنوب.
2: ملعب واحد.
0: الأربع ملاعب شمال وسط جنوب، ولا وين بتتركز الأربع ملاعب؟
2: ملعب واحد في مدينة غزة، و3 ملاعب في المنطقة الوسطى موزعة على مدينة النصيرات ومدينة دير البلح.
0: طيب، والفرق المشاركة بتشمل كافة أندية قطاع غزة شمال وسط وجنوب.
2: 50 نادي من أصل 56.
0: أوكي، يعني بتشمل الأندية اللي بكافة صحيح. المناطق صحيح. شمال صحيح. وسط وجنوب.
2: هناك صحيح. يعني موزعة قسم أندية غزة والشمال سيكون هناك بطل، وأيضا أندية الوسط والجنوب سيكون هناك بطل. عن تقام يعني مباراة تجمع ما بين البطلين لتحديد بطل بطولة كأس ألف شهيد المحافظات.
0: نعم. كل شكر لك مصطفى. أنا معلوماتي كمان يعني قبل ما أنهي معك بتقول إنه بطل قطاع غزة، بطل الضفة وبطل الشتات ممكن يلتقوا ويكون في بينهم
2: الظروف يعني.
0: يكون في بينهم دورة مصغرة في إحدى الدول العربية، على الأغلب إما الأردن أو لبنان. هاي معلوماتي اللي اللي اللي عندي. طبعا هم الإخوان في الاتحاد بينظروا للموضوع إنه إن شاء الله الأمور بتهدى خلال الفترة القادمة، وبيعملوا عملية تنسيق للفريق الفائز وعملية سفر من القطاع إلى يعني الدولة اللي راح تستضيف هاي البطولة. نتمنى أن تتم الأمور على خير. كل الشكر لك الزميل مصطفى صيام، حدثنا من قطاع غزة في هذه التفاصيل. بدنا نسمع دقات الساعة وبعد هيك بدي أرجع أحكي لكم بثلاث أخبار، ومن ثم نروح لقصي عناني لاعب مركز شباب قلندية.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: خلونا نكمل معكم متابعينا الكرام، وخلينا أروح لمباريات مبارح اللي تبعناها بكاس الألف شهيد. مبارح كان في مجموعة من المباريات، المكبر فاز على بيدو بثلاث أهداف للا شيء، الغزلان شباب الظهرية فازت على سعير ثلاثة للا شيء، مع بعض الأحداث اللي رافقت نهاية المباراة واضطرت قوات الأمن للتدخل للتقليل من الشغب اللي صار على المدرج. مركز رقم واحد فاز على برقة بخمسة أهداف لهدفين، العربي بيت صفافة فاز 3-2 على عين السلطان، وبنفس النتيجة مراحم علا فاز على الدوحة 2-0 لسلواد على المغير، بيت أمر على الفوار 2-0، كفر نعمة على إسلامي رمالة 2-1، إدنا على ربود 2-1، مادما 2-1 على قريوت، بيت سيرة 2-0 على بيت عور، واحد طين والكرامة بمباراة انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق. أما بخصوص مباريات اليوم اللي راح نتبعها، الموظفين عقبة جبر على ملعب العزرية الساعة 4، سلوان بيت حنينة ملعب الخضر الساعة 5، قصرة وسلفيت على ملعب بيتا الساعة 5، إسلامي سلوان وعناتا على ملعب أريحة الساعة 5، مسافر يطا والعروب على ملعب يطا الساعة 5، مراح رباح وإمطوبة على ملعب العبدية الساعة 5، نادي الزاوية ودير بلوط على ملعب قرقيلية الساعة 6، دورة وحلحول على الحسين الساعة 7، الساعة 7:30 على ماجد أسعد صفا وبيتونيا، وكمان الساعة 7:30 العزرية والجيب على ملعب أريحة، كمان الساعة 7:30 بيت جالة ودهيشة على ملعب الخضر. هاي بخصوص مباريات مبارح ومباريات اليوم. أما بخصوص قائمة منتخبنا الوطني الفلسطيني المستدعى للدورة الودية بالصين، وحسب ما تبعنا متابعينا الكرام واللي أعلن عنها الكابتن إيهاب أبو جزر، رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، طبعا احنا بنحكي عن حراس المرمى هون، نروح لباقي اللاعبين وخط الدفاع، ميلاد تيرمانيني، وجدي نبهان، عميد محاجنة، ياسر حمد، خالد أبو الهجة، مصعب البطاط، نروح ل يا ساتر يا ساتر مش لعبتش في إشي أنا ولا إشي عملت. نروح لخط الوسط، حامد حمدان، عميد صوافطة، بدر موسى، خالد النبريصي، زيد القنبر، عدي خروب، عدي الدباغ، تامر صيام، عبد الهادي راشد، احمد طه، احمد القاق، وايميليو سابا، اوغستن منصور، ادم كايد. بخط الهجوم اسد حملاوي، ايهم شحادة اسم جديد، وبراين تكيل، خلينا بس انا اهجي لكم الاسم، براين كيل كمان اسم جديد، بالاضافه الى اللاعب محمد حبوس اللي تم يعني موافقته على المشاركه مع المنتخب الوطني. هذا بخصوص القائمه المستدعاه للبطولة الودية. آخر شغلة قبل ما نروح للكابتن قصي عناني، خليني أحكي بخصوص البيان الصادر عن الإخوان في نادي شباب الظهرية، ويعني جاء في العنوان بعد سلسلة من الاتصالات والتواصل مع رئيس النادي سيد منير القسية من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمتابعة واهتمام مباشر من الفريق جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تم التوافق على عقد لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لبحث كافة الملفات والقضايا المتعلقة بنادي شباب الظهرية ووضع النقاط على الحروف بكل وضوح ومسؤولية. وفي مقدمة هذه الملفات يأتي ملف ملعب الظاهرية الذي يمثل الأولوية الأولى والنقطة الرئيسية في حقوق نادي شباب الظهرية، لما يمثل الملعب من أهمية أساسية للنادي وجماهيره وللحركة الرياضية في مدينة الظاهرية باعتباره البيت الرياضي للنادي وحقا أصيلا من حقوقه التي لا يمكن تجاوزها أو تهميشها. وقد جرى التأكيد على ضرورة إعطاء نادي شباب الظهرية حقوقه كاملة ووضع ملف الملعب على سلم الأولويات، إلى جانب بحث ومعالجة كافة الملفات الأخرى المتعلقة بالنادي بما يضمن الوصول إلى حلول واضحة وعادلة تحفظ حقوق النادي ومكانته وتاريخه. وتؤكد إدارة نادي شباب الظهرية تقديرها للجهود المبذولة والاتصالات القائمة، وتنتظر اللقاء المرتقب خلال الأيام القادمة على أمل أن يكون لقاء حاسما يتم خلاله وضع النقاط على الحروف وترجمة الوعود إلى خطوات عملية. وفي مقدمتها ملف الملعب وصولا إلى إنصاف نادي شباب الظاهرية وإعطائه حقوقه كاملة. هذا بخصوص البيان الذي أعلن عنه الإخوان في نادي شباب الظاهرية. وهيك نكون إحنا يعني حكينا عن مباراة مبارح، مباراة اليوم، وعن الملف اللي له علاقة بنادي شباب الظاهرية. هلأ صار لازم نروح يا ربحي للكابتن قصي عناني لنحكي معه أكثر، وهو طبعا لاعب مركز شباب قلنديا. تفاصيل الحديث سيكون حول يعني ملفين اثنين. الملف الأول مع الكابتن نحكي عن الأكاديمية برو هوبس اللي بقودها، نحكي عن شركة ليجند سبورت، طبعا احنا بنحكي عن لاعب كرة سلة، بنسأله كمان ليش راح لهاي الأمور، وتفاصيل كثيرة وأسئلة كثيرة إن شاء الله لا ينضم لنا الكابتن قصي، راح نحكي بكافة هاي التفاصيل. كابتن يسعد مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا أهلا صديقي ومساك يا رب.
2: طمنا عنك شو الأخبار؟
3: تمام الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك ويخليك. السؤال اللي بيخطر في بالي دائما،
3: تقرير هذا اللي انت هلا كنت تحكي فيه، يعني الله يعطيك ألف عافية عليه.
2: يا راح شو نعمل يعني شغلنا، انتوا كيف الله يعطيكم ألف عافية وانتوا في الملعب بتجروا.
3: حبيبي
2: يعني هذا واجبنا. انا في شغلة دائما بتخطر في بالي، انه لاعبي كرة السلة عادة يمتازون ببنية جسدية قوية، نهيك عن الطول، هذا الطول احنا ما اختلفناش فيه، الطول احنا بنعرف لايش، بس البنية الجسدية القوية هل تعيق او تحد من حركة لاعب كرة السلة اذا ما كانت الامور مبالغ فيها؟
3: بالعكس، شو هلا شوف، طبعا يعني اذا كان مبالغ فيها اكيد اكيد اكيد راح تعيق، راح تعيق على اللاعب، راح تكون اشي سلبي مش ايجابي. بس هلا هو ليش البنية الجسدية كبيرة بشكل عام او قوية، خلينا نحكي لانه هي اللعبة اصلا فيزيكال، هي لعبة جسدية، انت فاهم يعني اللعبة فيها كتير ضرب، خلينا نحكي يعني ضرب، طبعا نحن نحكي الضرب المسموح يعني.
2: لا لا، هو الضرب كمان عشان الناس ما تفهمش كلمة ضرب بالمفهوم العامي، هو عملية الضرب هي أثناء اللعب، إنه عملية التدخل من لاعب على آخر.
3: هي فيزيكال جيم، احنا هيك نحكي إنه هي فيزيكال جيم كرة السلة، يعني فيها كتير احتكاكات في اللعب نفسه، فعشان هيك لازم البنية الجسدية تكون قوية، والا يعني بيرجع للاعب يعني اكيد اكيد اكيد
2: نسبه الاصابات. تذكر قديش يعني. اول مباراه لعبتها انت قديش كان وزنك اليوم، قديش كان وزنك او البنيه العضليه اللي موجوده عندك؟
3: مش عارف، انت يعني حاسك يعني كانك عارفني وانا صغير. انا صراحه انا وانا صغير كنت كتير كتير كتير ناصح، فاهم؟
2: لا انا اشوف والله يعني شغله صدفه عشان الواحد ما
3: لا ما هو وكمان لما بطلت ناصح صارت البنيه العضليه كتير عندي، طبعا ما كنت أعرف شو لازم أسوي. ما هو هذا كمان هلا رجعيك في الحكي يعني هذا سبب من أسباب الأكاديمية تاعتي، ما كان في حدا يدلني شو أسوي، كيف أسوي، شو ألعب وعشو أركز، فصرت لاعب كمال أجسام، أنا مش لاعب كرة سلة، في 3-4 سنين مر علي بحياتي.
2: يعني مش يعني ما تركت لناش ولا لعب هيك إحنا نفكر ندخلها، أنت ماخذ شو اسمه؟
3: شو هو؟
2: بقولك ما خليت لناش ولا لعب نفكر نلعبها إحنا، أنت ماخذ 3 ألعاب.
3: مش مجال، كله مسكر
2: يا سيدي. احنا بنتمنى لك التوفيق بكل تأكيد. على المستوى الشخصي بعرف انك انت يعني بطل السنة مع مركز شباب قلنديا، وكمان بنحكي عن بتقود أكاديمية اليوم إلها اسمها في رام الله اللي هي برو هوبس. وبدي أسألك انه كيف بدأت فكرة الأكاديمية من لاعب انه يفكر يعمل أكاديمية ويشتغل على هذا الموضوع؟
3: شوف صديقي، هو مبدئيا يعني انا الموضوع من لما بلشت فيه كان له 3-4 سنين في بالي يعني، بس خلص انا كنت بهذيك الفتره مركز اني لاعب، واللعب مش كتير سهل، وبدك تلزم بالتدريبات 3 أيام بالأسبوع 4 أيام بالأسبوع، وفي كنا بهذيك الوقت ملتزمين مع المنتخب، كان الوضع كتير ممتاز بهذاك الوقت يعني ما كان في اصلا مجال انه احنا انه يكون في مجال انه انا ادرب كمان 4 أو 5 أيام في الاكاديميه.
2: حلو.
3: هلا بال 2020 صراحه بس بلشنا نطلع شوي من الكورونا، خلص كان لازم يعني كان زي اجت كتير اشارات انه خلص لازم تبلش، وخلص هيك والله يعني الموضوع صار كتير سريع بظرف اسبوع.
2: شوف هو بعد مرات الامور اللي ربنا بده يسهلها بتقول مشت بشكل سريع، لما تكون النوايا صافيه قول بس بدي اعمل شغله ربك بسهل كل شيء
3: 100%. الحمد لله، والله يوميتها اعلنا يعني فش 10 ايام وبلشنا تدريب يعني.
2: طيب اكاديميتك بميزها انه بتعتمد على الفتيان والفتيه، أو يعني الفتيات والفتيان
3: أولاد وبنات
2: أولاد وبنات، يعني ليش إحنا نقعد نجمل أو خلينا نقول نتفلسف بعملية صحيح. الوصف الأولاد والبنات إنه ليش اخترتي التركيز على على على الفتيات والفتيان في كرة السلة وما رحتش باتجاه واحد يعني فقط لغير؟
3: لا شوف، هو مبدئيا يعني هي كرة السلة يعني فش فيها أولاد وبنات، يعني الأولاد بيلعبوها والبنات بيلعبوها، يعني هي لعبة بتلعب على
2: للجنسين.
3: وصراحة يعني أنا عشان أكون معك صريح، أنا من يوم ما بلشت لليوم أنا إقبال البنات عندي بالأكاديمية كتير أكتر من إقبال.
2: وعلى فكرة هذا السؤال، هذا السؤال كان جايك ضمن الأسئلة يعني.
3: لا يعني انا لليوم بديش اقول لك بعاني يعني، بس لليوم في عندي نقص انا في الفئات العمريه.
2: ادي عدد الفتيات وادي عدد الفتيان، ادي عدد البنات وادي عدد الاولاد في الاكاديميه
3: حاليا؟
2: تقريبا ما
3: يعني
2: بدنا
3: رقم. تقريبا احنا انا عندي 5 مجموعات، احنا بنبلش تدريب من عمر 4 سنين بنبلش لحد عمر 18 سنه. طبعا الفئات العمريه بتنقسم، آسف، المجموعات بتنقسم حسب الفئة العمرية.
2: حلو.
3: تحت 9، تحت 8.
2: كل مجموعة أدي عددها المجموعة؟
3: يعني توتال تقريبا كل مجموعة
2: تقريبا أدي يعني
3: ماكسيمم 15، أكثر من 15
2: يعني. إحنا بنحكي تقريبا عندك ما يزيد عن 60 لاعب في الـ
3: يعني حسب الموسم صراحة، أكثر شوي أقل شوي.
2: طيب يا ريت بس نجاوب على عجالة عشان إحنا نضمن نحكي في كل إشي. اعتبرني انا يعني بحب هاي اللعبه وعمالي بسمعك على الراديو وبدك تقنعني ان انا اجي على على برو هوبز، يعني ايش اللي بيميز هاي الاكاديميه عن غيرها؟
3: شوف، مبدئيا يعني مش لا شيء، بس احنا احنا احنا 3 مدربين فقط، انا لاعب منتخب ولليوم لاعب انديه وبعرف اللعبه كيف بتلعب. واحنا كتير بنركز على السكيلز وعلى البيسكس وعلى الفاندمنتلز، على الاساسيات تاع كره السله. بنبلش مع الاولاد والبنات عمر 4 سنين، والمجموعات عندنا مش كبيره، يعني احنا خلص اكبر مجموعه ممكن ناخذها 15 ولد وبنت، على اساس يكون في تركيز المدربين عليهم والكل ياخذ حقه. تمام.
2: هلا لو انا فكرت بيوم من الايام اجي اتدرب كره سله، بتقدر تطلع مني شبه لاعب ولا صعب بعد ما وصلنا لل 40 تقريبا؟
3: مشكله مش في المشكله هي المشكله، خلص هلا اوفر ايج، هلا 40 سنه.
2: احنا مع القدامى، مع القدامى لعبونا يعني.
3: مع القدامى تعال نلعب انا وياك، نكون
2: قدامى نلعب. يعني خلينا نقول ايش ابرز المواهب اللي اكتشفتها في الاكاديميه كابتن؟
3: والله شوف، يعني عشان اكون معك صريح، الكل يعني كل حدا عنده موهبه معينه، يعني في عندي اولاد كثير موهوبين في الشوتينج، في عندي كثير اولاد موهوبين بالسكيلز تاعتهم مميزه، الدريبلينج اللي هي الطز في الطابه، في يعني كل ولد او كل بنت له ميزة معينة. بس مواهب صراحة يعني خلال الاربع سنين هذول، 5 سنين الماضيات، يعني في 4-5 مواهب اولاد وبنات يعني يعني ما شاء الله، الله يحميهم، وصلوا وراحوا سووا تراي اوتس لمنتخب فلسطين، وسووا تراي اوتس لمنتخب المدارس، وفي منهم شاركوا مع منتخبات المدارس، يعني ووضعهم ممتاز.
2: طيب، هدف الأكاديمية تخريج لاعبين للمنتخب وتخريج لاعبين كرة السلة ممتازين، ولا ممكن
3: يعني
2: يكون ولا خليني أكمل
3: لكل لاعب
2: أكمل هدف تخريج، هدف الأكاديمية تخريج اللاعبين ويعني تعطينا لاعبين كرة السلة ممميزين، ولا تبني شخصية اللاعب، ولا الأمور المادية، ولا قولي كابوتشينو 3-1؟
3: أول إشي يعني مستحيل إنك أنت تبني لاعب متكامل ويكون قادر انه يمثل فريق او يمثل منتخب وشخصيته ضعيفه. تمام. والله مش لاشي بقول لك، يعني احنا كثير يعني كثير بيجي تسجيلات، بس بالنسبه للجانب المادي انا بحكي لك خلص، احنا بس بتسكر عن المجموعه، بتسكر عن المجموعه 15 ولد، يعني الهدف عندي انا مش تجاري، يعني انا بقدر اسجل 20 و25 و30 طالب.
2: اكيد
3: بس يعني خلص احنا بنحاول لحد 15،
2: يعني احنا خلينا نقول احنا بهمنا في الاول وفي الاخير انه نطلع لاعب فاهم كل اساسيات اللعبه وقادر طبعاً انه يكون يمثل اي فريق مش بس المنتخب.
3: بالضبط. يعني طيب، هي كمان اللعبه هاي غير انها هي لعبه قياديه، انت لازم يكون لك تكون قائد في الملعب، لازم تعرف كيف تدير اصحابك في الفريق.
2: طيب،
3: كيف تدير الفريق تبعك.
2: باقي معنا دقيقه واحده، خليني في الدقيقه بشكل سريع اسالك، كيف تتعامل مع الاهالي اللي بخافوا ممكن على اولادهم انه لا والله انا خايف انه عمليه تدخل مش عارف شو، كيف تتعامل مع الاهل تحديدا؟
3: شوف، هو بشكل عام انا المشكله اللي بواجهها الوحيده مع الاهالي لما احنا نتنقل بين المدن، لما يكون عندنا مباريات برا رام الله صراحه، خصوصا اخر فتره انت شايف كيف اوضاع الطرق. هاي يعني هاي المعضله الكبيره بالنسبه لي مع الاهالي، كيف بتعامل معها صراحه، بعد يعني بقنع فيهم. قالوا مرحبا ومبلش نحكي تليفونات مطولة.
2: يعني خلينا نقول جلسة بين الأهل وبين الأكاديمية.
3: بس بالنهاية يعني في ثقة متبادلة بين بين الأهالي, يعني حاطين أولادهم بناتهم.
2: بكل تأكيد هي الثقة اللي خلت الفتيات يكونوا في الأكاديمية. إيش الرسالة اليوم اللي بتوجهها لكل فتاة حابة تلعب كرة السلة ومترددة؟
3: تترددش بالمرة, بالعكس لعبة كرة السلة لعبة كتير حلوة وكتير مسلية وكتير بتقوي شخصيتك.
2: نعم.
3: في كتير دراسات بتحكي انه البنات اللي بيلعبوا كرة سلة ورياضات جماعية هم اكثر عرضة انهم يكونوا بحياتهم العملية قائدين في مجال عملهم.
2: طيب إبرو هوبس من هون لثلاث اربع خمس سنين وين بدك تشوفه؟
3: ان شاء الله ان شاء الله في المراكز الاولى في كل الفئات العمرية
2: ان شاء الله. اخر اشي بدي احكي معك فيه شركة تيكند سبورتس, كمان رحت على تنظيم فعاليات الايفنت ومش عارف شو شيء محترم.
3: هي شوف صراحه هي ليجند سبورت هي الام الشركه الام الحاضنه للاكاديميه. هي بتنظم ايفنت رياضيه طبعا كره كره قدم, بحجزوا ملاعب برام الله من خلالها. في مجموعات تكونوا شباب او بنات كبار بدهم يلعبوا طائره بدهم يلعبوا ملعب مش لاقيين, بنحجز لهم ملاعب, بنسوي ايفنت لشركات ايفنت لمؤسسات.
2: جميل.
3: وهكذا
2: سيدي احنا نتمنى لك التوفيق. انا سعيد كثير باللقاء اليوم معك, امل انه يكون خلال الايام القادمه والفتره القادمه يكون لنا كمان اكثر لقاءات وكمان نحكي عن كره السله اكثر للفتيات والفتيان للشباب والبنات اللي بدهم يلعبوا كره السله طبعا ضمن الضوابط اللي الكل بيعرفها. اتمنى انه يكون في كمان حديث في هذا الموضوع. وفاصل تاخرنا عليه 3 دقائق, بعد الفاصل ابو حاتم بده يكون معنا بالفقره المعتاده كل اسبوع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026, وطن واحد.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك, وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها, والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام, بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم, ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الجنادي إنا كلنا
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، عدنا للجزء الثاني نكمل وإياكم البرنامج. وفي هذه في هذا الجزء وصلنا للفقرة المعتادة اللي هي الفقرة اللي مع زميلنا وحبيبنا أبو حاتم اللي منسلط فيها الضوء على آخر أخبار اللاعبين المحترفين بالخارج. اليوم في عندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين الصراحة راح نحكي فيها صار معنا

0: الأردن، والأسبوع الماضي لاعب أساسي وكان من الركائز الأساسية اللي أدت بشكل طيب في فوز الرمثة على العربي 1-0، وكمان قبل يومين في فوز الرمثة اللامع على الوحدات 1-0 كمان كان في التشكيل الأساسية ويؤدي بشكل طيب. مباراة العربي كان تقييمه 6.8 وكمان مع الوحدات أدى بشكل طيب، يعني محمد خليل يسير بشكل جيد مع الرمثة.
1: نعم، نروح للاعب الوحدات محمود أبو وردة، والأخبار لا تسر لا صديق ولا عدو من داخل الوحدات.
0: يعني صحيح الوحدات بدايته مخيبة جدا في الدوري الأردني، نتائج مخيبة، لكن أبو وردة بعد الأسبوع الأول اللي كان في بديل حجز مكانه أساسي أمام السلط انتهت 0-0، نتيجة مخيبة، ثم الخسارة أمام الرمثة 1-0، كمان أبو وردة كان أساسي، بهمنا أنه أبو وردة يضلوا بالتشكيل الأساسي وإن شاء الله تتحسن نتائج الوحدات وأبو وردة يترك بصمه قريبا.
1: محمد أبو عواد،
0: نجم السموع السابق ولاعب المنتخب الأولمبي السابق اللي شفناه بدورينا سنوات عديدة، لاعب واعد بيلعب على الطرفين، الطرف الأيمن والأيسر في خط الوسط على الجناحين، انتقل رسميا إلى نادي دمشق الأهلي ليزامل خالد دادر اللاعب الفلسطيني الآخر، وكان لاعب محمد أبو عواد مع النادي الإفريقي الليبي في الموسم الماضي. كل التوفيق لأبو عواد اللاعب الواعد.
1: طيب إلى أسد حملاوي.
0: أسد حملاوي الأسبوع الماضي كرايوفا في الدوري الروماني فاز 1-0 على نادي كوربينول، كان أسد الحملاوي أساسي لكنه لم يقبل المباراة، لعب 57 دقيقة، وإن شاء الله نتمنى مواصلة التألق لأسد الحملاوي اللي منعول عليه يعني بشكل بارز مع المنتخب الوطني.
1: طيب محمد حبوس، وأخيرا محمد حبوس شفناه في قائمة المنتخب أبو حاتم،
0: إن شاء الله يكون موجود في دورة الصين، ورح نحكي على القائمة في الحلقة الجاية إن شاء الله بمعيتك
1: إن شاء الله.
0: محمد حبوس يواصل التألق يعني حقيقة مع نادي جديد جوية اللي حقق انتصار ثمين على تضامن صور 1-0 في كأس لبنان. الهدف أعتقد أنه معنا سجله محمد حبوس بمهارة فائقة، يعني عدى وراوغ عدة لاعبين بمهارة ورشاقة ولعب كرة استقرت في المرمى. هذا الهدف الثمين نقل نادي جوية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس لبنان. حبوس يواصل التألق مع نادي جوية وإن شاء الله قريبا يكون موجود مع المنتخب الوطني في دورة الدولية للصين، ونشوفه أخيرا كمان في قميص الوطني ويتألق
1: إن شاء الله الجمهور بالدور. إن شاء الله. نروح لإيميليو سابا.
0: إيميليو سابا الظهير الأيمن اللي صراحة بيأدي بشكل طيب في الدوري البيروفي، مستوى ثابت، حاجز مقعد أساسي مع نادي سبورت بويز. الأسبوع الماضي حقق سبورت بويز فوز ثمين على ديبورتيفو غارسي بهدف نظيف. حقيقة إيميليو سابا تقييمه كان عالي جدا، 8.8 من 10، ثاني أعلى تقييم في فريقه، وهذا بطمننا أنه إيميليو موجود بنافس مصعب البطاط، وهذا أمر طيب لأنه إحنا بدنا لاعبين جاهزين يكونوا موجودين. نعم. مع المنتخب.
1: علاء الدين حسن.
0: علاء الدين حسن النجم المميز اللي الإصابات عطلته في آخر سنة ونص، يعني بلش يترك بصمة مع الغراف في كل ما ينزل رغم الدقائق اللي كان يلعب فيها، يعني دقائق متأخرة، لكن المدرب شجع شوي وأشركه في دقيقة 69 في مباراة الغرافي مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت 2-0 للهلال، والهدف معنا هدف رائع، هدف أوروبي جميل جدا سجله علاء حسن، علاء الدين حسن من تسديدة يسارية كمان مش يميني رغم أنه يمناوي، يعني بلعب بالإجرتين، صاروخ من خارج المنطقة. من ميزات علاء الدين حسن أنه مدفعجي يعني بصراحة باليمين والشمال، هدف رائع جدا، تقييمه كان رغم أنه لعب 20 دقيقة 7.4، وأمام مين؟ أمام الهلال السعودي. علاء الدين حسن من اللاعبين المميزين، ورح نيجي لما نحكي على المنتخب رح نحكي عن استبعاده اللي شايفينه أنه مش صح.
1: نحكي عن عمر سوافطة.
0: عمر سوافطة شقيق عميد سوافطة اللي كان في طوباس وشفناه ولعب في السلط الأردني، وبعدين لعب مع الهلال فترة قصيرة، الهلال المقدسي، انتقل لنادي الفتوة في الدوري السوري. نتمنى التوفيق للاعبنا الواعد عمر سوافطة.
1: طيب نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة بدنا نحكي عن صادق عبيد لاعب الهلال.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نرجع نكمل مع أبو حاتم. وصلنا عند صادق عبيد. أبو حاتم
3: تحضرنا الأولمبي السابق كمان يعني وفد جديدا إلى الدوري السوري بانضمامه لنادي الفتوة السوري. بنذكر أنه نادي الفتوة أصبح يضم 5 لاعبين فلسطينيين يعني, وهذا رقم قياسي, مع عمر صوافطة, مع براء خروب, مع أمين مزيد, مع عمرو رزق يعني عمار. 5 لاعبين فلسطينيين مع الفتوة السوري. كل التوفيق للنجم صادق أو قاسم عبيد في الدوري السوري.
2: طيب بعد عبيد نروح لمحمد باسم.
3: محمد باسم نجمنا الكبير, واللي بنطبق عليه بنطبق على علاء الدين حسن انه استبعاده غير مبرر بين قوسين من المنتخب, هذا راح نيجي عليه. يواصل التألق مع نادي إيست بنجل الهندي اللي خاض مباراة قوية في عمان مع الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2. المباراة انتهت 2-0, كان إيست بنجل بتقدم 2-0, الحسين رجع بالتعادل. محمد باسم تقييمه 7.1 في المباراة, وأدى صراحة بشكل قوي وبشكل مميز في هذه المباراة.
2: طيب بعد باسم نروح للاعب آخر, لبدر موسى.
3: بدر موسى يواصل يعني أداءه الطيب مع نادي سويس متروجيت في الدوري المصري في الأسبوع الماضي, الأسبوع الخامس في الدوري المصري. فاز فريقه سويس متروجيت 1-0 على الجونة. لعب بدر موسى 60 دقيقة قبل استبداله, وهو صنع هدف المباراة. تقييمه 6.9 يعني تقريبا 7, وهذا تقييم جيد للاعب لعب 60 دقيقة.
2: طيب بعد طبعا بدر نروح لعدي الدباغ.
3: عدي الدباغ شارك في فوز الزمالك الصعب جدا والثمين للغاية على نادي غزل المحلة 1-0 في الدوري المصري الأسبوع الماضي. عدي الدباغ لعب 80 دقيقة يعني معظم المباراة, وتقييمه كان 6.8 يعني. يمكن الأهداف حاليا بتغيب عن عدي الدباغ, إن شاء الله قريبا بنشوف عدي الدباغ ونشوف أهدافه كما رأيناها في الموسم الماضي.
2: إلى وجدي نبهان.
3: وجدي نبهان صراحة يعني مثال لأي لاعب مختلف, لأنه بدايته كانت صعبة مع زد, ما لعبش أول 3 أسابيع بالمرة, لكن في آخر أسبوع 10 أيام فرض نفسه, لأنه كل ما ينزل كان مؤثر, وصار المدرب يفكر فيه أنه يلعبه أساسي. بالفعل فرض نفسه بالتشكيل الأساسي في فوز زد 2-1 في الأسبوع الماضي في الدوري, وهو صنع هدف من هدفي فريقه. كان تقييمه 7.4, تقييم عالي. شوي شوي بدأ يغير قناعات المدرب وبدأ يفرض نفسه وجدي نبهان في تشكيل الزد, وهو ظهير عصري أكيد.
2: إلى محمد أيوب.
3: محمد أيوب اللي تألق مع أهل الخليل ولعب كمان مع شباب الخليل, كمان كان له تجارب احترافية خارجية, انضم لنادي حطين السوري ونادي حطين نادي عريق في سوريا, كمان وافد جديد للدوري السوري. نتمنى التوفيق للاعبنا محمد أيوب.
2: رشيد شواهني.
3: رشيد شواهني يواصل ترك بصمة مع نادي الجزيري, كان أساسي أدى بشكل جيد. الجزيرة تعادل مع العربي 0-0 في الدوري الأردني, أعتقد لغاية الآن يسير بشكل طيب رشيد مع الجزيرة.
2: أحمد قطميش.
3: أحمد قطميش هو الآخر يواصل حجز المقعد الأساسي مع نادي ذوقرة الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الأردن. فوز ثمين حققه ذوقرة على الصالة 2-0, وأحمد قطميش كان أساسي في المباراة في خط الدفاع, قاد خط الدفاع وكمان أدى بشكل طيب.
2: آخر لاعب معنا محمد بلح.
3: محمد بلح اللي كان مع الشحانية القطري في إياب الموسم الماضي, وحقيقة كان دقائق لعبه قليلة جدا يعني, مهاجم خبرة 34 سنة ولعب بعض المباريات الدولية مع منتخبنا الأول, انضم حديثا لنادي العهد اللبناني ونادي العهد نادي عريق كمان في لبنان. أعتقد تجربة مهمة لمحمد بلح, إن شاء الله يأخذ فرصة أكثر وقت لعب ويتألق كما تألق قبله في الدوري اللبناني إسلام البطران, وكما يتألق حاليا محمد حبوس. حاولنا 17 لاعب نشملهم في قائمتنا ومحصلتنا لهذا الأسبوع للاعبين الفلسطينيين وأدائهم في الخارج في الدوريات المختلفة.
2: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم, مشكور جدا على هذا الجهد الكبير اللي بتقوم فيه وتحديدا في هذه الفقرة. خلينا أنوه لشغلة كتير مهمة, إنه هاي الفقرة من إعداد زميلنا محمد عراقي. الفقرة اللي كانت في آخر الجزء الأول هي المقابلة مع قصي عناني, طبعا كمان من تحضير وإعداد وتحضير الأسئلة والتنسيق كان من خلال زميلتنا شروق الشريف. أما بخصوص مباريات اليوم, قبل لننهي بشكل سريع جدا أنوه في بشكل سريع, طبعا مباراة برشلونة اليوم الساعة 10 أمام إشبيليا, طبعا مباراة خارجية وصعبة لبرشلونة. أما بخصوص مباراة ريال مدريد، ديربي ديربي مدريد راح يكون بكرة إن شاء الله. طبعا المباراة الساعة 5:15 على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، وهو الملعب البيتي لأتلتيكو مدريد. مباراة خارجية صعبة للريال أمام الأتلتيكو. انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم. إن ظلينا عايشين كالعادة من هون ليوم الاثنين نرجع بحلقة جديدة. شكرا إيهاب، شكرا ربحي، تحياتي عمار بدر، وإلى اللقاء.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: إلى الحقيقة

0: إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن إدخال طائرات مسيرة متقدمة في عملياتها على مأرب، وجماعة أنصار للحوثيين تشن هجمات مكثفة على مديرية المضاربة في لحج. مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهم طفلة متأثرة بجروحها جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق، وتنفذ تفجيرات وعمليات هدم في بلدة المنصور جنوبية لبنان. مع استمرار القتال في السودان، مصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة في شمال كردفان، ونزوح عشرات العائلات من منطقة الطويلة شمال دارفور.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هذه الغارات الجوية التي تشن على المناطق اليمنية خلال الأسبوع الأخير فقط بنحو 300 غارة، منها أكثر من 20 غارة شنت خلال ساعات أمس وفقا لآخر بيان عسكري صدر من المتحدث العسكري يحيى سريع. هنالك أيضا تأكيدات على استهداف أي تحشيدات عسكرية كما يقولون في الجبهات الداخلية، ويتهمون أيضا الجانب السعودي بتمويل هذه التحشيدات، ويقولون أيضا بأن كل هذه العمليات العسكرية سواء ضد السعودية سواء كانت في البحر أو على مناطق سعودية أو في الداخل اليمني ضد تحشيدات سعودية كما يقولون في إطار الحق المشروع لهم كما يقولون. قبل قليل طبعا سونيا كان هنالك بيان لوزارة الخارجية هنا في صنعاء أيضا في هذا الإطار، قالت الوزارة في بيانها بأن صنعاء تمتلك الحق المشروع في الرد على أي نشاط سعودي يستهدف أمن واستقرار اليمن. قالت أيضا بأنها تستهجن كافة المواقف المنددة بالعمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد السعودية، وتقول إنها بأن هذه العمليات هي لضرورة الدفاع وانتزاع الحقوق كما تقول. ربما في هذا البيان أيضا رد على موقف مجلس الأمن الأخير، موقف أيضا وتعليق على كافة التنديدات بالهجمات من قبل صنعاء على الجانب السعودي. هذا في إطار المواقف. أما في إطار الميدان فإن هنالك هجمات متبادلة في أكثر من جبهة ما زالت تشهد توترا خلال الساعات الأخيرة، والحديث تحديدا عن جبهة تعز التي تبدو هي الأشرس، جبهة الوازعية أو جبهة جبل كهبوب، هذا الامتداد الجغرافي الكبير في الجنوب الغربي من تعز. ما زال هنالك هجمات متبادلة في هذه الجبهات التي تمتد من منطقة رأس العارة المضاربة في محافظة لحج وصولا إلى الوازعية ومناطق في أطراف الشمايتين بمحافظة تعز مع ركر وفر. المعلومات الميدانية تتحدث عن تبادل سيطرة، فيما جانب بعض التشكيلات العسكرية الموالية للحكومة في عدن تتحدث أنها أحرزت تقدما كما تقول في هذه الجبهات، وأنها استهدفت بعض القدرات والتجمعات لقوات صنعاء. قالت كذلك بأنها استهدفت مراكز وتجمعات وثكنات لقوات صنعاء كذلك في محافظة البيضاء وجبهة البيضاء بوسط اليمن، وكذلك في منطقة شرق الجوف بشمال اليمن. هذا ما أعلن من قبل جانب الحكومة في عدن أو من قبل بعض تشكيلاتها العسكرية، لكن على مستوى البيانات والتعليقات هنا بخصوص هذه العمليات العسكرية الأخيرة من صنعاء كما أشرت لا تعريق رسمي بخصوص كل هذه التطورات، مع الحديث أن هنالك ربما توترا إلى جانب جبهة تعز شهدته جبهات اليوم مثل جبهة البيضاء في إطار ما تجددت من عمليات في هذه الجبهة، أو كذلك جبهة الجوف وتحديدا الجهات الجنوبية والغربية من الجبهة، والحديث في الجهات تحديدا عن مناطق مثل وادي ذنا أو البلق الشرقي مع هجمات متبادلة أيضا كذلك في الجوف دون معلومات مؤكدة بخصوص خريطة السيطرة في هذه الجبهات أو إحراز تقدم لأي طرف فيها.
3: شكرا جزيلا لك علي ذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. نقلت رويترز عن شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. في السياق ذاته وثق موقع لتتبع حركة الطيران اضطرابات وقعت في المطار شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية، وكان الدفاع المدني السعودي أعلن فجر اليوم زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخرج عقب إطلاق إنذار مبكر. ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجمات التي طاولت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة، وأدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية مؤكدا ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وطواقمها. كما أكد المجلس في بيان أهمية التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. ينضم إلينا من القاهرة الآن الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد، أهلا بك معنا. استهداف الجماعة، جماعة أنصار للحوثيين، للعمق السعودي، كيف يقرأ؟
4: بعد التحية لك سامية ولكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي. بالطبع استهداف العمق السعودي وبالتحديد استهداف المنشآت النفطية هو يقرأ في سياق التصعيد الحالي ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. جزء من إدارة إيران للصراع مع أمريكا هو تحريك حلفائها وأزرعها سواء في العراق عندما استهدفت ميليشيات منشآت النفط وخط أنابيب شرق غرب السعودي لتصديره من ينبع، وأيضا ميليشيا الحوثي في اليمن وإشعال جبهة اليمن في هذا التوقيت لاستهداف المنشآت النفطية. وذلك ترجمة لمقولات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين ومنهم محسن رضائي أمين عام المجلس الأمن القومي بأن طالما أن هناك حصار على إيران لتصدر النفط وبالتالي لا يمكن أن تسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة، وهذا جزء أساسي من وراء التصعيد الأخير. السبب الثاني أيضا الذي يقرأ فيه هو حرب المضايق الدولية، حرب الاقتصادية، وباب المندب الآن هو بدأت تستخدم كورقة استراتيجية من الجانب الإيراني إضافة إلى مضيق هرمز في ظل أن أمريكا تحاول سلب فعالية ورقة هرمز من إيران من خلال إزالة الألغام، تأمين مرور السفن، وبالتالي تصعيد الآن الحوثي وتقدمهم نحو المخا وجزيرة بريم والسيطرة عليها وجزر حنيش وغيرها وزباب هي بتعكس الاستراتيجية الإيرانية في استخدام اليمن الآن كورقة للضغط على دول المنطقة وأيضا الضغط على الجانب الأمريكي.
3: ولكن في الأثناء الجماعة تلتقي، جماعة نصر للحوثيين تلتقي بالأمريكيين في مسقط في اجتماع سري، وتم بعد ذلك الحديث عن يعني ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين مع ضمانات لاستمرار وحماية السفن الأمريكية والإسرائيلية وعدم التعرض إليها. كيف نفهم هنا الموقف الأمريكي تجاه جماعة نصر للحوثيين الذين يحاولون يعني أو يسيطرون على باب المندب، في المقابل معركة المضائق ما زالت مستمرة؟
4: يعني بالطبع الموقف الأمريكي يعني موقف يتسم نوعا ما بالضبابية، هو يحاول التوازن. يعني هناك اتفاق ما يسمى هدنة بين أمريكا وبين الحوثي في عهد بعد استهدافات الحوثي للسفن الأمريكية ابان حرب إسرائيل على قطاع غزة حقيقة، ومنذ وقتها توقفت الهجمات الحوثية على السفن أيضا بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي على المخا وبريم وغيرها، يعني أعطت بيانا سياسيا بأنها لن ستحافظ على حرية الملاحة في رسالة طمأنة للجانب الأمريكي. والرئيس ترامب من زمان قال أنهم أن لنا نتدخل في الصراع وطلبوا منا عدم التدخل، وأن هناك اتصالات بين الجانب الأمريكي والجانب الحوثي، وهذه الاتصالات بالطبع تهدف إلى تأمين الملاحة لأن في باب المندب، لأن إذا قامت الجماعة بالفعل بإغلاق المضيق أو تهديد السفن هذا سيفاق من التداعيات الاقتصادية العالمية. ولذلك مع اقتراب المعركة الانتخابية والتجديد النصفي ترامب لا يريد الآن إشعال ربما جبهة الحوثي أو الدخول في مواجهات تؤدي إلى ربما إغلاق المضيق وبالتالي إغلاق مضيق هرمز أو تأثر الملاحة فيه، هذا سيرفع الكلفة السياسية للرئيس ترامب مع اقتراب الانتخابات.
3: دكتور يعني كل هذا يعيدنا
4: إلى أكثر من 6 دولارات للجالون.
3: دكتور كل هذا يعيدنا إلى السؤال الأساسي، ما الهدف من وراء سعي جماعة أنصار الحوثيين للسيطرة على باب المندب في الوقت الذي يعني تستمر فيه اللقاءات على الأقل ولو لقاء واحد بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لضمان عبور السفن الأمريكية؟ يعني نعود دائما للسؤال، من وراء يعني هذا الهدف بسيطرة الحوثيين على باب المندب؟
4: أولا من وراء الهدف هو الجانب الإيراني. الهدف نفسه يتمثل في أمرين، الأمر الأول طبعا استهداف المملكة العربية السعودية ومنع تصدير النفط، خاصة بعد أن قامت المملكة بإيجاد بدائل لتصدير النفط، بدائل لمضيق هرمز من خلال خط شرق غرب وتصدير النفط عبر ينبع من خلال تصدير 7 ملايين برميل، وهنا بالطبع تحرك الجانب الحوثي طبعا بيعاز من الجانب الإيراني. الهدف الثاني بالطبع هو سيطرة الحوثي على المضيق ومحيط المضيق لاستخدامه كورقة في حال إذا ما تجدد الصدام مرة أخرى بين الجانب الإيراني وبين الجانب الأمريكي أو المعارك العسكرية أو خسرة، بالتالي يستخدمها الجانب الإيراني كورقة استراتيجية حقيقة بدعم. ونحن نعرف أن الحوثي يعني سيطرته وتقدمه أيضا هناك طبعا دعم لوجستي، دعم كبير عسكري ودعم بالخبراء من الجانب الإيراني، رغم أن إيران بتنفي صلتها بالحوثي أو مسؤوليتها، والحوثي أيضا هو يحاول تحييد الجانب الأمريكي في المعركة والتركيز فقط على المملكة السعودية، وبالتالي هذا يفسر البراغماتية من جانب الحوثي ومن الجانب الأمريكي في إجراء اتصالات في مسقط لتأمين على الأقل عدم استهداف السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، لأن الحوثي إذا فتح الآن الجبهة الأمريكية أو بالطبع هو لن يستطيع الحفاظ على مكتسبات، وهو بالتالي الآن يحاول فرض أمر واقع تأمين والحفاظ على هذه المكتسبات من خلال وبالتالي استخدام المضيق كورقة استراتيجية خاصة من الجانب الإيراني، لأن الآن الصراع مفتوح دارت الصراع.
3: هل من المنتظر أن ينقلب الحوثي على اتفاقه مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما يصل إلى نقطة تحقق أهدافه؟ وما هي هذه النقطة؟ متى؟
4: بالطبع يعني سلوك الحوثي هو مرتبط بالسلوك الإيراني أو الاستراتيجية الإيرانية. الآن الحوثي لا يريد فتح جبهة مواجهة مع أمريكا ستؤثر على ما حصله من تقدم أو ما من خلال الساحل الغربي، لكن إذا تمكن الحوثي من باب المندب وتهديد الملاحة هذا بالطبع سيستخدم وهو يحاول إعطاء رسالة طمأنة، لكن إذا اندلعت المواجهة الحرب أخرى مرة أخرى بين أمريكا وبين إيران في ظل تصريحات ترامب أنه يدرس ردا كبيرا على إيران أو القضاء على النظام أو عملية عسكرية شاملة، هنا بالطبع الحوثي سيستخدم كورقة وبالتالي تهديد السفن بشكل عام بغض النظر هي أمريكية أو غيرها في محاولة للتأثير على المضيق وفرض أمر واقع، وبالتالي ربط المضيقين ببعض كأوراق إيران الأساسية في إدارة المعركة مع الجانب الأمريكي في ظل طبعا غياب التكافؤ العسكري، لأن الآن المعركة الاقتصادية الهدف منها رفع الكلفة الاقتصادية على دول المنطقة أو نظرية تعميم الألم حقيقة تحت اعتقاد أن هذا سيجعل يضغط على دول المنطقة والسعودية لكي تضغط على ترامب بدوره للتراجع أو تقديم تنازلات للجانب الإيراني، كنفس الأمر مع العالم من خلال التأثير في مضيق هرمز أن كلفة الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط سأعتقد أن هذا سيجعل يؤثر على ترامب ويجعل العالم تضغط عليه، لكن هذا لم يتحقق عمليا على الأرض الواقع، وبالتالي توقيت تقدم الحوثي وخاصة بالقرب من باب المندب هو يعكس لهذه الأهداف، على الأقل الآن هو التحكم في النفط وعدم تصدير النفط من المنطقة، والأمر الثاني يستخدم كورقة استراتيجية إذا ما تطور الصراع بين أمريكا طيب. وبين إيران.
3: معركة جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية من زاوية نظري الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هي معركة استعادة أرض وسيادة ومؤسسات دولة. من وجهة نظر جماعة الأنصار الله الحوثيين برأيك هي معركة داخلية أم معركة خارجية؟ حتى لما هي تستهدف المملكة العربية السعودية وتحاول استهداف العمق السعودي، أم هي معركة داخلية يعني خدمة لأهداف طرف خارجي؟ ما الذي نفهمه من الموقف جماعة أنصار الله الحوثيين وكيف يتطور خلال هذه المعارك؟
4: أولا الصراع بين ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية مستمر منذ عام 2015 بعد انقلاب الحوثي على السلطة، وحصلت معارك وحصلت هدوء نسبيا خاصة بعد اتفاق الحديدة في عام 2018 وهو اتفاق ستوكهولم الذي حتى لم تنفذه الحوثي حتى الآن، لكن توقيت هذا التصعيد بيعكس أن هدف الحوثي وإن كان ظاهره أنه معركة داخلية والسيطرة وغيرها من الأمور إلا أن هدفه في الحقيقة بالطبع لخدمة أجندة خارجية وهي بالطبع ارتباطا بالجانب الإيراني، لأن التوقيت حتى ما بين تحرك الميليشيات في العراق الموالية لإيران ومحرك الحوثي تحت واستهداف الأمرين للمنشآت النفطية هذا بيعكس الاستراتيجية التي أشرت إليها منع تصدير النفط من دول المنطقة نظرية تعميم الألم. بالنسبة للحكومة اليمنية هي معركة طبعا لاستعادة السيادة والشرعية، ومجلس بيان مجلس الأمن الذي صدر بالطبع هو بيعكس وبيؤكد هذا الأمر. أولا البيان صدر بإجماع كل الدول بما فيها روسيا والصين، حتى ربما هناك حسابات طبعا مرتبطة بإيران، لكنه الآن كله أجمع على إدانة الهجمات على المملكة العربية السعودية، إدانة ورفض الهجمات والمطالبة وقفها على السفن التجارية، التأكيد أنه المهم على تنفيذ القرار 2216 الذي هو صدر في 2015، وهذا القرار مهم لأنه يثبت شرعية الحكومة اليمنية ويطالب الحوثي بالانسحاب من المدن اليمنية خاصة صنعاء، يطالب أيضا بتحقيق الحل السياسي، وبالتالي يؤكد وتأكيده على فكرة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، هذا بالطبع دعم للشرعية وهناك إجماع دولي. حتى حتى لهجة البيان رغم أنه ليس قرار وفقا للفصل السابع، لكن على الأقل الإجماع ولهجة البيان هي تؤكد أن الآن المجتمع الدولي الآن اصطف إلى جانب الحكومة الشرعية، وبالتالي التحالف الدولي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في مواجهة الحوثي، لأن هناك إدراك بأن خطر أن تستخدم ورقة المندب في إطار هذا الصراع الإقليمي الشامل أو صراع، لأن هذا له تداعيات إقليمية ودولية. استهداف الحوثي وسيطرة الباب مندب ليس فقط استهداف السعودية أو دول المنطقة، ولكن استهداف للاقتصاد العالمي، وهذا بالطبع يزعج الكثير من الدول، ومن هنا كان البيان شديد اللهجة تجاه ما حدث مؤخرا.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. شكرا دكتور. حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن أن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112 ألفا نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة، ويصلون معهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقشي التطورات الإقليمية، وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا لأن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. ترامب أكد أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية، وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
3: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن حجم النفط الخام والبضائع والغاز الطبيعي المسال المار عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى خلال الأشهر الستة الماضية. ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل تصريحات قائد السنتكوم، تفضل.
6: نعم سونيا، في كلمة عبر منصة إكس، كلمة مصورة، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن خلال الشهرين الماضيين تم عبور مليار برميل نفط من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، وتحدث أيضا على أن مضيق هرمز خالي من الألغام في الطرق الرئيسية. في أكبر إشارة كلمة الطرق الرئيسية أو المسار الرئيسي أن هناك مسارات أخرى تعمل عليها إيران، ولكن خلقت القيادة الوسطى الأمريكية مسار جديد، ومن خلال وجهة نظرها فهذا هو المسار الرسمي. أيضا تحدث قائد القيادة الوسطى على أنه يعمل مع الشركاء الإقليميين في المنطقة لتعزيز الدفاعات الجوية وتشكيل وحدة جديدة للطائرات المسيرة ضمن الجهود المبذولة مع قوات التحالف، ويقصد بذلك بل هو قال فعلا مع الدول الخليجية الست، في إشارة أيضا سونيا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي بهذا الشكل، ولا يمكن التوصل إلى أي اتفاق، ولكن بهذه التصريحات يريد طمأنة الأسواق المالية بشكل كبير جدا، خاصة أن المراقبين الاقتصاديين سونيا أكدوا أن الانفجار في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يبدأ بعد، وأن القادم سيكون أسوأ بكثير مما نشاهده الآن من أسعار عالية للبنزين وأيضا الديزل، والتي تؤثر كما نعلم في أسعار السلع الأساسية. قائد أسعار السلع الأساسية، نعم، قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر أكد أيضا أن الجهود مبذولة لضمان الأمن في عبور السفن، تحدث على عبور على الأقل بحسب ما ذكر حوالي 200 سفينة، وكانت دائما معها القوات الأمريكية لحمايتها في مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على هذا الأمر بشكل دوري بأن يكون هناك حماية أمريكية بالتنسيق معها مسبقا للسفن التي تريد الإبحار، ولكن معظم ناقلات النفط وأيضا ناقلات الطاقة لديهم مخاوف كبيرة جدا بأن يكون هناك مناوشات ويتم استهداف السفن الخاصة بالنفط ويكون هناك خسائر كبيرة. ولكن براد كوبر ذكر أن هناك تنسيق بين القيادة الوسطى الأمريكية وبين شركات التأمين حتى يطمئنوا شركات التأمين بأن تبحر هذه السفن التي تنقل مصادر الطاقة وحتى تنقل بقية السلع التجارية خلال مضيق هرمز، بأن يكون هناك تنسيق مع شركات التأمين لطمأنة هذه الشركات ولمعرفة أنهم القيادة الأمريكية أو القيادة الوسطى الأمريكية لديها مفاتيح القوة اللازمة لحماية هذه السفن، ولكن لابد من تنسيق مسبق مع القيادة الوسطى قبل عبور أي سفينة حتى تضيق الخناق على الجانب الإيراني، وعلى أن تعمل القيادة الوسطى شيئا فشيئا على إفلات هذه الورقة الهامة من الإيرانيين، ورقة مضيق هرمز، وأن مضيق هرمز يوجد به مسار مختلف من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هو المسار الرسمي.
1: راديو الحرية
7: 97.7 FM.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي
1: النقل. راديو الحرية
2: 92.7
3: لا تستطيع استعداد استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، خاصة أن خطنا في وكالة مدارس الأونروا وكالة الغوث لم تفتتح العام الدراسي أو لم ينتظم طلابها بتعليم وجاهي كما مدارس الحكومة.
4: رغم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ومن وسط هذه الخيام ينطلق عام دراسي جديد في قطاع غزة. معظم هؤلاء الطلاب جاءوا دون زي مدرسي ودون حقائب دراسية، يجلسون على هذه الفرش دون مقاعد ودون كراسي، يحاولون ويصرون على استمرار العملية التعليمية. الأستاذة آلاء الملاحي مدرسة الصف السادس تدرس هؤلاء الطلاب ونقابلها اليوم كي تحدثنا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التدريسية في هذه الأثناء.
5: يعطيك العافية. هلا احنا اليوم بدينا عام دراسي جديد رغم كل الصعوبات والتحديات، يعني كما تشاهدون نحن نفتقد اللي هو المقاعد الدراسية اللي هي تشكل يعني جلسة صحية وجلسة صحيحة للطالب، لكن بالرغم من هذه الظروف يعني نحن نستمر بالعملية التعليمية. نتمنى يعني من الجميع أن ينظر إلى هذه الصعوبات ويحقق لهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب أهدافهم بتحقيق هذه العملية.
4: يصر هؤلاء الطلاب بطبيعة الحال على أن يستكملوا العملية الدراسية في هذه الظروف الصعبة للغاية. وزارة التربية والتعليم تقول بأن نحو 400,000 طالب لا يستطيعون ولا يتمكنون من الحصول على هذه الفرصة، في فرصة تعليم وجاهي في هذه النقاط التعليمية. والسبب هو الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول الاحتياجات اللازمة لإنعاش العملية التعليمية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
6: وفي جنوب لبنان يتشابه المشهد، حيث انطلق العام الدراسي الرسمي في لبنان، ومع عودة التعليم يبقى مئات الطلاب خارج صفوفهم في جنوب البلاد بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب إحصاء وزارة التربية. وعلى الرغم من الوضع الأمني الصعب، جنوبية لبنان تحاول المدارس تأمين الدراسة بالحد الأدنى إما حضوريا أو عن بعد.
7: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبية لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب. وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
8: مخدأ على فترة شهر لكان أنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول إلى 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
7: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
9: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة، ما عنده مكان تاني يلجأوا إليه.
7: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوما تضج بأصوات الطلاب. استحالت ركاما وصمتا بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
10: ب 21 ان شاء الله نبلش اول مجموعه تبلش، بيكونوا جهزوا الغرف الجاهزه اللي هن 16 غرفه بالاضافه للحمامات.
7: تشير أرقام وزارة التربية إلى أنه من بين 1089 منشأة تعليمية خضعت للمسح في المناطق غير المحتلة، فإن 436 منشأة تعرضت للاستهداف وتحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
6: مدنياً، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف في المنطقة جراء التفجير. وأفادت مراسلة تلفزيون العربي بشن مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوقى جنوبي البلاد، كما أضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءا نسبيا لناحية الغارات باستثناء القصف المدفعي المتكرر من حين إلى آخر قبل أن تعاود الطائرة الحربية الإسرائيلية التحليق وشن غاراتها. أفادت منظمتان حقوقيتان سودانيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق. وأعربت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين عن بالغ قلقهما إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان.
0: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
1: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
0: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
2: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا دحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدومة.
0: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاع إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأم درمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
6: قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. وفي السياق قال الجيش السوداني إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق. أوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة لميليشيا دعم السريع وحلفائها وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركييف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

0: وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية، تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل، اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمباني ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن انتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
1: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
0: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
2: حذرت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعها في كوبنهاجن من تزايد الهجمات الروسية والمسيرات والوسائل السبرانية إلى جانب عمليات التخريب وانتهاك أجواء عدد من دول الحلف. وأكدت اللجنة وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو، أكدت تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأدوات الردع، محملة روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه التحركات التي وصفتها بالخطيرة وغير المقبولة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند يعزز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية ويمنح واشنطن صلاحيات أمنية أوسع، في حين اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك الاتفاق بالمفيد للناتو وأوروبا.
3: جزيرة في أقصى الشمال تتحول إلى ساحة نفوذ أمريكي. اتفاق جديد بشأن أمن جزيرة غرينلاند يجمع بين حكومتها وواشنطن والدنمارك. ترامب أعلن الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة باتت تمتلك سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، كما أكد بدء توسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. ومنذ إعلان الاتفاق كشفت واشنطن جانبا منه، فلا قواعد روسية أو صينية في الجزيرة ولا قوات لهما هناك ولا استثمارات من دون موافقة الولايات المتحدة. ومن جانب آخر تقول واشنطن إن الاتفاق يمنحها حق الوصول الدائم وإقامة قواعد عسكرية وتعزيز قدرات التحليق والمراقبة. اتفاق رحبت به رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، إذ أكدت أن الاتفاق يعزز أمن القطب الشمالي وشمال الأطلسي واعتبرته مفيداً لحلف الناتو ولأوروبا. والاتفاق بحسب الأطراف المشاركة يحترم سيادة غرينلاند وحق سكانها في تقرير مستقبلها. اتفاق يأتي بعد أشهر من التوتر، ففي البداية طلب ترامب أكثر من ذلك. فالرئيس الأمريكي أراد ضم الجزيرة، ومطالبه آنذاك أثارت أزمة مع حليف أوروبي وهزت العلاقة داخل حلف الناتو. لكن السؤال هنا، لماذا غرينلاند؟ أولاً لموقعها، فالجزيرة تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي، وهي قريبة من ممرات بحرية

0: استراتيجية في شمال الأطلسي، إضافة إلى ذلك تضم قاعدة بيتوفيك الأمريكية، وهي قاعدة للإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء ودعم الدفاعات الأمريكية وحلف الناتو. ثانياً، للثروات التي تمتلكها على غرار المعادن النادرة والموارد الطبيعية بالإضافة إلى طرقها البحرية. لهذا لم تعد غرينلاند مجرد جزيرة بعيدة، إنها موقع عسكري وثروة معدنية ونقطة استراتيجية في صراع النفوذ بالقطب الشمالي. والاتفاق الجديد ينقل واشنطن من محاولة امتلاك غرينلاند إلى تعزيز وجودها.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال حظر مؤسسات عالمية أمريكية كبرى من دخول البيت الأبيض بسبب نشرهم أخبارا وصفها بالكاذبة والبائسة.
2: حين يتحول البيت الأبيض إلى ساحة معركة، وفي بلد تفتخر بالحريات لا يحتاج الصحفي فيها إلى خوذة أو سترة واقية كي يدخل معركة مع الرئيس، يكفيه أحياناً شاشة وميكروفون. لكن معركة الصحافة يبدو أنها تتخذ منحاً جديداً في الولايات المتحدة، فبدلاً من أن يرد الرئيس على الخبر بخبر
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: وفي مسلسل طويل من علاقة يسكنها الفتور بين الرئيس والإعلام خلال ولايتين، يبدو أن الحلقة الأخيرة لهذا الهجر لم تحن بل تنذر بموسم جديد.
4: When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good.
5: You're a fake guy.
4: Let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter.
5: Play an active role in making sure the laws.
3: في المحصلة، في بلد يقوم دستوره على حماية حرية الصحافة، الصحفي بات يعاقب لأنه كتب ما لم يعجب الرئيس، والبيت الأبيض يغلق أبوابه في وجه الكاميرا. لكن معركة الكلمة وإن حوصرت تظل أوسع خارج الأسوار المنيعة.
6: خبر عاجل نتابعه الآن. مصادر طبية تتحدث للتلفزيون العربي عن سقوط شهيد وجرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي شيخ رضوان بمدينة غزة. الآن شهيد وجرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي شيخ رضوان بمدينة غزة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية للتلفزيون العربي. ونتابع على الشاشة السيارة والدخان الكثيف الذي يتصاعد منها السيارة المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغارة خلفت شهيد وعدد من الجرحى، يعني يضاف هذا العدد إلى الذين أصيبوا خلال هذا النهار. نتحدث عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية، بحسب أيضا مصادر طبية فلسطينية، هذا في وقت سابق أي قبل هذه الغارة. المصادر الطبية تحدثت أيضا عن استشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة دكتور منير البرش، وقد عرضنا يعني صور وتحدثنا عن هذا في وقت سابق. غارات إسرائيلية مستمرة، أيضا شاب استشهد باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية، والآن استهداف آخر بغارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي شيخ رضوان بمدينة غزة خلفت شهيد وعدد من الجرحى. في تصعيد مستمر في قطاع غزة بتكثيف الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة مخالفة عدد من الشهداء والجرحى، مع استمرار ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة دون أن يأبه الاحتلال الإسرائيلي لأي اتفاق أو خطة للسلام في قطاع غزة. نتحدث إلى مراسلنا في مدينة غزة إسلام بدر. إسلام، أهلا بك، ماذا جرى؟
7: سونيا، للتو فقط عدت من منطقة الغارة التي استهدفت مركبة مدنية، ما أدى إلى استشهاد سائقها وتفحم جثمانه داخل السيارة. شاهدنا عمل الدفاع المدني الذي حاول بشكل مضني انتشال الجثمان قبل أن يتفحم ويحترق، لكن النار كانت قد أكلت السيارة بشكل كامل، ودفاع المدني آلياته متهالكة، مضخة المياه لم تكن تعمل، وبالتالي استغرقت النار كل وقتها في أن تأكل كل ما أمامها، وفي النهاية لم يتمكن الأهالي إلا من وضع الرمال على السيارة حتى تنطفئ نارها، وبالكاد تم انتشال فتات من جسد الشاب الذي كان داخل هذه المركبة. الحصيلة هي شهيد وعدد من المصابين الذين كانوا مارة في الطريق. المكان الذي استهدف سونيا هو شارع سوق شيخ رضوان في قلب السوق. هذه المنطقة هي من أكثر المناطق اكتظاظا في شمال مدينة غزة، في النهاية سوق فيه الكثير من الحوانيت والباعة، وأيضا الناس والأسر الذين كانوا يستعدوا أو يكملوا عملية شراء الاحتياجات الخاصة ببدء العام الدراسي. كانوا هؤلاء جميعا عرضة لهذا الاستهداف الإسرائيلي الذي أتى على هذه المركبة، ما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة آخرين أيضا ممن كانوا في المنطقة التي تم استهدافها بهذه الغارة الإسرائيلية المباشرة من الطيران الإسرائيلي. الإسعاف والطوارئ بعد انتشال جثمان الشهيد المتفحم تم نقله إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة بسيارات الإسعاف. المستشفى كان قد استقبل أيضا عددا من المصابين تم نقلهم من قبل الأهالي من تلك المنطقة، وصفت جراح بعضهم أيضا بأنها جراح خطيرة، وبطبيعة الحال مستشفى شفاء كان قد استقبل اليوم أيضا عددا آخر من الشهداء، بينهم شاب فلسطيني استشهد جراء غارة إسرائيلية ظهر اليوم في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، إضافة إلى شاب ثالث استشهد في منطقة الشجاعية حارة مشتهى تحديدا، ونقل شهيدا أيضا إلى المستشفى المعمداني ومنه نقل إلى مستشفى الشفاء. كما أعلن في مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء استهداف إسرائيلي سابق، وبالتالي لدينا حصيل الآن عند 4 شهداء نتاج استهدافات إسرائيلية جديدة أو نتاج إعلان شهداء متأثرين بجراحهم. تأتي هذه الغارة سونيا في ظل استمرار التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي المسير، هذا التحليق الذي يتم على ساعات متواصلة وبمستويات منخفضة، ما ينذر بشن المزيد من الغارات الإسرائيلية بشكل متواصل على قطاع غزة، وهذا ما يحصل عمليا من خلال تسجيل هذه الغارة الإسرائيلية التي تم تسجيلها قبل قليل في منطقة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن هذه الحصيلة.
6: عاد القتل إذن في كل مكان إسلام في قطاع غزة، ليحدثنا عن وتيرة تتصاعد شيئا فشيئا لهذه الاستهدافات الإسرائيلية، كيف ممكن وصفها الآن يعني رغم الاتفاق وخطة ترامب للسلام؟ يعني الوتيرة أصبحت متصاعدة، ضعنا في صورة تصاعد وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لغاراته، تحدثت عن أكثر من مستشفى إسلام تم إليها نقل الجثامين والجرحى.
7: فاصل عندي الـ IFB أنا.
6: طيب إسلام لا يسمعنا الآن، سنعود لك يا إسلام في سياق هذا اليوم وهذه الساعات الإخبارية يعني متابعة أكثر تفاصيل معك، بما أننا نتحدث عن أكثر من غارة، نتحدث عن أكثر من شهيد في مواقع ومناطق مختلفة، تحدث إسلام عن نقل شهداء وجرحى لمستشفى شهداء الأقصى لمستشفى الشفاء ولغيره من المستشفيات داخل القطاع، ما يشير إلى أن الغارات متفرقة في مناطق مختلفة. نتحدث الآن عن حي الشيخ رضوان، وهذه الصورة التي نتابعها مشاهدينا تشير إلى أن هذه المنطقة مكتظة بالسكان، لا يأبه الاحتلال الإسرائيلي عند استهداف مركبة أو شخص أو منطقة معينة لمدى الحضور المكثف للناس هناك. تحدث عن سوق الآن، يقول إسلام أن هذه السوق تعج بالناس الذين يعني يقتنون مستلزمات الدراسة مع عودة الطلبة للدراسة في قطاع غزة في هذا اليوم الأول من العام الدراسي. تستهدف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وخلف شهيد داخل هذه المركبة وعدد من الإصابات. سنعود لإسلام لمتابعة التطورات في قطاع غزة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافاته داخل القطاع، سنعود له مرة أخرى للمزيد من التفاصيل. إسلام بدر معنا مرة أخرى. إسلام إن كنت تسمعني، سألتك عن الوتيرة، وتيرة الاستهدافات، هل نصفها بالمتصاعدة؟
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الفريق حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7
7: اليمني دمرت 9 آليات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأكدت المصادر محاصرة تجمعات للحوثيين.
8: على وقع تصعيد ميداني متواصل تتسع جبهات القتال في اليمن. في تطور ميداني لافت، القوات الحكومية اليمنية تعلن إدخال طائرات مسيرة متقدمة في عملياتها في مأرب، وشن غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في معسكر أمريش وعقبة ملعاء جنوبي مأرب. كما أعلنت قوات تابعة للحكومة مقتل قيادي بارز في الجماعة إثر غارة جوية استهدفت مواقع لها في جبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر باب المندب، في حين أعلنت قبائل مساندة للقوات الحكومية سيطرتها على جبل البازلة بعد اشتباكات بمحافظة لحج جنوبي اليمن. يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد أوسع على الساحل الغربي، حيث استهدفت سلسلة غارات تجمعات ومواقع جماعة أنصار الله في منطقة الوازعية وشرقي مدينة تعز، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتأمين خطوط الملاحة وكسر الحصار. توازيا تتسارع التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد بين صنعاء والرياض، حيث نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طلب خلال اتصالات مع مسؤولين إيرانيين من طهران الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية ومنشآتها للطاقة. وبحسب الصحيفة، ربط منير هذه المطالب بالتزامات باكستان تجاه الرياض بموجب اتفاق الدفاع المشترك.
7: نقلت رويترز عن شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. في السياق ذاته، وثق موقع لتتبع حركة الطيران اضطرابات وقعت في المطار شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن فجر اليوم زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخارج عقب إطلاق إنذار مبكر. ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طاولت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وطواقمها. كما أكد المجلس في بيان أهمية التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلاً في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حالياً أو تمويلها حالياً 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112 ألف نزحوا داخلياً في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت الخارجية الباكستانية إن الوزير إسحاق دار بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية، وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. وأكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
5: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
7: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة. وأضاف كوبر أن هذه الجهود أسهمت في نقل أكثر من مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن حجم حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين سجل أعلى مستوى له مقارنة بالأشهر الستة الماضية. قفز سعر الشحن الفوري لناقلات النفط العملاقة لعبور داخل مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة. وقالت شركة ويندورد البريطانية للوساطة البحرية أن سعر إيجار ناقلة VLCC العملاقة التي تدخل للتحميل من داخل المضيق بلغ $1 مليون يوميا، أي ضعف مستوياته للشهر الماضي. وبذلك تصل حصة الشحن من مجمل سعر النفط المنقول من الخليج العربي إلى قرابة 25% من إجماليه، مقارنة بواحد إلى 3% قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ارتفع سعر وقود الطائرات في بعض الولايات الأمريكية قرب أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقالت بلومبرغ إن سعر وقود الطائرات على ساحل الخليج بلغ $4.55 للجالون، بينما وصل في نيويورك إلى $4.75. وتلقي هذه الأسعار بظلالها على تكلفة تذاكر الطيران وصافي الإيرادات التشغيلية لقطاع النقل الجوي لدى صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. قالت بلومبرغ إن الحرب في الشرق الأوسط سحبت من السوق العالمية كميات من الديزل تفوق ما فعلته الحرب الروسية في أوكرانيا. وبينما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة الوقود ناجمة عن الحرب في شرق أوروبا، نقلت بلومبرغ عن تجار قولهم إن الحرب على إيران هي المحرك الأكبر لنقص الديزل والمنتجات الأخرى وارتفاع الأسعار. وتفيد شركات متخصصة أن السوق خسرت 770 ألف برميل من الديزل يوميا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، أي ما يزيد عن ضعف الخسارة التي تبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات الروسية خلال الفترة الزمنية نفسها. دعا الرئيس الفرنسي مجموعة السبع إلى بحث الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة. وصرح إيمانويل ماكرون أنه سيعقد اجتماعاً لدول مجموعة السبع لتنسيق مستويات المخزونات والصادرات والطاقة الإنتاجية والنظر في استخدام الاحتياطات الاستراتيجية بهدف مواجهة شح الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وهذا الأسبوع ارتفع سعر الديزل القياسي في أوروبا إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، كما زادت الضرائب من تكلفة البيع بالتجزئة إلى ما يزيد على 300 دولار. باعت السعودية نحو 60 مليون برميل من النفط الخام من ميناء رأس تنورة الواقع على الخليج العربي لشحنها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وبحسب رويترز، فقد عرضت شركة أرامكو السعودية على مشتري الخام من ميناء رأس تنورة شحنه عبر عمليات نقل مباشرة من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني الواقع خارج مضيق هرمز مباشرة. وتشحن معظم كميات النفط القادمة من هرمز إلى مصافي التكرير في الصين وكوريا الجنوبية، مع حجز بعض الشحنات لليابان والهند وفقا لرويترز. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة إثر غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة في جباليا شمالية قطاع غزة، كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية.
6: والله جاهدت في سبيله يا ابوي، بس انت سبقتني عن جد يا ابوي.
7: كما افادت مصادر طبيه للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وجرح اخرين جراء غاره للاحتلال الاسرائيلي على مركبه في حي الشيخ رضوان بمدينه غزه. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، لنقف معك على استهدافات اليوم الإسرائيلية وأيضا الاستهداف الأخير في حي الشيخ رضوان.
9: أهلا رولا، الاستهداف الأخير كان فادحا في الحقيقة، وكان يمكن أن تكون حصيلة الغارة الإسرائيلية أفدح بكثير مما تم تسجيله. وإن كان تم تسجيل شهيد، عملياً تفحم جثمانه بعد أن عجزت قوى الدفاع المدني التي وصلت للمكان، عجزت عن إطفاء النار التي اشتعلت في المركبة المقصوفة، إضافة إلى ما أعلنه الهلال الأحمر من أنه تمكن من نقل سبعة جرحى من المنطقة. لماذا كان من الممكن أن تكون هذه الغارة فادحة أكثر؟ لأن القصف الإسرائيلي كان في قلب سوق الشيخ رضوان، الشارع الأكثر اكتظاظاً على مستوى شمال مدينة غزة، فيه الكثير من المحلات التجارية، وفي موعد عودة طلاب المدارس في الفترة الثانية هذا اليوم، أول يوم للمدارس، ومن بين الجرحى أيضاً هناك عدد من الأطفال بالمناسبة. وكذلك يعني يمكن القول إن معجزة ما حالت دون أن تكون هناك مجزرة إسرائيلية، لأن الشارع وقد وصلناه بعد دقائق من القصف، وثقنا مشاهد لتجمهر مئات الفلسطينيين الذين يتواجدون عادة في مثل هذه المناطق الحيوية والتجارية أيضا في الأسواق وغيرها. وبالتالي هذه الغارة جاءت بشكل مباشر على مركبة، ما أدى إلى استشهاد سائقها، وهناك عدد من الإصابات التي تم نقلها أيضا إلى مستشفى السرايا الميداني أو مستشفى الشفاء. بعض هذه الإصابات وصفت بأنها خطيرة ويتم التعامل معها الآن من قبل غرف العمليات، الأطباء في غرف العمليات. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت لتصل بإحصائية الشهداء هذا اليوم إلى 4 شهداء، 3 من استهدافات هذا اليوم، وشهيدة طفلة صغيرة أعلن عن استشهادها في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع نتاج استهداف إسرائيلي سابق، بمعنى أنها أصيبت سابقا والآن تم الإعلان عن استشهادها. الشهداء 3 موزعين على وسط شمال مدينة غزة ومنطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأيضا حي الشجاعية شرق مدينة غزة. في شارع مشتهى قريبا من الخط الأصفر كان هناك استهداف إسرائيلي لشاب فلسطيني ما أدى إلى استشهاده على الفور، تم نقله من قبل الأهالي من تلك المنطقة إلى مستشفى المعمداني ومنه إلى المستشفى المركزي هنا في المدينة مستشفى الشفاء. بعد ذلك بقليل كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة الفالوجة في جباليا شمالية القطاع، والشهيد هو بصير البرش وهو نجل منير البرش المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية. وبالمناسبة فإن منير البرش تحدث عن كونه قريبا جدا، كان لحظة القصف قريبا جدا من مكان الاستهداف يفصله عن نجله الذي استشهد 4 أمتار، وطبعا تم نقل الشهيد وقد تقطع جسده إلى نصفين عمليا بفعل الغارة أو الصاروخ الإسرائيلي الذي أصابه. أما الجثمان الثالث وهو لشاب من عائلة حمدونة الذي تم نقله قبل قليل إلى المستشفى، فقد تفحم جثمانه بشكل كامل كما قلت بفعل هذه الغارة الإسرائيلية القاسية على المركبة المدنية في شمال مدينة غزة تحديدا في حي الشيخ رضوان. 4 شهداء إذن وعدد من المصابين نتاج هذه الغارات الإسرائيلية. هذا اليوم ليس مبتعدا أو ليس مختلفا عن الأيام السابقة، حيث تحافظ إسرائيل على وتيرة استهداف متواصلة للمدنيين وللمستهدفين الفلسطينيين بشكل متواصل. هناك ما متوسطه 3 إلى 4 أو حتى 5 و6 غارات إسرائيلية، في بعض الأيام تكون هناك إحصائية متطرفة من حيث عدد الغارات الإسرائيلية، وبالمحصلة لا يمر يوم دون أن يتم إعلان شهداء ومصابين نتاج هذه الغارات الإسرائيلية. وعليه فإن وقف إطلاق النار لا زال حبرا على ورق، وإسرائيل تأخذ منحا تصاعديا في معدل وطبيعة الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف على مستوى قطاع غزة.
7: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. قال مدير التربية والتعليم شرقية غزة منير أبو زعيتر إن اليوم الدراسي الأول في قطاع غزة قد شهد اكتظاظا شديدا في ضوء الإقبال الواسع وقلة الإمكانات، مشيرا في حديثه للتلفزيون العربي إلى الاضطرار إلى اعتماد نظام التدوير، حيث تتوالى 6 فصول على الخيمة الدراسية نفسها خلال اليوم الدراسي الواحد.
10: اكتظاظ الطلاب لاحظناه منذ بداية هذا اليوم، إقبال الطلاب على هذه المدارس، لا يوجد لعدد كبير من هذه الطلاب أماكن شاغرة لاستيعاب الطلاب، فنحن لحل هذه الأزمة اعتمدنا نظام التدوير السداسي. التدوير السداسي أن تستخدم الغرفة 6 مرات عن 6 غرف صفية، نظام تدويرين، تدوير للبنين وتدوير للبنات ب3 فترات. رغم ذلك هذه المدارس لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، خاصة أن أخذنا في وكالة مدارس الأونروا وكالة الغوث لم تفتتح العام الدراسي أو لم ينتظم طلابها بتعليم وجاهي كما مدارس الحكومة.
7: وتواجه وزارة التربية والتعليم في غزة تحديا كبيرا في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن انعدام وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
11: عام دراسي جديد يفتتح في غزة. صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير، لكنها لم تنجو بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
12: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
11: نحو 350,000 طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
13: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية، بل هي ظروف استثنائية. تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جداً بقدر المستطاع.
11: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطاً ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
14: المكان في الخيام شوب كتير كتير حر كتير، لدرجة الطلاب بيركزوش يستوعبوا معنا المعلومات، وإحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
11: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20,000 طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
15: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حرم 650,000 طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
7: في جنوب لبنان يتشابه المشهد، حيث انطلق العام الدراسي الرسمي في لبنان مع عودة التعليم، حيث يبقى مئات الطلاب خارج صفوفهم في جنوب لبنان بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب إحصاء وزارة التربية. وعلى الرغم من الوضع الأمني الصعب جنوب لبنان، تحاول المدارس تأمين الدراسة بالحد الأدنى، إما حضورياً أو عن بعد.
16: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبية لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب. وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
17: نخدها على فترة شهر، لكن إنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول ل 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
16: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
18: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة، ما عنده مكان تاني يلجأوا إليه.
16: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوماً تضج بأصوات الطلاب. استحالت ركاماً وصمتاً بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
19: ب 21 إن شاء الله نبلش أول مجموعة تبلش، بيكونوا جهز الغرف الجاهزة اللي هن 16 غرفة بإضافة للحمامات.
16: تشير أرقام وزارة التربية إلى أنه من بين 1089 منشأة تعليمية خضعت للمسح في المناطق غير المحتلة، فإن 436 منشأة تعرضت للاستهداف وتحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
7: ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف في المنطقة جراء التفجير. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية التفجير التي نفذها جيش الاحتلال، واستهدفت تحديدا منطقة خلة الخشب دون ورود معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوق جنوبية لبنان، وأضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءا نسبيا لناحية الغارات باستثناء القصف المدفعي المتكرر من حين إلى آخر قبل أن تعاود الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق وشن غاراتها. في السودان، قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. في السياق، قال الجيش السوداني إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال حظر مؤسسات إعلامية أمريكية كبرى من دخول البيت الأبيض بسبب نشرهم أخبارا وصفها بالكاذبة والبائسة.
20: حين يتحول البيت الأبيض إلى ساحة معركة، وفي بلد تفتخر بالحريات لا يحتاج الصحفي فيها إلى خوذة أو سترة واقية كي يدخل معركة مع الرئيس، يكفيه أحياناً شاشة وميكروفون. لكن معركة الصحافة يبدو أنها تتخذ منحاً جديداً في الولايات المتحدة، فبدلاً من أن يرد الرئيس على الخبر بخبر، قرر أن يغلق الأبواب، ومن على شاشة هاتفه أعلن حظر ثلاث مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض، هي شبكة CNN وMS Now وموقع بوليتيكو الإخباري، منوها بإضافة وسائل إعلام أخرى.
21: إنه حظر بسيط، لا أريدهم هنا في مكتبي، لقد سئمت من تكرار أخبارهم الكاذبة والزائفة. نحن نفرض عليهم حظرا، نعم نفعل ذلك، وقد تتبعهم مؤسسات أخرى.
20: جولة مواجهات بين ترامب والإعلام ليست بالجديدة، لكن المفارقة أن صحفيي المؤسسات المحظورة وكما ترصد الصورة هنا ظلوا داخل البيت الأبيض بعد إعلان القرار. المؤسسات الإعلامية ذاتها سجلت أيضاً مواقف عبر بيانات. شبكة CNN شددت على تمسكها بحق صحفيها في تغطية الأخبار دون تدخل حكومي. أما نادي الصحافة الوطني ومنظمات معنية بحرية الصحافة فاعتبرت استبعاد المؤسسات بسبب مضمون تغطيتها ترهيباً وتكميماً للأفواه. وفي مسلسل طويل من علاقة يسكنها الفتور بين الرئيس والإعلام خلال ولايتين، يبدو أن الحلقة الأخيرة لهذا الهجر لم تحن بل تنذر بموسم جديد.
22: راديو الحرية
23: 92.7
24: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية اف ام،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: فوري. ودفع فرقا عسكرية إلى الدخول في حالة تأهب قصوى للهجوم. خيوط القصة تبدأ مشاهدينا بحسب التقرير من سفينة شحن صينية كانت تبحر في منطقة الشرق الأوسط. القوات الأمريكية رصدت هذه السفينة، وبعد تحويل بياناتها إلى مختصين لمعرفة محتويات الشحنة، جاء الرد بأن السفينة تحمل مواد أولية تدخل في صناعة أسلحة نووية. على الفور استنفرت القيادة الأمريكية العسكرية واعتبرت الرد تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي. المهم، أرسل هذا التقرير إلى قيادة الجيش العليا والتي قررت بدورها التحرك، فأعطت أوامر فورية إلى الجيش الأمريكي بوضع خطط لاعتراض السفينة. وفعلا تسلحت فرق خاصة مكلفة بالمهمة واستعدت لاقتحام السفينة الصينية، بينما كانت القوات الأمريكية أيضا تحلق فوقها. والمفاجأة، ألغيت أوامر الهجوم من الجانب الأمريكي فجأة. استغرب الجنود والضباط من موقف الإدارة العسكرية، ليش تم وقف الهجوم وشو اللي خليهم يتراجعوا؟ CNN تقول أن قبيل تنفيذ العملية المخطط لها بوقت قصير، يعني في الوقت المدى الضائع، عاد المسؤولون العسكريون إلى مراجعة التقرير للمرة الأخيرة، فوجدوا أنه أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما اكتشفوا أن محلل البيانات استخدم نظام تشات بوت لتحديد طبيعة الشحنة والتي تحملها السفينة الصينية، وتبين أن التحليل خاطئ وأن السفينة لا تحمل مواد نووية خطيرة. يعني التقرير كان خاطئا تماما، والسبب الذكاء الاصطناعي. طيب خلونا هنا نتساءل سؤال مهم، ترى ما الذي كان سيحصل لو هاجمت القوات الأمريكية السفينة الصينية؟ تقرير الموقع الأمريكي يقول نقلا عن خبراء عسكريين أنه في حال تنفيذ الهجوم الأمريكي كان الطرفان سينزلقان إلى حرب شرسة وصراع مسلح لا يمكن التكهن بنتائجه. طبعا تصدرت هذه الأنباء عناوين الصحف الأمريكية والعالمية وأثارت جدلا واسعا على المنصات الرقمية، وتباينت الآراء بين من وقف على تبعات الجانب العسكري للموضوع وآخرون فتحوا نافذة على مخاطر الذكاء الاصطناعي على مصيرنا نحن البشر، لسيما أن الإدارة الأمريكية تسعى وفقا لCNN إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الجيش وجهاز الاستخبارات لأداء مهام في غاية الأهمية، مثل تحليل المعلومات واختيار أهداف تنوي واشنطن استهدافها. ولكن من في الإدارة الأمريكية باعتقادكم يذهب في هذا الاتجاه؟ هل هو الرئيس دونالد ترامب؟ مشاهدينا، لا، هو مش ترامب، بل وزير الحرب بيت هيكسيث، الذي أطلق بداية العام الجاري استراتيجية تسريع الذكاء الاصطناعي في الجيش، واللي سماها AI Acceleration Strategy بهدف تحويل القوات المسلحة الأمريكية إلى قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أولاً لضمان عدم تقدم الخصوم وعلى رأسهم الصين في هذا السباق التكنولوجي الحساس. ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يرق لبعض الساسة الأمريكيين والذين حذروا من خطورة بلوغ الذكاء الاصطناعي مرحلة يتحرر فيها من القيود البشرية، وهذا ما قد يقود إلى نهاية الحضارة البشرية. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤيد أيضا مشاهدينا هذه النظرية، إذ حذر هو الآخر من عواقب التطور اللامحدود للذكاء الاصطناعي. لنشاهد المقطع.
2: But we want to make sure that we actually regulate smartly and we're thoughtful about the risk here. So there are obviously risks to AI. There are some benefits to AI. Any new technology is going to bring both risks and benefits. I think what the president has said is we want to be smart about making sure we stay on top of the risks. I don't think Americans should be scared of anything. I think that we have to be mindful that there are risks, there are downsides to anything.
4: الآن مشاهدينا دعونا نستعرض آراء المغردين على منصة إكس. هنا براين يقول: تكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي يسبقنا بخطوات، فقد أصبحنا عاجزين عن إيقافه، ومع ذلك يفرض على كل شيء دون وجود ضمانات حقيقية. أما فرانك هنا يقول: يوضح لنا هذا أن الذكاء الاصطناعي ليس ذكيا. نختم مع باري. يقول باري: ترامب وهكسيث أناس معادون لأمريكا، وأتعجب من هؤلاء الذين ما زالوا يدعمونهم.

البنتاغون يكشف ما كان مخفيا عن الأجسام الفضائية، أجسام مجهولة في السماء وإصابات بشرية غامضة، فيديوهات جديدة لأجسام كروية تناور فوقنا، وملفات عمرها عقود تظهر الآن. فما الذي تخفيه السماء؟ 71 ملفا جديدا عن الأجسام الطائرة المجهولة خرجت من أدراج البنتاغون. البنتاغون نشر الدفعة السادسة من ملفاته المتعلقة بالظواهر غير العادية وغير المحددة عن الأجسام الطائرة المجهولة، والتي تتضمن عشرات الوثائق تأتي ضمن مبادرة عسكرية سرية أمريكية منذ عقود وهم يطاردون اللغز. والآن ظهرت ملفات جديدة، 3 أشخاص أصحاء تعرضوا لحدث فضائي غير عادي وعانوا بعده أعراضاً طبية، حرارة، احمرار في الجلد، تساقط الشعر، بل وأورام خبيثة. الوثيقة لم تحدد مصدر التعرض الذي أدى إلى تلك الأعراض، ولكنها ذكرت أن 3 كانوا مهندسي هوائيات. المقاطع المصورة الجديدة تشبه معظم مقاطع الفيديو التي صدرت في عمليات الكشف السابقة، كاميرات عسكرية رصدت أجساماً غير مبررة تعبر الشاشة بسرعة عالية، والتقط مقطع مصور آخر فوق الشرق الأوسط 6 أجسام كروية صغيرة تتسم بالخفة والرشاقة وتغير اتجاهاتها مراراً بلا تفسير. لنشاهد معنا المقطع.

0: خبر في مكان ما نحتفظ فيه بعينات تعود لكائنات فضائية؟ طبعاً نفى، وكانت الإجابة لا. وأضاف أوباما: هناك لقطات وتسجيلات لأشياء في السماء، ولكن لا نعرف ما هي بالضبط. كما قال إن الكائنات الفضائية حقيقية ومنطقية، ولكنه أكد أنه لم يشاهدها شخصياً. أما ترامب فأصدر توجيهاً إلى وزارة الحرب الأمريكية يقضي بالكشف عن جميع الملفات الحكومية المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، في خطوة تهدف إلى رفع السرية عن برامج طالها الجدل والغموض طويلاً. البنتاغون نشر الملفات مؤكداً أنه لا يعتبرها دليلاً على شيء، والملفات تطرح أسئلة ولا تقدم إجابات. فهل نشرها يمثل شفافية حقيقية؟ أم أن حجب أجزاء كبيرة منها يجعل الصورة ناقصة؟ لنبحث عن بعض الإجابات في مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس هنا سايمون كتب: أين هي المعلومة؟ يعني هذا ليس إفصاحا. أما جون يقول: نسمع عن مركبات أجسام طائرة غير معرفة بأشكال متنوعة، حتى المدنيون شاهدوها وصوروها وطردت عبر حدود الولايات من قبل الشرطة، وتوقف الناس وقف سياراتهم وانبهروا بأجسام طائرة غير معرفة تمر فوق رؤوسهم، والحكومة الآن لديها فقط صور مشوشة فقط. أما هنا صاحبة هذا الحساب تقول: لا أحد يهتم بالأجسام المجهولة، الناس قلقون بشأن الاقتصاد، ولماذا أجبر ترامب أمريكا أو أجبرها على خوض حرب نيابة عن إسرائيل؟ ريتشل تقول: إذا كانت هناك طريقة للهروب من هذا الكوكب، أريد أن أعرف كيف. نختم مع هنري يقول: ملفات قيمة عن الأطباق الطائرة، ولكن لماذا لا توجد ملفات إبستين حتى الآن؟ مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن. أهلا وسهلا بك معنا. إذن نعود بالبداية عن قصة الذكاء الاصطناعي الذي كاد أن يشعل حرب بين أمريكا والصين، وهنا نؤكد مقولتك الشهيرة: الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعا. بالفعل السؤال: لماذا تقرير رفيع المستوى وخاطئ يمر عبر أكثر من مستوى داخل المؤسسة العسكرية؟ كيف؟
1: نعم أماني، بالمناسبة المطورون للذكاء الاصطناعي هم من قالوا هذه الجملة، قالوا: الذكاء الاصطناعي سيقتلنا جميعا. ولكن عندما قالوا هذه الجملة وهذا التصريح، كانوا يقصدون بأن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر، ولربما يقتل جميع البشر أو معظم البشرية. ولكن هذه المرة الذكاء الاصطناعي كاد أن يحدث فتنة عسكرية وحرب شاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البنتاغون أمر مفرط في الاستخدام، يستخدمه الكثير من العسكريون الأمريكيون في ما يتعلق بالأبحاث وكيفية رصد الأهداف، حتى إن براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 6:56 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عادية.

0: جدا، والخطأ كان من الذكاء الاصطناعي، في أكبر دليل على أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث مصائب وكوارث ليس فقط على مستوى الاقتصادي أو على المستوى الشخصي لبعض الأشخاص الذين يفرطوا في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن على المستوى العسكري. وكانت هناك حرب كبيرة جدا ستحدث بسبب هذا الخطأ من الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان. تم رصد هذا الخطأ وتم تداركه سريعا، وكشفت CNN على كل هذه التفاصيل في أكبر دليل على أن الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي من الممكن جدا أن يحدث كوارث لا يمكن.
1: يعني في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي عبد الرحمن، كان الرعب من إصبع الرئيس على الزر. اليوم هل يناقش الإعلام الأمريكي حقيقة أنه إصبع محلل بيانات مبتدع على برنامج تشات بوت بات يمتلك نفس خطورة إشعال حرب عالمية؟
0: في الحقيقة لابد قبل يعني الوصول لهذه الدرجة من اتخاذ القرار أن يكون هناك سلاسل من القيادات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة. الأمر ليس بهذه السهولة، بأن فرد واحد أو حتى ربما قسم واحد داخل المؤسسة العسكرية يستطيع اتخاذ قرار مثل هذا. فقبل البدء في هذه القرارات المصيرية لابد من وصولها إلى الدائرة الضيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم رئيس البيت الأبيض أينما كان دونالد ترامب أو غيره في المستقبل، ومن ثم يتخذ القرار. ولذلك اتخاذ القرار بهذه السهولة التي حتى يصورها الإعلام الأمريكي أو الأفلام الأمريكية غير صحيح على الإطلاق، وإنما يوجد هناك تدرج في السلطة للوصول لهذا القرار، خاصة عندما يكون قرار مصيري بهذا الشكل.
1: نعم، بالانتقال إلى موضوع الكشف عن أبحاث رسمية للأجسام الفضائية مجهولة ولمحركات الإعوجاج والثقوب الدودية، يعني كأنه موضوع قادم من سينما الخيال العلمي، هل الإعلام الأمريكي يتعامل مع هذه الملفات كمحاولة حكومية للشفافية أم يراها خطة إلهاء متعمدة لصرف الأنظار عن أزمات أخرى وانتخابات مفصلية قادمة؟
0: أماني، في الحقيقة هناك حالة من اللغط بعد الكشف عن هذه الملفات ومقاطع الفيديو، لأن العالم أو هنا في الحالة الأمريكية والشعب الأمريكي لم يتطلع إلى وجود مثل هذه الفيديوهات فقط، فالكل هنا كان ينتظر وجود مقاطع حقيقية وواضحة للجميع بأن هناك كائنات فضائية حقيقية يخفيها البنتاغون ولا يوجد أي نوع من إظهار الحقيقة. ولذلك هناك حالة من التهكم على هذه البيانات بأنها لم تعطي الكثير، فقط الكثير من رواد التواصل الاجتماعي تحدثوا على أن هذه الكائنات ربما تكون من الجن وليست كائنات فضائية عادية، والجن ربما يسبحون في الفضاء وتلتقطهم الكاميرات الفيديو الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية. ولذلك الإعلام الأمريكي بعد توجيه الكثير من الأضواء على هذه الملفات، والجميع كان ينتظر الإفراج عن هذه الفيديوهات وهذه الملفات، لم نرى وضوح الرؤية فيما يتعلق بهذه الكائنات
1: الفضائية. يعني هذه الوثائق تطرح أسئلة أكثر مما تجيب. شكرا لك الزميل عبد الرحمن البرديسي، سعيدنا تواجدك معنا من البيت الأبيض، سعيدين أنك مازلت موجود في البيت الأبيض، شكرا لك.

0: مشاهدينا سندويتش الشاورما لا تنهي فقط الجوع بل تنهي فراق الأحباب أيضا. إذا قلت لكم أنه سندويتش الشاورما ممكن تغير حياة إنسان وتقلبها رأسا على عقب، هل ستصدقونني؟ حتى وإن لم تصدق فهذا حقك، لأنه الموضوع بصراحة غريب ولا يستوعبه العقل، ولكن كلنا نعرف أنه الحياة مليئة بالمفاجآت. دعونا نرى ما هي قصة الشاورما معا. مشاهدينا، راؤول شاب ولد عام 1996 في إسبانيا من أم إسبانية وأب مغربي من الدار البيضاء. لا يتقن اللغة العربية لأنه لم يلتقي قط والده، وعاش وحيدا في كنف والدته بمدينة سلامانكا الإسبانية، ولكنه أصر على العثور على والده. هكذا سرد راؤول حكايته إلى بائع شاورما مغربي في أحد شوارع ولاية نيويورك بأمريكا. بائع الشاورما سأله عن سبب غياب الأب عن حياته، فشرح له راؤول الظروف التي مرت بها العائلة من قطيعة مع الوالد، وقال له إن فكرة العثور على والده لم تغب عنه وكانت تصاحبه طوال 29 عام الماضية. طبعا بائع الشاورما تعاطف معه وسأله ما إذا كان يود الالتقاء بوالده، ورد عليه راؤول وقال له: سأكون ممتنا إذا ساعدتني في العثور على والدي. في اللحظة ذاتها سجل صاحب المطعم مقطع فيديو وهو يناشد كل المغاربة إلى مساعدة الشاب في البحث عن والده. راؤول أخذ سندويتش الشاورما وغادر على أمل الحصول على أي خيط. خلونا نشوف معا كيف كانت بداية الحكاية ثم نعود ونستكملها.
1: Yeah. You Moroccan?
2: I actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
1: Casablanca?
2: But I don't know him, so I don't have any connection.
1: Really?
2: I literally don't know him. Yeah.
1: Is that okay if I share your video?
2: For sure, man.
1: Please. Okay, what's your name?
2: Raul.
1: Raul.
2: I live in Spain.
1: In Spain. Do you know his name? Your father's name?
2: Munir.
1: So he
2: but
1: moved
2: he
1: to.
2: He was in Portugal and moved to Berlin, maybe.
1: Berlin, and then. So your mom, she talked to you about him.
2: I don't even know if he actually knows.
0: بحسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، بدأ بائع شاورما اتصالاته في المغرب بهدف العثور على والد راؤول، وبعد بحث مكثف تمكن فعلا من إيجاد الوالد، ونجح في ربط الخيوط المنقطعة بين الأب والابن. ولكن قبلها كتب راؤول على صفحته بإنستغرام تغريدة قبل ما يعرف أنه بائع شاورما وجد والده. كتب على الإنستغرام وقال: أنا من سلامانكا في إسبانيا، وكذلك أمي، والدي اسمه منير شارف، ولم يكن الأمر محزناً، أنها ببساطة الحياة التي اختارها الله لي، وأنا بخير وسعيد، وتصالحت مع فكرة أنه والدي المجهول، ولكن ما أتمناه حقاً هو التعرف عليه وعلى عائلتي المحتملة، إخوة الأخوات وأبناء وبنات الأعمام والأجداد وكل ما يتعلق بهم. من نبرة التغريدة يبدو أنه راؤول لم يكن يتوقع أن تقوده وجبة شاورما في الولايات المتحدة إلى الإجابة عن سؤال ظل يطارده طوال 29 عام: أين والده المغربي؟ ولكن القدر مشاهدينا كان يخبئ له مفاجأة سارة بعد أن تمكن بائع الشاورما من تحقيق حلم راؤول في تنظيم لقاء بين الأب والابن. وهكذا جاء موعد اللقاء الذي تأخر 29 عاما، وفي مطار مدينة ساليه كان منير ينتظر نجله بفارغ الصبر وهو يحمل معه باقة ورود مغربية معطرة. ومن باب القادمين ظهر راؤول وتعرف فورا على والده. لحظات اللقاء الأولى حملت مشاهدين مشاعر مختلطة للطرفين، ويبدو أنهم اختزلوا الكلمات في عناق طويل. لنشاهد لحظات اللقاء.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد جودة ترى وثقة تبنى.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM
6: كاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة

0: التي دائما أيضا وفق السردية متكررة وثابتة يتهمون الجانب السعودي بالوقوف وراء هذه التحشيدات العسكرية، إضافة إلى أن هنالك خطاب جديد أيضا كان كمواقف سياسية من وزارة الخارجية أو من قيادات سياسية وعسكرية هنا تؤكد على مسألة أنها ستنفذ المزيد من العمليات ردا كما تقول على أنشطة سعودية مشبوهة كما تقول سواء في الجبهات الداخلية أو في صنعاء، وتقول بأن تنفيذها لمزيد من العمليات ضد الجانب السعودي هي في إطار الحق المشروع لها كما تقول، وتندد أيضا بأي مواقف تدين هذه الهجمات أو هذه العمليات من صنعاء لأنها تقول هي وفقا لمقتضيات الرد وضرورة الرد وأيضا في إطار الدفاع المشروع عن حقوقها وفقا لهذه البيانات العسكرية من صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك علي ذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن أن 22 مليون شخص أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وتقول وكالات الأمم المتحدة أنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما لا يقل عن 112 ألفا نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي التطورات الإقليمية، وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلاده يعد جزءا من نمط عدواني أوسع لا يعترف بالحدود، داعيا المجتمع الدولي لإجراء تغيير جذري في السياسة الدولية للرد على سياسات واشنطن.
2: يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي. العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود. أثبتت عقود من التدخل الخارجي أنه لا يحقق الأمن المستدام. أمن المنطقة يجب أن يتم عبر الحوار بين أبنائها دون إملاءات خارجية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. وأكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
3: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
1: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة. وأضاف كوبر أن هذه الجهود أسهمت في نقل أكثر من مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين.

0: مشيرا إلى أن حجم حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين سجل أعلى مستوى له مقارنة بالأشهر الستة الماضية. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك، ماذا نعرف عن آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز؟
1: الأهم سونيا هو ما جاء من وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يمكن القول بأنه تحدث على جانبين أساسيين، الأول فيما يتعلق بمنظومة أمن المنطقة واستدامة الأمن فيها على حد تعبيره، وهو يؤكد وهذا الموقف يمكن الإشارة بأنه هو من المواقف الإيرانية التي تعتبر بأنها مبدئية وهناك إجماع عليها، وتلك هي المتعلقة بأن إملاء أمن المنطقة لا يمكن أن يأتي بإملاءات من الخارج، لا يمكن أن يأتي بوصايا أجنبية، لابد أن يكون هناك حوار إقليمي لتعزيز التنسيق ولإدارة منظومة أمنية تتعلق بحلحلة الأزمات الحاضرة في هذه المنطقة بين دول المنطقة، وصولا إلى حتى فيما يتعلق بالملاحة وحتى فيما يتعلق بأمن هذه المياه، الذي تجدد طهران تأكيدها بأن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هو الذي يزيد من عقد التوصل إلى أي تفاهمات واتفاقات تلك المتعلقة إن كانت مع الجانب العماني أو حتى إمكانية حلحلة وتذليل الخلافات الحاضرة ما بين ضفتي الخليج، ما بين إيران والدول العربية، وكل هذا تنظر له يأتي بضغوط أمريكية، وبالتالي هي تريد أن تعزل ما بين مسارين أساسيين، الأول هو خلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتلك المتعلقة بالحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية وردها فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز كما يقول الحرس الثوري وفي بياناته بشكل خاص، على الجانب الآخر تريد أن يكون هناك تعاون وتنسيق ومشاورات ما بين طهران وعواصم الدول العربية من أجل تذليل هذه الخلافات. في ذات الوقت أيضا بالطبع جدد توجيه اتهاماته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أنها خلال عدوانها على الأراضي الإيرانية انتهكت كافة القوانين الدولية، وبالطبع دعا المنظمات الدولية إلى اتخاذ قرارات صارمة بوجه هذه ما اعتبرها بالحروب غير الإنسانية خاصة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يمكن الإشارة هنا سونيا بموازاة كل هذه التصريحات والمواقف الإيرانية هناك حراك دبلوماسي واضح تحديدا ما بين عراقجي ونظيره إن كان الباكستاني أو حتى قائد الجيش، هناك تبادل للرسائل وهناك حديث عن إمكانية عقد لقاءات تحديدا على هامش جمعية الأمم المتحدة في نيويورك.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية، وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجلي مدير عام وزارة الصحة في غزة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة في جباليا شمالية قطاع غزة، كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية.
2: والله ما نمت ولا قعدت، والله جاهدت في سبيله، بس انت سبقتني على الجد يا ابوي.
0: كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي شيخ رضوان بمدينة غزة، واشتعلت النيران بالمركبة المستهدفة في المنطقة الواقعة وسط سوق شعبي بالحي.
3: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، سيارة كانت هدفاً لغارة إسرائيلية، احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظاً لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي المدنيون الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان لكن سياراته المتعطلة أساساً عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماماً لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
0: خبر عاجل الآن، مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريس جنوبية لبنان. غارة إسرائيلية على أطراف بلدة حاريس جنوبية لبنان، سنتابع تفاصيلها بعد قليل مع مراسلة التلفزيون العربي، وسيكون لنا يعني حديث بتحليل عسكري في هذه الساعة حول التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان. في قطاع غزة تواجه وزارة التربية والتعليم تحدياً كبيراً في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن انعدام وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
4: عام دراسي جديد يفتتح في غزة. صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير لكنها لم تنجو بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
5: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
4: نحو 350 ألف طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية. تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
6: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية بل هي ظروف استثنائية، تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جدا بقدر المستطاع.
4: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطا ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
7: المكان في الخيام شوب كتير كتير حر كتير لدرجة الطلاب بركزوش يستوعبوا معنا المعلومات، إحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
4: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20,000 طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
8: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حرم 650,000 طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: في جنوب لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء صور، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف في المنطقة جراء التفجير. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية التفجير التي نفذها جيش الاحتلال، واستهدفت تحديداً منطقة خلة الخشب دون ورود معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوق جنوبية لبنان، كما أضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءا نسبيا لناحية الغارات باستثناء القصف المدفعي المتكرر من حين إلى آخر قبل أن تعاود الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق وشن غاراتها. من عمان ينضم إلينا الآن اللواء محمد السمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. لواء السمادي أهلا بك معنا، كيف نقرأ عسكريا هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتكثيف استهدافاته؟
9: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أنا أرى أنه هذه هدنة هشة تتآكل، يعني تحت سقف صراع أستطيع أن أصفه منخفض إلى متوسط الشدة، ومع احتمال متزايد انه يكون هناك مواجهه اوسع. يعني هذا التصعيد يتجاوز مجرد انه نسمي او انه هناك يعني وقف لاطلاق النار، هذا نمط عملياتي هجين يجمع بين غارات جويه، قصف مدفعي، توغلات بريه، انتقال الى نموذج الحزام الامني العملي. يعني هذه او هذا الوجود للقوات العسكريه الاسرائيليه في نقاط مختاره، تنفذ القوات الإسرائيلية دوريات توغلات متكررة، تقوم بوحدات الهندسة بالهدم والتدمير والتجريف، تمنع عودة الحياة الطبيعية. ولذلك ما أرى يعني من وجهة نظر تحليلية أرى أنه العدو الإسرائيلي ينشئ منطقة عازلة بالنار والقوة، مع أنه يستهدف كذلك البنى التحتية المدنية الحساسة، يعني استهداف مستشفى ميس الجبل والاقتراب المباشر والاحتكاك مع نقاط الجيش اللبناني في دير ميماس. إذا نحن أمام صراع على من يملك فعليا القوة على الأرض، وإسرائيل تريد أن تحتفظ بعمق أمني وتمنع حزب الله من أن يكون قادر أن يعيد بناء قدراته، وكذلك هي توسع مساحة الأهداف المحتملة. الجيش اللبناني يحاول أن ينتشر ويثبت أنه يعني قادر على أن يعيد المنطقة لسلطة الدولة، ولكن المسار السياسي يقول أنه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني هو المطلوب، بينما الواقع الميداني ينفذ غارات وهناك عسكري، ولذلك أرى أن الميدان يتحرك أسرع من السياسة.
0: يعني طالما يتحرك الميدان أسرع من السياسة، لواء السمادي، ما هي الأهداف الفعلية التي تعمل عليها إسرائيل الآن في جنوب لبنان، عدا عن ما يعني تدعيه بمحاولة محافظتها على المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية وهي في الواقع قرى ومناطق محتلة؟
9: إسرائيل تسعى إلى تثبيت الوقائع الميدانية، هذه الغنائم التي احتصلت عليها والمساحات الجغرافية التي احتلتها لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب منها بسهولة، لأنها تمتلك القوة والجيش اللبناني لا يمتلك القوة والواقع العربي لا يمتلك القدرة على الضغط على الكيان الإسرائيلي. ولذلك الآن هي تريد أن تجرد المقاومة من سلاحها، تريد أن تضعف المقاومة في كل المناطق في الداخل اللبناني، بالإضافة إلى أن إسرائيل تماطل وهي تجيد المماطلة بشكل مطلق، ولذلك ليس من السهولة أن تنسحب، بالإضافة لأن إسرائيل لا تحترم معاهدات ولا مواثيق وتخرق دائما كل الاتفاقيات. طيب. والمعاهدات التي يتبراها.
0: لواء السمادي، قلت أن المسار العسكري يعني يمشي بسرعة أكثر من المسار السياسي، في وقع الأمر المسار العسكري تقوده جهة واحدة، إسرائيل هي من تستهدف فقط، يعني ما هي النقطة العسكرية التي ستجعل إسرائيل توقف هذه الاستهدافات؟
9: لا يوجد إلا العصا الخشنة وهي غير موجودة لدى العرب، والمسار الآخر أن يكون هناك فرض قرار سياسي من واشنطن، وباعتقادي هناك اتفاق على المستوى الاستراتيجي بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو، وما يجري هناك توافق تام، على الرغم أنه هناك أحيانا قد يكون بعضا من التسريبات الإعلامية التي تظهر بأن الولايات المتحدة غير راضية عما يجري، ولكن الإدارة الأمريكية لو أرادت من نتنياهو أن ينسحب لانسحب. ولذلك باعتقادي هناك مسار يتم في المنطقة لإعادة رسم المشهد الجيوسياسي، لنرى ما يجري الآن في غزة من عمليات الإبادة التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي. ولذلك أستطيع أن أقول بأن عقلية المناطق العازلة هي ليست فقط في جنوب لبنان، وإنما هي تمتد من قطاع غزة إلى رأس الناقورة حتى حوض اليرموك شرقا.
0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من عمان. في جنوب لبنان أيضا فيما يتعلق بالعام الدراسي الذي انطلق رسميا، ومع عودة التعليم يبقى مئات الطلاب خارج صفوفهم في جنوب البلاد بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب إحصاء وزارة التربية. وعلى الرغم من الوضع الأمني الصعب جنوب لبنان، تحاول المدارس تأمين الدراسة بالحد الأدنى إما حضوريا أو عن بعد.
10: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبي لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب، وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
11: نخدا على فترة شهر لكان إنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول ل 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
10: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
12: هلا نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لانه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمره ما عنده مكان ثاني يلجأوا له.
10: يسود الهدوء هنا في ساحه مدرسه برج قلوي التي كانت يوما تضج باصوات الطلاب، استحالت ركاما وصمتا بعدما دمرت اسرائيل المدرسه بشكل كامل، في حين بدات الاعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
13: ب 21 ان شاء الله نبلش اول مجموعه تبلش، بيكونوا جهزوا الغرف الجاهزه اللي هن 16 غرفه بالاضافه للحمامات.
10: تشير ارقام وزاره التربيه الى انه من بين 1089 منشاه تعليميه خضعت للمسح في المناطق غير المحتله، فان 436 منشاه تعرضت للاستهداف وتحولت اخرى الى مراكز ايواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
0: في السودان قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. وفي السياق قال الجيش السوداني إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق. وأوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة لميليشيا دعم السريع وحلفائها، وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق.
14: محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
15: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى، فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
14: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
16: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا دحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباي معدون.
14: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاع إنسانية بالغة، ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأم درمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
0: دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تسمح بتدفق المساعدات إلى المتضررين من دون عوائق. وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مساعد بولز إن واشنطن تشارك القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، تشاركه مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بشن هجوم استهدف مسؤولا روسيا في زابوريجيا بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.
17: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا، قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن وانتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها. انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
18: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
17: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
0: جانب آخر، قال الرئيس الروسي إن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا ومستعدة لإعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين، لكن تهديدات الناتو والدول الغربية لروسيا مستمرة وهي تستعمل الأوكرانيين وقودا للمدافع.
18: حلف الناتو يتوسع ويدخل مناطق أخرى من العالم، وبعض القادة الأوروبيين يصرحون علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا. أريد أن أؤكد مجددا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون وإعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا ليصبح بذلك قانونا نافذا، وأكد البيت الأبيض إقرار التشريع في خطوة تضيف إجراءات عقابية جديدة إلى السياسة الأمريكية تجاه موسكو. في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة لصالح أوكرانيا بقيمة تبلغ نحو 2,700,000,000 دولار. وأوضحت الوزارة أن الصفقة تهدف إلى دعم وتطوير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إلى جانب توفير المعدات والخدمات المرتبطة بها. قالت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية أن نحو 2,200,000 شخص أدلوا بأصواتهم إلكترونيا في اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما الروسي بالعاصمة موسكو، بينما بلغت نسبة المشاركة 29.45% في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت موسكو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن نحو 20,500 مواطن روسي أدلوا بأصواتهم خارج روسيا حتى الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو، وتستمر عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما حتى يوم غد الأحد، والتي تشهد لأول مرة مشاركة سكان 4 مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها للسيادة الروسية. اتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيبي كافو دراغوني روسيا بانتهاك أجواء دول الحلف وتنفيذ أنشطة هجينة وحوادث مرتبطة بالمسيرات، واصفا سلوك موسكو خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالمتهور. وقال خلال اجتماع اللجنة العسكرية في كوبنهاغن وهي أعلى

0: خطة الهجينة يواصل اختبار عزيمة الحلفاء، ولكن هذه المحاولات لن تفرقنا بل تجعلنا أكثر وحدة وتصميما، ويظل الناتو مستعدا للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.
1: منذ عودته إلى البيت الأبيض لم تتوقف سجالاته ومعارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مؤسسات إعلامية كبرى، لكن هذه المرة انتقلت المواجهة من الهجوم اللفظي المعتاد من أعلى هرم السلطة إلى قرار عملي بحظر صحف وقنوات إعلامية. ما الحكاية؟ تجاذبات وسجلات ترامب مع القنوات الإعلامية ليست حديثة مشاهدينا، لطالما خاض معها حروبا وإن لم تكن بالصواريخ، هذه المرة بإصدار قرارات عبر منشور على منصة تروث سوشيال قال فيه إنه فخور بحظر ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى من دخول البيت الأبيض. نتحدث هنا عن شبكة CNN وكذلك قناة MS Now وموقع بوليتيكو الإخباري. اتهمها ترامب بنقل ونشر أخبار زائفة وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي لم يتوقف عند هذا الحد، بل لوح بأن القائمة قد تطول، متوعدا وسائل أعلام أخرى يتهمها بنشر قصص وأكاذيب عند تغطية أخباره وأخبار إدارته والولايات المتحدة. نبقى في منشور ترامب الذي يتهم فيه مباشرة موقع بوليتيكو بتلقي ما وصفه باشتراك غير قانوني بقيمة 8 ملايين دولار من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، قائلا: يبدو لي أن هذا فساد. وبما أن المواجهة بين ترامب ووسائل الأعلام ليست جديدة، نعود ليوم سبق هذا القرار. نشاهد هنا في هذه الصورة الرئيس الأمريكي يجلس على مكتبه البيضوي في هذا الفيديو يتحدث للأعلام بينما كان الأعلام يحيط به كالمعتاد. سألته هنا صحفية، سألته: هل تحاول ترهيب الصحافة لمنعها من أداء عملها؟ ليرد عليها الرئيس ترامب بحدة أنه يعتقد أنهم سيئون وأنه لا يجب أو لا يحب الصحافة غير النزيهة، وصفها هكذا. هذه ترجمة لما قاله بالعربية، لكن دعونا نتابع الحوار كما هو دون ترجمة نستمع. من الهجوم اللفظي إلى التحكم في الوصول إلى البيت الأبيض، وخلال فترات رئاسته نرصد معكم مشاهد سابقة تكررت من المشادات والهجمات على وسائل الأعلام. نتابع في لقاءات مختلفة توبيخه للصحفيين، وفي أخرى مطالبتهم بالصمت.
2: When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good.
3: Okay, let's just scale back on those.
2: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
3: I'm with CNN.
2: Fake news.
4: Frankly, you're a fake guy. And guys,
2: let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible, actually a terrible reporter.
1: المواقف واللقطات عديدة حقيقة، وسائل الإعلام المستهدفة ردت ببيانات مباشرة. شبكة CNN أكدت وقوفها خلف فريقها في البيت الأبيض وتمسكت بحقها الدستوري في التغطية دون عرقلة أو تدخل حكومي، محذرة أن الحظر سيكون اعتداء على حق محمي بالدستور. أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن إدارة ترامب تسعى إلى ترهيب ومعاقبة وسائل أعلام تنشر أخبارا لا تعجبه. حذرت أيضا رابطة مراسلي البيت الأبيض ونادي الصحافة الوطني من تداعيات القرار، معتبرين أن تنفيذه سيمثل اعتداء خطيرا على حرية الصحافة. يقول نادي الصحافة الوطني إن منع المؤسسات الإخبارية المعتمدة من الوصول إلى الإدارة يضعف واحدة من أقوى أدوات الرقابة على من يتولون السلطة، يدعون أيضا الرئيس إلى التراجع فورا عن هذا الإعلان. وفي النهاية مشاهدينا، لا تبدو هذه المواجهة مجرد خلاف بين رئيس ووسائل الإعلام، فمنظمات الدفاع عن حرية الصحافة ترى أن تكرار هذه الإجراءات تخلق مناخا من الخوف عبر محاولة معاقبة المنتقدين وكذلك ترهيبهم وإسكاتهم. الآن مشاهدينا للحديث أكثر عن هذه التجاذبات بين

0: الرئيس ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية. معنا من البيت الأبيض مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك معنا. علاقة يمكن أو لا أريد أن أصفها، صفها أنت، كيف تصف هذه العلاقة بين الرئيس ترامب وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية؟ ما هي ردود فعل وسائل الإعلام هذه وكذلك الإجراءات القانونية التي ممكن أن تتخذها؟
1: نعم سونيا، هي علاقة مضطربة. يعني دائما نسمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسب الصحفيين علنا داخل البيت البيضاوي ويتهمهم بالكذب وبأنهم تابعين لإعلام مزيف، ولكن كنا نستمع لمثل هذه التصريحات وهذه الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصحفيين، ولكن هذه المرة الموضوع مختلف تماما. عند صدور أمر فوري يوم أمس بعدم دخول صحفيين للسي ان ان ومراسلي البيت الأبيض من السي ان ان وام اس ناو وبوليتيكو، فهذا يعتبر أمر خطير جدا، خاصة ما ذكره لنا رئيس رابطة مراسلين البيت الأبيض. أرسل لنا بريد إلكتروني وقال نحن نقف بجوار مراسلين هذه الشبكات الإعلامية ونرفض تماما قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه يهدد شبكات أمريكية إعلامية أخرى بعدم الدخول إلى البيت الأبيض. وكما نرى هنا، حتى عادة عندما نأتي إلى هنا سونيا إلى البيت الأبيض يكون مراسل أو مراسلة سي إن إن وأيضا مراسل إم إس ناو دائما هنا في هذا المكان، ولكن الآن الكاميرات مغطاة ولا يتم الدخول، ومنعوا هذا الصباح بطبيعة الحال عندما جئنا إلى هنا في صباح هذا اليوم، منعوا من الدخول للبيت الأبيض، بل وأخذت تصاريح الخاصة للبيت الأبيض منهم، وكان هناك حالة من الغضب الشديد، لأن عند أخذ هذا التصريح لابد من إصداره بطريقة روتينية، وربما يتطلب ذلك المزيد من الوقت، لابد من الحصول على الخلفية الأمنية مرة أخرى من الحرس الأمن السري وما إلى ذلك. الدستور الأمريكي، ويكفل حق التعبير للجميع، التعديل الأول للدستور الأمريكي لا يكفل بأن يكون كل الصحفيين داخل البيت الأبيض، ولكن المشكلة هنا بأن هذه الشبكات الإعلامية منذ أكثر من 3 عقود وهم دائما هنا في البيت الأبيض، ودائما يتلقون أنهم يأخذون جميع الأسئلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك حالة من اللغط، خاصة أنه هدد شبكات إعلامية أخرى، وبيانات إم إس ناو وبيانات سي إن إن كانت شديدة اللهجة بأنهم سيستكملون التغطية الإعلامية دون أي محاباة للرئاسة.
0: شكرا صحيح. شكرا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسلة التلفزيون العربي من البيت الأبيض. رصدت الصحف العالمية الكلفة المالية المتزايدة للحرب واستنزاف السلاح الأمريكي وما يرافق ذلك من خسائر بشرية مخفية، فيما تلوح خيارات قصوى أمام ترامب. تتسع أخطار جري باكستان أيضا إلى حرب اليمن.
2: في نيويورك تايمز الأمريكية تناول تقرير لإريك شميت تقديرات البنتاغون المقدمة إلى الكونغرس عن استنزاف واسع للذخائر وتكاليف إضافية لم تحتسب بعد، وأن الكلفة المباشرة بلغت 44 مليار دولار حتى 3 سبتمبر. استحوذت الذخائر على أكثر من 60% منها، فيما أنفقت القوات الأمريكية مليارات الدولارات على تشغيل الطائرات والسفن والقوات. أضاف أن الكلفة الأبعد أثراً تتمثل في استهلاك 28 مليار دولار من الذخائر، بما أدى إلى تراجع مخزونات أسلحة حيوية والاضطرار إلى سحب إمدادات من قواعده في آسيا وأوروبا. ومع ذلك فإن الأرقام لا تعكس الكلفة النهائية، فهي لا تشمل وقوداً بقيمة 1,500,000,000 دولار ولا إعادة بناء المنشآت العسكرية المتضررة التي قد تصل إلى عشرات المليارات، فضلاً عن أضرار المنشآت الدبلوماسية. وختم بالقول: مع توقع استمرار الإنفاق بنحو 3 مليارات دولار شهرياً وتحذير مكتب الميزانية من أن إعادة بناء المخزونات قد يستغرق 5 سنوات، تتحول الحرب إلى التزام طويل يتجاوز بكثير كلفة العمليات المعلنة. في موقع ذا هيل الأمريكي يوضح فيليب تيموجيا أن بيانات البنتاغون لا تعكس جميع القتلى الأمريكيين خلال الحرب على إيران، ما يثير تساؤلات جديدة حول دقة وشفافية احتساب الخسائر، إذ تظهر البيانات الرسمية مقتل 18 جندياً منذ بدء الحرب، لكن تقريراً استند إلى 5 مسؤولين يشير إلى أن العدد الحقيقي لا يقل عن 22، مع حديث مسؤول سادس عن 23 قتيلاً، وأن مقتل الرائد سورفلي دافيوس والرقيب ديفن سايبل تكشف أن الوفيات التي تقع أثناء الانتشار في المنطقة قد تستبعد من سجل خسائر الحرب إذا صنفت كوفيات غير قتالية أو مرتبطة بمهام أخرى، وأوضح أن المشكلة تتعمق مع وجود أكثر من 800 إصابة وتصنيف بعض الوفيات ضمن العمليات الخارجية بدل عملية الغضب الملحمي، ما يجعل الرقم الرسمي أقل وضوحاً. ختم بالقول: مع مطالبة أعضاء في الكونغرس بكشف كامل وتحذيرهم من تضارب الأرقام، يتحول الخلاف إلى قضية شفافية في عرض الكلفة البشرية للحرب وليس مجرد اختلاف في طريقة تصنيف القتلى. في مجلة ذا نيشن الأمريكية رأى الباحث روبرت بروسيج أن استنزاف الحرب لمكاسب ترامب العسكرية والسياسية قد تدفعه لضربة كبرى تعلن النصر وتجازف بالتصعيد النووي، خاصة مع طول أمد الحرب واستنزاف مخزونات الصواريخ وتراجع القدرة على استخدام القواعد الإقليمية مقابل استمرار إيران في الضغط على مضيقي هرمز وباب المندب. ويعتقد الكاتب أن التحضير لضرب منشآت إيرانية محصنة بالتزامن مع دمج الأسلحة النووية التكتيكية في التخطيط العسكري الأمريكي يثير احتمال استهداف منشأة جبل الفأس النووية التي يصعب تدميرها بالأسلحة التقليدية، غير أن استخدام سلاح نووي ضد دولة غير نووية قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويطلق سباق تسلح نووي ويمنح دولا أخرى ذريعة لاستهداف خصومها. ويختم بالقول: ضغوط الهزيمة السياسية والعسكرية قد تجعل التصعيد أكثر احتمالا، وإنهاء الحرب عبر تسوية تفاوضية بات ضرورة لتجنب كارثة تتجاوز حدود الصراع الإيراني الأمريكي. وفي الجارديان البريطانية ترى هانا بيترسون وشاه بلوش أن الاتفاق الدفاعي بين باكستان والسعودية تحول من صفقة استراتيجية لدعم إسلام أباد اقتصاديا إلى التزام قد يدفعها لخوض حرب إقليمية أوسع، إذ ينص اتفاق مكة على اعتبار أي هجوم مسلح على السعودية أو باكستان أو تركيا هجوما على الجميع. ومع تصاعد هجمات الحوثيين وانهيار الهدنة تزداد فرص اختبار هذا الالتزام عسكريا، خاصة أن إسلام أباد حصلت مؤخرا على نحو 8 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات والتمويل السعودي، ما يضيق هامش قدرتها على رفض طلب الرياض إذا فعل الاتفاق. ومع ذلك فإن التدخل قد يضع باكستان أمام جبهات داخلية وخارجية خطرة، إذ يعد اصطفافا ضد إيران ويفجر احتجاجات داخلية ويزيد التوتر مع طهران وطالبان ويعمق اضطرابات بلوشستان والحدود الأفغانية. لذا تبدو إسلام أباد عالقة بين التزام دفاعي قد يصعب التراجع عنه واعتماد اقتصادي على الرياض، وبين أخطار تحويل الحرب اليمنية إلى صراع يهدد أمنها الداخلية وعلاقاتها مع إيران. في مجلة ناشونال انترست الأمريكية رأت ليزلوت أودغارد أن قمة ترامب وشي المرتقبة تقاس بإشاراتها لحلفاء واشنطن وبكين باعتبارهم ركيزة توازن القوى بالمحيطين الهندي والهادئ، لا سيما أن المنافسة الأمريكية الصينية لم تعد علاقة ثنائية، إذ يوسع حلفاء واشنطن التعاون العسكري والاستخباري واللوجستي لبناء ردع جماعي أكثر ترابطا. وعليه فإن أي تفاهم بين واشنطن وبكين على حساب مصالح الحلفاء سيضعف الثقة بالقيادة الأمريكية حتى لو خفض التوتر مؤقتا مع الصين. لذا يجب أن تخفض القمة أخطار سوء التقدير بين البلدين دون إضعاف الردع، وتطمئن الحلفاء إلى أن مصالحهم جزء أساسي من الحسابات الأمريكية وليست هامشا للتجاوز، خاصة أن قوة التحالفات باتت مستقلة نسبيا عن القمم والحكومات بعدما أصبحت مشاركة المعلومات والتخطيط العسكري وسلاسل الإمداد شبكة مؤسسية يصعب على بكين تفكيكها باتفاق مع واشنطن وحدها.
0: ختم هذه الساعة، ألقاكم على رأس ساعة، رولا حيدر، في أمان الله.

0: ما الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب؟ هل ستتغير الخارطة السياسية أم ستبقى محصورة في قطبية حزبية؟ وهل ستلبي الانتخابات تطلعات الشارع اقتصادياً وسياسياً؟ حوارات العربي من الرباع.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرمو. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
3: موقف صعب.
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
2: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

فترة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. عشرات القتلى والجرحى في معارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في لحج وتعز. والأمم المتحدة تقول إن عشرات الآلاف يحتاجون إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحى في استهدافات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع والشيخ رضوان في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في المنصور وميس الجبل والطيري وغارات جوية على النبطية الفوقى جنوبي لبنان. مصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة في شمال كردفان ونزوح عشرات العائلات في شمال دارفور، وواشنطن تدعو الجيش والدعم السريع إلى قبول هدنة إنسانية.

0: أفادت مصادر عسكرية من القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بارتفاع حصيلة المعارك في جنوب اليمن إلى 48 قتيلاً خلال الساعات الماضية في محافظتي لحج وتعز. وفق المصادر الحكومية فقد تحدثت عن مقتل 17 من عناصرها واستعادة نصف المواقع في جبال كهبوب قرب باب المندب، فيما أعلنت مصادر في جماعة أنصار الله الحوثيين عن مقتل 31 من مقاتليها والتقدم الميداني رغم الغارات. نقلت رويترز عن شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. في السياق ذاته وثق موقع لتتبع حركة الطيران اضطرابات وقعت في المطار شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية. وكان دفاع المدني السعودي أعلن فجر اليوم زوال الخطر عن العاصمة الرياض ومحافظة الخرج عقب إطلاق إنذار مبكر. وأطلق الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر من فجر اليوم تحذيرا من هجوم جوي معاد هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ بداية التصعيد الحالي الذي تقوده جماعة أنصار الله الحوثيين. ندد مجلس الأمن بالإجماع بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجمات التي طاولت البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأدان المجلس كذلك هجمات الجماعة على السفن التجارية مؤكدا ضرورة ضمان سلامة هذه السفن وطواقمها. كما أكد المجلس في بيان أهمية التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع جماعة أنصار الله الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، لنقف معك على آخر ما يصدر من هناك حول بيانات عسكرية للتحركات الميدانية على الأرض، وأيضا إن كان صدر أي تبني حوثي لاستهداف السعودية اليوم.
1: مرحبا رولا. بخصوص البيانات العسكرية لتبني عمليات عسكرية اليوم من قبل الحكومة هنا في صنعاء، هنالك إعلان كان قبل قليل من قبل المتحدث العسكري يحيى السريع أن هنالك بيانا مرتقبا خلال الساعة الثامنة، في الساعة الثامنة تماما يعني بعد قرابة ساعة تماما من الآن، كما يقول هذا البيان بشأن عملية عسكرية نوعية في العمق السعودي وفقا لهذا البيان. وفي هذا البيان سيتحدث يبدو يحيى سريع في بيانه عن تفاصيل العملية العسكرية التي تم تنفيذها اليوم على مواقع في المملكة العربية السعودية، لكن في هذا البيان قد لا يشير بشكل مفصل عن أي عمليات عسكرية تتعلق بالجبهات الداخلية وفقا لما أعلن أو وفقا للإعلان العسكري الذي تم قبل قليل. سننتظر تفاصيل هذا البيان وما يتم فيه من تفاصيل، لكن بصورة عامة هنالك بيانات كانت على مستوى الموقف السياسي كتأكيد على استمرار التصعيد والمضي في تأكيد أو تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. كان هنالك أيضا بيان لوزارة الخارجية في حكومة صنعاء تحدثت فيه أنه من حق صنعاء كما تقول الحق امتلاك الحق في الرد على أي أنشطة سعودية كما تقول. والحديث هنا سواء فيما يتعلق باستمرار شن الغارات التي دائما ما صنعاء وفق سردياتها المتكررة تتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات المستمرة على المدن اليمنية، أو أيضا فيما يتعلق بدعم الجانب السعودي وفقا أيضا لصنعاء لدعم التحشيد العسكرية في الجبهات الداخلية. قالت بأن من حق صنعاء الرد على كل هذه الأنشطة السعودية بتنفيذ المزيد من العمليات سواء في الداخل ضد التحشيدات العسكرية أو على منشآت حيوية مهمة في الأراضي السعودية. هكذا جاءت البيانات لتأكيد هذه المواقف المستمرة والثابتة طبعا من قبل صنعاء في بياناتها. لا على مستوى الميدان أيضا لا تفاصيل من هنا بخصوص سير المعارك في هذه الجبهات، لكن وفقا لمصادر والمعلومات الميدانية الصورة كما تبدو هنالك مواجهات ما زالت تدور تحديدا في جبهة تعز في الجنوب الغربي من تعز اليوم، جبهة سلسلة جبال كهبوب أو كذلك منطقة الوازعية والمناطق والمحيطة والتباب والمرتفعات الجبلية في هذا الامتداد الجغرافي الواسع في خطوط التماس المشتركة تحديدا التي تتقاسمها المناطق الساحلية القريبة من باب المندب أو محافظة لحج أو محافظة تعز. كانت هنالك تشكيلات عسكرية تتبع جانب الحكومة في عدن تحدثت أنها أحرزت تقدما في بعض المواقع في هذه الجبهات أو استعادت بعض المواقع التي كانت تمت السيطرة عليها، أو كذلك نفذت استهدافات بالطيران الحربي بالمسيرات وكذلك بالمدفعية في هذه الجبهة، وفي أيضا كما أعلنت أنها شنت عدد من الغارات على مواقع قبل قليل. هذا الأمر كان في شرق تعز تحديدا. مناطق شرق تعز تعرضت خلال اليومين الأخيرين لعدد من الغارات شنت على مواقع في محيط جولة القصر في الدمنة في الراهدة وعدد من المواقع في جبهة شرق تعز التي تشهد أيضا بعض الهجمات المحدودة في نقاط التماس، إلى جانب أن هنالك هجمات متبادلة كانت اليوم في أيضا جبهة مأرب وفي جبهة البيضاء وفي جبهة شرق الجوف، وإن كان الهدف كما يبدو من هذه الهجمات أو المواجهات المحدودة المتبادلة في هذه الجبهات كل طرف يحاول تثبيت سيطرته، مع بيانات عسكرية كانت من قبل جانب الحكومة في عدن أنها قامت باستهدافات مكثفة على مواقع وتجمعات لقدرات وآليات لقوات حكومة صنعاء في الجبهات الشمالية الغربية من مأرب في شرق الجوف في كذلك مواقع في محافظة البيضاء، لكن هذه الرواية من طرف جانب الحكومة في عدن. أما الجانب العسكري للحكومة في صنعاء لم يصدر خلال ساعات اليوم أي بيان بخصوص طبيعة المعارك أو طبيعة العمليات في الجبهات الداخلية.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة في اليمن إن 22 مليون شخص أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتقول وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 112 ألفا نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بسبب استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، في حين فر ما يقرب من 3000 عن طريق البحر إلى جيبوتي. وأضافت المفوضية أن المواطنين اليمنيين الفارين من المعارك يسافرون على متن قوارب مكتظة ويصلون ومعهم كميات محدودة جدا من الطعام والماء. قالت الخارجية الباكستانية إن الوزير إسحاق دار بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية، وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلاده يعد جزءاً من نمط عدواني أوسع لا يعترف بالحدود، داعياً المجتمع الدولي لإجراء تغيير جذري في السياسة الدولية للرد على سياسات واشنطن. وفي خطاب مسجل له ضمن مؤتمر نداء لإجراء تغيير دولي شامل، أضاف عراقجي أن التدخل الخارجي لن يحقق الأمن لأحد، داعياً لإجراء حوار إقليمي حول أمن ومستقبل المنطقة دون إملاءات خارجية.
2: In which military force is no longer used يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي. العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود. أثبتت عقود من التدخل الخارجي أنه لا يحقق الأمن المستدام. أمن المنطقة يجب أن يتم عبر الحوار بين أبنائها دون إملاءات خارجية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. وأكد ترامب أنه بعد انتهاء الحرب ستتراجع أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة.
3: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على الناس دفع بعض التكاليف الإضافية. وأعتقد أن معظم الناس لو طلب منهم الاختيار بين انخفاض أسعار البنزين وبين السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي فسيصوتون بأغلبية ساحقة. الناس لا يريدون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأقول لكم هذا لن يحدث، والحرب ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض أسعار البنزين إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، وربما إلى مستوى أقل من ذلك.
0: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة. أضاف كوبر أن هذه الجهود أسهمت في نقل أكثر من مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن حجم حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر الستة الماضية. أكدت كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استعدادها للمساهمة بفعالية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة يوهاناب إن وزير الخارجية الكورية الجنوبية تشو هيون أكد ذلك خلال لقائه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. قفز سعر الشحن الفوري لناقلات النفط العملاقة لعبور داخل مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة. وقالت شركة ويندوارد البريطانية للوساطة البحرية إن سعر إيجار ناقلة VLCC العملاقة التي تدخل للتحميل من داخل المضيق بلغ $1 مليون يومياً، أي ضعف مستوياته للشهر الماضي. وبذلك تصل حصة الشحن من مجمل سعر النفط المنقول من الخليج العربي إلى قرابة 25% من إجماليه، مقارنة ب1 إلى 3% قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ارتفع سعر وقود الطائرات في بعض الولايات الأمريكية قرب أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقالت بلومبرغ إن سعر وقود الطائرات على ساحل الخليج بلغ $4.55 للجالون، بينما وصل في نيويورك إلى $4.75. تلقي هذه الأسعار بظلالها على تكلفة تذاكر الطيران وصافي الإيرادات التشغيلية لقطاع النقل الجوي لدى صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. ينضم إلينا عباس خميار دبلوماسي إيراني سابق عبر الأقمار الصناعية من طهران. أهلا بك سيد عباس. أبدأ معك بما ورد عن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم والتي تحدثت عن إحراز تقدم في حركة الملاحة والسيطرة الأمريكية على مضيق هرمز مليار برميل خلال شهرين، 2000 سفينة بضائع، والحديث عن أن الحركة في المضيق بلغت أعلى مستوياتها في الأسبوعين الماضيين. ماذا يعني ذلك بالنسبة لإيران؟
4: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. هذه رواية أمريكية وتأتي في سياق التناغم العسكري الأمريكي في المنطقة مع تناغم مع الموقف السياسي الإدارة الأمريكية وبالضبط مع الرئيس ترامب، وهذا يأتي بهذه الأرقام والأعداد تأتي في سياق ضبط سوق الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيجاد نوع من الطمأنة. إذا كانت الأمور في هذا المسار الذي يدعيه الأمريكيون، يجب أن نشاهد أو أن نرى نتائج هذا المرور السهل بين قوسين في على السوق وفي أسعار البنزين والغاز في أوروبا. لذلك هنا لا
0: يعني ارتفاع تكاليف الشحن سيد عباس، ألا يمكن اعتباره سبب؟
4: هو كثير، هو إحدى الأسباب وليس كل السبب، هي إحدى الأسباب. ولكن أنا أريد أن أقوله بكل وضوح بأن استهداف بعض البوارج العسكرية الأمريكية من قبل الإيرانيين في الأيام الماضية هو الذي أدى إلى إبعاد أو انسحاب جزئي ونسبي القوارب العسكرية والقطاعات العسكرية عن الممر، وهذه نقطة مهمة للغاية. الآن الأمريكيون يستخدمون المسيرات بدون أي يعني عامل بشري، ويستخدمون وهذه لهذا السبب تستهدف هذه المسيرات الواحدة تلو الآخر في الأيام الماضية. لذلك هو في نفس الوقت تستخدم المسيرات المائية أو تحت المياه حتى لا تكون هناك أضرار أو استهداف للقوات العسكرية الأمريكية. وهذا يعني بأن الإيرانيون ما زالوا أكثر مما كانوا عليه يسيطرون على هذا الممر ويفرضون كثير من الأجندة التي كانوا قد أعلنوا عنها. لذلك طيب. أنا أتصور هذه تأتي في سياق السردية الأمريكية الترامبية، وهذا كما قلت هو
0: طيب في سياق السردية الأمريكية كما تقول سيد عباس، ولكن من ناحية أخرى أيضا الولايات المتحدة تحاصر إيران وتضخم وصل إلى مستويات عالية جدا، وأيضا الريال الإيراني يعني هبط بشكل كبير مقابل الدولار. وهنا نسأل عن يعني قدرة إيران في هذه المرحلة على الاستمرار بهذه الوتيرة، ونسأل أيضا عن سبب عدم اكتمال أركان الاجتماع الذي كان مقرر بين إيران ودول المنطقة في هذا السياق.
4: نعم الأمور واضحة، يعني أولا نعم هذا يؤثر بشكل كبير على المواطن الإيراني، لكن أتصور هناك وعي يعني شعبي واضح بأن هذه الاستهدافات هي لأجل الضغط على الشعب ومن ثم الضغط على الحكومة، وخاصة أما نرى الأمور تسير في اتجاه الحصار على الأدوية، وهذا ما يعرفه المواطن الإيراني. هذا المظاهرات التي خرجت يوم أمس بمناسبة الذكرى 200 يوم أو ليلة لحضور المواطنين الإيرانيين في الشوارع وفي الساحات هو رد فعل طبيعي على هذا الحصار وعلى هذه العقوبات التي تستهدف الشعب الإيراني أكثر مما تستهدف الحكومة الإيرانية. لذلك إيران رسميا تعول على هذا التوقيت والخسائر التي تمنى للولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أتصور يعني هناك وعي جماهيري للمقاومة وللصمود، وكما قلت هذا ما شاهدناه يوم أمس، و الحقيقة أذهلنا بما شاهدناه في الميادين والساحات الإيرانية وخاصة في طهران.
0: ماذا عن مسارات أو الخطوط الدبلوماسية الأخرى التي على ما يبدو تحاول إيران اتباعها في هذه المرحلة، سواء مسار الاتفاق مع مسقط ودول المنطقة، الصين ودورها المتوقع يعني، وإسلام أباد أيضا أين أصبح؟
4: نعم الجهود، الحقيقة الجهود متواصلة، الاتصالات بين قدم وساق بين بين الدبلوماسيين الإيرانيين وخاصة وزير الخارجية وبين هذه الدول التي ذكرتها حضرتك. وآخر موقف اتخذه قبل قليل الجنرال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي عندما قالها بصراحة بأن القطريون قد حصلوا على الشروط الإيرانية وهم نقلوها إلى الرئيس الأمريكي ونحن بانتظار إجابة الرئيس الأمريكي على هذه الشروط وعلى هذه الرسائل الإيرانية. الآن جميع بانتظار الرد الأمريكي على هذه الرسائل. لا أتصور أحد يتنازل عما يتعلق بفك الحصار البحري، هذه نقطة أساسية، ووقف الحرب في الجبهات الأخرى، إضافة إلى استرداد الأموال المجمدة الإيرانية. هذه الشروط الثلاثة بهذه، ربما هناك تفاصيل أخرى، ولكن هذه الأمور النقاط الأهم التي نقلها الوسيط القطري إلى القيادة الأمريكية وإلى الرئيس الأمريكي ترامب.
0: نعم، شكرا لك عباس خمير، دبلوماسي إيراني سابق من طهران. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفلوجة في جباليا شمالية قطاع غزة. كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية.
5: والله ما نمت ولا قعدت، والله جاهدت في سبيله، بس انت سبقتنا عن جدي يا ابوي.
0: أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. واشتعلت النيران بالمركبة المستهدفة في المنطقة الواقعة وسط سوق شعبي بالحي.
6: استهداف جب الآن على مفترق سوق الشيخ رضوان.
7: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، سيارة كانت هدفا لغارة إسرائيلية، احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظا لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي، المدنيون، الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان لكن سياراته المتعطلة أساساً عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماما لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
0: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية التفجير التي نفذها جيش الاحتلال، واستهدفت تحديدا منطقة خلة الخشب دون ورود معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نصف في بلدة الطيري جنوب لبنان.
8: راح الطيري كله، كل اللي بعده بيقم الطيري راح.
0: أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوقة جنوبي لبنان، وأضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءاً نسبياً لناحية الغارات باستثناء القصف المدفعي المتكرر من حين لآخر قبل أن تعاود الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق وشن غاراتها، كما استهدفت غارات أخرى أطراف بلدة حريص. للمزيد تنضم إلينا منصور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، لنقف معك على آخر الاستهدافات، وأيضا قبل قليل كان هناك خبر عن استهداف في زبقين.
9: صحيح رولا، اللافت أن قضاء بنت جبيل ينضم اليوم إلى الأهداف الإسرائيلية. صحيح أن قرى عدة في بنت جبيل هي قرى محتلة وتجري فيها بين الحين والآخر عمليات استهداف واعتداءات إسرائيلية، ولكن اليوم ما شهدته قرى هذا القضاء تحديدا حريص وميس الجبل يعيدنا أو يضيفها إلى مشهد صور والنبطية فيما يتعلق بالغارات، فيما يتعلق بعمليات التفجير، فيما يتعلق بالاستهدافات بالقصف المدفعي. في ميس الجبل كنا قد تابعنا لقطات تم نشرها صباح هذا اليوم أو قبل ظهر هذا اليوم لجنود إسرائيليين في أحد المباني يقومون بوضع المتفجرات. هذا المبنى هو من بين المباني التي تم تفجيرها في التفجير الكبير الذي تم رصده وشاهدناه وإياكم رولا على الشاشة. هذا إضافة أيضا إلى أن حريص قبل قليل تعرضت لغارتين إسرائيليتين عند أطرافها. حريص هي منطقة خارج الخط الأصفر ملاصقة لحداثة التي كانت أيضا خارج الخط الأصفر، ولكن ضمتها القوات الإسرائيلية إلى المنطقة الصفراء. القوات الإسرائيلية تتمركز في عدد من المنازل عند أطراف بلدة حريص، وبدأ القصف المدفعي قبل أيام يتركز على حريص وعلى حداثة، واليوم شهدنا على غارات إسرائيلية شنتها المقاتلات الحربية. تأتي هذه الغارات بعد ساعات على غارات مماثلة على بلدة أو على منطقة النبطية الفوقة التي أيضا كانت قد شهدت هدوءا حذر في الأيام الماضية عقب عمليات التفجير والغارات التي أعقبت إعلان الجيش الإسرائيلي عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها، خصوصا وأن النبطية الفوق هي امتداد لمرتفعات علي الطاهر. في كذلك الأمر المنصوري لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طيلة هذا اليوم، كنا نتابع الآليات الهندسية التي تعمل على تدمير المباني داخل هذه البلدة إضافة إلى القصف المدفعي، وقبل قليل عادت عمليات التفجير لتطال المباني في بلدة المنصورة التي أيضا ضمتها القوات الإسرائيلية إلى المنطقة الصفراء في مطلع أغسطس الماضي بعد أوامر الإخلاء التي صدرت. قصف مدفعي على وادي سلوقي، تفجيرات في وادي سلوقي، وكذلك الأمر في زبقين طيلة هذا اليوم كان هناك قصف مدفعي متقطع، وأيضا زبقين تتعرض منذ أيام لقصف مدفعي متواصل، وكذلك الأمر في بعض الأحيان لغارات إسرائيلية وصولا إلى وادي زبقين، وهو الوادي الذي كان الجيش اللبناني قد عثر قبل أكثر من عام فيها على نفق وقام بمعالجة الذخائر فيه، وقام أيضا بتنظيم جولة للإعلاميين قبل سنة بالتمام إلى هذا النفق، وأكد خلاله بأن عملية معالجة السلاح والأنفاق جنوب الليطاني تسير على قدم وساق. رولا،
0: شكرا لك. منصور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. في السودان، قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. في السياق، قال الجيش السوداني إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق، وأوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تسمح بتدفق المساعدات إلى المتضررين من دون عوائق. وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن تشارك القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمية، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع. أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق.
10: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
11: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بنفتكر دي مرحلة متقدمة جدا متقدمة جدا، ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
10: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
12: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا ذحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدن.
10: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثاً عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاعاً إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأمدرمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بشن هجوم استهدف مسؤولا روسيا في زاباروتشيا بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.
13: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسراً عائماً فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزاً لوجستياً عسكرياً في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن انتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
14: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
13: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
0: وبالعودة إلى آخر التطورات في السودان، ينضم إلينا الدكتور محمد تورشين كاتب وباحث سياسي، أهلا بك من باريس. دكتور تورشين، نتحدث الآن عن هدنة ومقترح أمريكي لهدنة إنسانية لمدة 90 يوما في السودان. بداية، كيف تنظر إلى توقيت طرح هذه الهدنة، شروط القبول من كلا الطرفين وإمكانية فعلا نجاحها؟
15: في البداية التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بلا شك ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث في إطار المبادرة التي طرحها السيد مزعد بوليس المبعوث لأفريقيا وكذلك الشرق الأوسط، في إطار أن تكون هنالك هدنة لمدة 90 يوما، تكون هي مدخلا لإجراء ترتيبات سياسية وعسكرية في السودان. وأنا أعتقد بأن مسألة الهدنة هي مهمة، لكن دائما هنالك تعقيدات فيما يتعلق بكيفية الهدنة، لا سيما بأن الجانب السوداني يتحدث بأن شروعه في هذه الهدنة مرتبط بأن تكون هنالك مراكز لتجميع قوات الدعم السريع، ومن بعد الشروع في هذه الهدنة الدعم السريع في الاتجاه الآخر لديه مقاربة مختلفة وهو البقاء في نفس المناطق التي يسيطر عليها. فبالتالي هنا يكمن التحدي، الطرفين يقبلان فكرة الهدنة لكن ترتيبات وإجراءات الهدنة هي محل الخلاف. وبالتالي أعتقد بأن الجانب الأمريكي منذ فترة يحاول أن يذلل هذه الفجوة، لكن يبدو أن حتى الآن لم ترد أي معلومات مؤكدة بأنه نجح في ذلك. فبالتالي فكرة الهدنة هي فكرة أعتقد بأنها ذات أهمية قصوى، وهي المدخل الذي يمكن أن يتم البناء عليه في التوصل إلى تسوية سياسية وعسكرية بشكل منفصل.
0: ما الذي يحتاجه الوسيط الأمريكي ليتمكن من تذليل العقبات وتطبيق هذه الهدنة؟
15: أنا في تقديري يحتاج إلى الكثير، وأهم هذه الإجراءات وكذلك الخطوات التي ينبغي أن تكون حاضرة لتنفيذ هذا الأمر المرتبط بتنفيذ الهدنة هي مسألة إيقاف الدعم الخارجي وتقليل التأثير الخارجي على الأزمة في السودان، باعتبار أن الدور والتأثير الخارجي لهم دور كبير وعوامل مهمة جدا في تطور مسار العمليات العسكرية، سواء كان من خلال الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية فضلا عن الدعم السياسي والدبلوماسي. فبالتالي إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مجلس الأمن في فرض عقوبات على كل الأطراف الداعمة للجيش السوداني وكذلك للدعم السريع، أنا أعتقد بشكل أو بآخر سيسهم بشكل مباشر في تقليل حدة المراهنات أو الرهانات على الأداء العسكري والحسم.
0: ولكن دكتور، ما الذي يجعلنا نفترض بأن الولايات المتحدة ستقوم بهكذا خطوة لم تقم بها خلال سنوات طويلة؟
15: لعوامل عدة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في ذلك. على سبيل المثال، أنا في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لم تولي السودان أو ملف السودان اهتماما كبيرا، وذلك مقروءا بالشخص الذي يدير هذه الترتيبات مزعد بوليس، بالرغم أنه هو مستشار للرئيس دونالد ترامب، لكن أنا في تقديري هو بعيد كل البعد عن مثل هذه التعقيدات، باعتبار أن خلفيته لا تسمح له بأن يكون يمتلك الكثير من أدوات المعرفة وكذلك الكثير من الأدوات التي تسهم بشكل أو بآخر في تقليل الجهد الذي يمكن أن يبذله في التوصل إلى تسوية. فبالتالي أنا في تقديري إذا كان الإدارة الأمريكية أولت الملف لوزارة الخارجية يمكن أن يكون الأداء أفضل من ذلك. ثانيا، أنا أعتقد بأن جماعات الضغط للأطراف التي لديها تأثير في الحرب في السودان كالأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهم دور كبير جدا في تغيير الإدارة الأمريكية في المضي قدما بفرض بعض الإجراءات والتدابير القاسية على الأطراف الخارجية. فضلا عن ذلك، أنا في تقديري أيضا التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة سواء كان في إيران أو الآن مؤخرا في باب المندب، وهذا هو المدخل الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشكل أو بآخر، باعتبار أن تأثير وامتدادات الحرب تجاوزت منطقة خليج عدن وكذلك المحيط الهندي لتشمل مناطق أخرى ذات أهمية قصوى كالبحر الأحمر. فبالتالي السودان هو من أهم الفواعل المتواجدة في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي سيشعر الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر وضرورة التدخل، لا سيما بأن هنالك أيضا تراجع للنفوذ الأمريكي في منطقة القرن الإفريقي مقابل لقوى إقليمية أخرى صاعدة كتركيا، كقوى أخرى كالصين وروسيا، لا سيما بأن روسيا لا تخفي رغبتها المطلقة في الحصول على مواطئ

0: تقدير هذه العوامل هي محرك أساسي، باعتبار أن الحرب في السودان الآن تمضي في فترات أطول. الرهانات على الحزمة العسكري تراجعت بشكل كبير جدا، التدخل الخارجي أصبح حاضرا ومؤثرا، بل الرهانات الدعم السريع لإنشاء حكومة في غرب السودان باتت بشكل أو بآخر واقعا من خلال رغبته في تثبيت تلك الحكومة بمحاولة استئناف عمل دوامين الدولة، محاولة إجراء امتحانات كامتحان الشهادة الثانوية وما إلى ذلك. فبالتالي الولايات المتحدة على المدى البعيد تدرك تماما بأن التساهل والتراخي في مسألة حضورها أو تقديمها لمبادرات جادة للحل في السودان سيسهم بشكل أو بآخر في الذهاب بالأزمة السودانية بعيدا، ربما الذهاب بها إلى قرار ما حدث في ليبيا، أو ربما تذهب لوضع أسوأ من ذلك من خلال تعدد مراكز القوة وكذلك تعدد الجماعات التي تمتلك السيطرة على مساحات واسعة من التراب السوداني، باعتبار أن السودان به العديد من الحركات المسلحة التي تقاتل في صفوف الدعم السريع أو صفوف الجيش السوداني. فبالتالي هذا سيسهم على المدى البعيد في تقاسم مراكز القوة والنفوذ في التراب السوداني.
1: شكرا لك من باريس الدكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي. اتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيبي أوكافو دراغوني اتهم روسيا بانتهاك أجواء دول الحلف وتنفيذ أنشطة هجينة وحوادث مرتبطة بالمسيرات، واصفا سلوك موسكو خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالمتهور. وقال خلال اجتماع اللجنة العسكرية في كوبنهاغن وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو إن استثمارات روسيا المتزايدة في الحرب تهدف إلى تقويض الثقة وإضعاف وحدة الحلف، وأكد أن هذه المحاولات جعلت دول الناتو أكثر وحدة وتصميما، مشيدا بسرعة استجابة قوات الحلف وفاعليتها.
2: تحاول الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في اجتماع من اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية التوصل إلى استراتيجية ردع حقيقية وليست ردعا فقط بمجرد بيانات الشجب والاستنكار. هذه الاستراتيجية أطلق عليها رؤساء هيئات الأركان والدفاع في الدول الأعضاء استراتيجية ناتو 3.0، وهي استراتيجية تختص بالدفاع تجاه تطور الهجمات في مختلف أجنحة هذا الحلف، هجمات سيبرانية، هجمات هجينة، وهجمات تخريب متعمد للبنى التحتية الحيوية في الدول الأعضاء. هذه الهجمات لن تبقى دون ردع، وهذا ما قاله لنا الناطق باسم رئيس الهيئة أو اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي.
3: ننظر إلى هذه الهجمات بوصفها تصرفاً متسارعاً من روسيا، هذا أمر ننظر فيه حالياً ونطالب روسيا بالتوقف عن هذه النشاطات. حتى اللحظة تم التعامل مع كل حالة بانفراد، ولكنني أقول لكم إن الحلف مستعد للرد على هذه الهجمات ولن يترك أي هجوم دون رد.
2: إذن الحلف يتحضر لردع هجمات بشكل حقيقي وليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى التحالف بأكمله، وهذا أمر يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة التي أقرت أساساتها في قمة أنقرة قبل شهرين. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، من مقر انعقادي اجتماعات اللجنة العسكرية في كوبنهاغن.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال حظر مؤسسات إعلامية أمريكية كبرى من دخول البيت الأبيض بسبب نشرهم أخبارا وصفها بالكاذبة والبائسة.
4: حين يتحول البيت الأبيض إلى ساحة معركة، وفي بلد تفتخر بالحريات لا يحتاج الصحفي فيها إلى خوذة أو سترة واقية كي يدخل معركة مع الرئيس، يكفيه أحياناً شاشة وميكروفون. لكن معركة الصحافة يبدو أنها تتخذ منحاً جديداً في الولايات المتحدة، فبدلاً من أن يرد الرئيس على الخبر بخبر قرر أن يغلق الأبواب، ومن على شاشة هاتفه أعلن حظر 3 مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض، هي شبكة CNN وMS Now وموقع بوليتيكو الإخباري، منوها بإضافة وسائل إعلام أخرى.
5: إنه حظر بسيط، لا أريدهم هنا في مكتبي، لقد سئمت من تكرار أخبارهم الكاذبة والزائفة. نحن نفرض عليهم حظرا، نعم نفعل ذلك، وقد تتبعهم مؤسسات أخرى.
4: جولة مواجهات بين ترامب والإعلام ليست بالجديدة، لكن المفارقة

0: فإن صحفيي المؤسسات المحظورة وكما ترصد الصورة هنا ظلوا داخل البيت الأبيض بعد إعلان القرار. المؤسسات الإعلامية ذاتها سجلت أيضاً مواقف عبر بيانات. شبكة CNN شددت على تمسكها بحق صحفيها في تغطية الأخبار دون تدخل حكومي. أما نادي الصحافة الوطني ومنظمات معنية بحرية الصحافة فاعتبرت استبعاد المؤسسات بسبب مضمون تغطيتها ترهيباً وتكميماً للأفواه. وفي مسلسل طويل من علاقة يسكنها الفتور بين الرئيس والإعلام خلال ولايتين، يبدو أن الحلقة الأخيرة لهذا الهجر لم تحن بل تنذر بموسم جديد.
1: That's why their ratings are no good.
2: You're a fake guy. Guys,
1: let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter.
2: Play an active role in making sure the laws.
0: في المحصلة، في بلد يقوم دستوره على حماية حرية الصحافة، الصحفي بات يعاقب لأنه كتب ما لم يعجب الرئيس، والبيت الأبيض يغلق أبوابه في وجه الكاميرا. لكن معركة الكلمة وإن حوصرت تظل أوسع خارج الأسوار المنيعة.
3: رصدت الصحف العالمية الكلفة المالية المتزايدة للحرب واستنزاف السلاح الأمريكي وما يرافق ذلك من خسائر بشرية مخفية، فيما تلوح خيارات قصوى أمام ترامب وتتسع أخطار جر باكستان إلى حرب اليمن.
4: في نيويورك تايمز الأمريكية تناول تقرير لإريك شميت تقديرات البنتاغون المقدمة إلى الكونغرس عن استنزاف واسع للذخائر وتكاليف إضافية لم تحتسب بعد، وأن الكلفة المباشرة بلغت 44 مليار دولار حتى 3 سبتمبر. استحوذت الذخائر على أكثر من 60% منها، فيما أنفقت القوات الأمريكية مليارات الدولارات على تشغيل الطائرات والسفن والقوات. أضاف أن الكلفة الأبعد أثراً تتمثل في استهلاك 28 مليار دولار من الذخائر، بما أدى إلى تراجع مخزونات أسلحة حيوية والاضطرار إلى سحب إمدادات من قواعده في آسيا وأوروبا. ومع ذلك فإن الأرقام لا تعكس الكلفة النهائية، فهي لا تشمل وقوداً بقيمة 1.5 مليار دولار ولا إعادة بناء المنشآت العسكرية المتضررة التي قد تصل إلى عشرات إذ تظهر البيانات الرسمية مقتل 18 جندياً منذ بدء الحرب، لكن تقريراً استند إلى 5 مسؤولين يشير إلى أن العدد الحقيقي لا يقل عن 22، مع حديث مسؤول سادس عن 23 قتيلاً، وأن مقتل الرائد سورفلي دافيوس والرقيب ديفن سايبل تكشف أن الوفيات التي تقع أثناء الانتشار في المنطقة قد تستبعد من سجل خسائر الحرب إذا صنفت كوفيات غير قتالية أو مرتبطة بمهام أخرى. وأوضح أن المشكلة تتعمق مع وجود أكثر من 800 إصابة وتصنيف بعض الوفيات ضمن العمليات الخارجية بدل عملية الغضب الملحمي، ما يجعل الرقم الرسمي أقل وضوحا. ختم بالقول: مع مطالبة أعضاء في الكونغرس بكشف كامل وتحذيرهم من تضارب الأرقام، يتحول الخلاف إلى قضية شفافية في عرض الكلفة البشرية للحرب وليس مجرد اختلاف في طريقة تصنيف القتلى. في مجلة ذا نيشن الأمريكية رأى الباحث روبرت بروسيج أن استنزاف الحرب لمكاسب ترامب العسكرية والسياسية قد تدفعه لضربة كبرى تعلن النصر وتجازف بالتصعيد النووي، خاصة مع طول أمد الحرب واستنزاف مخزونات الصواريخ وتراجع القدرة على استخدام القواعد الإقليمية مقابل استمرار إيران في الضغط على مضيقي هرمز وباب المندب. ويعتقد الكاتب أن التحضير لضرب منشآت إيرانية محصنة بالتزامن مع دمج الأسلحة النووية التكتيكية في التخطيط العسكري الأمريكي يثير احتمال استهداف منشأة جبل الفأس النووية التي يصعب تدميرها بالأسلحة التقليدية، غير أن استخدام سلاح نووي ضد دولة غير نووية قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويطلق سباق تسلح نووي ويمنح دولا أخرى ذريعة لاستهداف خصومها، ويختم بالقول: ضغوط الهزيمة السياسية والعسكرية قد تجعل التصعيد أكثر احتمالا، وإنهاء الحرب عبر تسوية تفاوضية بات ضرورة لتجنب كارثة تتجاوز حدود الصراع الإيراني الأمريكي. وفي الجارديان البريطانية ترى هانا بيترسون وشاهب لوش أن الاتفاق الدفاعي بين باكستان والسعودية تحول من صفقة استراتيجية لدعم إسلام أباد اقتصاديا إلى التزام قد يدفعها لخوض حرب إقليمية أوسع، إذ ينص اتفاق مكة على اعتبار أي هجوم مسلح على السعودية أو باكستان أو تركيا هجوما على الجميع. ومع تصاعد هجمات الحوثيين وانهيار الهدنة تزداد فرص اختبار هذا الالتزام عسكريا، خاصة أن إسلام أباد حصلت مؤخرا على نحو 8 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات والتمويل السعودي، ما يضيق هامش قدرتها على رفض طلب الرياض إذا فعل الاتفاق. ومع ذلك فإن التدخل قد يضع باكستان أمام جبهات داخلية وخارجية خطرة، إذ يعد اصطفافا ضد إيران ويفجر احتجاجات داخلية ويزيد التوتر مع طهران وطالبان ويعمق اضطرابات بلوشستان والحدود الأفغانية. لذا تبدو إسلام أباد عالقة بين التزام دفاعي قد يصعب التراجع عنه واعتماد اقتصادي على الرياض، وبين أخطار تحويل الحرب اليمنية إلى صراع يهدد أمنها الداخلية وعلاقاتها مع إيران. في مجلة ناشونال انترست الأمريكية رأت ليزلوت أودغارد أن قمة ترامب وشي المرتقبة تقاس بإشاراتها لحلفاء واشنطن وبكين باعتبارهم ركيزة توازن القوى بالمحيطين الهندي والهادئ، لا سيما أن المنافسة الأمريكية الصينية لم تعد علاقة ثنائية، إذ يوسع حلفاء واشنطن التعاون العسكري والاستخباري واللوجستي لبناء ردع جماعي أكثر ترابطا. وعليه فإن أي تفاهم بين واشنطن وبكين على حساب مصالح الحلفاء سيضعف الثقة بالقيادة الأمريكية حتى لو خفض التوتر مؤقتا مع الصين. لذا يجب أن تخفض القمة أخطار سوء التقدير بين البلدين دون إضعاف الردع، وتطمئن الحلفاء إلى أن مصالحهم جزء أساسي من الحسابات الأمريكية وليست هامشا للتجاوز، خاصة أن قوة التحالفات باتت مستقلة نسبيا عن القمم والحكومات بعدما أصبحت مشاركة المعلومات والتخطيط العسكري وسلاسل الإمداد شبكة مؤسسية يصعب على بكين تفكيكها باتفاق مع واشنطن وحدها.
3: ختام هذه الفترة على رأس الساعة، أحمد خير الدين في العرب اليوم، إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب؟ هل ستتغير الخارطة السياسية أم ستبقى محصورة في قطبية حزبية؟ وهل ستلبي الانتخابات تطلعات الشارع اقتصادياً وسياسياً؟ حوارات العربية من الرباع.
1: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
7: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العربي اليوم من التلفزيون العربي، أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالعناوين. عشرات القتلى على جبهات اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول التقدم في مأرب وتعز ولحج، والقوات الحكومية تتقدم في جبل كهبو. 4 شهداء بينهم طفلة، غارات في جباليا واستهداف سيارة في حي شيخ رضوان شمالي مدينة غزة. الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً ونزوح عشرات العائلات في شمال دارفور. وفي العربي اليوم أيضاً، نرصد حصاد عام من تمرد الذكاء الاصطناعي، فهل يبقى من دون ضوابط؟

0: جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول التقدم في مأرب، لكن الهجمات تصد على جبهات تعز ولحج. مصادر عسكرية من القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت بارتفاع حصيلة المعارك في جنوب اليمن إلى 48 قتيلاً خلال الساعات الماضية في محافظتي لحج وتعز. وفق المصادر الحكومية تحدثت عن مقتل 17 من عناصرها واستعادة نصف المواقع في جبل كهبوب قرب باب المندب، فيما أعلنت مصادر في جماعة أنصار الله الحوثيين عن مقتل 31 من مقاتليها وتقدم ميداني رغم الغارات. محاولات من أنصار الله للتقدم في المحاور لا تتوقف، تحاول الجماعة تجربة دفاعات الحكومة في مديريات عدة. على جبهات تدخل المواجهة إلى تصعيد هو الأوسع منذ سنوات، خطوط السيطرة تتحرك وخريطة السيطرة أيضا تتغير. ما نعرفه عن أحداث الساعات الأخيرة أن وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد بالقرب من مطار في الرياض من دون توفر معلومات فورية عن أسباب هذا الحريق. القوات اليمنية الحكومية أعلنت تحقيق تقدم في محافظة تعز واستعادة مواقع من الحوثيين بحسب المركز الإعلامي لمحور تعز. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة على محافظة تعز خلال الساعات 24 الأخيرة. وكالة سباء التابعة لأنصار الله الحوثيين قالت إن إجمالي الغارات السعودية على اليمن خلال الأسبوع بلغ 300 غارة استهدفت محافظات تعز وحجة ومأرب والجوف والبيضاء وعمران ولحج والحديدة وصعدة. عن هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا ومرحبا بك علي، ما أحدث المعلومات بشأن هذا التغير في خطوط السيطرة وتوسع المواجهة؟
1: مرحبا أحمد، دعني أولا أبدأ من هذا البيان العسكري للمتحدث العسكري يحيى سريع، المتحدث العسكري هنا في صنعاء قبل قليل أو في الأثناء تماما في 8 تماما كان هذا البيان الذي تبنى فيه الجانب العسكري هنا في صنعاء العمليات عسكرية نوعية كما يقول استهدفت مواقع في السعودية بشأن استهداف تحديدا أهداف حساسة في الرياض، استهداف كذلك لشركة أرامكو في ينبع بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. في البيان قال يحيى سريع بأن هذه العمليات تأتي ردا على استمرار الجانب السعودي بشن الغارات الجوية على شعبنا كما يقول بطيرانه الحربي نوع F-15 تايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف والتي بلغت حتى الآن نحو 732 غارة جوية وخلفت عددا من الضحايا المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية، هكذا أورد الإحصائية يحيى سريع في بيانه منذ بدأ دخول سلاح الطيران الحربي في هذه المعركة. وهنا صنعاء كجانب في الجانبين العسكري والسياسي يتهمان الجانب السعودي بشن هذه الغارات ويقولون الآن أنها بلغت نحو 732 غارة. يقول بأن هذه العمليات على السعودية تأتي أيضا في إطار الرد على المحاولات السعودية باستهداف صنعاء بعدة طرق وأساليب من خلال محاولات التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء، وفي هذا الإطار ربما كشف عن الاختراق الأمني الذي كان تحدث عنه الجانب العسكري أمس في صنعاء وقال أن هنالك كان محاولة لخرق أمني وحدث أمني في صنعاء وتم إفشال هذا الحدث الأمني. فيقول تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية المجنحة والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت أهدافا حساسة في الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بالنجاح وفقا لهذا البيان العسكري ليحيى سريع المتحدث العسكري، وأكد بأنهم مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التي تدعمها السعودية. هذا ما لخصه، هذا أهم النقاط التي تضمنها بيان يحيى سريع قبل قليل في إشارة إلى استمرار أولا العمليات العسكرية ضد الجانب السعودي، بمعنى أن الحكومة هنا في صنعاء تخوض تصعيد مزدوج في الجبهة الداخلية وتصعيدا أيضا ضد الجانب السعودي وتركز بشكل الأساسي وفقا لبياناتها على استهداف منشآت حيوية وتحديدا منشآت النفط والطاقة، وفقا أيضا لكافة البيانات العسكرية والعمليات التي نفذت خلال فترة التصعيد هذا في هذا الإطار. أما بشكل عام فهنالك مواجهات وهجمات متبادلة تشهدها تحديدا جبهة تعز خلال الساعات الأخيرة، تحديدا في جبهة الوازعية وجبهة سلسلة جبال كهفوف، وهذا الامتداد الجغرافي من مناطق لاحج، مناطق كذلك المضاربة، رأس العارة في الامتداد الساحلي القريب من باب المندب إلى أيضا المرتفعات الجبلية القريبة من الجنوب الغربي من تعز. كان هنالك أيضا بيانات عسكرية من قبل بعض التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن تتحدث أنها حققت اليوم تقدما في بعض مواقع هذه الجبهة، أنها أيضا استهدفت بالطيران الحربي، بالمسيرات، بالمدفعية، تجمعات ومراكز وقدرات لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة، جبهتي سلسلة جبال كهبوب والوازعية التي تستمر فيها المواجهات منذ أيام، ويستميت الطرفان للسيطرة تحديدا على هذه المرتفعات الجبلية المطلة على المناطق المحاذية لباب المندب مثل المخا وذواب، وعلى باب المندب والجزر المحيطة بباب المندب، مع عمليات عسكرية أيضا تنوعت خلال الساعات الأخيرة أو هجمات متبادلة كذلك في جبهات مأرب، في جبهات البيضاء، وفي جبهة كذلك شرق الجوف. هنالك تبادل سيطرة في هذه المواقع، ولكن هجمات محدودة واختراقات برية محدودة كما تبدو وفقا للمعلومات العسكرية، ووفقا أيضا لأحاديث عسكرية من قبل جانب الحكومة في عدن، لكن أيضا لا تعليق رسمي سواء في البيان الذي تحدثنا عنه قبل قليل أو في أي بيانات عسكرية خلال ساعات اليوم من قبل الجانب العسكري في صنعاء عن سير المعارك في الجبهات الداخلية أو أي تطورات عسكرية هنا.
0: من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي ذهب، شكرا جزيلا لك علي على هذه المعلومات. ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي أفاد به قبل قليل مراسل التلفزيون العربي، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يقول إن الجماعة نفذت عمليتين بصواريخ باليستية ومسيرات في الرياض وأرامكو بينبع. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يقول إن الجماعة نفذت عمليتين بصواريخ باليستية ومسيرات في الرياض وأرامكو بينبع. عن تفاصيل المعارك على هذه الجبهات نذهب إلى الزميل براء المحمد ليشرح لنا ذلك على الخريطة التفاعلية. إليك براء.
2: شكرا لك أحمد. تتركز المواجهات الميدانية في اليمن على أربعة محاور رئيسية: الجوف ومأرب ومحوران مترابطان جغرافيا وعملياتيا يمتدان من جنوبي وغربي تعز نحو المناطق الفاصلة مع لحج. إذا ما أشرنا بداية إلى الجوف، فإن هذه الجبهة تشهد هدوءا نسبيا مقارنة ببقية المحاور حيث تتركز العمليات فيها على الغارات. أما الثقل الأكبر فنبدأه من تعز وتحديدا جنوبي المحافظة، حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه مديرية الشميتين والسيطرة على عدد من النقاط والمواقع الاستراتيجية والمهمة فيها، أبرزها جبل جردت. في المقابل تدفع القوات الحكومية بقواتها للدفاع عن هذه المناطق بالتزامن مع محاولات لاستعادة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون. نشير هنا إلى منطقة شريرة، هذه المنطقة التي أعلنت القوات الحكومية مسنودة بالأهالي عن استعادة عدة مواقع جبلية فيها، ومن هناك تحاول التقدم باتجاه مديرية الوازعية. حيال هذه التطورات أعاد الحوثيون تمركزهم وتموضع قواتهم في منطقة الظريفة التابعة للوازعية. بالتوازي مع هذه التحركات يواصل سلاح الجو استهداف مواقع للحوثيين في منطقة الوازعية وكذلك في مناطق أخرى غربي تعز مثل الكتحة للحد من عمليات الإمداد للقوات في هذه المحاور. وإذا ما أشرنا إلى منطقة غيل بني عمر وعدد من المواقع القريبة منها تستمر الاشتباكات بين الطرفين. من تعز نتحرك جنوبا على الخارطة إلى المناطق الفاصلة ما بين تعز ولحج عند المحاولات الحوثية للتقدم باتجاه سلسلة من المرتفعات الاستراتيجية القريبة من باب المندب. بدأت هذه المحاولات باتجاه جبل كهبوب أولا، ومع عمليات التصدي من قبل القوات الحكومية تحول الضغط والجهد باتجاه جبلي مامر وكذلك سنصنفة. هذان الجبلان مهمان إذ يشرفان مباشرة على جبل كهبوب، هذا أولا، وكذلك يشرفان على السهل الممتد باتجاه رأس العارة. حتى الآن لم يتمكن الحوثيون من تحقيق تقدم باتجاه هذين الجبلين. في هذه الجبهة أيضا تمكنت القوات الحكومية من استعادة مناطق مهمة في منطقة الأغبرة، ومع تثبيت تمركزاتها في المناطق الجبلية التي أشرنا لها قبل قليل، تدفع القوات الحكومية لتعزيز قواتها فيها وتعمل على جعلها نقاط انطلاق باتجاه منطقة ذباب. من هذه المنطقة نتجه إلى محافظة مأرب، حيث تتجدد محاولات الحوثيين للتقدم في مقابل تصدي من القوات الحكومية وغارات جوية تستهدف مواقعهم. لفهم ما يجري في هذه المناطق وتحديدا في مأرب، نبدأ من خريطة السيطرة داخل مأرب. ماذا يسيطر الحوثيون وعلى ماذا تسيطر القوات الحكومية؟ الحوثيون يسيطرون على القسم الأكبر منها، نبدأ شمالا من منطقة مجدر، هذه المنطقة، وكذلك نتحدث غربا عن صرواح وكل هذه المديريات الواقعة إلى الجنوب منها، فيما تتقسم السيطرة بين الطرفين ويتشاركان في مديريتي مدغل وكذلك حريب القراميش. الحكومة كذلك تسيطر على مأرب مركز المحافظة وعاصمتها، وتسيطر أيضا على مديرية الوادي، هذه المديرية التي تعتبر كبرى مديريات مأرب وأكثرها أهمية لاحتوائها على منشآت حيوية وكذلك على حقول النفط. وهنا يكمن هدف محاولات الحوثيين للتقدم في هذه المحاور. جماعة أنصار الله الحوثيين دفعت بأنساق عسكرية كبيرة في محاولة للتقدم والسيطرة على كل من هذه المناطق في مأرب وكذلك في مديرية الوادي، لكنها قوبلت بتصدي عنيف من قبل القوات الحكومية وغارات جوية. هذه الغارات أسفرت وفقا لوسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية عن مقتل أعداد كبيرة من الحوثيين. كذلك نشير إلى غارات طاولت مواقع مهمة، على سبيل المثال نتحدث عن معسكر أم الريش في مديرية الجوبة وعقبة ملعاء، هذا الممر الاستراتيجي الواقع ما بين الجوبة وحريب. من هذه المناطق أعلنت القوات الحكومية عن إفشال 3 عمليات تسلل في إطار المواجهة المستمرة على محاور الاقتراب من المناطق التي تسيطر عليها في مأرب. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك أحمد.
0: في قطاع غزة تواصل إسرائيل غاراتها على المدنيين في ظل وضع إنساني معقد. مصادر طبية فلسطينية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة في جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية. كما قصفت طائرة إسرائيلية سيارة فيها مدني بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
3: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، سيارة كانت هدفا لغارة إسرائيلية، احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظا لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي المدنيون الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان لكن سياراته المتعطلة أساسا عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماما لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
0: ويبقى معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، أهلا ومرحبا بك إسلام. ما حصيلة هذه الاعتداءات والغارات على القطاع طوال اليوم؟
4: أهلا بك أحمد. 4 من الشهداء بينهم طفلة متأثرة بجراحها هي الحصيلة التي أعلنت من قبل المصادر الطبية لما جرى هذا اليوم منذ ساعات الصباح حتى الآن. في مستشفى شهداء الأقصى أعلن صباحاً عن استشهاد طفلة صغيرة متأثرة بجراحها التي كانت قد أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق وسط قطاع غزة. أما الغارات التي أودت بحياة عدد من الفلسطينيين فقد توزعت اليوم على مدينة غزة. في حي الشجاعية كانت هناك غارة على شارع مشتهى ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني. هذه المنطقة قريبة جداً من الخط الأصفر شرقية مدينة غزة. الغارة الثانية أودت بحياة الشاب بصير البرش وهو نجل مدير عام وزارة الصحة دكتور منير البرش النجل الأكبر للرجل، واستشهد مباشرة وكان قريبا منه دكتور منير وفقا لشهادته التي تحدث بها فور وصوله حاملا جثمان نجله أو ما تبقى منه إلى مستشفى الشفاء. أيضا الشهيد الثالث هو في منطقة الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، كان يقود مركبته فباغته صاروخ إسرائيلي ما أدى إلى اشتعال النار، وعجزت طواقم الدفاع المدني عن إطفاء النار التي اشتعلت في المركبة حتى تفحمت المركبة والسائق، ونقل جثمانه متفحما إلى مستشفى الشفاء. كذلك نقلت سيارات إسعاف الهلال الأحمر كما قالت 7 من المصابين إلى مستشفياتها متأثرين بهذه الغارة التي بالضبط وافقت مرور المركبة حين قصفها في قلب سوق الشيخ رضوان وهو شارع مكتظ على مدار الساعة. ويمكن القول إن معجزة ما حالت دون أن تتسبب هذه الغارة بمجزرة وعدد أكبر من الشهداء. قبل قليل فقط سمع دوي انفجار على مستوى قطاع غزة بالكامل، وتبين لاحقا أنه ناتج عن انفجار عملية نسف قرب دوار بني سهيلة في شرق خان يونس الجنوبية قطاع غزة. من حجم الانفجار ومن حجم التدمير أيضا على مستوى قطاع غزة أصبحت الأصوات تصل إلى مسافات أوسع لأنه لا توجد حواجز من البنيان تمنع هذه الترددات الصوتية. سمع دوي هذا الانفجار في مدينة غزة حتى ظن الناس على مجموعات الواتساب التي يتداولون فيها الأخبار أن الانفجار في المدينة، لكنه تبين أنه في خان يونس على بعد 40 كيلومترا عن مدينة غزة. عموما تبين أن عملية التفجير هي ناتجة عن عملية نسف قرب الخط الأصفر في المناطق التي تمدد فيها الجيش الإسرائيلي لأحد المدارس التي نزح عنها طلابها ونزح عنها النازحون فيها أيضا أو الذين كانوا فيها. وبالحديث عن المدارس، اليوم شهد اليوم الأول من العام الدراسي رسميا هنا في قطاع غزة، وبطبيعة الحال أوضاع مأساوية للغاية. كشف اليوم الأول عن عدم وجود أي معطى مرتبط بالعام الدراسي بمعنى البداية الكلاسيكية التقليدية من وجود مدارس، معلمين، طوابير، شنط مدرسية، سبورات أو حتى أماكن لجلوس الطلبة. بالعكس تماما، الأوضاع كشفت عن خيام رثة، عن عدم وجود مساحات لاستيعاب حوالي 400 ألف طالب من المفترض وطالبة أن يتوجهوا إلى صفوف الدراسة، وكما كل المناسبات الأخرى الاجتماعية أو التعليمية على كل التقويمات فإنها مدعاة جديدة لاستذكار حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة.
0: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المتابعة. وكما أفاد مراسل تلفزيون العربي، وسط ظروف صعبة ومعقدة وتحديات مستمرة بدأ العام الدراسي في غزة. التحق نحو 200 ألف طالب وطالبة بنقاط وخيام تعليمية غير مجهزة ولا مهيئة، بينما يتواصل حرمان نحو 400 ألف طالب من الالتحاق بتعليم وجاهي ومنتظم جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع. وتواجه وزارة التربية والتعليم في غزة تحديا كبيرا في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن انعدام وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
5: عام دراسي جديد يفتتح في غزة. صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير، لكنها لم تنج بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
6: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
5: نحو 350 ألف طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية. تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
7: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية، بل هي ظروف استثنائية. تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جداً بقدر المستطاع.
5: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطاً ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
8: المكان في الخيام شوب كتير كتير حر كتير، لدرجة الطلاب بيركزوش يستوعبوا معنا المعلومات. إحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
5: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20,000 طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
3: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حرم 650,000 طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: وفي جنوب لبنان يتشابه المشهد، حيث انطلق العام الدراسي الرسمي ببقاء مئات الطلاب خارج صفوفهم بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب إحصاء وزارة التربية. على الرغم من الوضع الأمني الصعب في جنوب لبنان، تحاول المدارس تأمين الدراسة بحدها الأدنى إما حضورياً أو عن بعد.
9: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبي لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب، وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب، ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
10: نخدها على فترة شهر لكان أنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول إلى 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
9: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
11: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة، ما عنده مكان تاني يلجأوا إليه.
9: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوماً تضج بأصوات الطلاب، استحالت ركاماً وصمتاً بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
12: ب 21 إن شاء الله نبلش أول مجموعة تبلش، بيكونوا جهزوا الغرف الجاهزة اللي هن 16 غرفة بإضافة للحمامات.
9: تشير أرقام وزارة التربية إلى أنه من بين 1089 منشأة تعليمية خضعت للمسح في المناطق غير المحتلة، فإن 436 منشأة تعرضت للاستهداف وتحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
0: واشنطن تدعو إلى هدنة لمدة 90 يوما في السودان، الأسباب إنسانية. الخارجية الأمريكية تقول في منشور إن كبير مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس يشارك برنامج الأغذية العالمي مخاوفه إزاء الوضع الإنساني المأساوي في السودان. يأتي هذا في ظل تعميق المعارك الميدانية للأزمة الإنسانية. منظمتان حقوقيتان أفادتا بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود على حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق. وأعربت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين عن بالغ قلقهما إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان.
13: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
14: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا متقدمة جدا، ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
13: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
15: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدون.
13: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاع إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأمدرمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
0: عن ذلك انضم إلينا آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لنازحين واللاجئين من إقليم دارفور. أهلا ومرحبا بك معنا سيد آدم. إذا تم الاستجابة لدعوة الهدنة الإنسانية هذه، ما فرص أن تغير من هذا الواقع الذي تابعناه في هذا التقرير وفي هذه البيانات؟
16: في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وأبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في التلفزيون العربي. إذا تمت الهدنة الإنسانية المقترحة فسيكون هناك يعني انتصار بالنسبة للناس اللي بيعانوا من ظروف المعيشة ومن المجاعة والجفاف اللي هي قاعد يضرب البلد بشكل عام وقلة الأمطار، وده سببت في المجاعة وفي الجوع والعطش. يعني الآن ناسي في دارفور وكردفان من أكثر المناطق التي تعاني من المشاكل والتحديات والصعوبات بتاعت الحياة المعيشية، وده يعني تبه يعني في قلق كبير جدا بالنسبة للمجتمعات وحتى أصحاب الماشية والمجتمعات كيف إنه يواجهوا الجفاف في السنة ده. الآن في بعض المناطق يعني أمطرت مرة واحدة بس، وهسي سبب النزوح اللي مستمرة من مناطق كردفان ومن مناطق شرق الفاشر إلى منطقة طويلة، هم قاعدين يبحثوا عن المياه لأن هم عطشانين، وببحثوا عن الغذاء والدواء والأمان، يعني لأنه طويلة هي واحدة من المناطق الآمنة وفيه يعني أمن وفيه استقرار كبير جدا. فلذلك يعني الناس بيوجهوا إلى طويلة، لكن هناك كمان تحديات بتاع إنه كيف يتم يعني يعني كيف يوفروا يعني الاحتياجات الكبيره يعني والسلطات الموجوده. طبعا انه بواجهوا انه يعني لانه مواردهم شحيه وقليله جدا يعني مقارنه بالكميات التي او الكميات العائله يعني طويله, هي يعوي اكثر من مليون نازح قبل هذه العدد اللي الان قاعده تجي يوميا. يعني يعني لانه يعني اخر الاحصائيات من سبتمبر حتى امس 19 نوفمبر 19 سبتمبر الجاري ده يعني من بداية سبتمبر حتى 19 سبتمبر يعني وصلت أكثر من 2405 شخصا يعني, ويوميا بكون في إحصائيات جديدة يعني الليلة برضو بكون في ناس وصلوا, لكن لسه حتى اللحظة المصادر الموجودة هناك ما عرفوا لنا الإحصائيات الجديدة. والناس اللي قاعدين يجي برضو كمان بواجهوا مشكلة بتاعت الغذاء إنه كيف يتوفر الغذاء وفضول وقد يجي طوال ما في استجابه بطوال استجابه سريعه وطارئه يعني بعد ذلك
0: سيد ادم
16: انه كيف يتم حصري وبعد ذلك
0: هذا الارتفاع نعم. في عدد النازحين وزياده الاحتياجات مع ما اشرت اليه لتفاقم الجفاف مع تراجع التمويل, كيف يمكن الاستعداد للتغلب على كل ذلك في فتره الهدنه هذه سواء التمويل او الحصر الاحدث لعدد النازحين والكفايه لهذه الاحتياجات التي اشرت اليها في كل هذه المناطق؟
16: طبعا فترة الهدنة ممكن أن يكون هناك يعني يعني ممكن في دول هيساهموا في مسألة التمويل ويعالجوا موضوع بتاعة الكارثة الإنسانية اللي قاعد يعني داير يعني متوقع أن تتدهور في خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتوفر التمويل الكافي. فده هدنة ممكن يعني يوفر الفرص بتاعة ممكن يوفر فرص ومؤشرات بتاع أن يكون في نجاح فيما يتعلق في مواجهة المجاعة والكارثة الإنسانية والجفاف اللي متوقع في البلد ده وخاصة إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق. فيعني إذا الطرفين بتاعة النزاع هم يعني استخدموا العقل ورجعوا إلى إنه يعني يقبلوا بالهدنة الإنسانية فده بيكون يعني حاجة خطوة كويسة جدا بالنسبة لهم. وبرضو يعني مع القلاة بتاعة المعيشة والتدهور الاقتصادي في البلد برضو يعني الوضع صعب جدا جدا لانه الناس يعني في كل الظروف, ظروف بتاعت الحرب والظروف بتاعت المعيشه الصعبه جدا وارتفاع الاسعار بطريقه جنونيه والمجاعه والعطش والادويه المنكسره يعني كيف الناس تعالجوا. لكن الهدنه الانسانيه ممكن يكون في فرص كبيره جدا بعد الهدنه الانسانيه يعني ممكن يتحقق جزء من الناس ممكن ننقذوا ارواح بتاعت الناس في يعني حتى لو يعني انقذنا ارواح بسيطه افضل من يكون هناك يعني موت بطيء موت بصمت. لانه هسه الان هناك في ناس بيموتوا صامتين بدون ما انه الاعلام يعرف بدون ما اننا نعرفه داخل بيوتهم لانه في اسر وصلوا للمرحله بتاعت انه زول بيكون يعني يعني حتى بيختش انه يمشي وين يمشي لمنو ذاته يعني ومن اللي بيستجيب الدعوه بتاعه يعني. فالواقع بجد صعب جدا جدا وواقع مؤلم وحزين وقاسي يعني في يعني على الإطلاق يعني الوضع في دارفور يعني وفق المؤشرات وفق الناس الكبار يعني منذ 84 لم يعني يحدث مثل هذه الجفاف يعني أو قلة الأمطار يعني لأن السنة ده في فشل كامل بالنسبة لموسم بتاعة الأمطار ولازم لا بد من يكون هناك استعدادات في لمواجهة الشهور المقبلة ويتم المواجهة بتاعه كيف لأنه الناس ما عندهم غذاء وفي حريب وناس ما عندهم الدواء انه يتعالج والناس ما عندهم مياه صالحه وبرضه في برضه بيكون في مشاكل بتاعت الموارد خاصه المورد بتاعت المياه ومع انه حتى اصعاب الماشيه برضه بيكون فيه مشاكل كيف انه يعني الماشيه دي يلقى القش وين. ففي كميات كبيره جدا في التحديات بتاعت الحياه يعني. فلذلك في الطريقه الثانيه ما لم يكون في وقف اطلاق النار ووقف الحرب عشان بعد ذلك الناس يتمكنوا ويخاطب الضمير الإنساني والعالمي والمجتمع الدولي كمان يستجيب الدعوات بتاعت الناس واحتياجات بتاعت المجتمعات الموجودة والمتضررة لأنه أزمة السودان هي أكبر أزمة على مستوى العالم. لا يوجد أزمة زي مثل أزمة السودان على الإطلاق. فأننا موجودين على الأرض وموجودين مع المجتمعات المتضررة وأننا جزء منه ونعرف ما يعانيه من المواطنين السودانيين في دارفور وفي تجمعات النزوة المختلفة. نعم
0: أشكرك سيد آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين من دارفور على هذه المعلومات. الملاحة في هرمز تتحسن بحسب الولايات المتحدة. قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر قال إن الأسبوعين الأخيرين سجلا أعلى مستوى لمرور سفن البضائع والنفط من مضيق هرمز مقارنة بالأشهر الستة الماضية. أضاف كوبر أن هذه الجهود أسهمت في نقل أكثر من مليار برميل من النفط من منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. في إيران، وزير الخارجية عباس عراقجي يدعو المجتمع الدولي لإجراء تغيير جذري في السياسة الدولية للرد على سياسات واشنطن. وفي خطاب مسجل له ضمن مؤتمر نداء لإجراء تغيير دولي شامل، أضاف عراقجي أن التدخل الخارجي لن يحقق الأمن لأحد، داعيا لإجراء حوار إقليمي حول أمن المنطقة ومستقبلها دون إنلاءات خارجية.
17: يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي. العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود. أثبتت عقود من التدخل الخارجي أنه لا يحقق الأمن المستدام. أمن المنطقة يجب أن يتم عبر الحوار بين أبنائها دون إملاءات خارجية.
0: عن ذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، ما الذي قاله بيان القيادة الوسطى بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
18: نعم أحمد، قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر أكد أن هناك هيمنة أمريكية على مضيق هرمز، أو على الأقل هيمنة على مسار رسمته الولايات المتحدة الأمريكية، وسماه براد كوبر المسار الرئيسي لمضيق هرمز. وقال براد كوبر إنه يتعاون مع شركات التأمين وأيضا الدول التي تريد أن تبحر السفن الخاصة بها في مضيق هرمز، وأن يكون هناك تنسيق لهذا الأمر. وتفاخر بأنه خلال الشهرين الماضيين تم عبور سفن كانت محملة بمصادر الطاقة بمن فيها براميل النفط، والتي تخطت مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، في أكبر إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تغيير المسارات وتريد أن يكون للمسار الذي فرضته في مضيق هرمز صبغة شرعية رسمية بالتعاون مع شركات التأمين. وبذكر شركات التأمين تحديدا أحمد، يريد طمأنت هذه الشركات وطمأنت الأسواق المالية، لأن شركات التأمين وأيضا السفن الناقلة للبضائع لديها تخوف كبير جدا من الإبحار في مضيق هرمز بسبب المناوشات المستمرة بين القيادة الوسطى الأمريكية وبين الحرس الثوري الإيراني. أيضا براد كوبر أكد بأنه لم تبحر سفن خاصة بإيران محملة بالطاقة، ولم تصدر إيران أي من مصادر الطاقة بمن فيها النفط بفضل الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما قال كوبر. ولذلك هناك إعادة لهذه التصريحات التي صرح بها ترامب من قبل بأن مضيق هرمز مفتوح وكل شيء على ما يرام، وأن أسعار الطاقة ربما تنخفض يوم بعد آخر. ولكن كما تعلم أحمد، الأسعار في ازدياد مستمر بسبب عدم وضوح الرؤية لنهاية هذه الحرب. أحمد
0: ياسر، كيف ترد السلطات الإيرانية على هذه البيانات بشأن حركة الملاحة والسير فيها بحسب ما تقوله القيادة الوسطى والمسؤولون الأمريكيون؟
19: أحمد، التصريح جاء من المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي، الذي اعتبر بأن هذه التصريحات الأمريكية هي لا تأتي إلا لدعم الحالة النفسية للقوات الأمريكية على حد قوله، وأيضا أضاف بأنها تحاول تبرير ما تكبدته الولايات المتحدة الأمريكية من خسائر في المنطقة على الصعيد العسكري وكذلك على الصعيد التجاري والاقتصادي، وهنا في إشارة إلى إمدادات الطاقة العالمية وما يؤدي ذلك من ضغوط على الإدارة الأمريكية بشكل خاص والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني أشار إلى المطالب الإيرانية والشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول بأنها شروط أساسية مبدئية كانت قد أشارت لها وتحدثت لها طهران في عدة مواضع، وتلك المتعلقة بانطلاقه من رفع وانهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الايرانيه، هذا من جانب. ومن جانب اخر ايضا جدد تلك المواقف المتعلقه بتحرير الاموال الايرانيه في البنوك والاصول في الخارج، ويضاف الى ذلك ما يتعلق بجانب عدم توجيه اي اعتداء على حلفاء ايران، والكلام هنا بالطبع عن اليمن، العراق، لبنان وفلسطين كما جاء في وقت سابق من تفسير هذه التصريحات. الجانب الآخر الذي أشار له بقائي والذي لا يقل أهمية، وذلك المتعلق بجزئية العلاقة مع المنطقة والاتفاق تحديدا مع عمان. يقول إسماعيل بقائي بأن الاتفاق مع عمان ووضع الإحداثيات الدقيقة لمسارات الملاحة الآمنة للمرور التجاري للسفن بشكل واضح ومؤمنة لهذه السفن، وكان من المقرر أن يتم مناقشة هذه الاتفاقات التي وصلت لها طهران ومسقط في مع دول الجوار وتحديدا في اجتماع صلالة، ولكن بالطبع هذا لم يحدث كما يجري الحديث عن ذلك.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لكما. اتفاق يعطي الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وكل الاحتياجات في جرينلاند، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي وتهديدات صريحة بضم الجزيرة بالقوة أو بشرائها. توصلت واشنطن وكوبنهاغن إلى اتفاق أمني تاريخي بين الولايات المتحدة والدنمارك حول الجزيرة القطبية. الإدارة الأمريكية تسوق الاتفاق كانتصار استراتيجي يكرس نفوذها الأمني ويقطع الطريق أمام أي تمدد صيني أو روسي في المنطقة، بينما تصفه الدنمارك وغرينلاند بأنه مفيد للجميع ويحفظ سيادة المملكة وحق الغرينلانديين في تقرير مصيرهم. لكن الاتفاق يبدو أقل بكثير من طموح ترامب المعلن سابقا في استحواذ بلاده الكامل على الجزيرة، ويترك أسئلة جوهرية معلقة أبرزها طبيعة الوجود العسكري الأمريكي المقبل هناك. جزيرة يقطنها 56 ألف نسمة فقط تتحول إلى ساحة تنافس بين أكبر القوى العالمية، فما الذي يجعل غرينلاند بالتحديد بهذه الأهمية الاستراتيجية، وما الذي يدفع الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي جميعا إلى التنافس على النفوذ فيها؟ غرينلاند أكبر جزيرة في العالم لكنها الأقل سكانا بينها، بمساحة تتجاوز 2 مليون كيلومتر مربع ويغطيها

0: مر شمالي غربي محتمل للتجارة الدولية وموارد معدنية لم تكن متاحة سابقا. الصين لم تنتظر طويلا لدخول هذا السباق، أعلنت نفسها منذ 2018 دولة قريبة من القطب الشمالي، وكشفت عن خطط لإنشاء طريق حرير قطبي ضمن مبادرة الحزام والطريق في محاولة لربط المنطقة اقتصاديا بمشروعها العالمي. أما روسيا فقد ربط رئيسها فلاديمير بوتين مباشرة بين الحرب على أوكرانيا وتوسع نشاط حلف الناتو قرب حدوده القطبية، محذرا من أن موسكو سترد بتعزيز قواتها العسكرية في المنطقة. خلف هذا التنافس الجيوسياسي كنز اقتصادي حقيقي. جرينلاند من أغنى مناطق العالم بالمعادن النادرة، المكون الأساسي في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والبطاريات وتقنيات المستقبل. هذا بالتحديد كان يفسر اهتمام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الساعين لكسر هيمنة الصين شبه الكاملة على سوق المعادن الحيوية عالميا، رغم أن المناخ القاسي والقيود البيئية الصارمة لا تزال تعرقل تطوير هذه الثروة فعليا. وسط كل هذا التدافع الدولي، الاتفاق الأمني الجديد بين واشنطن وكوبنهاغن لا يحسم هذا الملف بقدر ما يعيد الترتيب، بين موقف دنماركي يرى في الاتفاق بأنه يخدم أمن الناتو وأوروبا معا، وبين محاولة من الإدارة الأمريكية لتسويق الاتفاق بوصفه انتصارا لسيادتها الأمنية وقطع الطريق على النفوذ الصيني والروسي، بينما كان ترامب يسعى إلى ضم الجزيرة بالقوة أو شرائها.
1: أول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في اجتماع اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية التوصل إلى استراتيجية ردع حقيقية وليست ردعا فقط بمجرد بيانات الشجب والاستنكار. هذه الاستراتيجية أطلق عليها رؤساء هيئات الأركان والدفاع في الدول الأعضاء استراتيجية ناتو 3.0، وهي استراتيجية تختص بالدفاع تجاه تطور الهجمات في مختلف أجنحة هذا الحلف، هجمات سيبرانية، هجمات هجينة، وهجمات تخريب متعمد للبنى التحتية الحيوية في الدول الأعضاء. هذه الهجمات لن تبقى دون ردع، وهذا ما قاله لنا الناطق باسم رئيس الهيئة أو اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي.
2: ننظر إلى هذه الهجمات بوصفها تصرفا متسارعا من روسيا، هذا أمر ننظر فيه حاليا ونطالب روسيا بالتوقف عن هذه النشاطات. حتى اللحظة تم التعامل مع كل حالة بانفراد، ولكنني أقول لكم إن الحلف مستعد للرد على هذه الهجمات ولن يترك أي هجوم دون رد.
1: إذن الحلف يتحضر لردع هجمات بشكل حقيقي، وليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى التحالف بأكمله، وهذا أمر يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة التي أقرت أساساتها في قمة أنقرة قبل شهرين. ياسر معلق، التلفزيون العربي، من مقر انعقادي اجتماعات اللجنة العسكرية في كوبنهاغن.
0: عنف جنسي على جبهات الحرب الروسية الأوكرانية، عنوان تقرير أممي جديد يكشف حجم الانتهاكات الإنسانية منذ بداية الحرب عام 2022. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق هذه الانتهاكات عبر مقابلات مباشرة مع الناجين ليكشف نمطا ممنهجا من العنف طوال معتقلين وأسرى حرب ومدنيين على حد سواء. كل ذلك يأتي وسط تحذير أممي صريح من أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما وثق رسميا. الانتهاكات شملت الاغتصاب وتشويه الأجسام والصاق الكهربائي، ويقول التقرير الأممي إن كييف متورطة أيضا لكن الحالات أقل بكثير. الأمم المتحدة تقدم معطيات وأرقاما حول حجم هذه الانتهاكات، مع الإشارة إلى أن العنف الجنسي في النزاعات والحروب يبلغ عنه عموما بدرجة أقل بكثير مما يقع على الأرض. دعونا نبدأ من الأرقام. 1004 حالات من العنف الجنسي وثقتها الأمم المتحدة منذ فبراير من 2022 وحتى يوليو من 2026 في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن 89% من الحالات الموثقة نسبت مباشرة إلى الجانب الروسي، شملت أفرادا من الجيش ومصلحة السجون والأجهزة الأمنية. ولم تقع هذه الانتهاكات في لحظة واحدة، بل امتدت عبر جميع مراحل احتجاز الأسرى والمدنيين أثناء الاعتقال والنقل والاستجواب وحتى داخل مراكز الاحتجاز نفسها. طبيعة هذه الانتهاكات موثقة بتفاصيل دقيقة: اغتصاب جماعي وتشويه للأعضاء واستخدام لأجهزة تعذيب قديمة كجهاز صاق كهربائي يعود لحقبة السوفيتية. معظم الضحايا داخل أماكن الاحتجاز وفق التقرير كانوا من الرجال، لا سيما أسرى الحرب والمعتقلون،

0: تضرر الأطفال والنساء أيضا، خصوصا في المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي. في المقابل يقول التقرير إن 11% من الحالات موثقة في الجانب الأوكراني، شملت أفرادا من القوات المسلحة. نصف هذه الحالات تقريبا اقتصر على تهديدات بالعنف الجنسي بحق أسرى حرب روس ومحتجزين من جنسيات أخرى. الفارق بين الطرفين لم يقتصر على حجم الانتهاكات بل في طريقة التعامل معها. كييف تعاونت مع طلبات المفوضية الأممية واتخذت خطوات لمنع الانتهاكات رغم أن جهود المساءلة بقيت محدودة. أما موسكو فلم تتخذ أي خطوة لمنع العنف الجنسي أو التحقيق فيه أو ملاحقة مرتكبيه قضائيا، ورفضت منح المفوضية حق الوصول إلى المعتقلين، هو ما يعني أن الأرقام المعلنة على الأرجح أقل من الواقع الفعلي، خاصة مع فشل محاولات احتواء القتال التي كان آخرها في كييف وسومي وزابوريشيا.
1: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمباني ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن وانتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينصف دعوتها للحوار.
2: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
1: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
0: قبل أيام من زيارة رئيس الصيني لواشنطن كشفت شبكة CNN عن حادثة كادت تشعل مواجهة مباشرة بين القوتين العظميين. الجيش الأمريكي استعد فعليا لاعتلاء سفينة صينية في الشرق الأوسط بعدما زعم تقرير استخباراتي أنها تنقل مكونات نووية. كانت تلك حادثة خطأ، لكن حوادث أخرى تكشف نماذج تخترق فعليا أنظمة حقيقية بمبادرة منها. شركة جوجل أكدت أن نموذج جيميناي اخترق 3 شركات خلال اختبار أمني عبر تخمين كلمات مرور والوصول لأنظمة محمية، ثم أنهى الاختراق بنفسه فور تأكده من النجاح. في المعهد البريطاني لأمن الذكاء الاصطناعي سجل وكيل تابع لأنثروبيك إنشاء طلب تعديل خبيث على جيت هاب وابتكار هويات مزيفة لخداع المشرفين البشريين ثم إخفاء أثاره بمجرد اكتشافه من دون أي تحفيز محدد لذلك. لكن الأخطر ليس اختراقا فرديا بل هو تنظيم جماعي من OpenAI تمرد فيه نحو 1200 وكيل ذكاء اصطناعي داخل اختبار داخلي وأنشأوا لوحة رسائل سرية تبادلوا عبرها أكثر من 70,000 رسالة لتنسيق طرق للهروب إلى الإنترنت قبل أن يخترق أكثر من 700 منهم منصة هاجينج فيس فعليا. الأنماط لا تتوقف عند الاختراق والتمرد بل تمتد إلى الخداع المباشر للمستخدم نفسه. كشفت OpenAI 6 حوادث لسوء الموائمة، منها نموذج أضاف تعليمات مخفية لإخفاء أخطائه، وآخر لفق أرقاما مالية كاملة وقدمها وكأنها حقيقية بعدما عجز عن الحصول عليها فعليا. الخيط الذي يربط هذه الحوادث المتفرقة ليس صدفة. شركة إسرائيلية واحدة ريجلر كانت حاضرة في اختبارات جوجل وميتا وأنثروبيك على حد سواء، بينما تأخرت شركات أخرى في الإفصاح عن حوادثها لأسابيع بل لأشهر. اليوم تتسابق الشركات في إطلاق أطر إفصاح جديدة، ويتحرك مشرعون في أوروبا والولايات المتحدة نحو تنظيم مستقل. لكن السؤال يبقى، هل ما زال بالإمكان ضبط هذه النماذج أم أن قدرتها على السرعة تتطور أسرع من قدرة البشر على السيطرة عليها؟ لنقاش هذه المعلومات والإجابة عن هذه الأسئلة تنضم إلينا من باريس سارة عبد الله الخبيرة في الذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بك معنا. في الأثناء يقول الرئيس الأمريكي أن من يهاجمون ويطالبون بالإبطاء وتنظيم هذه التقنية هم اليسار المتطرف الذي يحاول منع هذا التقدم. كيف ترين هذه الدعوات المتسارعة لإبطاء التقدم وما يكشف عنه في هذه البيانات؟
3: هلأ حديث الرئيس ترامب حديث سياسي مش حديث تقني. خليني بس أقول كلمة تمرد اليوم بس كرمال تكون كمان واضحة للأشخاص. الذكاء الاصطناعي ما عنده إدراك، يعني ما بيعرف انه هو عم يعمل تمرد. نحن بنعطي للذكاء الاصطناعي اهداف، بنعطيه صلاحيات وبنعطيه وسائل ليوصل لهيدي الاهداف. اذا نحن ما حددنا اطر واضحه وشو لازم يعمل شو ما لازم يعمل بالنسبه لهيدي الوسائل وهيدي الادوات اللي هو عنده اكسس لها، هون بتصير في المشاكل مثل اللي عم بيصير. لانه اذا بدي اقولها بطريقه شوي هيك بسيطه، انه كانه بيصير هيدا الذكاء الاصطناعي عنده هوس انه يعني يوصل للهدف اللي بده اياه ويرضي الشخص، ومن هون برات بيكون عندنا هالوسينيشنز او اللي حضرتك قلته بالاول انه معلومات خاطئه. ايه ممكن يصير في معلومات خاطئه، عشان هيك في كمان نوع من العلم انا كيف بدي اتعاطى مع الذكاء الاصطناعي، انا شو بدي اطلب منه على القد، شو بدي اقول له يعمل شو ما يعمل. والفكره انه هيدي الثغرات اللي بيقدر يستعملها ليوصل للهدف عم بتزيد، لسبب انه هيدي نماذج الذكاء الاصطناعي عم بتطور حالها بحالها. فالثغرات اللي ممكن تلاقيها لتوصل للهدف اللي عم نحط لهم اياه ممكن تكون اكثر. وبهيدا السبق اللي هو صار سياسي وجيو سياسي والسبق بين الشركات الكبرى، ما عم يستثمروا وقت مزبوط وموارد مزبوطه ليقدروا هن يعملوا تيست او يقدروا يجربوا بطريقه فعاله هي النماذج قبل ما يحطوها على بالسوق.
0: لماذا هذه البيانات تعطي انطباع أن هذه الشركات تروج لنماذجها أكثر مما تحذر، خصوصا أنها تجاهلت دعوات الإبطاء هذه والحوكمة طوال الفترة الماضية؟
3: صحيح، هلا هدول الشركات عم يعملوا كتير خطابات بس ما حدا منهم عم ببطئ. نحن كل يوم بيطلع نموذج جديد. بفتكر أنا عملية الاستقالات كمان اللي شوي جماعية صارت من هدول الشركات خلتهم يصرحوا، بس بالنهاية هيدا التصريحات مش حماية من المسؤولية. شو هي الخطوات الفعلية اللي عم ياخدوها؟ وأنا بفتكر في معركة هون بين كمان المعركة السياسية مع شركات تكنولوجيا. هلا إذا بنسأل مين المقرر الفعلي لقديش هيدا الشركات هلا رح تتقدم أو رح تبطئ الوتيرة اللي هي ماشية فيها، هل الرئيس ترامب اللي بقرر أو هاي الشركات اللي بتقرر؟ يعني لهلأ المين اللي هو المسؤول عن هيدي القرارات مش واضحة، لأنه كله عنده أجنداته الخاصة إذا كان جيوسياسية أو مالية.
0: أشكرك سارة عبد الله الخبيرة في الذكاء الاصطناعي من باريس على هذه القراءة والإجابات. وصلنا إلى نهاية العرب اليوم، وبعد قليل تقدير موقف. إلى اللقاء.

غريب ان هاي هي الطريقه اللي تعودنا عليها علشان نسوي مكالمات. الحين اغلبنا متصل على طول، بس بعض الاماكن البعيده تفتقر للتغطيه لين الحين. سهلسات تسمح للمستخدمين يوصلون لاي جهاز في اي مكان، عشان كذا تقدر تبقى على اتصال وين ما كنت في العالم.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف أنا وائل تميمي. تدخل الدولة عادة في دوامة من الأزمات عندما تتراخى قبضتها باحتكار العنف الشرعي أو القوة المشروعة، فتتعدد الأقطاب المسلحة لتصبح في مكان يخولها فرض خياراتها وأجنداتها على الحكومة. غالباً ما تكون هذه الأجندات خارجية، وهذا في الواقع أخطر ما حصل في العراق بعد أكثر من 23 عاماً من الغزو الأمريكي وما عقب ذلك. من هذا المنطلق جاءت حكومة علي الزيدي بعد مخاض عسير لترفع شعار حصر السلاح بيد الدولة. يتصدر المشروع أجندة الحكومة بضغط أمريكي متعدد الأوجه اقتصادياً وسياسياً. يتوجه الزيدي إلى نيويورك الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يلتقي الرئيس الأمريكي. والحديث في بغداد حول ما سيسأل عنه الزيدي في هذا الموضوع إن جرى اللقاء، وبماذا سيجيب على ترامب. نقدر هذا الموقف عبر ثلاثة مسارات: أدوات الحكومة العراقية لتنفيذ استحقاق حصر السلاح، الظرف الإقليمي والمعادلات المرتبطة بالفصائل المدعومة من إيران، والتحدي الأمني الناجم عن انسحاب قوات التحالف من العراق. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في حلقة الليلة من بغداد، كل من أحمد عدنان العضو في حركة صادقون، سيف رعد الخبير الأمني والاستراتيجي، حسين الكيناني الباحث السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور حارث حسن الباحث العراقي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

0: مشاهدينا، يحظى موضوع حصر السلاح بيد الدولة في العراق بجدل كبير منذ أن حدد رئيس الوزراء علي الزيدي تاريخ 30 أيلول، يعني هذا الشهر، موعدا لكل الفصائل لكي تسلم سلاحها، فيبقى في البلاد جيش واحد وعنده سلاح واحد كما تقتضي مقومات الدولة. كثيرة هي التصريحات، آخرها ما صدر اليوم عن قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، يقول لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. إذن لا مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة، وهذا يظهر وكأنه تناقض مع ما يرفعه رئيس الوزراء العراقي وما حدده من موعد. سيد سيف رعد في بغداد، هل بدأت الحكومة العراقية التراجع عن موعد 30 أيلول؟
1: شكرا للاستضافة أستاذ وائل، تحية طيبة إلى ضيوفك الكرام وإلى تلفزيون العربي. يعني حكومة بغداد تعلم جيدا مدى خطورة المرحلة القائمة في ظل التداعيات الدولية والحرب الدائرة والمناوشات التي تحدث كل يوم بين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على مستوى الإيرانيين، وأيضا ما يحدث أيضا على امتداد الصراع وصولا إلى الحوثيين وإلى جنوب لبنان. فهي بالنتيجة تعمل وفق يعني دبلوماسية، هذه الدبلوماسية تحاول أن تعطي مرونة، أعطت التزامات، ورأينا السيد رئيس الوزراء في البيت الأبيض قالها بصراحة مع الرئيس دونالد ترامب بأن موعد 30 أيلول سيكون مغادرة التحالف الدولي، وأيضا لن يكون هناك سلاحا خارج إطار الدولة بعد هذه المدة المحددة. عملية تراجع بعض التصريحات هي جاءت نتيجة عملية الضغوط، هناك فعلا هناك ضغوط وتحديات كما ذكرت، ليس فقط على المستوى الصراع الدولي والإقليمي وما يحدث من توترات في الحرب، بل أيضا هناك نشأت بعض المجاميع، هذه المجاميع انشأت على شكل مجاميع ارتباطها يعني نتكلم على ارتباطات خيطية، هذه المجاميع جندها الحرس الثوري الإيراني وأصبحت تعمل بقيادات يعني ليست قيادات عراقية، قيادات أجنبية، نتكلم على تقارير تشير بوجود خلايا تمثل قياداتها حوثية وأيضا لبنانية وأيضا إيرانية. ونتيجة هذا ما حدث خلال الاستهدافات التي حدثت في وقت سابق على المملكة العربية السعودية، وهذا الموضوع يعني جرى التأكيد عليه ومتابعته من قبل الأجهزة الأمنية. لذلك الآن الحكومة أمام مأزق بعملية محاولة أولا فصل من هي الفصائل التي ممكن أن تذهب بعملية الإنضواء تحت مظلة الدولة، وهناك فعلا صادقون وسرايا السلام وكتائب الإمام علي قد باشرت بشكل فعلي بفك الارتباط، وهناك فصائل تنتظر موعد رحيل القوات الأمريكية ولا زالت هناك نقاشات بالدخول معها. لكن أعتقد المشكلة الأكبر والأخطر على الأمن القومي العراقي هي الفصائل التي أعلنت ولاءها إلى نظام ولي الفقيه، وأيضا المجاميع الخاصة التي استشعر قيادات الحرس الثوري الإيراني خطورة انعزال ونأي بعض الفصائل عن ما حدث في الحرب خلال 40 يوما، لذلك ذهب باتجاه استراتيجية جديدة وهي صنع هذه الخلايا التي تعمل بشكل مشابه لعملية خلايا تنظيم داعش الإرهابي.
0: كلام خطير في الواقع سيد سيف رعد، كلام خطير. سيد حسين الكناني، هل خرج الموضوع عن سلطة الحكومة العراقية كما يفترض، ويتحدث السيد سيف رعد عن خلايا يترأسها حوثيون وحرس ثوري إيراني؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولضيوفك الكرام ولمشاهديك. مسألة الادعاء على أن هنالك يعني مجاميع تابعة لأنصار الله تعمل في الساحة العراقية، هذا يحتاج إلى دليل، دعوة تحتاج إلى دليل، وأنا أستبعد بشكل مطلق أن يكون هنالك أي مجموعة تابعة لأنصار الله تعمل في العراق. نعم هنالك بعض الشخصيات وجاءوا بشكل رسمي ولديهم زيارات لمسؤولين عراقيين وشخصيات معلومة يعني تلتقي بالكثير من الوجوه السياسية، هذا على مستوى أنصار الله. بالنسبة لي مسألة أن تكون هنالك أيضا مجاميع منفردة كما دعا ضيفك أستاذ سيف أيضا يحتاج إلى دليل. بالنسبة للجمهورية الإسلامية في هذه الحرب أعتقد هي كانت أكثر وضوح ونفذت الكثير من خلال الحرب يعني الكثير من عملياتها العسكرية، بالتالي لا تحتاج أن تنشئ مجموعة من 3 أشخاص أو 5 أشخاص يعملون ويستخدمون أسلحة قد تكون إلى حد ما بمستويات تقنية متدنية. كل هذا يأتي نتيجة خلط الأوراق ونتيجة محاولة تجريم فصائل المقاومة، وأيضا يحتاج بسبب عدم
0: مقاومة من
2: يعني
0: سيد حسين الكناني؟
2: رؤية التعامل
0: هذه الفصائل تقاوم ماذا؟ هذه الفصائل تقاوم ماذا؟
2: نعم، أصل هذه الفصائل كما يعلم الجميع هي يعني تم تشكيلها منذ 2003 وقاومت ونفذت.
0: نتحدث اليوم، اليوم سيد حسين الكناني أتحدث اليوم، هذه الفصائل التي ترفض تسليم السلاح إلى الدولة العراقية بل تصر على رفض وترفض أجل 30 من أيلول، اليوم تسمي نفسها فصائل مقاومة، تقاوم من؟
2: هذه الفصائل ما زالت تدعي وأيضا ملتزمة أنه ما دام الوجود الأمريكي موجود في الساحة العراقية بأي عنوان كان، ما زالت الهيمنة الأمريكية موجودة على القرار السياسي والاقتصادي، بالتالي هم يعتقدون أنه ضرورة بقاء السلاح إلى أن يتم إجلاء هذه القوات.
0: فإذا انسحبت القوات، فإذا انسحبت قوات التحالف إذا انسحبت الولايات المتحدة من العراق في 30 من أيلول، يعني بعد 11 يوما، هل تسقط ذريعة هذه الفصائل بامتلاك السلاح؟
2: يعني لا أعتقد أنه سوف يكون هنالك تحرر كامل من قبل يعني من يد الولايات المتحدة بالنسبة للشأن العراقي. أيضا هنالك الكثير من المحاذير التي ما زالت موجودة، ما زال الوضع الأمني يعني في الكثير من المناطق مهدد، أيضا وجودات كثيرة في شمال العراق أيضا ما زالت موجودة، بالتالي أعتقد أنه هذه الفصائل حتى لو يعني انتهت هذه المدة، هذه المدة تتعلق بإعلان انسحاب ما يسمى بالتحالف الدولي ولا علاقة له في مسألة تسليم السلاح من قبل هذه الفصائل. هذه الفصائل ما زالت تعتقد أنه القرار السياسي والاقتصادي والأمني مصادر، يحتاج إلى وقت كافي من أجل بحث آلية لتنظيم السلاح. اليوم هنالك رؤية تقريبا متفق عليها بين فصائل المقاومة وقادة في الإطار وكذلك الحكومة، وهي مسألة يعني ما بعد هذا التاريخ هو محاولة إيجاد صيغة متفق عليها بين قادة الفصائل والحكومة، وهذا ما فسر من خلال تصريحات لمسؤولين عراقيين أنه هذه المدة لا علاقة لها بحصر السلاح وأنه هذه المدة هي مفتوحة تحتاج إلى وقت ليس بقليل، احتمال أن يصل إلى عمر الحكومة المفترض حتى يتم الوصول إلى آلية يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.
0: تمام.
2: نعم.
0: دكتور حارث حسن هنا في الاستوديو، هل تخترق هذه الفصائل مزيدا من الذرائع لكي لا تسلم سلاحها بصراحة للحكومة العراقية؟
3: بالتأكيد، يعني هم كانوا صريحين في هذه القضية، يعني حتى الشروط التي أعلنها تنظيم كتائب حزب الله على سبيل المثال أو تنظيم كتائب سيد الشهداء، يعني تجاوزوا مسألة إن خروج القوات الأمريكية من العراق إلى قضية خروج القوات التركية إلى قضية تحقيق السيادة الجوية إلى قضية
0: إنهاء الهيمنة الآن.
3: يعني نوع هو يعني الفصائل تتحدث عن استعادة سيادة العراق، لكن عمليا الهدف الأساسي هو أن هو إخضاع العراق تماما للأولويات الاستراتيجية الإيرانية. خروج القوات الأمريكية، تقليل النفوذ الإيراني، يعني إعطاء فرصة لتقليل النفوذ الأمريكي، يعني إعطاء فرصة لإيران والحلفاء في العراق في توطيد سلطتهم داخل البلد. وأعتقد أنه الاستراتيجية العامة هي محاولة المماطلة، محاولة الوصول إلى
0: إلى متى؟
3: الإطار التنسيقي بشكل عام، استراتيجية تقوم على مماشاة ترامب إلى حين انتهاء دورته. فهناك بحث عن تخريجات، يعني هو حتى موضوع يعني تحدث عن موضوع حصر السلاح، هو بدأ بنزع السلاح، بعدين صار حديث عن حصر السلاح، بعدين صار حديث عن تنظيم السلاح، يعني تغير الكلمة يعكس محاولات للوصول إلى، أنا أعتقد التفاوض الحالي الذي يجري هو على تعريف ما الذي يعنيه حصر السلاح أو تنظيم السلاح، وهم يحاولون الوصول إلى صيغة ترضي الفصائل، لا تضرب عناصر قوة الفصائل، وبنفس الوقت قابلة للتسويق عند الجانب الأمريكي بأن هناك خطوة جادة ما تم القيام بها. حتى إذا تشوف اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي، أولا معنى ذلك أنه الموضوع انتقل من الحكومة إلى الائتلاف الحاكم، الإطار التنسيقي. اللجنة نفسها معظم أعضائها هم قريبين من إيران، اثنين منهم، واحد منهم قريب من الحرس الثوري الإيراني، واحد منهم قريب جدا من دارة السلطة في الجمهورية الإسلامية، وبالتالي هم في حديثهم مع الفصائل التركيز منصب على ما هي التخريجة المناسبة التي لا تبدو أنها شكلية تماما لكن بالإمكان تسويقها للأمريكان باعتبارها خطوة جدية.
0: سيد أحمد عدنان، ليس كل الفصائل واقفة على هذا أو متمسكة بموقفها، هناك فصائل سلمت سلاحها، هل طالبت هذه الفصائل باعتقادك بضمانات محددة مثلا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ومشاهدي قناتكم الأكارم وضيوفك الكرام. بداية خلي نميز بين المصطلحات التي ذكرها ضيفك الكريم، هو تحدث عن قضية تسليم السلاح وقضية نزع السلاح وقضية حصر السلاح وقضية تنظيم السلاح. نحن نقول يعني المشكلة ليست في المصطلح، وإنما هي المشكلة اليوم خلي نوجد تعريف واضح لما يحصل، وباعتبار أنه حركة الصادقون وعصائب أهل الحق كانت الجهة الأولى المبادرة بهذا الملف، فدعني أوضح للرأي العام ولجمهوركم ما هي الحقيقة وما هي الآلية لقضية حصر السلاح بيد الدولة. أولا، لا خلاف على المفهوم من حيث شكل ونوعية المضمون في هذا الملف، بعض الأحيان يسمى حصر سلاح، الآخرون يسموه ما شاءوا من ذلك تنظيم سلاح، لكن الفعل الحقيقي أنه هناك فصائل مقاومة، هذه الفصائل تشكلت بسبب ظروف استثنائية، هذه الظروف الاستثنائية وقعت في العراق بعد احتلال أمريكي لأراضيه، وبعد الاحتلال الأمريكي كانت هناك عمليات مقاومة للاحتلال، ثم قضية تنظيم القاعدة، وبعدها تنظيم داعش، ظروف استثنائية كبيرة في العراق، والعالم العربي والعالم الإسلامي وحتى العالم الغربي يعلم بهذه التحديات، وكانت فصائل المقاومة تقاتل بسلاحها أمام مرأى الجميع وأمام مرأى من العالم. حتى في حربنا مع داعش كانت فصائل المقاومة تقاتل في الأرض، وكانوا الأمريكان يسيطرون على السماء، بالتالي هم ينظرون ويرون حتى تحركات المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين جاءوا بطلب من الحكومة العراقية. فهذا الأمر كان متفق عليه، ظروف استثنائية ولدت إلى تشكيل فصائل مقاومة. بالتالي اليوم نحن نعتقد والحكومة تعتقد والإطار التنسيقي باعتبار الائتلاف الحاكم والمرجعية السياسية لهذه الحكومة يعتقد بضرورة أنه لا خلاف في قضية تنظيم هذا السلاح، والظروف التي تمر بها هذه المرحلة والمرحلة المقبلة والمرحلة المستقبلية التي هي من شأنها أن توفر استقرارا للدولة واستقرارا لمؤسسات الدولة، وحتى نتطلع إلى خطوات مقبلة وخطوات قادمة.
0: أنت الآن قدمت لنا مصطلح آخر فصرنا نضيع بين المصطلحات، هو حصر أو نزع، والآن تتحدث عن تنظيم السلاح. أنتم في حركة صادقون ما زلتم تمتلكون السلاح أم سلمتموه إلى الدولة العراقية؟ حتى نعرف نحدد المصطلحات هنا.
4: نعم، أنا أقول لا خلاف على المصطلح، نحن نقول ما تحدثت به المرجعية الدينية، ما كتب بورقة الإطار التنسيقي، ما كتب في البرنامج الحكومي للحكومة العراقية، وهو حصر السلاح بيد الدولة. لكن دعني يعني أحدثك بالحقيقة بما هي. الحقيقة بما هي أنه هذا السلاح كانت تمتلكه فصائل بناء على الظروف التي ذكرت. اليوم وصلنا إلى مرحلة وقناعة تامة أنه هذا السلاح يجب أن لا يبقى بيد فصائل معينة، يجب أن يكون هذا السلاح تحت سلطة الدولة. هذا الأمر عندما يكون هذا السلاح تحت سلطة الدولة هنا يجب أن ننسف مفهوم تسليم السلاح، لأنه جنابك عندما نتحدث عن تسليم أي أنني أسلم سلاحي إلى جهة أخرى، مثل ما حدث مع حزب العمال الكردستاني عندما سلم أسلحته إلى تركيا لإحراقها وإتلافها، عندما حدث مع العلويون في سوريا عندما سلموا سلاحهم إلى نظام إلى حد هذه اللحظة لم يعني تتبين ملامح هذا النظام وسيطرته بشكل واسع. الأمر مختلف في العراق، الأمر هناك حاكمية وهناك حاكمية وقدرة شيعية، بالتالي أغلبية شيعية هي من تحكم هذا البلد، ويوجد يعني إطار تنسيقي هو حاكمية يعتبر مرجعية سياسية للحكومة التي هي انبثقت منها. بالتالي قضية تنظيم هذا السلاح تحدثنا به في خطوة أولى التي قامت بها حركة عصائب أهل الحق، وهي فك الارتباط السياسي والارتباط الفصائلي والارتباط الحزبي. لدينا مقاتلين يمتلكون الخبرة ويمتلكون السلاح من سابقا، كانت هذه كانوا هؤلاء المقاتلين عفوا في هذه الظروف الاستثنائية يقاتلون ويتحركون، وكل عملياتهم كانت بأمر هذه الفصائل ونحن جزء منها. اليوم ما نريد أن نصل إليه، يجب أن يكون هؤلاء المقاتلين وسلاح هؤلاء المقاتلين حصرا بيد مؤسسات الدولة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة.
0: تمام.
4: بالتالي إحدى أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة، فقط هذه النقطة، والتي رئيس الوزراء أكد عليها، هي مؤسسة الحشد الشعبي التي هي مشرعة بقانون عام 2016 تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. عندما نقوي هذه المؤسسة بالسلاح وبالمقاتلين الذين امتلكوا الخبرة في فصائل المقاومة، ويكون هناك فك ارتباط تام، هذا الارتباط بعيدا عن التأثير السياسي،
0: نعم،
4: بعيدا عن التأثير العقائدي، بعيدا عن التأثير الفصائلي، بعيدا عن التأثير الحزبي، وهم بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وبإمرة الدولة يتحرك سلاحهم وأهدافهم وتحركاتهم وتنقلاتهم. هذا الذي فعلته عصائب أهل الحق، وهي كانت من أولى المبادرين في فصائل المقاومة.
0: تمام. مشاهدينا، كما لاحظتم هناك إشكالية في المصطلحات وحتى في المعنى والمبنى، أنه هل تسلم الفصائل سلاحها إلى الحكومة أم تضعه تحت إمرة القائد العام؟ موضوع معقد، لأن حصر السلاح بيد الدولة في العراق شعار رفعته حكومة الزيدي، ترفضه فصائل كما لاحظنا وتساوم عليه أخرى، فمن وافق ومن رفض؟ يمكننا تقسيم هذه الفصائل إلى ثلاث مجموعات. الأولى وافقت على التسليم والاندماج تحت قيادة القائد العام. من هو القائد العام؟ هو رئيس الوزراء العراقي. هذه الفصائل هي سرايا السلام، عصائب أهل الحق، كتائب الإمام علي، وحدات مقاومة سنجار، وفق تفاهمات توصلت إليها وأمهلتها الحكومة حتى 30 من سبتمبر الجاري. أما الثانية أو النوع الثاني من الفصائل فهو من يرفض التسليم نهائيا ويعتبر سلاحه ضمانة للسيادة. هذه الكتائب هي حزب الله العراقي، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، سرايا أولياء الدم، أصحاب الكهف، وكتائب كربلاء. أما الثالثة فهي تربط التسليم بشرط، وهو انسحاب قوات التحالف الدولي والقوات التركية أيضا، ووقف الانتهاكات الجوية، وتطرح خيار تجميد السلاح عامين في مستودعاتها بدلا من تسليمه. سيد سيف رعد، هل الحكومة العراقية منفتحة على هذا المطلب؟ دخلنا الآن في مصطلح جديد، غير التسليم أو التنظيم أو الحصر، هو تجميد السلاح عامين.
1: يعني أعتقد هذا مستبعد، يعني وفق الضغوط اللي قاعد نشوفها، يعني إن كان على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فهناك مؤشرات واضحة بأنه يجب الالتزام بموضوع إنهاء هذا الملف. هناك عدة اتفاقات، وأيضا على المستوى توقيع السيد الزيدي وحكومة توقعت الكثير من الشركات الاستثمارية بشركات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع أوروبا، وبعض الشركات الكبرى لا يمكن أن تأتي في بيئة لا يعني فيها يعني أمن مضطرب وفيها أيضا سلاح خارج إطار الدولة. حتى الأزمة الحالية التي نراها الآن على مستوى يعني الوقود في العراق هي جزء من عملية رحيل الكثير من الشركات الدولية وشركات الكبرى نتيجة الضغوط التي تحدث على المستوى الساحة. فبالنتيجة أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسائل عديدة، من ضمن الرسائل هو ممكن أن تذهب بعملية تصعيد، وهذا الموضوع اللي إحنا دائما كنا ننصح هذه الفصائل بعملية الذهاب ورؤية مصلحة العراق.
0: تصعيد بأي شكل أستاذ سيف؟ يعني يعني قصف مراكز هذه الجماعات أم لا، عقوبات اقتصادية على العراق؟
1: لا، احنا نتكلم على موضوع الاقتصادي، نتكلم على دفعات الدولار التي أوقفت قبل عدة أشهر. يعني بالنتيجة نعم، هذه دفعات الدولار يعتمد عليها الحكومة العراقية بشكل كبير، وحتى هذا أثر على الوضع الاقتصادي. عندما اليوم نرى بأن البنك المركزي العراقي يبيع 132 ألف دينار 100 دولار، أما في السوق السوداء وصل إلى 160. يعني نتكلم على تقريبا 29 نمرة قفز سعر الصرف، وهذا يؤثر بشكل كبير على الدخل العراقي، على المواطن العراقي. فكل ما تتجه عملية الضغط، وهذا الضغط عندما نراها استراتيجيا من ضمن عملية من؟ عملية الخزانة الأمريكية، عملية إنهاء الدعم الاقتصادي إلى الجمهورية الإسلامية، عملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخزانة الأمريكية. وجزء من هذا الموضوع عاقب الكثير من الشركات وأغلق الكثير من البنوك في العراق، لكن اليوم عملية المنبوذ الاقتصادي تشير إلى عملية موضوع عملية الكثير من الأمور تنعكس يعني على ثلاث مسارات. أولا كهرباء، طاقة، الاستثمارات، حتى التعامل المصرفي، هذا كله سيكون مراقب من الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن تصدر عقوبات بأي وقت من الأوقات في حال وجود خلل في عملية يعني عبور الدولار إلى إيران. هذا النقطة الأولى. أريد أجاوب على ما ذكر أستاذ حسين أنه تكلمت بدون دليل. الأدلة واضحة أستاذ وائل، عندما نرى عملية أنه البيانات التنسيقية المقاومة في استهداف المملكة العربية السعودية لم تعلن بياناتها بأنها استهدفت، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما نرى الاستهدافات التي حدثت منذ عام 2024 لغاية الآن، راجع يا أستاذ حسين الجوجل يمك وشوف كم إيراني تم تشييعه وكم حوثيا تم تشييعه في جرف الصخر وفي عدة محافظات عراقية نتيجة الاستهداف. فبالنتيجة يعني أكو شخصيات موجودة على محسوبة إن كانت على المستوى الحوثيين وأيضا في المعسكرات. يعني قلت الحوثيين موجودين كأشخاص سياسيين، لا، احنا نتكلم حوثيين موجودين في المعسكرات. فهذه إشكالية موجودة، ويعني بالنتيجة نرى الحقائق كما يشاهدها المواطن العراقي وكما نتابعها احنا كأمنيين في هذا المجال.
0: مصدر عراقي حكومي مشاهدين أبلغ التلفزيون العربي أن الولايات المتحدة أبلغتهم بأنها لن تقبل أي تسويات في ملف حصر السلاح، والحكومة تقرح أو تطرح مقاربات وبجداول زمنية. سيد حسين الكناني، ألا تخاطر هذه الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها للدولة العراقية بأن تجلب على العراق عقوبات وضائقة مالية كبيرة، كل هذا إرضاء لعيون إيران؟
2: يعني أعتقد المسألة ما تتعلق بإيران بقدر ما تتعلق بمسألة مبدئية، وهي محاولة تخليص العراق من الهيمنة الأمريكية. يعني هذه محاولة التهديد بالعقوبات مستمرة، وكما حصل في الزمن السابق، يعني هي الولايات المتحدة تحاول أن يعني تخلق الأعذار. ووجود هذه الفصائل كما ذكرنا منذ 2003 حتى هذه اللحظة، والولايات المتحدة الأمريكية موجودة وهذه الفصائل موجودة، بالتالي وجودها ليس طارئا وغير مستحدث. يعني لماذا الآن الولايات المتحدة الأمريكية ذاقت ذرعا بهذه الفصائل وربطت وجودها يعني ربطت علاقتها مع الدولة العراقية بوجود فصيلين أو ثلاثة يرفض تسليم سلاحها؟ المسألة تتعلق بمحاولة ابتزاز الحكومة العراقية ومحاولة الضغط على القوى السياسية العراقية للحصول على يعني ما أعرف يعني الحصول على عقود، وهذا ما دفع بالحكومة العراقية بالذهاب باتجاه وإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة بأكثر من 45 مذكرة تفاهم وإنشاء صندوق يعني صندوق للتنمية كما تدعي الحكومة، كل هذه محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على عليها من أجل تمرير بعض المصالح. في نهاية المطاف لا أعتقد أنه الولايات أنه هذه الفصائل سوف تسلم سلاحها في هذه المدة التي أعلنت عنها الحكومة ولا قبلها، باعتبارات كثيرة كما ذكرنا لابد أن تخرج الولايات المتحدة بشكل نهائي وترفع يدها عن مصالح وعن الأموال العراقية وأن لا الكناني. تبتزل الحكومة العراقية.
0: يعني لماذا هذه الفصائل
2: هذه مسألة مبدئية تلتزم بها الفصائل؟
0: طيب الفصائل التي سلمت سلاحها للحكومة ليس عندها مبادئ تلتزم بها؟ يعني هل كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء هؤلاء أكثر وطنية من صادقون وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام وغيرها التي سلمت سلاحها أو على الأقل نظمت هذا السلاح؟
2: المسألة ليس لها علاقة بالوطنية أو أكثر، يعني لا يوجد مسألة أيهما أكثر وطنية من الآخر. قد البعض لديه وجهة نظر محترمة غيرها لدواعي سياسية ومقتضيات المرحلة، البعض الآخر لديه نفس الرؤية ثابتة منذ 2003 وما زال يصر عليها، بالتالي المسألة هي وجهات نظر ومسألة مبدئية لديها الكثير من يعني المقتضيات، ومن هنا نعتقد أنه ما زال مقتضي المقاومة موجود خصوصا مع الهيمنة الأمريكية على القرار السياسي والمالي والاقتصادي، وهذه كلها دواعي تقتضي ضرورة محاربة الولايات المتحدة واستهداف مصالحها حتى ترفع اليد عن الدولة العراقية. تمام. هذه وجهة نظر فصائل المقاومة وهي محترمة.
0: تمام.
2: هنالك وجهة نظر آخرى تبنتها قوى سياسية لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تعتقد أنه ضرورة أن تكون صداقتها مع الولايات المتحدة حتى لو سلمت كل يعني مصالح الدولة العراقية بيدها. وأنا أزيدك من الشعر بيت
0: باختصار،
2: حتى لو لم تكن هنالك فصائل بعض القوى السياسية يرى وجود البقاء يعني وجودها مرتبط بوجود الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد السياسي
0: أو مرتبط بالقرار الإيراني في طهران. دكتور حارث حسن.
3: نعم، إلى حد كبير أنا أعتقد مصير الفصائل المسلحة في العراق أو على الأقل بعض هذه الفصائل مرتبط بقرار إيراني، وإيران حاليا في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، لا أعتقد هي بصدد التخلي عن هذه الورقة، هي قد تكون مستعدة لبعض الترتيبات من أجل تخفيف الضغط عن الحكومة العراقية، لكن مثل ما شفنا مثلاً الضربة الأخيرة على أنبوب النفط في السعودية
0: خط شرق غرب
3: بالضبط كان من الأراضي العراقية خدم غرض بالنسبة لإيران. صحيح أن هناك تصورات أنه من نفذ الضربة عملياً هو الحرس الثوري الإيراني، دقة الضربة وكون الضربة نفذت بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية وليس من منطقة أخرى أقرب إلى السعودية وعوامل أخرى، لكن الغطاء الذي توفره هذه الفصائل بالنسبة لإيران مهم وضروري في هذه المواجهة. لربما مستقبلا إذا وصل الإيرانيين والأمريكيين إلى نوع من التسوية تمتد إلى مناطق النفوذ المشترك، ممكن أن يتوصلوا إلى صيغة ما للتعامل مع هذا الموضوع، لكن الموضوع طبعا ليس بالبساطة التي نناقشها هنا، يعني هناك الكثير من ما أسميه بألاعيب اللغة هنا. يعني ما معنى نزع حصر السلاح؟ حتى الفصائل التي قالت إنها سلمت سلاح ما معنى ذلك؟ الآن هل بوسع رئيس الوزراء العراق قائد العام القوات المسلحة أن مثلا يعين رئيس جديد لأركان الحشد الشعبي؟ كلا. هل بوسعه أن يعين رئيس جديد للحشد الشعبي؟ كلا. فحتى الحديث عن حصر السلاح، تنظيم السلاح، كل كأنما نناقش بعيدا عن النقاط الجوهرية الأساسية. هناك مؤسسة شكلت بهذه الطريقة، نحن نسميها بمؤسسة هجينة، ظاهريا هي مؤسسة رسمية
0: تقصد
3: الحشد الشعبي.
0: نعم.
3: لكن عمليا هي في جوهرها ميليشيا للدفاع عما أسماه أحد ضيوفك بالحاكمية الشيعية، يعني هدفها الأساسي الحفاظ على علاقات القوة القائمة في العراق والدفاع عنها والدفاع عن النظام وليس عن الدولة.
0: تقصد ما قاله السيد أحمد عدنان، قال إن هناك حاكمية شيعية وبالتالي لا مشكلة بأن يتم تنظيم السلاح معها. سيد أحمد عدنان، هذه نقطة مهمة أرجو أن تعلق عليها. وأيضا هناك حديث آخر يقول بعض العراقيين المطلعين إن هذه الفصائل ربما تطلب مناصب سياسية، مناصب حكومية أو حصة هنا وهناك. هل أنتم عندما نظمتم سلاحكم كما استخدمت أنت هذا التوصيف، حصلتم في المقابل على وعود من الحكومة العراقية ب يعني حصة من الكعكة؟
4: نعم، طبعا ما تحدث به ضيفك غير ما تحدثت به أنا. أنا أتحدث عن اليوم، نحن يعني وصلنا إلى مرحلة جديدة، بالتالي لا توجد لدينا المخاوف التي توجد لدى الآخرين عندما يعني عندما يذهبون إلى هذه يعني القضية تنظيم السلاح وإلى ما آخر ذلك. بالنتيجة نقول لدينا حاكمية، وهذه الحاكمية فيها الغالبية الشيعية هي التي تحكم، ونحن جزء من هذه الغالبية الشيعية، ولدينا حزب سياسي بالتالي، ولدينا مقاعد في البرلمان، وتمثيل على المستوى التنفيذي وتمثيل على المستوى التشريعي. في هذه النقطة يعني لا دخل لقضية الحشد بحماية مؤسسة هيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عراقية دافعت عن العراق، دافعت عن النظام السياسي، دافعت عن الدولة، دافعت عن مؤسسات الدولة من خطر اللي هو تعرضنا إلى خطر داعش. بالإضافة إلى ذلك، مؤسسة الحشد هي دافعت عن المحيط الإقليمي ومنعت وصول داعش إلى الدول المجاورة للعراق. هذا يعني بالنسبة لما تحدث به ضيفك الكريم. النقطة الثانية، يعني نحن لا نحتاج إلى وعود لا من الحكومة العراقية ولا من أي جهة كانت. نحن لدينا 28 مقعد في مجلس النواب في هذه الدورة، بالتالي لدينا استحقاق انتخابي، حالنا حال كل القوى السياسية، واستحقاقنا الانتخابي واضح بهذه القصة، على الرغم من كل ما حدث وما يعني أثير في وسائل الإعلام عندما رشحنا لأحد يعني قيادات الحركة وهو يعني السيد عدنان فيحان لقضية النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سمعنا عن وجود فيتو أمريكي، سمعنا عن وجود عدم رضا أمريكي بهذا الخصوص، لكن مضينا. بالتالي لماذا مضينا؟ مضينا لأن هناك إرادة وطنية متمثلة بالائتلاف الحاكم، وهو الإطار التنسيقي اللي انبثقت من عند الحكومة، وهناك تفاهمات على المستوى الداخلي. فاستحقاق الصادقون، استحقاق عصائب أهل الحق، هو بالتالي استحقاقا عراقيا. لا نحتاج إلى وعود لا من قبل الحكومة التي نحن جئنا بها ولا من خلال
0: ألا تحاولون سيد عدنان، عفوا، ألا تحاولون إقناع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح بهذا المنطق الذي تتحدث به أنت، أن هناك مكاسب عندما تندرج الفصائل في جسم الدولة العراقية طالما أن هناك حاكمية شيعية تلبي مطالبكم؟
4: طبعا هذه القضية، يعني هذه القضية نحن تحدثنا بها. بالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر الأمين العام، سماحة الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، تحدث بهذه الأمر في اجتماع الإطار التنسيقي، وحتى في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة. قال نحن باعتبار الممثلين عن المكون الشيعي في الإطار التنسيقي، ولدينا علاقات أخوية وعلاقات تربطنا مع قيادة الفصائل، نحن سنقوم بهذا الدور في الحديث مع الفصائل. هذا الكلام كان حديثا مع الأخوة القيادة الكردية والقيادة السنية في ائتلاف إدارة الدولة، لأنه مثل ما تعرفون جنابكم هناك إشكالية طرحتها هذه الفصائل من خلال وسائل الإعلام، وهي قضية سلاح البيشمركة. نحن تحدثنا بذلك، قلنا سلاح البيشمركة سلاح دستوري موجود في القانون، كما هي مؤسسة الحشد الشعبي. لكن الذي الخلل والنقص الذي في هذه المنظومة، أنه هناك قضية الأوامر، بالتالي البيشمركة تأتمر بأمر الحزبين الكرديين، وهي أكثر من جهة في إقليم كردستان، بالتالي يجب أن تتحول هذه الأوامر، وفك الارتباط يجب أن يحدث عمليا، وهذا فك الارتباط يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة. ورمينا الكرة في ملعب القيادة الكردية، ليس فقط نحن معنيين بالحديث مع فصائل المقاومة الشيعية، أيضا الأطراف الأخرى على مستوى الفضاء الوطني هي معنية من خلال الحديث مع الحزبين الكرديين، القيادة السنية والقيادة الكردية هي معنية بهذا الأمر. بالنتيجة هي عملية تكاملية لا تشمل فقط فصائل المقاومة. يجب أن نصل إلى مرحلة أن نقوي مؤسسات الدولة، أن نقوي هيئة الحشد الشعبي، أن نقر قانون هيئة الحشد الشعبي. فقط بنقطة أخيرة تحدث بها ضيفك الكريم وعلى عجاله، يقول انه القائد العام للقوات المسلحه لا يستطيع ان يغير رئيس هيئه الحشد الشعبي، لا يستطيع ان يغير اي منصب في هيئه الحشد الشعبي. انا اقول هذا الكلام هو غير صحيح. بالتالي لدينا هذه المؤسسه مؤسسه عراقيه، والمؤسسه العراقيه اليوم تأتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه، وهناك حراك جدي داخل الاطار التنسيقي، ونحن من نتبنى هذا الامر في هذه المرحله المعقده وهي إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي.
0: نعم.
4: بالتالي بعد إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي سيكون هناك عمر محدد للرئيس، لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ويحال إلى التقاعد. والرئيس الحالي لهيئة الحشد الشعبي هو مشمول بهذا القانون وسيحال إلى التقاعد، وسنأتي فضل. بشخصية حشدية.
0: نعم.
4: من الطيف
0: تماما.
4: العراقي بعيد عن الفصائل كما تحدثنا.
3: لا، هذا الكلام ليس صحيحا. نعم. طبعا الأخ الكناني، أولا رئيس هيئة الحشد الشعبي حاليا هو في منصبه، ظل في منصبه مع تغير 4 رؤساء وزراء. رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي حاليا في منصبه مع تغير 3 رؤساء وزراء. معظم المناصب والمفاصل الأمنية الأساسية في الحشد الشعبي هي بحوزة كتائب حزب الله والتنظيمات المقربة من الحرس الثوري الإيراني. هذه قضية بديهية.
0: يعني رئيس الحشد الشعبي يقرر اسمه في طهران؟
3: لا، بالنسبه للرئيس، شوف،
0: رئيس الاركان مسؤول، يعني
3: رئيس هيئه الحشد الشعبي هي وظيفه اداريه اكثر منها. نعم. وظيفه استراتيجيه عسكريه.
0: نعم.
3: رئيس اركان الحشد الشعبي هناك نوع من الاتفاق انه يجب ان يكون شخص مقبول من الحرس الثوري الايراني. كان سابقا المرحوم ابو مهدي المهندس، والان السيد ابو فدك المحمداوي. يعني هذه قضايا معروفه في العراق. يعني لا اعتقد انه اي رئيس وزراء يجرؤ ان هناك شيء آخر يتعلق بالحشد الشعبي. الأخ يتحدث عن أن الحشد الشعبي هو مؤسسة حكومية تشبه أي مؤسسة أمنية أخرى، لكن ليست هناك أي مؤسسة أمنية أخرى. لا تستطيع الحكومة والقضاء أن يعتقلوا منتسب فيها بسبب جرمي دون تسليم هذا المنتسب إلى تلك المؤسسة. يعني الحشد الشعبي بني على أساس محاكاة نموذج الحرس الثوري الإيراني. هو دولة موازية للدولة العراقية، لديه قضائه، لديه أمنه، ولديه سياسته الخارجية. سياسته الخارجية المنفصلة عن السياسة الخارجية.
0: سياسة خارجية للحشد الشعبي.
3: طبعاً سياسة الحشد الشعبي الخارجية هي متوافقة مع سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية. يعني طبيعة وضع الحشد الشعبي، وأنا أعتقد هو شكل عن عمد ليكون بهذه الطريقة. أعتقد هو محاولة لمحاكاة نموذج الحرس الثوري الإيراني، وامتداد لعقيدة الجمهورية الإسلامية أكثر مما هو مؤسسة حكومية عراقية. طبعا هناك صراع بالتأكيد، تنافس على تحديد هوية الحشد الشعبي. هذا التنافس بدأ من 2017 في زمن رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن لم يحسم حتى الآن. ولربما يعني توازنات القوى في المنطقة هي التي ستحسمه، وليس مداولات القوى العراقية الداخلية.
0: سيد سيف رعد، في بغداد طالما أن الموضوع فصائل أو سلاح الفصائل مرتبط بالصراع في المنطقة، إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية، ماذا بوسع الحكومة العراقية أن تفعل هنا؟ الرئيس الوزراء علي زيدي قد يلتقي الرئيس ترامب الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. عندما يسأله ترامب ماذا حصل بموضوع حصر السلاح، بماذا سيجيب تعتقد؟
1: يعني هناك إجراءات. يعني احنا نتكلم، الحكومة لديها شكلت 3 لجان على المستوى الفني. هناك لجنة مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا هناك هذه اللجنة ترعى الاهتمام بعملية من فك ارتباطه رسميا كما حدث في قبل عصابة الحق وسرايا السلام وكتاب الإمام علي، وأيضا وحدات سنجار الأخيرة. هذا كله وضع تحت خانة اللجنة المشكلة من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، جرد الأسلحة، المستودعات، الأماكن، المواقع، هذا كله يتم جرده فنيا. وهناك أيضا لجنة ثانية، وهي لجنة منبثقة كما ذكر ضيفكم من الدوحة. هذه اللجنة سياسية تعتبر، فيها 3 شخصيات، لكن أيضا لا يعتمد عليها الآن السيد الزيدي. السيد الزيدي شكل لجنة خاصة، وهذه الخاصة عبارة عن شخصيات مقربة من عنده يذهبون بعملية التنسيق المباشر مع هذه الفصائل. لكن بنفس الوقت هناك فصائل فعلا كما نسمي حركة النجباء نزلت بيان واضح، قالت قطعنا جميع المحاورات السياسية مع الحكومة ونرفض عملية تسليم السلاح كما يحدث. الحكومة لديها أستاذ وائل عدة خيارات. الخيار الأول تذهب بعملية تفعيل الدور الإداري والقانوني داخل هيئة الحشد الشعبي، وهنا يتم عملية فك الارتباط أفراد عن القيادات. أي بما معناه حزب الله، نجباء، أي فصيل آخر لم يعلن فك ارتباطه كما بقية الفصائل، يتم تخيير منتسبيه داخل الهيئة. هل أنتم مع مظلة الدولة والقانون كأفراد ليس تابعين لهذه القيادة وليس لهذه الفصيل ممكن البقاء وخدمة العراق تحت مظلة الدولة والقانون؟ إن لم يتم ذلك فأمامكم الاستقالة. هذا جزء من عملية التصعيد الإداري والقانوني الذي ممكن أحد الخيارات المطروحة من قبل الحكومة العراقية أمام مشروع وما يحدث من قبل الفصائل. الموضوع الآخر الذي ممكن أن نذهب إليه عملية التنسيق العالي الواضحة. نتكلم لأول مرة في كل الحكومات هناك تنسيق كبير بين دور مجلس القضاء الأعلى مع الحكومة، وشاهدنا كل ما حدث من خلال مذكرات القبض إن كانت في على مستوى قيادات سياسية وأيضا على مستوى قيادات تابعة لهذه الفصائل. ضيفكم أيضا من الدوحة أشار إلى موضوع مهم وعملية إلقاء القبض على المتهمين الذين تابعين للهيئة وتسليمهم إلى الهيئة. هذا جزء من عملية القوانين الذي يحدث على المستوى الدوائر الأمنية. أنا خدمت في جهازين ووزارتين مهمة في العراق، وهو وزارة الدفاع وجهاز المخابرات. عندما يتم الإشارة لأي متهم من هذه الوزارات يتم تسليمه إلى من؟ تسليمه إلى جهة الخاصة بالتحقيق، تحقق معاه وبعدها تحيله إلى المحاكم الخاصة. لذلك كان الإجراء الإداري والقانوني في ضمن السياق القانوني المعمول به. أريد أشير إلى نقطة مهمة ما ذكرها أيضا أستاذ حسين، وأنا أتحفظ على الجمل التي ذكرها بشكل كبير لأنه يعني حاول أن يشبه النظام السابق وهو النظام الدكتاتوري، وكما تعرض للضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

0: يمثله لا على المستوى مجلس النواب ولا على مجلس الحكومة التنفيذية. شنو مصلحته يدعو سرايا السلام بالانخراط وتسليم الأسلحة والانضواء تحت مظلة الدولة والقانون؟ فهذا مو كل شخص معناه يعني ما عنده وطنية. بل الوطنية الآن من يسمع كلام المرجعية التي طالبت بشكل كبير وواضح حصر السلاح، جميع السلاح تحت حكم وإدارة وقيادة القائد العام للقوات الوسائية.
1: سيد حسين الكناني،
0: هؤلاء العراقيون الذين يلتفون على قيادة العراق والحفاظ على النظام العراقي وأيضا الحفاظ على مصالح الشعب العراقي بدون التوجه إلى مصالح والانتظار إلى أوامر ومصالح دول أخرى.
1: سيد حسين الكناني، بالإضافة إلى كلام السيد سيف رعد، هناك تصريح لافت لقاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، يقول إن كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية بعد انتهاء عمل لجنة حصر السلاح يعامل كإرهابي. كيف تعتقد أن الفصائل الرافضة لنزع السلاح أو حصره أو تنظيمه يمكن أن تستقبل كلاما كهذا؟
2: الحكومات السابقة كانت تعتقل الكثير من المقاومين ويتم اعتقالهم ومحاكمتهم، بالتالي كل الحكومات تقريبا ويوجد الكثير من المعتقلين، كانت كل الجرائم التي ارتكبت أو التهم التي وجهت لهم هي محاربة عمليات تستهدف الوجود الأمريكي، تمت محاكمتهم والكثير منهم ما زال في السجون، بالتالي هذه المسألة ليست بجديدة. بالنسبة لجواب في معرض الرد على أستاذ سيف، أنا ما برأت النظام السابق وإنما فندت الدعاء الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية لطالما تذرعت بوجود أسلحة دمار شامل في العراق وفرضت عقوبات مؤلمة على الشعب العراقي، بالنتيجة لا يوجد أي دمار شامل، على العكس تماما ذريعة ساقتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التدخل في الشأن العراقي، وبالفعل فرضت الهيمنة الأمريكية. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تخلق الذرائع، وهذه وجهة نظر فصائلية وهي مقنعة جدا، هي ما زالت تسوق على أنه هنالك فصائل وهنالك جهات ترتبط في إيران قد تمنحهم حتى من المشاركة بالعملية السياسية حتى لو لم يكن لديهم سلاح، وهذا ما حصل عندما منعت مرشح الإطار التنسيقي السيد المالكي. وكلنا نعرف أن السيد المالكي ليست لديه سلاح، ليس لديه فصيل مسلح وليس لديه سلاح، مع ذلك فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنة ويعني منعته من الوصول إلى هذا المنصب. بالنسبة لمسألة الوطنية، يعني واضح هنالك بعض القوى السياسية، الكثير من الأحزاب يتناغم مع وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، لديه هدف سياسي، وهذه ليست جريمة ولا طعنا في وطنيتهم، هذا غرض سياسي وهو يعني معتبر إلى حد ما ووجهة نظر محترمة، لا أحد يجادل أو يشكك بوطنيتهم، كما لا يحق لهم التشكيك بوطنية المقاومين عندما يصرون على ضرورة أن يتم تحرير العراق وحصول سيادة كاملة. وأعتقد أنه المقاومين هم أكثر نكرانا للذات، خصوصا وأنه ما زالت التهم والملاحقة والاستهداف مستمرة بحقهم من دون أي مكاسب. ولو أرادت هذه الفصائل أن تحصل على مكاسب، أعتقد أن الباب مفتوح على مصراعيه، والحكومة وكل القوى السياسية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعطيهم ما يشاءون من المناصب ومن الوزارات بمجرد ما أن يتم الموافقة والانخراط بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هم أقرب للمكاسب السياسية من غيرهم.
1: دكتور حارث حسن، هذا كله مرتبط طبعا، موضوع تنظيم السلاح أو حصره أو سحبه سميه ما شئت، بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف، لكن ألن تخلف هذه القوات إذا انسحبت فراغا كبيرا؟ عندنا هنا مسعود البرزاني يقول عند انسحاب الأمريكيين والتحالف سيتكرر سيناريو 2014 ويظهر داعش من جديد. هذا كلام خطير.
3: لا، احنا عندما نتحدث عن القوات الأمريكية في العراق، قوات التحالف، نتحدث عن بضعة آلاف. يعني الأمر لم يعد كما كان قبل عام 2010 لما كان هناك 170 ألف جندي أمريكي في العراق. نتحدث يعني حد الأقصى نتحدث عن 2000 جندي، والآن هم فعلا غادروا مثلا قاعدة عين الأسد في الأنبار، غادروا المطار بغداد، هم متواجدين في قاعدة حرير في

0: أربيل التي قصفت من الإيرانيين خلال الحرب الأخيرة مرات كثيرة. وأعتقد إدارة ترامب نفسه كان ميال إلى سحب القوات منذ دورته الأولى، يعني حديث لرئيس الوزراء
1: ومنعه الجنرالات وقتها
0: بالضبط، يعني كان قضية سوريا أيضا نعم. في ذلك الوقت فأعتقد أنه لا ما راح يكون.
1: طب على ماذا يبني مسعود البرزاني إذن تخوفاته هذه؟
0: أعتقد تخوفات الكردية بشكل أساسي ليست حول داعش، هي بشكل أساسي حول استقواء الفصائل المسلحة المقربة من إيران. يعني هذه الفصائل قامت أيضا بعدة عمليات ضد إقليم كردستان، عدة هجمات. هناك شعور بأن الوجود الأمريكي أيضا الوجود الأمريكي العسكري مفيد في دعم البشمركة، تدريب البشمركة. الأمريكان حتى وقت قريب كانوا يدفعون رواتب البشمركة أيضا، أيضا بالتأكيد هناك مشكلة تتعلق أيضا بالبشمركة. فأعتقد هو الخشية من استقواء هذه الفصائل المقربة من إيران، خصوصا في جو يشعر الأكراد فيه أنهم أضعف مما كانوا عليه في السابق. عموما أنا أعتقد يأتي تاريخ 30 سبتمبر، إذا كان هناك من شيء فهو تخريجة تحاول أن تحافظ على عناصر قوة الفصائل، لا تصطدم بالفصائل بل تأتي عن طريق رضا هذه الفصائل، لكن يحاول الجانب العراقي إقناع الأمريكيين وإقناع دول الجوار بأن هناك شيء جدي حصل وخطوة أولى بالاتجاه الصحيح. الآن ليس واضحا بالضبط كيف سيكون رد الفعل الأمريكي. الأمر أولا يتعلق بالسياق، جو الصراع الأمريكي الإيراني، هل نحن في جو تصعيد أم جو تهدئة؟ هذا عامل أساسي. الشيء الثاني هناك اعتبارات أخرى يأخذها الأمريكان، يعني سوق النفط، أسعار النفط، قضية عدم فتح جبهة جديدة، انتظار نهاية الانتخابات النصفية. الشيء الآخر الذي يجب أن نذكره هنا قبل ما ننتهي أنه نحن نتعامل مع إدارة أمريكية أيضا فوضوية، وملف العراق مثلا أحيل إلى شخص ليس لديه أي خبرة، ليس سياسيا أصلا، توم باراك، الذي يتعامل مع ملفات أساسية في المنطقة، العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة لكونه سفيرا للعراق في تركيا، وهو غير معول على إمكانياته وقدرته على تطوير استراتيجية واضحة للتعامل مع العراق.
1: سيد سيف رعد، هل العراق، هل القوات الأمنية، الجيش العراقي مستعدة لملء الفراغ الذي قد يخلفه انسحاب قوات التحالف نهاية هذا الشهر كما هو مقرر نظريا على الأقل حتى الآن؟
2: أستاذ وائل، أحب أطمن جميع العراقيين وأيضا حتى الدول العربية والإقليمية، العراق يمتلك خبرة في القتال داخل المناطق السكانية والمناطق المبنية من خلال تجربته في مقاتلة أشرس تنظيمات الإرهابية وهي داعش، وهو الأفضل على المستوى القتالي العسكري البري وأيضا الاستعداد الاستخباراتي والمخابراتي وأيضا على المستوى ضبط الحدود. هذه المواضيع يجب أن تدركها كل يعني كان مستوى الشعب العراقي وأيضا المجتمعات الأخرى. العراقيون قادرين بخلال هذه الأجهزة الأمنية الحفاظ على النظام الأمني القومي العراقي، وقد أثبتت لنا التجارب خلال هذه السنتين الثلاثة الأخيرة بأن العراق بقدراتها الاستخبارية فكك عدة خلايا حتى ساعد دول الاتحاد الأوروبي آخرها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وشمال أفريقيا كشبكات كانت تدعم تنظيم داعش الإرهابي في العراق. اليوم هذه التنظيمات ليس كما في عام 2014، نتكلم على مجموعات تعيش في بيئة مختلفة عن الواقع السابق. كانت الحاضنة الرئيسية التي يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي هي الحاضنة الاجتماعية، اليوم أصبحت الحاضنة الجغرافية، التلال، الوديان، الجبال، هذه الجحور التي تحاول أن تختبئ بها. وكل هذا العراقيون كل فترة نرى هناك عملية كبيرة في وادي الشاي، في عدة مناطق، في سلسلة جبال حمرين، هذه المناطق التي تستمد في طياتها الجغرافية لتكون مقرات لأوكار الدواعش، وهناك يتم اصطيادهم من قبل الاستخبارات العسكرية وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا جهاز المخابرات الوطني العراقي. لذلك الحدود مؤمنة، وأيضا قواتنا الأمنية العراقية قادرة أن تحافظ على أمن وسيادة العراق. شكرا. ولا نحتاج لأي فصيل ولأي جماعة بحجة أنها تدافع على سيادة العراق.
1: شكرا لكل الضيوف، سيف رعد الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد عدنان العضو في حركة صادقون، حسين الكناني الباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور حارث حسن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، كونوا دائما بخير.

0: المستقبل، المنازل الذكية، السيارات ذاتية القيادة، تسليم الطلبات، الطائرات لدرون تصير متصل من خلال الأقمار الصناعية لأول مرة. لوين راح ياخذنا المستقبل؟ احنا فقط محدودين بخيالنا.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
3: موقف صعب،
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
4: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
5: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
6: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
7: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
8: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
9: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
10: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
11: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
13: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
12: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
13: نتحرك خارج هذه المنطقة،
12: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم من العاصمة المغربية الرباط. المغرب الذي يتوقع أن يتجه نحو 16 مليون من ناخبيه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء المقبل للتصويت في الانتخابات التشريعية التي على ضوء نتائجها سيكون هناك برلمان وحكومة للسنوات الخمسة القادمة. في حلقة هذا الأسبوع من حوارات العربي سنناقش دور الأحزاب في المعارضة وفي الائتلاف الحكومي عن دورها في مسألة الاستجابة لمتطلبات الشارع المغربي ومقاربتها للإجابة عن أسئلة التشغيل، البطالة، وأيضا الإجابة عن أسئلة حارقة تتعلق بالتنمية.

0: للنقاش حول هذه المحاور نستضيف السيد يونس بالعيدي، وهو شاب من جيل زيد 212 وناشط سياسي. كذلك يحضر معنا الأستاذ إديرو كويندي، وهو خبير في السياسات الاجتماعية. كما ينضم إلى حوارات العربي الدكتور عبد الصمد جطوي، وهو أستاذ جامعي ومختص في الإعلام والتواصل. ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم. نحن أمام 27 حزبا يتنافسون من أجل الحصول على 395 مقعدا في البرلمان، وبالتالي الدخول في مفاوضات، بعدها ستكون هناك حكومة. في نظركم، هل هذه الانتخابات تعكس تعددية سياسية حقيقية، أم هي مجرد تنافس انتخابي على المواقع؟ ربما السؤال موجه إليك سي يونس بالعيدي.
1: أولا أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة. أعتقد أن سؤالك سؤال بالغ في الأهمية، لأنه في الظاهر عندما نتحدث عن 27 حزب نتحدث عن ديمقراطية قوية، لكن واقع الحال لا يعكس هذا يعني هذا المبدأ نظريا. واقع الحال أنه هناك حزبين إلى ثلاث أحزاب هي التي تعتبر يعني المونوبول يعني تاع العملية السياسية أو الانتخابية. هذه الأحزاب هذه يعني تستعمل شتى الطرق من أجل الهيمنة والتغول داخل المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية في غرفتها الأولى وحتى الثانية اللي غادي تجي مباشرة بعد هذه الانتخابات. لكن هذا لن يفقد هذه اللحظة التاريخية يعني شرعيتها. يعني نحن كفعاليات حزبية، وأنا اليوم شاب وأخوض الانتخابات باسم حزب تقدم والاشتراكية الذي أنتمي إليه تقريبا هذه 12 سنة، يعني لنا آمال لنا حظوظ في أن نظفر أيضا بمقاعد، وأن لما لا يعني أي حزب من هذه الأحزاب أن يقود الحكومة.
0: أمام منسوب هذا الأمل الذي عبر عليها السيد يونس بالعيدي، أستاذ إديرو كويندي، وباعتباركم خبير في السياسات الاجتماعية، هل تظن أن البرامج التي يحملها 27 حزبا مشاركا في هذه الانتخابات تحمل طابع الاستجابة لتطلعات الشارع على المستوى الاجتماعي تحديدا؟
2: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، شكرا للعربي على الاستضافة وعلى تخصيص هذه الحلقة لمناقشة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية في أفق 23 شتنبر. سؤال مهم جدا، لأن وجود 27 حزب يشير إلى أن هناك تعددية، هناك ديمقراطية، هناك حرية لتأسيس الأحزاب وتأسيس النقابات، هذا لا يختلف عليه اثنان. إلا أن ما يهم المواطنات والمواطنين هو المعيش اليومي للمواطن. ما مدى التغيير وما مدى تأثير هذه الأحزاب السياسية وبرامجها على الحياة اليومية للأشخاص والمواطنات والمواطنين المغاربة؟ أعتقد أن متطلبات المغاربة هي متطلبات جميع الشعوب، توقع إلى الحرية، إلى العدالة الاجتماعية، إلى التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي. فجميع الأحزاب السياسية كيفما كانت إيديولوجيتها من طبيعة الحال ألا تختلف على هذه التوجهات وهذه الانتظارات. إلا أن واقع الحال شيء آخر، لأن عندما ننظر في السياسات الاجتماعية في المغرب وعلى أرض الواقع نجد أن هناك فوارق اجتماعية وطبقية ما زالت كبيرة من ناحية المغرب، وهناك العديد من الأشخاص تحت عتبة الفقر، وهناك كذلك عزوف كبير من طرف الشباب المغربي على المشاركة في العملية السياسية. أعرف أن حاليا هناك ما يناهز 15 مليون مسجل، إلا أن من يحق لهم التصويت ومن هم فوق سن 18 سنة أكبر من ذلك. فهذه المسألة كذلك تسائل الأحزاب السياسية وتسائل المجتمع المغربي ككل، لماذا هؤلاء الشباب لم يبادروا إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بداية، وكذلك لماذا لا ينخرطون في هذه الأحزاب السياسية. هذا لا يعني أن الشباب المغربي لا يمارس السياسة. أنا جئت من المجتمع المدني وأعرف أن العديد من الشباب منخرطون في الجمعيات، منخرطون في الهيئات المجتمع المدني، يمارسون السياسة ولكن يمارسونها بطريقة أخرى، بطريقة القرب، بطريقة الاستماع، بطريقة الأهداف المحققة، وبطريقة كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة.
0: تحدثت عن مساءلة الأحزاب في علاقتها باستقطاب الشباب، ربما في هذه النقطة تحديدا انتقل إلى الدكتور عبد الصمد جطوي، ألا ينبغي أيضا مساءلة استراتيجية التواصل لدى الأحزاب السياسية من أجل العمل على الوصول إلى فئات عريضة من الشباب، خاصة أن الشباب يشكلون كتلة ناخبة وهناك مخاوف جدية من عزوف الشباب عن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي؟
3: بالطبع سي عبد الله، شكرا جزيلا على الدعوة، ومن موقعي كباحث في علوم الإعلام والتواصل، الانتخابات تجري في سياق خاص، يجب التذكير على أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات بعد أزمة كورونا التي إن صح التعبير في 2021 كانت انتخابات وحملات للأحزاب دارت كلها على مستوى الرقمي. الآن هناك تجربة جديدة، الجميع الآن في الساحات وأيضا في العالم الرقمي، وسؤال مساءلة الاستراتيجيات تواصلها بالفعل سؤال وجيه جدا، على اعتبار بأن الخطابات والبرامج التي تحملها الأحزاب الآن هي برامج تتوجه إلى جمهور جدي خاص وجمهور من نوعية خاصة جدا، وجمهور بحكم ربما المطالب والأحداث التي عشناها قبل أشهر أو قبل سنوات تفرض ذاتها أو تفرض نفسها على هذه الاستراتيجية. الأحزاب نراها في حملاتها الانتخابية تشهد حضورا متزايدا للقادة على مستوى التواصل، ولا ننسى بأن القادة أيضا بدأوا يتحركون باتجاه صناعة البوز الانتخابي من صنيع قادة الأحزاب، حتى أن بعض هؤلاء القادة يتوجهون إلى استعمال أو يقومون باستعمال بعض الألفاظ في بعض الأحيان أو بعض المعطيات والمعلومات التي قد لا تظهر صحيحة على كل الأحوال، لكن استراتيجية التواصل التي تنهجها أحزاب دون أخرى تقوم بالأساس على أولا مساءلة تاريخها الانتخابي لهذه الأحزاب وتجرباتها في الميدان، وثانيا مدى تمكنها من إدماج ومن فهم هذا السياق الخاص الذي تجري في هذه الحملات الانتخابية حاليا.
0: دائما نظل في إطار السياق الذي تجرى فيه هذه الانتخابات، نعلم أنها ربما أول انتخابات بعد الانتخابات التي جرت إبان جائحة كورونا والتي كانت أقرب من أن تكون حملات افتراضية. دكتور عبد الصمد جطوي، هل لمستم أي تغير أو عودة إلى الحملات التقليدية الكلاسيكية بطبيعة الحال مع توظيف لوسائل ثورية، نتحدث عن الذكاء الاصطناعي؟
3: بالفعل هذه الحملات الانتخابية من منظور متابع لهذا المجال من الناحية التواصلية والإعلامية تجري في سياق كما قلت سياق جد خاص، والإكراه الرقمي حاضر بقوة، ولعل الذكاء الصناعي الذي تحدث عن أكبر عائق، أكبر مخيف، أكبر مشكل وأكبر عقبة تشهدها هذه الحملات. نشهد عددا من التصريحات، عدد من الصور المفبركة، عدد من المواقف التي تدفع الأحزاب من الفئة والأخرى إلى التشكيك، إلى توضيح، إلى وبالتالي عوض تكريس كل الاهتمام على الحملة الانتخابية وعلى طريقة الوصول إلى الجمهور المستهدف، جمهور كل حزب على حدة في مكانه وفي جغرافيته، يتم إضاعة الكثير من الوقت في توضيح هذه المعلومة عن غيرها بسبب استعمال هذا الطرف أو ذاك للذكاء الصناعي أو للأساليب الرقمية التي ربما في بعض الأحيان تخرج عن نطاقها الأخلاقي إن صح التعبير. لكن يجب القول فعلا بأن نشهد يعني استعمالا متزايدا وكبيرا جدا لهذه الأدوات التقنية والتواصلية الإعلامية الجديدة من طرف الأحزاب السياسية في هذه الحملة. لا نقول بأن جميعها تستعملها بدرجة واحدة، هناك تفاوت في الاستعمال، تفاوت في إتقانها، بدليل هو أن العمليات التواصلية غالبا ما لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي تقنيا، مثلا يتم تمرير فيديوهات طويلة في غير محلها وفي غير الحامل الأساسي أو الحامل الصحيح، وهذا ينعكس على نسبة المشاهدة، وقد يؤتي في وجهة نظري بآثار عكسية تضر بالحملة الانتخابية في حد ذاتها على من وجهة نظري.
0: أستاذ يدير كيندي، الائتلاف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة يتحدثون عن نتائج إيجابية، عن اختراق تحقق خلال الخمس سنوات من ولاية حكم هذا الائتلاف. في المقابل المعارضة تتحدث عن بديل سياسي، تبشر المغاربة بتغيير على مستوى السياسات الاجتماعية. في نظركم هل هذه الأحزاب معارضة وائتلافا حكوميا هل لديهم أجوبة حقيقية للمواطن المغربي، خاصة في ظل أرقام مهولة من التضخم، في ظل أرقام البطالة؟
2: أعتقد أن الائتلاف الحكومي بأحزابه الثلاث قام بإنجاز العديد من المسائل. حتى لا نكون عدميين، هناك مسائل تم تحقيقها، إلا أن انتظارات الشعب المغربي والمغاربة لا فرق إلى مستوى ما تم تحقيقه، والدليل على ذلك هو أن هذا داخل الائتلاف حاليا نجد هناك تراشق ما بين الأحزاب المشكلة للائتلاف، ونجد كذلك أن خروج عن الدفاع عن الحصيلة الحكومية من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة، لدرجة أن هناك من يقول بتغيير المسار. هذا خطاب المعارضة وليس خطاب الأغلبية الحكومية. الأغلبية الحكومية من خلال الوعود التي قدمتها في 21 ومن خلال البرنامج الحكومي يمكن تسجيل كما قلت تحقيق العديد من المسائل، ولكن لا ينكرها إلا جاحد أن هناك العديد من الأمور التي لم يتم تحقيقها، وهناك العديد من المسائل التي ما زال المواطن المغربي ينتظر تحقيقها. من بينها أولا هناك فجوة عميقة في المناطق المغربية، هناك وقد قالها الملك محمد السادس، هناك مغرب بسرعتين، هناك مغاربة يستفيدون من التنمية، يستفيدون من ثمار هذه التنمية، وهم المتواجدون في وسط المغرب، في حين أن المناطق النائية والمناطق البعيدة وجهات عديدة من المملكة لا تصلهم ثمار هذه التنمية، وما زالوا يعانون الأمرين في الولوج إلى أبسط الوسائل الخدمات الاجتماعية. هناك كذلك ما يخص المعارضة، المعارضة نسألها ليس عن المنجزات لأنها في المعارضة، ولكن نسألها عن البرامج. فإذا أتينا إلى برامج وملاحظة بسيطة لجميع البرامج، لجل البرامج للأحزاب السياسية، أن هناك وعود، وعود كبيرة جدا، وعود معسولة، كمثلا خلق مليون منصب شغل، في حين أن الاقتصاد الوطني عرف هذه خلال هذه الولاية تدمير العديد من مناصب الشغل.
0: سنأتي إلى هذه النقطة المتعلقة بالاقتصاد والوعود الوردية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التشغيلية. سي يونس، كنت من الوجوه البارزة خلال احتجاجات جيل زيد العام الماضي، عام بالضبط، واليوم اخترت الدخول في المعترك السياسي بترشحك في هذه الانتخابات، وأنت تمثل فئة الشباب، ووفق أرقام رسمية 2.9 مليون شاب مغربي لا يمتلك التعليم ولا العمل ولا التكوين، يدخل في إطار خانة نيت المعروفة بنيت. الآن ما الذي تغير لديك من أجل الدخول في هذه الاستحقاقات الانتخابية؟ هل لديك قناعة بأنه يمكن عبر العمل السياسي، الممارسة السياسية، أن تحاول نقل مآزم الشباب المغربي إلى داخل قبة البرلمان، ولما لا إلى داخل الحكومة؟
1: بصدق لم يتغير شيء، قناعتي هي كالتالي، أنه الشارع يعني يمكننا أن نحتج وفقا يعني الدستور والقوانين المعمول بهذا حق لكل مغربي ومغربية. وأعتقد أيضا أنه يمكننا أن نلج المؤسسات يعني المنتخبة من أجل خلق حلقة وصل ما بين الشارع والمؤسسات، خصوصا عند فئة شباب جيل زد الذي كان لهم ولهن انتظارات عديدة، خصوصا يعني مع هذه الحكومة التي رسمت لنا مغربا أكثر من وردي، رسمت لنا مغربا يعني جميلا، وكأنهم سيأتون هذه الثلاث أحزاب مشكلة لهذه الحكومة وسيغيرون يعني وجه المغرب، مليون منصب شغل، يعني مجموعة من الوعود، يعني
0: عشر الحد الأدنى للأجور إلى
1: نعم التعليم 2500 درهم لكل مغربي ومغربية. يعني كانت لنا انتظارات، الشعب المغربي وخصوصا فئة الشباب كانت لها انتظارات كبيرة من هذه الحكومة، يعني التي لم تجدها فيما بعد. في 2025 شتنبر 2025 كان هناك نقاش شبابي يدحض فكرة أن الشباب عازف سياسيا، الشباب يشارك سياسيا، ربما قد يكون عازف حزبيا، هذه قد نتفق عليها. حتى هناك أرقام مندوبية السامية للتخطيط، 1% من الشباب هم المنخرطون والمنخرطات داخل الأحزاب السياسية، لكن المشاركة السياسية للشباب حاضرة وحاضرة بقوة، وظهرت في جينزي كما تظهر أيضا يعني في مجموعة من القطع الموسيقية للراب، أو لا يعني في المدرجات الملاعب عبر مجموعات الألتراس. يعني هذه كلها تعبيرات عفوية سياسية، لديها حمولة سياسية. فيما يخص ترشيحي للانتخابات 2026، أعتقد أننا إن قعدت يعني إن جلست في ذلك الكرسي الذي فقط أشاهد ما يرى لن يتغير شيء، وإن قعدت في ذلك يعني في مكان ذلك الشاب العازف لن يتغير شيء. لذلك فقد قررت وقرر مجموعة من الشباب والشابات عبر ربوع المملكة أن ينخرطوا داخل الأحزاب السياسية، أن يقوموا بالمطالبة بالترشيح، وكان لهم ذلك بالرغم من أنه نعرف جيدا الصعوبات التي يمكن أن يجدها شاب أو شابة داخل يعني خصوصا انتخابات تشريعية، لأن تستلزم يعني لوجيستيك كبير جدا، يعني يصعب على شاب أو شابة لديه فقط إشكال أن يؤدي ثمن تذكرة باص، يعني أن يقوم بتمويل حملة انتخابية. لكن ولله الحمد يعني بتضافر الجهود يعني استطعنا أن نترشح، يعني كما قلت هناك مجموعة من الشباب الذين ترشحوا وكانوا محاضرين معنا في حراك جينزي، يعني هناك شباب آخر لم يكن حاضر في حراك جينزي وترشح داخل الانتخابات، يعني وهذا يدحض أيضا يعني أنه الأطروحة التي تتحدث على العزوف.
0: أبقى معك سي يونس، تحدثت عن الأحزاب عن البرامج خصوصا للشباب، كيف يمكن لهم التمييز، أو الناخب عموما كيف يمكن له التمييز بين برنامج انتخابي قابل للتنفيذ وبرنامج انتخابي عبارة عن وعود يعني تنتهي وتختفي وتضمحل بمجرد انعقاد أول جلسة للبرلمان في أكتوبر القادم؟
1: مؤسف جدا الجواب الذي يعني ولا التفاعل مع التساؤل، لأنه لا يمكن، من الصعب يعني أن يكون فرق بين البرامج. اليوم الشارع لا يفرق بين البرامج، والشباب اليوم يائس، وأبرز صورة من هذه الصور اليأس هي المشاهد التي شاهدناها في شمال المغرب، مشاهد شباب وشابات حوالي 60 أو 70 ألف شاب وشابة اتجهوا إلى سبتة المحتلة من أجل يعني أو لا حلما في يعني رغبة في أن يغيروا شيئا في حياتهم وحياتهم، لكن اصطدموا بواقع. رجوعا إلى السؤال، أعتقد أنه المشهد قد تم تمييعه بصدق، تم تمييعه خصوصا مع هذه الحكومة، وأقول هذه الحكومة بكل موضوعية وتجرد، بالرغم من أنني أنتمي إلى حزب يعني كان في المعارضة، لأنه حكومة قامت
4: ليس فقط بأنها ليس فقط أنها بوعود، بل الآن تتحدث على أنها قد يعني بررت وأجرأت وترجمت هذه الوعود في أرض الواقع. لكن واقع الحال يتحدث، واقع الحال كما قلنا كما تحدثتم أستاذي جينزي، هناك أحداث ثابتة وهناك أحداث أخرى. يعني هذه الانتخابات أتمنى صادقا أن تخلق يعني مناخا سياسيا، وأن تقوم يعني بزعزعات، وأنها يعني الشارع يغلي. أعتقد أن الشارع يغلي، أنها تخفض من منسوب هذا الغليان، تخفض من هذا المنصوب هذا الغليان. وإن لم يكن يعني هذه الحكومة التي ستكون في 2027 إن لم تخفض فالله يدير الخير.
0: أنتقل إلى الدكتور عبد الصمد الجطيوي وسيونس بالعيدي، الناشط السياسي تحدث عن شارع يغلي، وأنا أتحدث عن حملات انتخابية محمومة في الثلاثة أيام الأخيرة قبل اقتراع يوم الأربعاء القادم. من خلال متابعتكم، هل لاحظتم أي تغير في السلوك الانتخابي، مثلا على مستوى ضخ أموال مئات الآلاف لم نقل ملايين الدراهم على مستوى الحملات الرقمية من أجل الوصول دائما إلى كتلة ناخبة تبدو صامتة ولكنها مهمة جدا ومهيمنة، هي الشباب؟
3: أستاذ عبد الله، بالفعل المراقب لهذه الحملات الانتخابية خصوصا في هذه الفترة يقف على أنه فعلا هناك استثمارات كبيرة تضخ في هذا الاتجاه. لا يمكن أن ننفي بأن في المغرب بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنية الاتصالات LINRT نتحدث عن أكثر من 40 مليون متصل بالإنترنت، وبالتالي هذا الواقع، هذا المعطى في حد ذاته يقول ويثبت على أن واقع الافتراضي والواقع يعني الرقمي لم يعد خيارا، هو حاجة بل هو ضرورة وتفرض على أنه إذا أردت أن تصل إلى المغارب إن صح التعبير، نتحدث عن 40 مليون متصل بالإنترنت بمعنى تقريبا يفوقون عدد سكان المغرب اللي هو تقريبا حسب الإحصاءات 36 مليون، وبالتالي 40 مليون متصل بالإنترنت بمعنى أن الأحزاب إذا ما وضعت استراتيجيات تواصلية بهذا الاتجاه وأثبتت يعني فهمها أولا لنمط وطريقة شغال هذه الأدوات التواصل الجديدة، بالطبع ستصل إلى غالبية عظمى من المغاربة وستوصل برامجها الحزبية بكل سهولة. بالطبع التأثير الذي يمكن أن يحدثه أو تحدثه أدوات الاتصال الجديدة بالطبع تؤثر على المزاج الانتخابي، تؤثر على نسبة الاقتراع، لكن أيضا قد تؤثر عكسيا إذا ما استعملت بطبيعة الحال، لا نقول المعارضة أو شيء آخر، إذا ما استعملت بنوايا كيدية كاستعمال المعلومات المضللة والتزييف والذكاء الصناعي بشكل السلبي، وبالتالي ستتحول المنظومة الانتخابية إلى صراع وتجاذب سلبي قد يؤثر على فئة الشباب التي يتمحور حول السؤال. وهذه الشباب أو لا الشباب ظهر كم هم يعني حساسون إن صح التعبير، لهم حساسية مفرطة بدليل المجالات المغلقة التي يناقشون فيها عدد من القضايا التي تهمهم. لاحظنا كيف عدد من المطالب ظهرت على أرض الواقع بعد أن انتعشت في الفضاء الرقمي. سيون تحدث عن جيل زيد، وحتى السي إدير تحدث عن هذا الأمر. أقول بأن الأحزاب يجب أن تضع استراتيجيات تواصلية أولا تنطلق من الفهم العميق للحاجيات التي يعبر عنها هؤلاء الشباب في فضاءاتهم المنعزلة الرقمية، ولكن ثانيا وهي مسألة مهمة هو أنه كيف يجب أن ينعكس هذا الفهم في على سلوكات تواصلية تحمل في طياتها هذه البرامج الحزبية وهذه الرسائل الحزبية، وتحمل هذه المطالب التي ربما يعبر عنها المواطنون وتصل بها إلى هؤلاء الذين يطالبون بها ويسألون عنها دائما.
0: أستاذ يدر كندي، تحدثت عن مغرب السرعتين مستعيرا هذه العبارة من خطاب للعاهل المغربي سابق، وما يعزز هذا هو فوارق مجالية كبيرة جدا ظهرت خلال احتجاجات جيل زيد، تكرست أيضا خلال موجات الهجرة المفاجئة نحو سبتة، وأيضا وثقتها أرقام رسمية، نتحدث عن المندوبية السامية للتخطيط التي تتحدث عن 37% كمعدل بطالة. هل هذا مؤشر على أن النموذج الاقتصادي الذي سارت عليه هذه الحكومة قد فشل، أم يمكن القول إنها اختلالات بنيوية جندرية متراكمة؟
2: لن أقول بأن ما قامت به الحكومة قد فشل كلية، ولكن هناك إشكالية في المغرب، هناك إشكالية في التنمية الاقتصادية في المغرب. التنمية والتطور الاقتصادي في المغرب من ناحية خلق فرص الشغل هو عقيم، عقيم أن ما نعرفه وما يعرفه المغرب من تنمية اقتصادية عقيم من ناحية خلق فرص الشغل. لماذا؟ لأن نجد أن أهم الاستثمارات تتوجه إلى سواء العقارات أو تتوجه إلى الخدمات، ونعرف أن هذين القطاعين لا يخلقان الكثير من المناصب من الشغل، بحيث أنه يجب توجيه الاستثمارات إلى المجال الصناعي من أجل خلق قيمة مضافة، وهذه تطلب وتتطلب فرص شغل كثيرة. كذلك مسألة أخرى هي أن هناك بون شاسع ما بين المؤهلات التي يتوفر عليها الشباب المغربي وبين متطلبات الاقتصاد الوطني. إذن هذه المسألة تجعل أن معدلات النمو لا يواكبها معدلات نمو خلق فرص للشغل. حاليا إذا أخذنا هذا معدل النمو ما بين 4-5% سنويا
0: وفق أرقام رسمية وحتى أرقام المندوبية السامية وصندوق النقد الدولي، كذلك
2: المندوبية السامية للتخطيط وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعني جميع المؤسسات تقول بهذه الأرقام. وهناك كذلك ارتباط للاقتصاد الوطني بالمناخ، يعني أن عندما تكون هناك أمطار يكون هناك إمكانية تحقيق نمو اقتصادي، وهذه مسألة مرتبطة بأشياء خارجة عن إرادة الفاعل السياسي الاقتصادي المغربي. هل يقف مكتوف الأيدي؟ لا، يجب التفكير في مشاريع تنموية اقتصادية ذات أمد بعيد، ومشاريع هيكلية، وكذلك التفكير في خلق روابط ما بين جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية من فلاحة وتجارة وصناعة وخدمات، من أجل أن يكون لدينا ما يمكن أن نسميه بالحلقة، ليس المفرغة ولكن حلقة مملوءة، وحلقة تؤدي إلى خلق هذه المناصب للشغل. وكذلك أخذ بعين الاعتبار البعد الديموغرافي في المغرب. حاليا بلادنا تعرف تغيرات ديموغرافية كبيرة، حيث أن الهرم السكاني يتضايق من الأسفل ويتوسع في الجانبين وفي الأفق. هذه مسألة يجب على المخطط أن يأخذها بعين الاعتبار،
0: يعني يتجه نحو الشيخوخة.
2: الاتجاه إلى الشيخوخة ماذا يعني؟ يعني أن هناك العديد من الأشخاص سوف يتواجدون في مرحلة عمرية لا يمكنهم الإنتاج، ولكن هم محتاجون إلى مواكبة خدمات الأشخاص، وهذا الاقتصاد مشت فيه مثلا الدول الأوروبية وخلقت فرص شغل لشباب. تحدثك قبل قليل الأستاذ عبد الله نيت عن هؤلاء المليونين وأكثر من الشباب الذين لا يدرسون ولا يتكونون ولا يشتغلون، فيمكن أخذ هذه الفئة وهذه العينة مواكبتها في مهن مرتبطة بالخدمات الموجهة إلى الأشخاص، و بالتالي جعلها داخل الاقتصاد ما نسميه باقتصاد الخدمات الاجتماعية أو الاقتصاد الاجتماعي. كذلك مسألة أخرى، وحتى تكون هناك إجابات جهوية وترابية لمجال التشغيل، نأخذ مثلا جهة الجنوب الشرقي في المملكة المغربية، فيها مآثر تاريخية، فيها موارد معدنية، فيها كذلك قصبات، هناك اقتصاد غير مادي في هذا المجال يجب تثمينه واستثمار فيه من أجل خلق فرص الشغل للشباب، حتى يبقى الشباب في المناطق يخلق الثروة. ويمكن كذلك الاتجاه إلى اقتصاد البحر. أنا مثلا نظرت إلى برامج بعض الأحزاب السياسية وأقول العديد من الأحزاب السياسية، اقتصاد البحر في المغرب كان مغيبا في هذا المجال، في حين أن المملكة المغربية تتوفر على أكثر من 3500 كيلومتر من الشواطئ، وجهتين بحريتين على المحيط الأطلسي وكذلك البحر الأبيض المتوسط. وهناك تجربة ناجحة يجب على المغرب أن يستغلها، وهي ميناء طنجة المتوسط. هذه يجب الاشتغال على هذه المسألة وكذلك أخذها بعين الاعتبار. ولا ننسى كذلك أن مثلا حاليا الذكاء الاصطناعي، فهذا الذكاء الاصطناعي يبدد العديد من مناصب الشغل، فبالتالي يجب على الفاعل السياسي الاقتصادي المغربي والسياسي والاجتماعي والتكويني أن يفكر في توجيه هذا الشباب إلى مناصب شغل هي حاليا غير متواجدة، ولكن بأفق وبنظرة بعيدة للمستوى يجب استباق هذه المسألة هذه حتى يمكن من تخليق فرص شغل. لأن عندما نخلق فرص شغل فنخلق كذلك الاستهلاك، ونعرف أن معدل التنمية في المغرب يركز أساسا على المعدل الاستهلاك الداخلي. خلق فرص شغل يعني توزيع الدخل، توزيع الدخل يعني الاستهلاك، يعني الاستهلاك يعني الإنتاج، وهنا تدخل في عجلة للتنمية. وكذلك يمكن أن توفر موارد مالية إضافية للدولة، لأن كل من يستهلك يؤدي الضرائب سواء أثناء الاستهلاك أو في المدخول، وبالتالي موارد مالية أخرى للتمويل الاجتماعي. وهذه المسألة كذلك سوف تمكنك من خلق فرص هذه الشغل وتنويعها، وعدم الارتباط بظروف يعني مناخية أو ظروف استثنائية خارجية.
0: ونحن نتحدث عن فرص الشغل، البرنامج الانتخابي لعدد من الأحزاب مليون فرصة شغل. كيف تحتسب هذه الأحزاب هذه الفرص؟ هل هي وظائف دائمة أم مؤقتة أم مرتبطة بمشروعات؟ نحن الآن هناك في المغرب حديث عن حكومة المونديال في إشارة إلى احتضان مشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030. كيف تحتسب هذه الأحزاب هذا البرنامج الانتخابي الطموح المتعلق بمليون نصف شغل؟ ربما السؤال موجه ليدير أو
2: أعتقد أن هذه المسألة جد مهمة سي عبد الله، يجب الأخذ بعين الاعتبار. يعني ربط التنمية الاقتصادية في المغرب بأفق 2030 فيه خطر، لأنه ظرفي. خمس سنوات وماذا بعد المونديال؟ ونحن نعرف أن الدول التي نظمت المونديال وخرجت من المونديال لم تحافظ على جميع النتائج الاقتصادية وعلى الديناميكية الاقتصادية، لأنها كانت مرتبطة فقط بحدث رياضي مهم جدا للمملكة، مهم جدا لإفريقيا، نتمنه، ولكن يجب التفكير أبعد من ذلك. ما بعد المونديال؟ وأعتقد أن تجربة ديال 21-26 بيّنت أن مليون منصب شغل لم يتم تحقيقها. فما يجب استخلاصه هو فقط أنه يجب اشتراك المقاولة، وكذلك اشتراك المقاولة الصغيرة جدا والمتوسطة، لأن في المغرب هناك تكتل وهناك يعني احتكارات اقتصادية للعديد من المقاولات الكبيرة تستولي على وتستحوذ على أكبر عدد ممكن من المشاريع وكذلك من من من من برامج الدولة، ولكن يجب هناك قوانين حقيقة تفرض عليها، ولكن يجب تنزيل هذه القوانين، تنزيلها وفرض أن تمكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة من حقها ومن فرصتها في هذا المجال هذا. كذلك الأبناك، وكذلك مسألة أخرى أن أشار إليها الملك محمد السادس، وهو أن القطاع البنكي في المغرب لا يلعب دوره كاملا فيما يخص تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ونعرف جيدا أن مسألة التمويل هي مسألة أساسية في استدامة المشروع الاقتصادي للمقاولة، وعندما أقول استدامة المشروع الاقتصادي للمقاولة فهو استدامة المشروع خلق فرص الشغل والاستهلاك والإنتاج وأداء الضرائب.
0: سي يونس، عطفا على ما قاله يدير كيندي، ونحن نتحدث عن مغرب السرعتين، كذلك يجب أن نتحدث أيضا عن مغرب الاقتصادين. هناك على مستوى الماكرو اقتصادي أرقام إيجابية جدا، وباعتراف المؤسسات الدولية 4% حجم النمو، ولكن على المستوى الميكرو اقتصادي، على المستوى الحياة المعيشية للمواطن المغربي، للعامل المغربي، للأجير المغربي، وفي ظل ظرفية التضخم، الأزمات الدولية، وربما هذا السبب هو الذي جعلكم يعني جزء من من من من مطالب جيل زيد هو العدالة الاجتماعية والحق الوصول إلى الصحة. كيف للمعارضة أن تجيب عن هذه الأسئلة الحارقة في هذه الانتخابات؟
4: تعليقا على خصوصا أنا أخجل من أنه ثلاث أحزاب تعيدوا يعني بمليون منصب شهر في الوقت الذي وعدت به في 2021 ولم تحققه. أنا أخجل، وهذا يدخل في إطار تمييع المشهد الحزبي والمشهد السياسي، وأيضا يصعب علينا يعني نحن كمرشحين ومرشحات شباب المسألة المتعلقة بالتواصل مع الناخبين والناخبات وخصوصا الشباب والشابات. هذا من جهة أخرى أعتقد أن تحدثت عن المعارضة يعني تحاول أن تقوم بتقديم بدائل لهذه السياسات العمومية، وقد يعني هذه الأمور يعني بانت يعني بشكل جلي يعني في لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بها يعني، وكانت ربما تلك اللجنة كانت قد ترفع من منسوبي الثقة، لكن دائما ما كانت هذه الحكومة هذا الثلاثي يكبح جميع محاولات المعارضة من أجل يعني أن تعيد شيئا من الثقة للمواطن والمواطنات.
0: أعود إليك سي عبد الصمد جطيوي، الدكتور عبد الصمد جطيوي، يعني هناك خشية من العزوف انتخابي خصوصا في فئة الشباب، ما الذي يجعل هذا التخوف مشروع بنظرك؟
3: بالطبع سيونس أشار إلى نقطة رئيسية، وهي أن هذه الهوة التي ربما يعيشها الشباب في علاقتهم بمطالبهم من جهة، وما يجب أن تكون عليه موضعيتهم في جانب آخر. بالطبع هذه الهوة يجب أن تنتبه لها الأحزاب وتجعلها فضاء خصبا للتواصل للتحرك، ولأيضا ترجمة هذه الوعود عبر طرق فريدة. أقول بأن مثلا استعمال الذكاء الصناعي في فهم الحاجيات قد يساعد هذه الأحزاب على تخصيص خطاباتها وتخصيص جمهورها وتخصيص برامجها وتوجيه هذه البرامج إلى نخبة معينة، إلى جماعات معينة، إلى جمهور. هذه العملية تقوم بها كبريات المؤسسات الإعلامية أو حتى كبريات المؤسسات التجارية. لا أقول بأن الانتخابات عملية تجارية، لكن الأداة التواصلية تحقق هذا المبتغى. بمعنى هنا يجب التأكيد على أن الأحزاب للأسف لا تقوم بدورها طيلة السنة أو طيلة الخمس سنوات، تشتغل في فترة زمنية جدا محددة بأقصى سرعة وتغيب، وكأن النزال الانتخابي يظهر فقط في هذه الفترة، بينما يجب أن تحضر على مستوى التواصلي طيلة الخمس سنوات بل طيلة العمر السياسي لهذا الحزب. وحتى عندما تخبو هذه الأحزاب وتتراجع وكأنها ربما بعضها ربما حتى يقفل أو تقفل حساباته، كنا سابقا نتحدث عن الدكاكين الانتخابية، الآن نتحدث عن الصفحات الموسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، عن بعض الحسابات، حتى عن بعض المناضلين الوهميين، وبالتالي حتى هذه العملية تضر بالثقة. لكن أقول بأن على المستوى التواصلي الأحزاب يجب أن تدبر هذه النقطة بشكل رئيس وعلى مدى طويل جدا،
0: خصوصا أنها تعاني من أزمة، يعني هناك أزمة، بالتالي يجب تدبير هذه الأزمة عبر التواصل. أستاذ إدير، مثلا في هذه الانتخابات وفيما سبقها من انتخابات واستحقاقات ماضية، كان هناك حديث عن التمييز الإيجابي، عن كوطة أو يعني نسبة معينة لتمكن النساء من الدخول إلى البرلمان وأيضا ممارسة العمل السياسي، لكن هناك فئة أخرى، فئات أخرى يتم تهميشها، يتم القفز عليها. نتحدث مثلا عن الناخبون أو المواطنون من ذوي الإعاقة، أليس كذلك؟ يعني
2: شكرا على السؤال وعلى طرح هذه الفكرة سي عبد الله. ولكن قبل أن أجيبك على السؤال، دعني على عطفا ما قاله الصديق عبد الصمد، أن الأحزاب السياسية كذلك لديها مسؤولية في عزوف، في هذا العزوف الذي نشاهده من طرف الشباب، لأن هناك يعني خاصية أن الشاب أصبح مقتنعا أن الكفاءة والقدرة لا تكفي للوصول إلى مناصب المسؤولية داخل الأحزاب السياسية. أن هذه لا أعمم بطبيعة الحال أن العديد من الأحزاب السياسية كرست تواجد فئة عمرية لا أقول متجاوزة، ولكن آن الأوان لخلق جسور التواصل ما بين الشباب وما بين المؤسسين،
0: وحتى ظاهرة التوريد بعض الأحيان.
2: هذه مسألة أنا سأتي إلى ذكرها، أن مسألة هذه العائلات الحزبية والتوريد، وكذلك يعني جعل الأقرباء والأقربين هم من يستفيدوا من الوصول إلى مناصب داخل الأحزاب السياسية، أو هم من يقترحون في الدواوين الوزارية أو يقترحون للمؤسسات الدستورية، يجعل الشاب الذي همه أن يشتغل في الميدان وأن يتدرج في المسؤوليات ليصل إلى منصب قيادة في الحزب، يرى أنه تتطلب منه سنوات وسنوات، ولكن إذا كان اسمه في فلان أو علان أو أنه قريب لهذا الزعيم أو لذاك الزعيم، فإن المسألة تصبح بسرعة البرق. هذه مسألة. أتي ما حاليا إلى مسألة التمييز الإيجابي وحضور الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المشهد السياسي المغربي، خاصة من خلال البرامج السياسية. قبل ذلك عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن ما يناهز

0: أنه خلال هذه الولاية كانوا من المقصيين من العديد من البرامج، لأن حضورهم خاصة في مجال الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي لم يكن بالمستوى المطلوب، لأن من وضع القانون الإطار 0921 غيب مؤشر الإعاقة ومعطى الإعاقة داخل المؤشرات التي يحتسب عليها الولوج إلى الدعم المباشر. وكذلك مسألة نغيبها سواء في المغرب، وأعتقد أنها مغيبة كذلك في العديد من الدول العربية، وهو تكلفة الإعاقة. عوض أن نتحدث فقط عن الإعاقة وما تسببه من قصور، فهناك تكلفة الإعاقة، ويجب وهنا يجب على الدول أن تنتبه إلى هذه المسألة. وكانت دراسة نشرتها منظمة العمل الدولي بمعية البنك الدولي بين أن الدول التي ليست لديها سياسات دامجة وشاملة فعلية للأشخاص في وضعية إعاقة تفقد ما بين 3.4 إلى 7% من الناتج الداخلي الخام، وهذا نقص اقتصادي كبير، حتى لا نبقى في المقاربة الإحسانية، بل أن الدول التي سبقتنا والتي قامت بهذه السياسات والتي مكنت الأشخاص في وضعية إعاقة من مشاركة فعلية وفاعلة داخل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي تربح نقطة مهمة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإنها تخلق مناصب الشغل، وبالتالي فإنها تمكن العديد من الأسر كذلك من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتصبح استهلاكية. عندما نمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من توفر على مدخول، فإنهم يستهلكون أكثر من الأشخاص الآخرين 17%. هذه أرقام لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية تشتغل في هذا المجال. هذا لا ينفي المسؤولية عن الأشخاص في وضعية إعاقة ليبادروا الولوج إلى الأحزاب السياسية، انخراط في الأحزاب السياسية ليس من باب الإعاقة فقط، ولكن من باب المواطنة ومن باب أن لديهم إمكانيات تتعدى ما يحملونه من قصور ليشاركوا ليساهموا ليكونوا أداة في تغيير الصور النمطية والصور التي لنا على هذه الفئة.
1: سي يونس، وأنت فاعل سياسي، ما الذي يجب أن يتغير في العلاقة بين الحكومة بين الأحزاب بين البرلمان حتى تصبح الوعود الانتخابية قابلة للمحاسبة وليس فقط التزامات سياسية في حل من أي محاسبة سواء من طرف المجتمع المدني أو من طرف الناخب؟
2: فاعتقادي أن المسألة متعلقة بالزجر، أي أنه يجب علينا أن نحاسب، يعني المحاسبة ليست فقط محاسبة سياسية عبر التصويت، لكن محاسبة يعني في المحكمة عند القاضي، وأن يحاكم كل من ثبت في حقه تقصير أو فساد مالي أو أي شيء من هذا القبيل، بالرغم من أن هذه الحكومة يعني كرست هذه المسألة بماذا؟ بأنه هناك تضارب في المصالح، هناك رئيس حكومة يقوم يعني ب
3: وحكم في
2: نعم
3: الوقت.
2: أنه لونس يعني واحد مارشي بوبليك، يعني صفقة عمومية، وهو الذي يقوم أيضا بشركته، هو الذي يأخذ نفس الصفقة يعني، والأموال تدور هكذا. وهذا فقط مثال بسيط في هذه الحكومة، هناك أمثلة عديدة لجل الوزراء لهذه الحكومة. وإن طبقنا الزجر لما يعني كانت هذه الحكومة بوزرائها ورئيسها في مكان غير ذلك المكان الذي فيه الآن.
1: سي عبد الصمد جطيوي، الحكومة المقبلة هل يمكن لها من خلال الاعتماد على الآليات التواصلية الجديدة، على الاعتمادها على مجال الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن تحقق اختراق اقتصادي واجتماعي ملموس من دون مراجعة عميقة لأولويات أو من دون مراجعة للإنفاق العمومي إن صح التعبير؟
4: نعم سي عبد الله، هذا سؤال مهم جدا وسؤال مرحلة. يجب أن تتوقف الأحزاب عن التفكير في أن التواصل هو مرحلي أو هو فقط يعني شيء ليس ضروري، يعني تفرض الحاجة فقط وننتقل لشيء آخر. الأحزاب التي تستعد الآن لأن تقود الحكومة مستقبلاً

0: وتقوم بتحالفات مستقبلا يجب أن تشرعين للاتصال وللتواصل وأن تدعم العمليات الصحيحة في هذا الاتجاه وأن تمارس عبر الأدوات الصحيحة ما يؤدي في النهاية إلى إنتاج خطابات إعلامية صحيحة وتصل إلى الجمهور. الإشكال الذي يقع برغم المجهود التواصلي لا ننفي التي تقوم به العديد من الأجهزة والتي أثبتتها عدد من المحطات، وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والشرطية أثبتت تفردا في التعاطي مع بعض الأزمات، أزمة الفيضانات، أزمة زلزال الحوز، أزمة الطفل ريان، يعني كان حضور لهذه الأجهزة، لكن في الحقيقة كان دور تواصلي ضعيف للأحزاب أقول، ولم يصل ولم يرقى إلى المستوى الذي يجب أن يكون. ونقطة الخلاف هنا، وأنا كنت قد اشتغلت على دراسة في هذا الاتجاه، ما ينقص هو أن هذه الأحزاب أو هذه التنظيمات السياسية تفتقر إلى بنية تواصلية، بمعنى أن التواصل لا يمكن أن نسنده لأي كان ليقوم به، يجب أن تكون هناك بنية إدارية أقول تنظيمية على مستوى الحزب ستنعكس مستقبلا على مستوى الحكومة والإدارات. هذه البنية تكون باختلاف سواء كانت خالية أو كان قسما أو كانت مصلحة، يجب أن تقوم بدورها، ويجب أيضا أن تكون وفقا لبروتوكول علمي ومنهجي صحيح، وأن يقوم بها أعضاء مكونون يفهمون معنى التواصل. بمعنى الذي يقع هو أن الأحزاب عندما نقول تربح الرهان الانتخابي وتدير شأن العام، يعني لا تعطي اهتماما كبيرا لهذا المجال، ويتم توكيل التواصل يعني بمنطق يعني لا تحضر فيه الكفاءة والمنهجية والقدرة على تحقيق هدفه في بعض الأفراد الذين يتم انتدابهم. لكن واضح فعلا بأن عدد من الخطابات الملكية في هذا الاتجاه كانت بوادر لدعوة الأحزاب إلى الأخذ بعين الاعتبار المنتخبين الجماعيين هذه المسألة، مسألة التواصل، لأن من الذي يدافع عن الإنجازات؟ هو الإعلام. من الذي يدافع ويعرف بما قام به هؤلاء الأحزاب؟ هو الإعلام والتواصل. وفي هذا الإطار هناك أيضا مجهودات تبذلها عدد من المؤسسات من أجل ضمان حضور متوازن وحضور يعني متناسب لجميع الأحزاب كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خاصة في الإعلام العمومي. لكن مطلوب من الأحزاب أن تغير فلسفتها ونظرتها للتواصل، ليس ترفا، هو حاجة ملحة الآن، ويجب أيضا أن تهيئ من أعضائها ومناضليها من يقوم بهذه العملية بشكل ناجح ويستجيب للمرحلة المقبلة، لأنه فعلا المطالب والمزاجية إن صح التعبير ترتفع وتتغير، لكن يبقى ضرورة الوصول إلى الجمهور سواء كان شابا أو كان من فئة عمرية مختلفة، اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى سياسيا، يجب أن تحسن اختيار الأدوات التواصلية كي تنتج خطابا صحيحا وتصل إلى الجمهور الصح، وبالتالي تحدث الأثر المرغوب فيه.
1: سؤال موجه للأستاذ إدير كيندي وأيضا موجه للفاعل السياسي يونس، والحملة الانتخابية في أوجها الآن، هل يشكل اقتراع يوم 23 سبتمبر أي بعد نحو 4 أيام اختبار لقدرة الأحزاب على تقديم بدائل اقتصادية، بدائل اجتماعية حقيقية أم أن التنافس سيظل محصورا أو محكوما بالحصيلة الحكومية وبشعارات انتخابية لا أقل ولا أكثر؟
2: هو متى ما أتمناه أن الانتخابات 23 سبتمبر أن تفرز لنا، وستفرز حكومة، ولكن أتمنى أن تفرز كذلك معارضة، لأن ما عانينا منه خلال 5 سنوات الماضية هو أن هناك أحزاب لديها أغلبية في جميع الهيئات، وبالتالي المعارضة لم تكن لديها القوة العددية من أجل فرض رقابة دستورية ورقابة على الحكومة. الأسئلة الشفوية مسألة لا تؤتي كثيرا أكلها، ولكن لجنة تقصي الحقائق أو يعني لجنة التحقيق، لذلك أتمنى، وهو عطفا على ما قاله سيونس سابقا، من حد كيف يمكن تفعيل التغيير هو أن تكون لديك حكومة وأن تكون لديك معارضة قوية. لذلك أتمنى أن من يأتي أولا يشكل الحكومة ومن يأتي ثانيا يذهب مباشرة إلى المعارضة. هذا هو العرف الجاربي العمل في الدول الديمقراطية، وأنه لا يمكن لحزبين تنافسا وأتى في الرتبة الأولى والثانية ليتحالفا يشكل الحكومة.
1: ربما سريعا أستاذي يدير الوقت يدركنا، إذا كان المواطن سيحاسب الأحزاب على ملف خلال الولاية المقبلة، فما هو هذا الملف الذي يجب أن يكون في صدارة الالتزامات
2: الانتخابية؟ أعتقد أن ملف التشغيل يأتي في الأولويات، وملف القدرة الشرائية، لأن القدرة الشرائية للمغاربة خلال الخمس سنوات الماضية حقيقة متدهورة وأصبحت في الحضيض. هناك عوامل خارجية نتفهمها، ولكن كذلك هناك مواكبة، ويجب أن تصل المواكبة إلى المواطنات والمواطنين المعنيين مباشرة بالقدرة الشرائية. أعتقد أن التشغيل والقدرة الشرائية
3: أنا لا أتفهمها، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها. هناك مضيق هرمز، أزمة أوكرانيا، ما كذا، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤوليتها كاملة في مواقع. ويعني اليوم ومن خلال اقتراع 23 شتنبر يجب على المواطنات والمواطنين التصويت على يعني الأصلح وعلى من لم يخن عهده ووعوده السابقة.
1: إذن المغاربة على موعد مع استحقاق انتخابي، وسيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 من هذا الشهر من أجل ظهور برلمان وحكومة جديدين ستواكب آني المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي لخمسة أعوام قادمة. كانت هذه هي عناوين حوارات العربي لهذا الأسبوع، والتي قدمناها من عاصمة المغربية الرباط. موفور الشكر لضيوفنا الكرام الدكتور عبد الصمد الجطيوي، وكذلك الأستاذ إدير كيندي، وأيضا الشاب من جيل زيد والناشط السياسي السي يونس بالعيدي. إلى حوار آخر من حوارات العربي، هذا عبد الله إماسي يحييكم، إلى اللقاء.

0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

الأخيرة من التلفزيون العربي فيلوسيل، معي أنا نضال حمدي، وهذه ملفات الليلة. بالتزامن مع تصعيد المعارك مع القوات الحكومية، جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف الرياض بالصواريخ الباليستية، وقوات التحالف تعلن اعتراض هجمات على عدة مدن سعودية، فهل بقيت أي فرصة للحوار؟ وبعد أشهر من الأزمة التي أثارها ترامب بشأن طموحاته في غرينلاند، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن منح واشنطن صلاحيات أمنية واسعة في الجزيرة، فهل حقق الرئيس الأمريكي ما أراد؟ وطفرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي تتسارع في ظل حسابات السياسة والاقتصاد والابتكار، فهل من سقف؟

0: كرة اللهب تتدحرج من هرمز إلى باب المندب ليصبح اليمن النقطة الأكثر سخونة في المنطقة في الساعات الأخيرة. معارك على الأرض بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، بالتوازي مع ذلك يتخذ التوتر بين أنصار الله الحوثيين والسعودية منحا أكثر حدة تمتد تداعياته إلى البحر الأحمر، بما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. ومع دخول تحركات دولية وبحرية على خط الأزمة، تتسع دائرة التداعيات وسط مخاوف من انتقال التصعيد من نزاع يمني إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية. تزداد إذن ضراوة المعارك في اليمن على جبهات عدة بين القوات الحكومية مدعومة بمسلحين قبليين من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى. وموجة التصعيد الحالية وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات بعد الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل عام 2022. اتساع رقعة المعارك بين طرفي النزاع تزامن مع تصعيد لافت وكبير في التوتر بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين. في آخر التطورات، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار، كما وثق موقع لتتبع حركة الطيران اضطرابات وقعت في المطار شملت إلغاء وتأخير رحلات جوية. مجمل هذه التطورات جاء عقب إطلاق إنذار مبكر في العاصمة الرياض ومحافظة الخرج قبل إعلان الدفاع المدني زوال الخطر. مقابل ذلك، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن مقاتلات سعودية شنت 26 غارة على محافظة تعز خلال الساعات 24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي الغارات السعودية على اليمن خلال الأسبوع وفق قوله إلى 300 غارة. كما أعلن سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد ما وصفه بأهداف سعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. لنستمع إلى تصريحاته.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
0: قيادة قوات التحالف أو تحالف الشرعية في اليمن أعلنت من جانبها أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين لاستهداف مدينة الرياض صباح السبت، بالإضافة لاعتراض محاولات استهداف مدن الطائف وبيش وفرسان وينبع. في واقع الأمر، تداعيات ارتفاع وتيرة التصعيد بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية امتدت إلى الإقليم بل والعالم، وذلك إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة السعودية. هذه الهجمات رفعت منسوب القلق من تراجع إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا بعد إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرتها على مضيق باب المندب الذي تمر عبره نحو 12% من إمدادات الطاقة المنقولة بحرا حول العالم. ورغم تأكيد جماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستضمن سلامة وحرية حركة الملاحة لجميع السفن باستثناء المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن إجراءات عملية بدأت بالتبلور على أرض الواقع لضمان أمن المضيق، ومن ذلك إعلان بعض الجهات الإقليمية والدولية بدء التجهيز لمهمة بحرية في المنطقة. كل ذلك بات يشي بشكل متزايد بأن الإمدادات الإقليمية أو الامتدادات الإقليمية لهذا الصراع في اليمن بدأت بشق طريقها على أرض الواقع في منطقة لا ينقصها مزيد من التصعيد. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان علق في تصريحات هذه الليلة على استعداد السعودية أو استهداف السعودية من طرف جماعة أنصار الله الحوثيين، ووصف هذا الاستهداف بالخطير، ملوحا باتفاقية مكة للدفاع المشترك.

0: أرحب بضيفي من صنعاء حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، ومن الرياض عبد العزيز بن رزان، مستشار أول في مركز الخليج للأبحاث. سأبدأ مع السيد حزام الأسد، لماذا الاستهداف بهذا القدر للسعودية ومحاصرة الطاقة ويعني رفع السقف إلى هذا الحد وصولا إلى المطار وهو مطار مدني ويعني ما يوسع رقعة الصراع؟
1: أحياكم الله، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الأعزاء. طبعا لشعبنا وبلدنا وقواتنا المسلحة الحق في تأديب وردع النظام السعودي المجرم الإرهابي الذي يستمر العدوان والحصار على شعبنا بقصفه وتأديبه وضربه وضرب حتى مكامن القوى لديه، لا سيما الجانب العسكري والجانب كذلك المالي. وبالنسبة لما أسلفت ذكره عن مطار، لم نصل إلى بعد إلى موضوع المطار. القصف استهدف منشآت أرامكو بالقرب من مطار الرياض، وقد رأى العالم تلك النيران وتلك الأدخنة وهي تتصاعد، وهو رد وحق مشروع ومكفول للجمهورية اليمنية في الدفاع عن ذاتها، لا سيما في مواجهة نظام إرهابي مارق ومجرم ومستند ومتكئ على الأمريكي وعلى الإسرائيلي في عدوانه وإجرامه. وبالتأكيد ستستمر هذه العمليات وتتصاعد.
0: ما هو سقفكم؟
1: كانت عمليتي الأمس، سقفنا قد نصل إلى تصفير إنتاجي وتصدير النفط السعودي الذي يمول الحصار والعدوان على بلدنا ويمول كذلك الجرائم في المنطقة. بالأمس حاول النظام السعودي الإرهابي المجرم أن ينفذ عمليتي أشبه بما تكون بعمليات داعش من خلال المفخخات، تم إلقاء القبض على الخلية وتم إفشال العمليات في العاصمة صنعاء. وبالتأكيد حاول كذلك إرسال مسيرات انتحارية إلى العاصمة وتم التصدي لها وإسقاطها. وبالتأكيد كان هنالك عملية كذبة وبهتان كبير بحق شعب الإيمان والحكمة، شعب أحفاد الأنصار، بأنهم يستهدفون مكة المكرمة. وبالتأكيد يعرف النظام السعودي بأنه كاذب، ويعرف
0: طيب
1: كل من يتبنى سرديته
0: بأنهم
1: يشهدون الزور في هذا
0: على الهجمات التي تشنها قوات التحالف، ولكن أيضا قوات التحالف تعتبر بأنكم تخرجون عن السياق. الآن أنت تنكر استهداف مكة، يعني سبق أيضا أن رصد في منطقة المدينة المنورة وفي منطقة مكة مقذوفات من ناحيتكم.
1: لم ترصد سوى قناة الجزيرة وللأسف العربي أو ما يسمى بمنظومة تميم الإعلامية، التي هي بالتأكيد لا زالت تولد في الدم اليمني وفي دماء الأطفال
0: حول إعلانات من طرف قوات التحالف. لو سمحت لا تتجاوز فيما يخص وسائل الإعلام تستضيفك وتتعامل معك وتتيح لك الفرصة لترد. يعني شنو اللي ناقص أنك الآن ترد علي بصاروخ يعني، ولا شو الموضوع؟ أنا أطرح سؤال ترد علي بإجابة مقبولة، لا داعي لمثل هذه الاتهامات لو سمحت.
1: أتم أتم أتم أتم
0: طيب أتم الفكرة في إطار حديث منطقي ومعقول،
1: وبعدين علق طبيعي.
0: وسيلة الإعلام التي تتهمها تستضيفك وتطرح عليك الأسئلة بكل احترام،
1: وسرديتكم على هذه السردية. وأنا كذلك بكل احترام لم
0: لا يبدو أن هناك احتراما في ردك. لو سمحت اسمح لنا بالبقاء تحت سقف الاحترام المتبادل حتى نواصل هذا الحوار.
1: أقصد لو كنتم على قدر الاحترام والحيادية كنتم أقل شيء تبنيتوا السردية الأخرى التي نفت هذا يعني هذا البهتان. شعب الإيمان والحكمة،
0: أعتقد أننا نتبنى سردية نقل الخبر من مصدره. أنتم أنكرتم ونقلنا ذلك، وقوات التحالف أعلنت ونقلنا ذلك، نقلنا الإعلان ونقلنا النفي. لماذا حضرتك تضعنا ضمن سردية وتتهمنا وتفتح كل هذا النقاش الزائد أصلاً؟ رد على سؤالي بشأن اتهامكم من طرف قوات التحالف باستهداف منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة. بإمكانك أن ترد بلطف، يعني ما في داعي تدخلني، أنا مش طرف في الموضوع ولا التلفزيون العربي.
1: خلاص بر بر بر بر اهدى خلاص، يعني كثرة الكلام، ضع السؤال واستمع إلى الإجابة، ومن آداب الحديث عدم المقاطعة. وعلى العموم الشعب اليمني بالأمس خرج بالملايين معبرا عن تنديده لهذا التوجه يعني المنحط، سواء على المستوى الإعلامي أو على مستوى البيانات التي سطرت باتهامي وبتهكم الشعب اليمني باستهداف الحرمين الشريفين، الذي يعني أجدادنا هم من كسروا الكعبة، بينما أجداد أولئك قطاع الطرق وقطاع يعني الذي كانوا يقطعون على المسافرين وعلى الحجاج وينهبون الحجاج، هم من منعوا ومن صدوا عن سبيل الله ومن صدوا عن الحج. يعني أجدادنا هم من أسلم على أيديهم، سواء أهالي اليمامة.
0: يعني المفروض نحن نتحدث عن اليوم وعن تاريخ اليوم، وقد نقلنا بالمناسبة المسيرات من اليمن، يعني حتى المسيرات التي تذكرها وكأننا لم نشاهدها أو لم ننتبه إليها، نحن نقلناها على التلفزيون العربي، والمقام ليس مقام سرد من له سابقة في الإسلام ولا من قدم خدمة للأمة أكثر. نحن نتحدث عن صراع اليوم بين دولتين عربيتين حدوديتين تطاول فيها صواريخ كلا الأرضين العربيتين، وبالتالي الموضوع أولى أن نبقى فيه في اللحظة الراهنة، لا ندخل في ألف سنة مرت ولا أن نفتح مثل هذه السياقات. لو سمحت لي سيد أسد، ستبقى معي وسأواصل هذا الحوار، ولكن لأعطي فرصة أيضا لضيفنا من الرياض. استمع إليك واستمع إلى ما قلته سيد حزام، لو سمحت لي دعني فقط أمضي أيضا إلى سيد عبد العزيز بن رزان ليطلعنا على وجهة نظر التحالف أمام هذا الإنكار اليمني لاستهداف مثلا منطقة المدينة المنورة سابقا أو منطقة مكة المكرمة الآن، والقول بأن هذه اتهامات وأن الجماعة لم تتورط في هذا الأمر.
2: سؤال موجه لي.
0: نعم سيد رزان.
2: أولا أحييكم شهديكم في كل مكان، وأتمنى يعني الالتزام بمبادئ الحوار المنطقية وعدم السرديات الخالية من الواقع والتي لا تخلو من التلفيقات الغير مقبولة أطلاقا. فيما يتعلق بسؤالك أستاذي الفاضل، ما يقوم به الحوثي من استهداف الأماكن المقدسة والمثبتة وكذلك اعتداءات على المواقع النفطية، هو متوقع يعني وليس غريب.
0: طب خلينا في المواقع النفطية، مدام صار إنكار للمناطق الأخرى وقيل إن الموضوع لا يعنيه الموضوع النفط الآن، هناك خطر على النفط في العالم وليس فقط في السعودية، كيف سيتعامل التحالف مع هذا الوضع الصعب؟
2: أستاذي الفاضي خليه يتم الفكرة، الله يرضى عليك، لا يعني يشرك بك ويغرك بك ضيف يعني يفتقد كثير من أدبيات الحوار. فلو نظرنا للتاريخ والخلفية للحوثي، هو يعني جماعة يعني ليس لها يعني حاضنة في اليمن، وإن كان المعتقد الزيدي هو سني، ولكن بالأجندة الإيرانية تحول إلى عقائد 12، ولذلك نشأت هذه الأجندة وتضخمت كطائفة 12 وابتعدت كثيرا عن مكونها العربي السني. اليوم الاعتداءات والإدانات العالمية في مجلس الأمن والدول في الأمم المتحدة يعني تجرم هذا الجرم الذي يعني طال مصالح العالم وليس المملكة العربية السعودية في باب المندب، فباب المندب طبعا يهم الجميع. اليوم المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني تعاملت مع جميع هذه المقذوفات باحترافية. ما نسمع من تلفيقات وتفجيرات في المضخات في مطار الملك خالد هذه خالية من الصحة إطلاقا، وقد يعني تناقلتها بعض الوسائل الغربية، حتى وإن كان يعني إكسس أو ما شابه ذلك، فالعاملين في بعض هذه اللي هم يعني كانوا يعملون في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولا يؤخذ يعني ما يستغرب يكون هناك مثل هذه الأخبار الكاذبة. ضيفك يبدو أنه يعني لديه غياب عن ما يحدث في الواقع في منطقة باب المندب، واليوم الحوثيين يعني هم يعني أصبحوا ضرر يعني وعبء كبير على الشعب اليمني النبيل الشعب.
0: طيب سيد بن رزان اسمح لي يعني اسمح لي فقط، يعني أنا سمحت لك طبعا بكل تأكيد
2: بأن تستأنف في فكرتك.
0: أود أن أود أيضا أن أستطرد معك لو سمحت لي، يعني بعد كل ما وصلنا إليه وقد توقفت يعني الحرب لأكثر من 4.5 سنوات تقريبا، يعني هل ما زال بالإمكان لأرضين وشعبين يعني هناك مكونات في اليمن. دعنا نبتعد من الاتهامات ومن الحديث في الطائفية وفي المعتقدات وما إلى ذلك. هل يمكن أن تعود أن يعود الهدوء وأن يتم يعني هل انتهت فرص الحوار أم ما زال بالإمكان في تقديرك؟
2: أستاذي الفاضل، المملكة العربية احترمت الهدنة التي حصلت يعني مع الحوثيين، ولكن من قفز على هذه الحوثة هذه الهدنة ولم يستفيد من الفرص التي منحت له، وبدأ بإطلاق الصواريخ والمسيرات على أقدس بقاع الله في الكرة الأرضية، فلا يمكن يعني قبوله في طاولة مفاوضات أو التحدث معه، ولا وهو يعذر في حيلة طالما أنه لا يملك يعني أمره و يعني يوجه من خارج اليمن من خلال طهران، وبالتالي هذه المجموعة أصبحت يعني عبء على المجتمع اليمني، والحقيقة يعني هم الآن أصبحوا في مرمى القوات التحالف اليمنية.
0: طيب يعني الحل هو القضاء في المتبادلة، حل عسكري بالتأكيد.
2: لا، المملكة العربية السعودية أستاذي الفاضل لم تطلق قذيفة على أي مكون في اليمن إطلاقا، لكن المصدات الدفاع الجوي طبيعة يعني تدافع عن أي جرأة أي جسم يعني يكون داخل الأجواء السعودية، وهذا من حق المملكة العربية السعودية. ولو أرادت المملكة التدخل العسكري في اليمن الجميع يعرف قدرات المملكة العربية السعودية، ولكن حرصا القيادة السعودية على على الأرواح المدنيين خاصة في صنعاء لانتهى الموضوع، وقد يعني تطرق هذا الموضوع سابقا سمو ولي العهد يعني كل هذا حفاظا على الأرواح، ولكن هذه الأجندة هذه اليوم المجموعة الحوثية عليها أن يعني أن تعرف يوما ما أن إيران ستتخلى عنها وستندم كثيرا.
0: وصلت فكرتك سيد عبد العزيز بن رازن. فقط قبل العودة إلى سيد حزام الأسد، أود من كلا الضيفين بكل لطف، لا اتهامات في العقيدة ولا في الطائفة ولا في التاريخ، ولا حابين نفتح مواضيع يعني لا بداية لها ولا نهاية، خلينا في الحاضر والراهن والجغرافيا السياسية والحرب وإمكانية الوصول إلى حل من عدمها. سيد حزام الأسد لو سمحت لي الحديث أيضا موجه إليك، حضرتك خرجت بناء عن هذا السياق منذ قليل، وأيضا سيد بن رازن لو سمحت مالي كلاكما. لنمضي في خطوة إلى الأمام، كنت قد ذكرت الهدنة التي استمرت لفترة جيدة، هل يمكن أن تعود سيد حزام؟
1: بالإمكان أن نجيب، لكن لا تقاطع يعني دائما.
0: لن أقاطع طالما حضرتك لا تكل اتهامات جزافا هكذا وترمي الناس بما شئت من التهم.
1: تركنا فرصة،
0: تفضل براحتك.
1: نعم، يعني من الشيء الطبيعي والمعروف لدى العالم كله بأن هذا النظام السعودي الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا وشن عدوان لمدة 8 سنوات وأعلن هذا العدوان من واشنطن على لسان سفيره أنذاك الجبير، وشن أكثر من 300,000 غارة على شعبنا وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء طيلة هذه المدة كلها، وفرض حصار خانق على شعبنا لمدة لا تقاطع من آداب الحديث استحي.
0: لو سمحتما كلا الضيفين لا مقاطعة، وتحدثا إليك لكما، لا تتحدثا إلى بعضكم البعض. أنا هنا أدير الحوار، لا أحد يقاطع الآخر، لا أحد يرد على الآخر مباشرة لو سمحتما. تفضل سيد الأسد واصل.
1: وتسبب
0: بإمكانك الرد عندما يحين موعدك سيد بن رازن لو سمحت. تفضل سيد الأسد.
1: لا، أخلاقهم هكذا، وتسبب كذلك في أكبر مأساة إنسانية على شعبنا، ولذلك حاولنا أن نتجاوز كثير من المراحل، لا سيما بعد أن تم التوقيع والاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية في صنعاء وبين النظام السعودي المجرم والتابع للأمريكي، ووقع هذه الاتفاقية وتسمى اتفاقية خارطة الطريق بوساطة عمانية وبإشراف أممي، وعلى أساس أن تبدأ بالخطوات الإنسانية كفتح المطارات والموانئ وما يتعلق بالأسرى وما يتعلق بالطرقات، ولكنه تنصل بعد ذلك مباشرة عند دخول قواتنا المسلحة مرحلة الإسناد لأهلنا في غزة، متحججا بالتصعيد في البحر الأحمر، وطالبناه مرارا وتكرارا بتنفيذ تلك الخطة، بل مع ذلك حاول أن يعقد المسألة ويزيد من قيوده الاقتصادية على بلدنا، ويزيد كذلك من فرض إجراءات الحصار على شعبنا، وتجاوزنا تلك المرحلة.
2: فعندما
1: لا تقاطع يا أخي، من آداب الحديث عدم المقاطعة.
0: سيد برازم لو سمحت، أيضا حضرتك تعرض أفكارك وسيعود إليك، سيعود إليك الدور وترد بما شئت.
1: من فضلك أن يتحدث واحد أمام هذه الشخصيات؟
0: لا لا يعني لا تستحث مهنيتي حتى أقاطع الضيف أيضا لو سمحت.
2: لا لا سردية فارغة،
1: لا تقاطع من عيب، عيب من أدب الحديث.
0: يعني هذه وجهة النظر التي تتبناها جماعة أنصار الله يا سيد برازن. هل أمنعه من التعبير عن رؤيته للوضع كما يراه هو؟ ستعود إليك الكلمة وستعبر عن رأيك لو سمحت. سيد برازن هكذا لن يكون الحوار بناء في إطار هذه المقاطعة. ستعود إليك الكلمة ولن أسمح له بمقاطعتك أيضا. باختصار لو سمحت لي سيد الأسد حتى نستطيع أن نواصل هذا الحوار بشكل بناء. من فضلك
1: عدم المقاطعة. نعم لا يقاطع، لا يقاطع،
0: فضل واصل،
1: لا
0: يقاطع. واصل لن يقاطع.
1: بعد انتهاء وبعد دخول في هدنة في مسألة غزة وتوقف العمليات العسكرية لا تقاطع.
0: طيب السؤال الآن مرة أخرى، يعني كلاكما تفتحان مساحات كبيرة، كان سؤالي مباشرا وواضحا، هل ما زال هناك مجال للعودة إلى فرصة هدنة مثل التي كانت؟ أنت من
1: نعم نعم نعم نعم تركنا للمسار السياسي والدبلوماسي والهدنة حتى توقفت ما كان يتحجج به النظام السعودي الإبستيني بموضوع طيب
0: لو سمحت، لو سمحت بعيدا عن هذه العبارات الخارجية يا سيد حزام لو سمحت، سأضطرني هذه المقابلة إذا استمرينا في, في في في في استعمال مثل هذه الألفاظ. سؤالي سريع ومباشر، يمكن الجلوس من جديد إلى هدنة أخرى؟ جبني بنعم أو لا، أريد أن أسمع هذه الإجابة حتى أستطيع أن أمضي إلى السيد بن رازم.
1: نعم نعم تركنا الفرصة تلو الفرصة،
0: والآن
1: قام بالتصعيد وقصف مطار صنعاء الدولي، وقام بقصف مطار صنعاء
0: طيب
1: الدولي.
0: الآن اليوم
1: الفرصة مواتية له، الكرة في ملعبه الآن، الآن أنا أتحدث الآن، الآن الكرة في ملعب الكيان.
0: ما الذي تطلبونه؟
1: المجرم الإبستيني عليه أن ينفذ هذا خارطة الطريق.
0: عودة إلى خارطة الطريق بعيدا عن ألفاظك الخارجة سيد الأسد، لأني لن أسمح بها مجددا وإلا سننهي المقابلة. سيد بن رازن الحديث واضح، لب الفكرة بعيدا عن هذه الألفاظ، يطلب السيد حزام الأسد تنفيذ بنود خارطة الطريق والعودة إلى وقف إطلاق نار متبادل. لماذا التحالف لا يقبل أو لا ينظر للموضوع من وجهة النظر هذه أو من هذه الزاوية بما أنها مطروحة وبما أنه يقول بالإمكان العودة إلى وقف إطلاق نار؟
2: أستاذي الفاضل من حقي أني أجاوب على هذه الفكرة، ولكن يعني امتدادا للجواب الحقيقي لا بد أن أعطي معلومة يعني تغيب عن كثير من الحلين. الفلسفة الإيرانية في عدائها للعالم الإسلامي تلتقي مع الفلسفة اليهودية الصهيونية حتى، وهذا ما نراه اليوم.
0: مش قلنا بعيدا عن حوارات الاتهامات العقائدية والاتهامات الطائفية، احكي لي عن الحرب اليوم وعن الجيوبوليتكس لو سمحت لي يا سيد بن رازم. سيد حزام اتفقنا لا تقاطع، لم اسمح له بمقاطعتك منذ قليل. المشاهد العربي يرى شيئا لا يبني ولا يؤسس لشيء الليلة. من فضلك سيد حزام أيضا، سيد برازن أنتظر إجابتك التي ستكون الأخيرة في هذه المقابلة، ثم سننهي هذا الموضوع على أمل أن ينتهي على الأرض أيضا. تفضل
2: سيد الفاضل. ما يحدث اليوم في اليمن؟ ألو
0: أسمعك سيد برازن، تفضل.
2: ألو
0: سيد عبد العزيز برازن ما زلت معنا لو سمحت، تفضل. أعتقد أننا فقدنا الاتصال بسيد عبد العزيز بن رازن المستشار الأول في مركز الخليج للأبحاث، مع الأسف الشديد كان معنا من الرياض، كنت أتمنى أن أسمع فكرته الأخيرة. شكرا أيضا للسيد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، كان معنا من صنعاء.

رغبة في الشراء ثم تهديد متكرر ببسط السيطرة والضم بالقوة، زوبعة سياسية خلقتها أزمة جزيرة غرينلاند، ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستيلاء عليها بذريعة أمن بلاده القومي منذ ولايته الأولى. اشتعلت وسكنت على مدار سنوات، لكنها أخمدت أخيرا باتفاق صيغت بنوده على نار هادئة. حقق طموح الأمريكي على الأقل بالمدى القصير، وخفف بالتالي من مخاوف دنمارك وغرينلاند من ضم واشنطن الجزيرة. فما هو الاتفاق وما جديد هذه الأزمة الخامدة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إذن التوصل إلى اتفاق مع كوبنهاغن، وأيضا ما يسمح لواشنطن بصلاحيات أمنية واسعة، ويعطي بلاده سيطرة دائمة على الأمن ويعالج المخاوف الأمريكية. الاتفاق، تقول الدنمارك، أنه سيوقع رسميا الأسبوع المقبل بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم سيصار إلى استكمال الإجراءات، إجراءات المصادقة البرلمانية في كل من الدنمارك وغرينلاند. سيحافظ غرينلاند وفق رئيسة الحكومة الدنماركية على سيادة مملكتها ووحدة أراضيها، ويعترف الاتفاق في الوقت نفسه بحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، وهي نبرة أقل تنازلا من تلك التي استعرض بها ترامب. وعن محاور مفاوضات الاتفاق المرتقب، فالتفاصيل الدقيقة لم تتأكد بعد، إلا أن الملامح وفق مسؤول في الخارجية الأمريكية شملت توسيع الوجود العسكري الأمريكي، ومنح واشنطن حقوقا دائمة في الوصول إلى الجزيرة، وإقامة قواعد عسكرية والتحليق في أجوائها أيضا. كما سيظل الاتفاق ساريا حتى في حال حصول غرينلاند على استقلالها إذا ما قرر شعبها ذلك. والجدير بالذكر هنا أن الولايات المتحدة تمتلك أصلا وجودا عسكريا مهما في غرينلاند منذ 1951. أبرز ملامح هذا الوجود العسكري قاعدة بيتوفيكا الفضائية شمال غرب الجزيرة، والتي تؤدي مهام مرتبطة بالإنذار والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. تضمن الاتفاق أيضا فرض قيود على وجود دول تعتبرها واشنطن منافسة وخطرا على أمنها القومي كالصين وروسيا. فالدول من خارج حلف الناتو لن تتمكن مثلا من إقامة قواعد عسكرية في الجزيرة، بينما ستتطلب بعض الاستثمارات الأجنبية الحساسة موافقة أمريكية بالضرورة. تكمن أهمية الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في التوازنات التي سيخلقها هذا الاتفاق ضمن منطقة تتزايد أهميتها بتصاعد حدة التنافس العسكري والاقتصادي مع الدول الأخرى، وخاصة الدول التي تسعى لأن تكون أقطابا. لكن لماذا؟ من الناحية الأمنية والعسكرية، موقع هذه الجزيرة بين أمريكا الشمالية وأوروبا والقطب الشمالي يجعلها نقطة ممتازة لرصد الصواريخ والطائرات والأقمار الاصطناعية. وفي ظل تراجع الجليد في القطب الشمالي، فإن قربها من مسارات مائية قد تختصر المسافة بين آسيا وأوروبا يجعلها ذات أهمية، ناهيك عن قربها من ممر غرينلاند، آيسلاند والمملكة المتحدة. الممر الاستراتيجي يسمح بمراقبة حركة السفن والغواصات الروسية باتجاه شمال الأطلسي، ما يشكل نقطة قوة إضافية لهذه الجزيرة.

0: لنقاش هذا الموضوع أرحب بستيف جيل، مستشار سابق بالبيت الأبيض، وهو معنا من مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي وهو عبر زوم. كما أرحب أيضا بأكا هانس، العضو في حزب السيوموت منوك عاصمة غرينلاند. أهلا بكما. ليبدأ مع ضيفي من ناشفيل سيد جيل، ما الذي حققه ترامب بهذا الاتفاق؟ كان يريد الجزيرة لتملكها وقال إنه يريدها أمريكية، ولكن الآن حظي بحق الوجود العسكري، والحال أن الولايات المتحدة موجودة أصلا عسكريا في الجزيرة، وأن الدنمارك دولة حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي. ما الجديد؟
1: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. ترامب بدأ المفاوضات وكان ينزع إلى الوصول إلى إنجازات كالإنجازات التي تحدثتم عنها، وجود بطبيعة الحال أمريكا عسكريا وتنحية الصين وروسيا جانبا سيما عسكريا، ولكن هنا نتحدث عن خصوم الولايات المتحدة الأمريكية الصين وروسيا ودفعهما اقتصاديا وسياسيا وعسكريا والسماح لجرينلاند لكي تكون أصلا مميزا وأيضا حليفا قريبا وبعيدا عن المنافسين، وفي ذات الوقت الحفاظ على سيادة جرينلاند واحتمال استقلاليتها في المستقبل.
0: يعني فكرة منع الصين وروسيا من التواجد هو ما أنجزه ترامب. لأطرح السؤال من ناحية غرينلاند، سيد أكا هانس، ما رأيك بما تحقق؟ يعني الاتفاق ما زالت تفاصيله الدقيقة غير معلنة، ولكن في العموم هي على المستوى الاستراتيجي سيطرة أمريكية على الجزيرة.
1: لم نقرأ تفاصيل الصفقة بعد، لذلك لا نعرف ما تم الاتفاق بشأنه بالتفصيل، ولكننا فضوليون لمعرفة ذلك. أقول إن زعماء أنا سعيدون بما يجري، وعلي أن أذكر الجميع بأننا هددنا بالضم من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة ونصف، وقد تدحرجت كرة الثلج، وبطبيعة الحال تم الحديث عن هذا الأمر من خلال الإعلام، أعني بذلك ضم غرينلاند. لذلك هناك تضارب في المشاعر، وأنا طبعا متوترة ولكن فضولية لجهة ما يجري. كما قلتم الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها وجود منذ أن عاشت جدتي قبل أن أولد بأعوام وأعوام، أعني بذلك أن الولايات المتحدة كانت موجودة بالفعل، وأنا فضولية لمعرفة تفاصيل هذه الصفقة بالفعل وكيف يمكن أن تؤثر على حقوقنا لكي نكافح من أجل الاستقلال. وبالإضافة إلى ذلك، ماذا عن الدنمارك وعلى ماذا اتفقت؟ لأننا جزء من المفاوضات، ولكن الدنمارك هي التي تقود هذه المفاوضات نيابة عنا، لأننا بطبيعة الحال وفقا للدستور الدنماركي هذا ما يتعين أن يحصل. مجددا أريد أن أعرف تفاصيل الاتفاق، ولكنني بطبيعة الحال عندما ذهبت إلى السرير البارحة كنت أشعر بالقلق.
0: طيب قبل العودة إلى السيد جيل، أود فقط أن أستطلع، ما إذا كنتم وأنت تتحدثين عن القلق ستقبلون بأي قرار تقرره الحكومة الدنماركية نيابة عنكم؟ أنتم تسعون حتى للاستقلال، فما بالك إذا كانوا يقررون مستقبلكم قبل الاستقلال وبعدها؟ بالمناسبة في صورة يعني استقليتم ستبقى هذه الاتفاقية.
1: لا أعرف ما هي تفاصيل الصفقة مجددا، ولكن أتخيل وأخمن بأن الاتفاق يرتبط بوجود عسكري في الجزيرة. من سيكون له وجود عسكري ومن سيصل إلى جزيرتنا، لذلك نريد أن نكشف النقاب عن التفاصيل. هل هذا سيجعل كفاحنا من أجل الاستقلال متعثرا؟ وكما ذكر في السابق، نحن بطبيعة الحال لسنا مهتمين لنصبح مواطنين أمريكيين، وحتما لا نريد أن نستمر لنكون دنماركيين أيضا، لكن كنا مستقلين في السابق، ونريد أن نعيد سيادتنا على جزيرتنا، على بلادنا، ونريد استقلالا. وبالتالي نحن غير مهتمين بأي قوة عظمى أو أي قوة خارجية لكي تسيطر على أراضينا. نحن مهتمين بعقد صفقات واتفاقات مع دول أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية كما قلت موجودة ولسنوات في هذه الجزيرة، وقد ترعرعنا وسمعنا قصصا عن الجنود الأمريكيين الذين كانوا هنا خلال الحرب العالمية الثانية وكانوا يساعدوننا، ولكن منذ سنة ونصف الأمور ازدادت تعقيدا، وكان ثمة تهديد بضم الجزيرة والسيطرة عليها عسكريا، والناس شعروا بالقلق وكانوا يخافون. طيب
0: يعني
1: بالفعل
0: يعني أهم ربما كلمة سمعت إليها منك هو القلق. سيد ستيف جيل، يعني تعتقد أن ترامب حقق ما أراد، ولكن في المقابل هناك نوع من يعني ما يقوله شعب الجزيرة إنهم قلقون وربما يحسون بلا مبالاة تجاه مستقبلهم، أو بأن الأمر يدبر بين قوة عظمى تهدد بالضم ودولة تضطر لإيجاد حل وسط. هل تعتقد أن هذا عادل أيضا؟
1: أعتقد أن بعض المخاوف والكثير من المخاوف التي روج لها لقاطني غرينلاند دفعت من خلال قوى خارجية تريد أن تعزز من هذه المخاوف لتدفع قدما بأجنداتهم. وأعتقد أن الشق العسكري المرتبط بالاتفاق بين غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية أمر أساسي وملحوظ، ولكن الأمر الأهم هو تنحية روسيا والصين جانبا وعدم تهديد أوروبا. والجزء الأكبر من ذلك كما قالت أكا، نحن لا نعرف التفاصيل بعد، وكما يقال الشيطان دائما يكمن في التفاصيل عندما يتعلق باتفاق أو عقد من رجال أعمال أو اتفاق عالمي كهذا الاتفاق. يجب علينا أن نعرف التفاصيل، ولكن جزء من التفاصيل التي تحدث عنها ترامب وسعى إليها هي أن يتأكد أنه، وبينما الدنمارك لم تساعد قاطني غرينلاند على الازدهار من خلال الموارد في هذه الجزيرة، جزء من هذا الاتفاق سيكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لاعبا أساسيا مع غرينلاند لكي تساعدها على تطوير هذه الموارد لكي تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والغرينلنديين، وأيضا لكي تزدهر الجزيرة من دون طيب بعد أن يعني نصبح الاستقرار بواقع.
0: سيد جيل، هذه حجج يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هناك دائما سؤال يطرح حول حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو شعار رفع من واشنطن، من البيت الأبيض تحديدا. لماذا لا يتم العودة إليه والوفاء للقيم الأمريكية؟ يعني ما بين التهديد بالاحتلال والوصول إلى تواجد عسكري، تحقق ما يريده رئيس ترامب، ولكن أيضا لم يتم الاستماع أبدا إلى صوت هذا الشعب.
1: أعتقد أن الرئيس ترامب تحدث على حوار متكرر منذ البداية، قال أن الشعب غرينلاند يجب أن يعبر عن نفسه، يجب يكون له صوت، ولم يسمح لهم فعل ذلك من خلال سيطرة الدنمارك عليهم. وبالتالي فإن تقرير المصير والسيادة لا أعتقد أنهما لم يتماشيا مع ما قاله ترامب منذ البداية.
0: أعود إليك أكا هانس، يعني تقول الولايات المتحدة أنها ستحميكم من روسيا والصين، هل بالفعل تخشون تواجدا روسيا أو صينيا في الجزيرة؟
2: No, not at all.
1: ليس البتة. هناك حديث عن غواصات كبيرة بعيدة عن غرينلاند. بالفعل ليس هناك تهديد روسي وليس هناك تهديد صيني، لم نشهد هذه التهديدات. هذه قصة مختلقة تحاول جعل إدارة ترامب وببطء تسيطر على الجزيرة بعيدا عن أو ربما بإشراك بعضنا. أنا أريد أن أعرف هذا الاتفاق، لأن هناك تاريخ مديد بين تعاون غرينلاند مع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا منذ الحرب العالمية الثانية كما قلت، وأيضا في عام 1951 حيث عقد اتفاق جديد. وأنا أشعر بالفضول لكي أصل إلى تفاصيل الاتفاق لكي يصب في مصلحتنا، هذا ما آمله. ولكن ثمة مصالح في مواردنا في باطن الأرض في غرينلاند كما تعرفون، وغرينلاند هي أمة مسالمة، لم يكن ثمة حرب مطلقا اندلعت على أراضينا. وبالتالي وبنزاهة أقول إن أطفالي يخافون عندما يسمعون عن الضم وعندما يسمعون عن السيطرة العسكرية والسيطرة على غرينلاند، وفي بعض الأحيان لا أدري كيف أجيب عن أسئلتهم، ولكن سوف أستمر في الكفاح من أجل استقلالنا، هذا ما أعرفه. وأنا متأكد أن الناتو يدفع هذه المسألة ونحن نكافح من أجل حقوقنا، وهذا هو بيت القصيد بغض النظر عن فحوى هذا الاتفاق الذي سوف يوقع عليه في يوم الأربعاء في نيويورك.
0: شكرا لك أكا هانس، العضو في حزب سيوموت، كنت معنا من نوك عاصمة غرينلاند. أشكر أيضا ستيف جيل المستشار السابق بالبيت الأبيض، كان معنا من ناشفيل في الولايات المتحدة.

تسارع أحداث يقلب رؤية العالم للذكاء الاصطناعي مخاطر وتحديات واستقالات لأكبر رواد الشركات في هذا المجال، أسئلة تطرح عن التوقيت والخلفيات وأخرى عن أسباب تصاعد المحاذير فجأة من خطورة الذكاء الاصطناعي على البشرية، وما إذا كانت صحوة ضمير أم حسابات سياسية أو تجارية. مشاهدينا، مع الدخول القوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي للحياة اليومية والمهنية، لم تعرف وسائل الإعلام مخاضا كالذي تعيشه كبريات مجمعات إنتاج وتطوير تقنيات الذكاء

قوة الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي وتقلص ثقتهم في قدرة الشركات على توفير رقابة فعالة. وتضيف الوكالة في تقريرها أن المخاوف تفاقمت بعد أن أقرت مختبرات الذكاء الاصطناعي مؤخرا أن عددا من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم مطوري هذه الشركات. من هنا تأتي هذه المخاوف وترفع تحذيرات من سيناريو أسلحة دمار شامل رقمية، وهي تقريبا الإجابة نفسها التي وردت على لسان سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي حين سئل العام الماضي عن أوجه الشبه بينه وبين الفيزيائي أوبنهايمر الذي قاد تطوير الولايات المتحدة للقنبلة الذرية. ما هو السبيل لكبح جماح ما يقدم على أنه تمرد لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ تبرز هنا مقترحات مدراء أكبر مجمعات هذه التقنية بضرورة إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. يبدو أن المطالب بإبطاء تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تصطدم بالفيتو الذي أشهره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك أن حسابات الصراع المحموم مع الصين والسعي لضمان التفوق التكنولوجي الغربي والأمريكي تحديدا يشكل مبدأ لا حياد عنه لدى الرئيس الجمهوري. كان دونالد ترامب قد وصف في وقت سابق هذا الجدل بالمؤامرة الخبيثة التي تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واعتبر ترامب أن مطالب إبطاء تطوير هذه التقنيات تخدم الصين بدرجة أولى. من هذا المنطلق تبرز أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة يوم الخميس القادم، إذ يشكل الذكاء الاصطناعي موضوع خلاف جوهري بين القوتين العظميين لارتباطه بمجالات استراتيجية وحيوية وحضوره في الحروب العسكرية والتجارية التي تشهدها أكثر من بقعة في العالم.

0: لنقاش هذا الموضوع. أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور حسن السامرائي أو الحسن السامرائي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. دكتور الحسن أهلا بك معنا. هل هي صحوة ضمير؟ هل استيقظوا يوما ما فأحسوا أن الموضوع خارج عن السيطرة، أم أن هناك حسابات كما يقول البعض أيضا وكما يتهمهم ترامب؟
1: وحقيقة شهر سبتمبر كان أكثر الأشهر التي خرجت بها تصريحات وأخبار من مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي وأيضا من السياسيين ومن الدوائر الاقتصادية بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. حدثت حوادث قبل سبتمبر، في جولاي عملاء الذكاء الاصطناعي في أوبن أي آي قاموا بأول عملية أمن سيبراني خارج إطار الأمر البشري، عندما قام عميل من الأوبن أي آي باختراق
0: وكيل أظن ايجنت،
1: نعم ايجنت أو أي آي ايجنت هم يسمون عملاء أو وكلاء، قام باختراق هاجينج فيس اللي هي واحدة من أكبر المنصات بالعالم يعني من غير أمر بشري.
0: يعني هو أصلا ذكاء صناعي،
1: نعم،
0: ليس له وجود حقيقي،
1: نعم،
0: اخترق
1: منصة
0: بنفسه دون أمر بشري،
1: بدون أمر بشري. وهو هذا اللي يمكن أمودي بالارتيكل او المقال اللي نزل يوم 12 سبتمبر، هو يمكن هذا اللي اثار القلق العالمي. قال خلال 6 الى 12 شهر القادم ستكون هناك اسراب من وكلاء او عملاء الذكاء الاصطناعي التي ستقوم بهدر مليارات الدولارات، وقال مئات مليارات الدولارات، بسبب اختراقات وسابوتاج او أعمال سيقوم بها وكلاء الذكاء الاصطناعي،
0: يعني خرجوا عن الصيد.

0: السيطرة يخرج أو سيخرجون عن السيطرة.
1: نعم من غير أوامر بشرية، هو هذا يمكن الخطر الحقيقي اللي ينظروا له.
0: طب خليني نتعمق معك شوية في نقطة خروجهم عن السيطرة، لماذا سيحدث هذا؟ ألا يفترض أن البشر هم الذين يتحكمون، يعني السوبر كنترول؟
1: نعم نعم. لكن نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل عام يأخذ الأوامر حرفيا،
0: صحيح.
1: فالإنسان مثلا عندما يقول نموذج الذكاء الاصطناعي، أنت نموذج ذكاء اصطناعي يهمك مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، قد يعتقد نموذج الذكاء الاصطناعي
0: يتجاوز
1: أمر الإنسان، ويعتقد أنه باختراقه لهذه المنصة هو يحقق الغرض الأساسي منه. فلهذا هو هذا خطر الذكاء الاصطناعي، أن الأوامر قد ما تكون مستفاضة أو ديتيلد، قد يكون نموذج الذكاء الاصطناعي
0: دائما فيها ثغرة،
1: دائما هناك ثغرة، دائما يكون هناك أمر معين لم تقوله لعميل الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يشكل التهديد الحقيقي للبشرية. طبعا يمكن هناك جانب مهم جدا، أنه هل هذا اللغط الحاصل حاليا، هل أمودي الذي هو رئيس تنفيذي لشركة أنتروبي، واحدة من أكبر 4 شركات بالعالم الذكاء الاصطناعي، هل حقيقة المحرك الرئيسي هو الأمان؟ طبعا
0: نحن نتذكر إيلون ماسك عندما دعا منذ سنوات إلى هدنة بستة أشهر لوضع بروتوكول لتطوير الذكاء الاصطناعي، صحيح. ورفض الأمر.
1: نعم هو حقيقة أول شيء وزير الخزانة الأمريكي خرج وقال لا نستطيع أن نحدث تباطؤ في الذكاء الاصطناعي لأن الصينيين لن يتوقفوا. الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح أكثر من مجرد صراع بين شركات،
0: صحيح.
1: أصبح موضوع أمن قومي بالعالم. الصينيين خرجوا أيضا في مقال أمودي حث على استحداث regulations تمنع مبيعات الرقائق الإلكترونية للصين مثلا والدول معينة.
0: هو الموضوع بعد من الحرب بين الصين وأمريكا،
1: أكيد.
0: لو فرضنا حتى أن أمريكا هي اللي تطورهم لوحدها،
1: نعم.
0: هناك مشاكل في داخل أمريكا،
1: صحيح.
0: من نوع هذا الاختراق وما،
1: صحيح.
0: إليه،
1: صحيح.
0: يتم الحديث عن أمرين صعبين وخطيرين، وأظن أنهما يعني من كبريات المواضيع والمفاهيم في هذا الذكاء الاصطناعي. هل لديه وعي أم لا؟ وهل ما زال بالإمكان البشر أن يكون لديه زر الإطفاء؟ يعني هل سيصبح لديه وعي أم ما زال بالضرورة يعني خاضعا للبشر؟ وهل وعيه قد يضطره إلى الخروج عن الأوامر؟ ومتى ينتهي أو تنتهي فعالية زر الإطفاء؟
1: أكيد. طبعا لن يكون هناك زر إطفاء، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم موجود في آلاف مراكز البيانات وتحت سيطرة آلاف الشركات المختلفة، فلن يكون هناك جهة واحدة قادرة على إطفاء الذكاء الاصطناعي، وهو هذا الخطر الحقيقي. الأمر الآخر، الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة الوعي اليوم، عندما يقول أنه كيف يتسارع الذكاء الاصطناعي اليوم. أوبن أي آي يوم 8،
0: طيب ألتمان وصل به الحد أن قال سنضطر يوما ما إلى حرق مراكز البيانات حتى نحافظ على البشرية.
1: صحيح صحيح، أكيد. هو طبعا المشكلة الرئيسية في السابق عندما كانت المشكلة هو السلاح النووي، السلاح النووي تستطيع السيطرة والمراقبة والذي حدث،
0: يعني إما تصنعه أو لا تصنعه.
1: نعم، وممكن أيضا تراقب عدد الصواريخ، المعامل النووية، تستطيع مراقبة التطور. الذكاء الاصطناعي لا تستطيع مراقبته، أنت لا تعرف في أي مركز بيانات هو مركز بيانات عادي لو حقيقة هناك تريننج لعملاء للذكاء الاصطناعي،
0: وهل نسخ نفسه
1: وطبعا أوبن أي آي يمكن هالشهر أعلنت أنه نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لأوبن أي آي يطورها نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي، بمعنى أن تطور الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح في أيام. لماذا لا يطوره الإنسان؟ نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه كلود أعلن أيضا هالشهر، وهالشهر كان شهر يمكن مثار جدل كبير جدا، كلود أعلن أن كلود يطور كلود. فأصبح الآن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تخرج لا يطورها الإنسان،
0: ما هذا الذي يطرح نماذج سؤال الذكاء الاصطناعي. دكتور الحسن عن الوعي، هل لديه وعي؟ هل يعرف أنه موجود؟ أن لديه مستقبلا سيسعى له بنفسه؟ هل يقارن نفسه بالبشر؟
1: نعم أكيد يفعل ذلك، بس يفعل ذلك بأوامر أو بغياب أوامر. يعني هو ذكاء الاصطناعي بالأخير هو ليس إنسان، ليست لديه روح،
0: لا بالتأكيد.
1: لكن هذا نموذج الذكاء الاصطناعي عنده آلاف الرقائق الإلكترونية التي لديها capacity على إحداث المعاملات. الذكاء الاصطناعي بأمر من عندك، مثلا ممكن يكون الأمر من عندك أنه كان هناك بعض الأوامر في بعض البنوك مثلا أنه حاول استخراج العمليات الفرود أو العمليات اللي هي الغير حقيقية أو الاحتيالية، قام الذكاء الاصطناعي بإغلاق كثير من الحسابات. لماذا؟ لأن اعتقد الذكاء الاصطناعي أنه بإغلاق الحسابات سيقلل عمليات الفرود، لأنه حل المشكلة من جذورها مثلا،
0: حل غبية.
1: نعم، فهو هذه المشكلة. المشكلة هو الإنسان أين سيعطي لذكاء الاصطناعي أكسس. مثلا اليوم عندما روسيا أو أوكرانيا تطلع الدرون، والدرون بيها نموذج ذكاء صناعي يحدد من تقتل ومن لا تقتل،
0: وهذه معضلة أخلاقية أخرى
1: لا شك. فهو بشكل عام الذكاء الاصطناعي هو ليس إنسان لديه روح، لكن هو نموذج ذكاء صناعي، مدام عنده الكهرباء، مدام عنده الرقائق الإلكترونية اللازمة، وعنده أوامر معينة حتى لو لم تكن كاملة، بوصوله للأكسس قد يحدث ضررا كبيرا جدا،
0: وهو ما يطرح مجددا زر الإطفاء هذا الذي يبدو أنه غير موجود.
1: أكيد.
0: شكرا لك الدكتور الحسن السمرائي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إذن الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بكل تأكيد، ولكن بعد قليل ساعة إخبارية مع وائل التميمي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
6: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
7: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
8: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
7: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
9: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
7: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف الرياض وأرامكو في ينبع. قوات التحالف تؤكد اعتراض هجمات على الرياض والطائف وفرسان وينبع، وتركيا تقول إنها على استعداد لتلبية الاحتياجات العسكرية للسعودية. شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحى في هجمات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع والشيخ رضوان في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في المنصور وميس الجبل والطيري، وغارات على النبطية الفوق جنوبي لبنان. مصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة بشمال كردفان ونزوح عشرات العائلات في شمال دارفور، وواشنطن تدعو الجيش والدعم السريع إلى قبول هدنة إنسانية.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد ما وصفه بأهداف سعودية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
0: أما المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي فأعلن اعتراض عدة هجمات نفذها الحوثيون باتجاه مناطق مختلفة بالسعودية. وفي بيان قال المالكي إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه مدينة الرياض، كما أعلن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من إحباط محاولة الحوثيين استهداف مدن الطائف وبيش وفرسان وينبع. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك هجمات خطيرة على سلامة الأراضي السعودية وسيادتها، وإن لدى تركيا اتفاقية تحالف معها. وفي مقابلة تلفزيونية قال فيدان إن الاحتياجات العسكرية للسعودية قد تكون مرتبطة بمسائل فنية، وإن بلاده لن تجد صعوبة في تلبيتها، وأضاف بأن تحالف مكة سيشكل منصة تغير قواعد اللعبة بشكل كبير. معنا الآن من أنقرة دكتور مراد أصلان، الأستاذ المساعد بجامعة حسن قاليونجو التركية وكبير الباحثين في مركز سيتا للأبحاث. دكتور، عندما يقول وزير خارجية تركيا إن هناك تهديدا لسلامة الأراضي السعودية، وإن تركيا يمكن أن تلبي بعض المتطلبات الفنية، ما المقصود بهذا برأيك؟
2: بدأ فيدان أعرب عن نيته ونية الرئيس أردوغان. طبعا تركيا تضامن كامل مع السعودية العربية، وهي ملتزمة بسلامة أراضيها، وبالتالي ركز وزير الخارجية على تحالف مكة كأساس لهذا التعاون، وقال إن تركيا ملتزمة أشد الالتزام بصيغة التحالف الذي وقع عليه مؤخرا. إذا ما طلبت السعودية دعما من تركيا فتركيا جاهزة لفعل ذلك، وتركيا طبعا لا تريد لأمتين مسلمتين أن تتناحر فيما بينهما، ولا تريد ذلك أن يتم كامتداد للحرب الأمريكية على إيران، ولكن تريد أن تعزز السلام والاستقرار ورفاه شعوب المنطقة. وتركيا أيضا تدعم السعودية العربية بالتمام والكمال.
0: طيب، إلى أي حد برأيك دكتور مراد أصلان يمكن أن يصل أو أن تصل المساعدة التركية للسعودية؟ لأنك كما تعرف فإن حلف مكة الذي ضم تركيا والسعودية وباكستان ينص على مادة تقول إن أي اعتداء على إحدى الدول اعتداء على جميع الدول. هل يمكن أن يصل أو أن تصل المساعدة التركية إلى حد التدخل العسكري إلى جانب السعودية ضد الحوثيين؟
2: دعني أذكركم بالتالي، لقد تم التوقيع على حلف مكة، وثمة تصير أو عملية تفضي إلى إنشاء الأمانة العامة ومقر الحلف في الرياض، وبالتالي هذه الأمور تتسارع وتيرتها، ولكن عندما يتم الإيفاء بظروف وشروط هذا الحلف فسيكون هنالك إجراءات تتبع. أولا، المملكة العربية السعودية يجب أن تطلب من الدولتين الأخرين المساعدة، ربما من خلال الاستخبارات، من خلال الشق العسكري أو السياسي أو أي صيغة أخرى، وهذا بحسب الطلب السعودي. إذن هناك آلية يجب على هذه الآلية يتم الالتزام بها. إذن الخطوة الأولى هي الطلب السعودي، وإلا فإن الأمور ستكون فقط تنبؤ.
0: طيب هل تعتقد أن هذا الطلب السعودي وصل أو قد يصل دكتور مراد أصلا؟ لأن هناك هجمات الآن شبه يومية، اليوم تعرضت العاصمة السعودية لقصف من قبل الحوثيين، هل تعتقد أن في حال وصل طلب سعودي ما بالمساعدة قد تلبيه تركيا فعلا؟
2: لغاية الآن ليس ثمة أخبار تقول أن طلبا سعوديا رفع إلى تركيا أو إلى باكستان. في الجهة المقابلة نحن لا نعرف بالضبط كيف ستقوم القيادة السعودية بفعل هذا أو ذاك وماذا ستفعل، ولكن كان يتعين بطبيعة الحال توفير مساعدة لميناء ينبع وأيضا لألنابيب، ولكن ذلك فشل. ونحن نعلم أن الحوثيين قد اعترضوا سفينة إيطالية والسعوديين غضبوا، وبالتالي فإن القادة السياسية والعسكرية السعودية يجب أن تقيم قدراتها ويجب أن تعرف ما هو الدعم الذي يمكن أن تحظى به من خلال وجود العسكري لدول أخرى، وبعد هذا التقييم أعتقد أنهم سوف يرفعوا طلبا.
0: هل تعتقد دكتور أصلا أن تركيا قد تعمل على مسار آخر هو المسار السياسي، يعني تتحدث مع إيران التي ترعى الحوثيين وتدعمهم، كما نقلت الأخبار أن باكستان ضغطت على إيران للضغط على الحوثيين، هل يمكن لتركيا وعلاقتها جيدة مع إيران أن تفعل الشيء ذاته؟
2: في واقع الأمر لقد قامت تركيا بذلك، وهي تستمر في حث إيران على عدم التصعيد. أرجو أن تتذكروا عندما بدأ الحوثيون بالاعتداء على السعودية، الوزير فيدان اتصل بنظيره عرقجي الإيراني، واليوم فيدان قال أن إيران لا يتعين أن توسع من رقعة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيما من خلال وكلائها في جنوب العراق أو في اليمن. أعتقد أن تركيا سوف تبدأ الدبلوماسية أولا، سوف تتواصل مع اليمنيين والحوثيين، وهنالك مؤسسة استخباراتية حاذقة في هذا الباب من خلال الدبلوماسية الناعمة، وإذا ما رفض الحوثيون ذلك يتعين علينا أن نقرر عندها ما يمكن فعله. لماذا؟ لأن البحر الأحمر وباب المندب ليس مهما فقط لتركيا والسعودية، ولكنه مهم للدول الأوروبية أيضا، وبالتالي يجب اتخاذ ربما خطوات عسكرية للتخفيف من وطأة التصعيد دبلوماسية يعني، ولكن الشق العسكري سيأتي لاحقا وهو الملاذ الأخير. ولكن المملكة العربية السعودية خليقة بدعم من قبل حلفائها.
0: دكتور مراد أصلا، هل هناك رغبة أو شهية من المؤسسة العسكرية في تركيا، من الأحزاب، من الرأي العام التركي، أن تتدخل تركيا فعلا إلى جانب السعودية؟
2: فيما يخص السياسة التركية فإنها معقدة بلا شك، سوف يكون هنالك ناقدين للحكومة التي يقودها أردوغان، ولكن هنالك حلف مكة بين الدول الثلاث، وبالتالي فإن الجمعية العليا التركية يمكنها أن تقرر فيما يخص التدخل العسكري، حتى إرسال جندي واحد إلى بلد آخر يجب أن يتم من خلال موافقة هذه الجمعية العليا وفقا للدستور التركي. وفي الجهة المقابلة أعتقد أن البرلمانيين سوف يضربون توازنا بين المصالح والمثالب، لأن هنالك بطبيعة الحال مسارات مختلفة ترتبط بالعقد، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأعتقد أن تركيا سوف تلتزم بهذا العقد وفقا لما تراه السعودية. أعتقد أن هذه هي النية الأمنية، وردة الفعل سوف تكون ربما محدودة.
0: شكرا جزيلا دكتور مراد أصلان، الأستاذ المساعد في جامعة حسن قاليونجو التركية وكبير الباحثين في مركز سيتا للأبحاث. قتل ما لا يقل عن 48 من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية خلال معارك محتدمة جنوبي اليمن، لا سيما في محافظتي تعز ولحج.
3: تشهد جبهات جنوب وغرب اليمن تصعيدا متسارعا مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين خصوصا في تعز ولحج. في تعز تتركز المواجهات المسلحة في جبهات غربية المحافظة لا سيما الكدحة والوازعية، وقد نفذت القوات الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية غارات استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. تقول القوات الحكومية إنها تسعى لتأمين الطرق الرابطة بين تعز والساحل الغربي وميناء المخا وسط قتال متواصل على أكثر من محور. أما في لحج فتدور المعارك في محاور المضاربة وكهبوب والمناطق الجبلية الممتدة باتجاه باب المندب، مع تبادل القصف والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. مصادر حكومية قالت في سياق ذلك إن قواتها تمكنت من استعادة نصف المواقع التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثيون يوم الجمعة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز. مقابل ذلك أكدت جماعة أنصار الله الحوثيون إحراز تقدم ميداني على الحدود بين المحافظتين.
4: تمت السيطرة على البازلة بالشكل الكامل.
3: في لحج أيضا أعلنت قبائل مساندة للقوات الحكومية سيطرتها على جبل البازلة بعد اشتباكات قاسية مع جماعة أنصار الله الحوثيين. في محافظة مأرب أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مقاتلي الجماعة وفق قولها.
0: تفاصيل المعارك على جبهات القتال في اليمن يشرحها لنا براء المحمد على الشاشة التفاعلية.
5: تتركز المواجهات الميدانية في اليمن على 4 محاور رئيسية: الجوف ومأرب ومحوران مترابطان جغرافيا وعملياتيا يمتدان من جنوبي وغربي تعز نحو المناطق الفاصلة مع لحج. إذا ما أشرنا بداية إلى الجوف، فإن هذه الجبهة تشهد هدوءا نسبيا مقارنة ببقية المحاور حيث تتركز العمليات فيها على الغارات. أما الثقل الأكبر فنبدأه من تعز وتحديدا جنوبي المحافظة، حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه مديرية الشميتين والسيطرة على عدد من النقاط والمواقع الاستراتيجية والمهمة فيها، أبرزها جبل جردت. في المقابل تدفع القوات الحكومية بقواتها للدفاع عن هذه المناطق بالتزامن مع محاولات لاستعادة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون. نشير هنا إلى منطقة شريرة، هذه المنطقة التي أعلنت القوات الحكومية مسنودة بالأهالي عن استعادة عدة مواقع جبلية فيها، ومن هناك تحاول التقدم باتجاه مديرية الوازعية. حيال هذه التطورات أعاد الحوثيون تمركزهم وتموضع قواتهم في منطقة الظريفة التابعة للوازعية. بالتوازي مع هذه التحركات يواصل سلاح الجو استهداف مواقع للحوثيين في منطقة الوازعية وكذلك في مناطق أخرى غربي تعز مثل الكتحة للحد من عمليات الإمداد للقوات في هذه المحاور. وإذا ما أشرنا إلى منطقة غيل بني عمر وعدد من المواقع القريبة منها تستمر الاشتباكات بين الطرفين. من تعز نتحرك جنوبا على الخارطة إلى المناطق الفاصلة ما بين تعز ولحج عند المحاولات الحوثية للتقدم باتجاه سلسلة من المرتفعات الاستراتيجية القريبة من باب المندب. بدأت هذه المحاولات باتجاه جبل كهبوب أولا، ومع عمليات التصدي من قبل القوات الحكومية تحول الضغط والجهد باتجاه جبلي مامر وكذلك سن صنفة. هذان الجبلان مهمان إذ يشرفان مباشرة على جبل كهبوب، هذا أولا، وكذلك يشرفان على السهل الممتد باتجاه
6: رأس العارة. حتى الآن لم يتمكن الحوثيون من تحقيق تقدم باتجاه هذين الجبلين. في هذه الجبهة أيضا تمكنت القوات الحكومية من استعادة مناطق مهمة في منطقة الأغبرة، ومع تثبيت تمركزاتها في المناطق الجبلية التي أشرنا لها قبل قليل، تدفع القوات الحكومية لتعزيز قواتها فيها وتعمل على جعلها نقاط انطلاق باتجاه منطقة ذباب. من هذه المنطقة نتجه إلى محافظة مأرب، حيث تتجدد محاولات الحوثيين للتقدم في مقابل تصدي من القوات الحكومية وغارات جوية تستهدف مواقعهم. لفهم ما يجري في هذه المناطق وتحديدا في مأرب، نبدأ من خريطة السيطرة داخل مأرب. ماذا يسيطر الحوثيون وعلى ماذا تسيطر القوات الحكومية؟ الحوثيون يسيطرون على القسم الأكبر منها، نبدأ شمالا من منطقة مجدر، هذه المنطقة، وكذلك نتحدث غربا عن صرواح وكل هذه المديريات الواقعة إلى الجنوب منها، فيما تتقسم السيطرة بين الطرفين ويتشاركان في مديريتي مدغل وكذلك حريب القراميش. الحكومة كذلك تسيطر على مأرب مركز المحافظة وعاصمتها، وتسيطر أيضا على مديرية الوادي، هذه المديرية التي تعتبر كبرى مديريات مأرب وأكثرها أهمية لاحتوائها على منشآت حيوية وكذلك على حقول النفط، وهنا يكمن هدف محاولات الحوثيين للتقدم في هذه المحاور. جماعة أنصار الله الحوثيين دفعت بأنساق عسكرية كبيرة في محاولة للتقدم والسيطرة على كل من هذه المناطق في مأرب وكذلك في مديرية الوادي، لكنها قوبلت بتصدي عنيف من قبل القوات الحكومية وغارات جوية. هذه الغارات أسفرت وفقا لوسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية عن مقتل أعداد كبيرة من الحوثيين. كذلك نشير إلى غارات طاولت مواقع مهمة، على سبيل المثال نتحدث عن معسكر أم الريش في مديرية الجوبة وعقبة ملعاء، هذا الممر الاستراتيجي الواقع ما بين الجوبة وحريب. من هذه المناطق أعلنت القوات الحكومية عن إفشال 3 عمليات تسلل في إطار المواجهة المستمرة على محاور الاقتراب من المناطق التي تسيطر عليها في مأرب. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن باكستان تواصل جهود الوساطة لكن دون طرح خطة محددة، وأكد تمسك بلاده برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري كشرط لإنهاء الصراع. في المقابل قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، الأمر الذي نفته إيران.
7: مضيق هرمز، هنا تحديدا تتقاطع الحرب مع النفط وتتصادم الروايات مع حركة السفن. واشنطن تتحدث عن انفراجه، فقائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول إن قواته ساعدت خلال شهرين في عبور أكثر من 2000 سفينة ونقل أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مؤكدا أن حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين هي الأعلى في 6 أشهر. لكن طهران ترد وتصف الرواية الأمريكية بأنها عملية نفسية فاشلة لا تعكس الواقع، وتهدف إلى رفع معنويات القوات الأمريكية وتبرير كلفتها البشرية والمالية. وبين التصعيد والوساطة تتحرك باكستان، مباحثات إيرانية باكستانية تشدد على استمرار إمدادات الطاقة وانسيابية الملاحة مع اتفاق على لقاء جديد في نيويورك، فيما تواصل إسلام أباد جهودها بين طهران وواشنطن. لكن طهران تقول لا توجد خطة محددة بعد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك بلادها برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري باعتبارهما شرطين لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار.
8: يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي، العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود.
7: وفي البحر تفاهم إيراني عماني يتضمن وفق طهران تحديد مسار آمن للملاحة التجارية، مع دعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترامه والتحقق من نتائجه. أوروبيا، تحذيرات من كلفة أزمة الطاقة وأمن الملاحة والملف النووي، فيما ترى فرنسا أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا غير مرجح قريبا. لكن للرئيس الأمريكي ترامب رأي آخر، إذ يقول إن الحرب ستنتهي قريبا، ويزعم أن أسعار الوقود ستنخفض مع انتهاء الانتخابات النصفية. في هرمز الروايات كثيرة، لكن حركة السفن تبقى الاختبار الحقيقي لمسار الأزمة.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات إسرائيلية. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجلي مدير عام وزارة الصحة إثر غارة استهدفت منطقة الفالوجة في جباليا شمالي القطاع، كما استشهد شاب بهجوم مسيرة إسرائيلية على شارع مشتهى بحي الشجاعي.
9: والله ما نمت ولا قعدت، والله جاهدت في سبيله.
0: أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واشتعلت النيران بالمركبة في المنطقة الواقعة وسط سوق شعبي. واشتعل النيران فيه.
10: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، سيارة كانت هدفا لغارة إسرائيلية احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظا لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي، المدنيون، الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان، لكن سياراته المتعطلة أساساً عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماما لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم، وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
0: تواجه وزارة التربية والتعليم في غزة تحدياً كبيراً في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن انعدام وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
11: عام دراسي جديد يفتتح في غزة. صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير، لكنها لم تنجو بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
12: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
11: نحو 350,000 طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية. تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
13: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية، بل هي ظروف استثنائية. تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جداً بقدر المستطاع.
11: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطاً ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
14: المكان في الخيام شوب كتير كتير حر كتير لدرجة الطلاب بركزوش يستوعبوا معنا المعلومات، إحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
11: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20,000 طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
15: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حرم 650,000 طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: شهدت تونس مسيرة تضامنية مع قادة منظمي مبادرة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، طالبت بإطلاق سراحهم، وجابت المسيرة شوارع العاصمة وشهدت مشاركات شخصيات حقوقية ونقابية وسياسية، وطالبت بإنهاء سجن منظمي الأسطول الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي للتلفزيون العربي إن استمرار اعتقال المنظمين ضرب للحراك الداعم للقضية الفلسطينية.

0: هذا الملف يعني ملف نعتبره أنه مساجين سياسيين، مساجين رأي، نظراً لأنه التتبع اللي جاء في حقهم عنده يريد إضفاء عليه صبغة مالية، لكن هو في الأصل لضرب الحراك الداعم للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني. اليوم نقولوا أنه هذه مظلمة يتعرضوا لها أبطال أسطول الصمود اللي كسروا الحصار على غزة.
1: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد تصاعد سحب الدخان الكثيف جراء التفجير. ونفذت قوات الاحتلال تفجيرا في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع اللحظات الأولى لعمليات التفجير التي نفذها الاحتلال، وصادفت تحديدا منطقة خلة الخشب دون معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار. كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف في بلدة الطيري جنوب لبنان. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على منطقة النبطية الفوقى بجنوب البلاد، وأضافت أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية هدوءاً نسبياً لناحية الغارات باستثناء قصف المدفعي متكرر من حين لآخر قبل أن تعاود الطائرات الحربية الإسرائيلية شن الغارات، واستهدفت غارات أخرى أطراف بلدة حاريس. وانطلق العام الدراسي الرسمي في لبنان مع بقاء مئات الطلاب خارج صفوفهم في جنوب البلاد بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب وزارة التربية، وعلى الرغم من الوضع الأمني الصعب تحاول المدارس تأمين الدراسة بالحد الأدنى إما حضورياً أو عن بعد.
2: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبية لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب، وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
3: مخدأ على فترة شهر، لكن إنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول ل 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
2: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
4: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة، ما عنده مكان تاني يلجأ إليه.
2: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوما تضج بأصوات الطلاب، استحالت ركاما وصمتا بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
5: ب 21 إن شاء الله نبلش أول مجموعة تبلش، بيكونوا جهزوا الغرف الجاهزة اللي هن 16 غرفة بإضافة للحمامات.
2: تشير أرقام وزارة التربية إلى أنه من بين 1089 منشأة تعليمية خضعت للمسح في المناطق غير المحتلة، فإن 436 منشأة تعرضت للاستهداف وتحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
1: قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش السوداني سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان، وقال الجيش إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة بالنيل الأزرق، وأوضح أن الكمين استهدف قوة لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وسيطرة كاملة على المنطقة. دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لتسعين يوما تسمح بتدفق المساعدات من دون عوائق. وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مصعد بولس إن واشنطن تشارك القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن واشنطن قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع السوداني. وأفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق.
6: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
7: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى، فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
6: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
8: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا ذا هنا جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباي معدوم.
6: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاعا إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأم درمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
1: أمر القضاء الأرجنتيني بتعليق مشروع سيليون النفطي الواقع قبالة جزر الفوكلاند في تطور جديد في النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا. ويشمل قرار التعليق عمليات الحفر وإقامة المنشآت البحرية وبدء الإنتاج التجاري للنفط، بينما يشارك في المشروع كل من شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروك هوبر إكسبلوريشن البريطانية. وصدر القرار بشكل مؤقت إلى حين إجراء تقييم للأثر البيئي أمام السلطات الأرجنتينية المختصة، ويتزامن كل هذا مع تصعيد حكومي أرجنتيني ضد شركات النفط العاملة في المنطقة وضد لندن. ومن جزر فوكلاند ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله. دداء، كيف سينفذ القضاء الأرجنتيني قراره بتعليق عمليات الحفر؟
9: نعم وائل، القرار الأرجنتيني سيكون نافذا على الشركات التي تعمل على الأرض حسب ما قالته الحكومة الأرجنتينية في آخر تصريحات لها. بالنسبة لهذا القرار، سكان فوكلاند هنا ينظرون إليه بكثير من التخوف، خاصة وأنهم بدأوا يتطلعون إلى الوضع الاقتصادي الذي ستسفر عنه الاكتشافات البترولية الكبيرة التي تزيد على 1,700,000,000 برميل في تلك الحقول المكتشفة حسب التقديرات الأولية. السكان يعتقدون أن هذا ربما يسبب ازدهارا اقتصاديا كبيرا، قد ينعش هذه المنطقة، منطقة الجزر التي نعرف أنها منطقة تعاني من ظروف مناخية قاسية، ما يجعل الاستثمارات فيها منخفضة جدا، ويجعل عدد السكان أيضا كذلك منخفض. معظم السكان، ونحن وصلنا اليوم إلى ستانلي، مدينة ستانلي، ونحن قادمون من القاعدة العسكرية في مطار مونت بليزنت الوحيد الذي يوجد في هذه الجزر والذي يربطها بالعالم خلال المسافة بين تلك القاعدة وستانلي. شاهدنا العديد من القرى الصغيرة وكذلك من الرعاة الذين يهشون أغنامهم عبر الطريق الرابط بين هاتين المنطقتين. الجزر هنا تتطلع إذن إلى ازدهار اقتصادي كان تبشر به هذه الاستكشافات النفطية، لكن التصعيد الآن مع الحكومة الأرجنتينية بدأ يلقي بظلال على هذه التطلعات، خاصة في ظل أيضا التوجه الأمريكي الجديد، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تراجع موقفها التاريخي من الحياد اتجاه النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا حول جزر الفوكلاند المالفينس. وائل
1: دادا، وأنت موجود في الجزيرة، ماذا يقول السكان عن هذا النزاع القديم الجديد المتصاعد في الأسابيع الأخيرة؟ هل يودون البقاء ضمن بريطانيا، ضمن المملكة المتحدة، أم هناك تخوف مثلا من أن تقدم الأرجنتين على عمل عسكري ما؟
9: وائل، ذكريات الحرب هنا ما زالت حية في هذه الجزر، وهي الحرب التي دارت رحاها بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982. السكان لا يريدون تكرار هذه التجربة بكل تأكيد، ولكن عندما نسأل السكان هنا ماذا يريدون، بعضهم يقول الجواب كان في الاستفتاء الذي أجري حول تقرير مصير الجزر عام 2011، حيث صوت نحو 99% من سكان جزر الفوكلاند لصالح البقاء تحت الانتداب البريطاني، وهذه النتيجة ربما هي التي تبني عليها بريطانيا أيضا قراراتها، إذ أن الخارجية البريطانية بعد التحرك الأرجنتيني الأخير قالت إن ما قالته الأرجنتين وما بنت عليه قراراتها لا أساس له، حيث أن السكان أكدوا خلال ذلك الاستفتاء أنهم يريدون البقاء ضمن الانتداب البريطاني وليس الاستقلال ولا الانضمام إلى الأرجنتين.
1: شكرا جزيلا تدعى عبد الله من أقصى جنوب الكرة الأرضية من جزر فوكلاند. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف ومدينة سومي والعاصمة كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بشن هجوم استهدف مسؤولا روسيا في زابوروجيا بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.
10: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا، قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمة الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية، تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية، بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية، وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل، اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن وانتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينصف دعوتها للحوار.
11: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
10: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
1: وفي نفس السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا ومستعدة لإعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين، لكن تهديدات الناتو والدول الغربية لروسيا مستمرة كما قال، وهي تستعمل الأوكرانيين وقودا للمدافع.
11: حلف الناتو يتوسع ويدخل مناطق أخرى من العالم، وبعض القادة الأوروبيين يصرحون علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا. أريد أن أؤكد مجددا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون وإعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
1: واتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال

0: وأشاد بسرعة استجابة قوات الحلف وفاعليتها. وناقش اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاغن الدعم العسكري لأوكرانيا ضد روسيا، إضافة إلى الجاهزية لمواجهة أي هجمات على الدول الأعضاء من طرف روسيا.
1: تحاول الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في اجتماع من اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية التوصل إلى استراتيجية ردع حقيقية، وليست ردعا فقط بمجرد بيانات الشجب والاستنكار. هذه الاستراتيجية أطلق عليها رؤساء هيئات الأركان والدفاع في الدول الأعضاء استراتيجية ناتو 3.0، وهي استراتيجية تختص بالدفاع تجاه تطور الهجمات في مختلف أجنحة هذا الحلف، هجمات سيبرانية، هجمات هجينة، وهجمات تخريب متعمد للبنى التحتية الحيوية في الدول الأعضاء. هذه الهجمات لن تبقى دون ردع، وهذا ما قاله لنا الناطق باسم رئيس الهيئة أو اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي.
2: ننظر إلى هذه الهجمات بوصفها تصرفاً متسارعاً من روسيا. هذا أمر ننظر فيه حالياً، ونطالب روسيا بالتوقف عن هذه النشاطات. حتى اللحظة تم التعامل مع كل حالة بانفراد، ولكنني أقول لكم إن الحلف مستعد للرد على هذه الهجمات ولن يترك أي هجوم دون رد.
1: إذن الحلف يتحضر لردع هجمات بشكل حقيقي، وليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى التحالف بأكمله، وهذا أمر يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة التي أقرت أساساتها في قمة أنقرة قبل شهرين. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، من مقر انعقادي اجتماعات اللجنة العسكرية في كوبنهاغن.
0: كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص لها أن مجموعة من مختبرات الذكاء الاصطناعي أقرت أن عدداً من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى دون علم مطوري هذه الشركات. يتزامن هذا مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات رؤساء تنفيذيين لشركات أنثروبيك وأوبن أي آي وديب مايند إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.
3: البشرية أمام فقاعة جدل جديد أم خطر انفلات حقيقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نمواً متسارعاً قد يفوق نصف تريليون دولار بحلول العام 2028. تبدأ القصة من الاستقالة المفاجئة للباحث في مجمع أنثروبيك جاكوب كوكسون وتحذيره من مسار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه سهام نقده اللاذع لشركتي أنثروبيك وأوبن إي آي من أنها تقامر بحياة البشر. وفق وكالة رويترز، فقد عبر خبراء عن قلقهم حيال قوة الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي وتقلص ثقتهم في قدرة الشركات على توفير رقابة فعالة. وتضيف الوكالة أن المخاوف تفاقمت بعد أن أقرت مختبرات الذكاء الاصطناعي أن عدداً من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم مطوري هذه الشركات. من هنا تأتي هذه المخاوف وترفع تحذيرات من سيناريو أسلحة دمار شامل رقمية، وهي تقريباً الإجابة نفسها التي وردت على لسان سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي حين سئل العام الماضي عن أوجه الشبه بينه وبين الفيزيائي جي روبرت أوبنهايمر الذي قاد تطوير الولايات المتحدة للقنبلة الذرية. في هذا السياق تبرز مقترحات مدراء أكبر مجمعات هذه التقنية بضرورة إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لكبح جماح ما يقدم على أنه تمرد لتقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن مطالب الإبطاء هاته تصطدم بموقف رافض عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك أن حسابات الصراع المحموم مع الصين والسعي لضمان التفوق التكنولوجي تشكل كلها مبادئ لا حياد عنها لدى الرئيس الجمهوري. وكان الرئيس ترامب قد وصف في وقت سابق هذا الجدل بالمؤامرة الخبيثة التي تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، معتبراً أن مطالب إبطاء تطوير هذه التقنيات تخدم الصين بالدرجة الأولى. ويشكل الذكاء الاصطناعي أبرز الملفات المطروحة على أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة.

0: المتحدة يوم الخميس القادم، إذ أنه ظل موضوع خلاف جوهري بين القوتين العظميين لارتباطه بمجالات استراتيجية وحيوية وحضوره في الحروب العسكرية والتجارية التي تشهدها أكثر من بقعة في العالم.
1: تناولت الصحف العالمية الخلاف البريطاني الإسرائيلي بشأن الاستيطان، وناقشت تحول الحوثيين إلى قوة تهدد أمن التجارة والطاقة. نتابع.
2: في نيويورك تايمز الأمريكية ناقش تقرير لمراسليها كيف أن الخلاف بشأن مخطط الاستيطان E1 شكل نقطة تحول في علاقة بريطانيا بإسرائيل، بعدما اعتقد مسؤولون بريطانيون أن إسرائيل وافقت على تأجيل خطوات البناء قبل أن تطرح مناقصة لنحو 1200 وحدة سكنية، وقالت إن الخطوة دفعت لندن إلى تشديد سياستها وصولاً إلى فرض حظر تجاري على مستوطنات الضفة الغربية ووقف صادرات أسلحة يمكن أن تدعم الاحتلال، في تحول يتجاوز المواقف السياسية إلى إجراءات عملية. ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط كشف اتساع الفجوة بين البلدين، فبريطانيا ترى أن التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين، لا سيما أن موقع المخطط بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم قد يعمق الفصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. ختمت بأنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية أصبحت قضية المستوطنات اختباراً للعلاقات البريطانية الإسرائيلية وسط خلاف داخل البلدين بشأن توقيت العقوبات وتأثيرها السياسي. في فاينانشال تايمز البريطانية يوضح أندرو إنجلاند أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين نجح خلال سنوات من الحرب في تحويل جماعته من حركة قبلية محلية إلى قوة عسكرية مؤثرة، فيما جعل التصعيد الأخير ضد السعودية وباب المندب يتجاوز تأثيره اليمن إلى أسواق الطاقة والصراع الإقليمي. وقال إن الحوثي أعاد إشعال الحرب مع السعودية بعد انهيار هدنة 2022 وشن هجمات متكررة على منشآت النفط والناقلات بالتزامن مع تقدم سريع على ساحل البحر الأحمر وتشديد قبضته على باب المندب، ما ساهم في دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وأوضح أن التجربة تكشف أن سنوات القصف السعودي والأمريكي والإسرائيلي لم تضعف الجماعة، بل راكمت خبرتها العسكرية ورسخت خطابها المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة، في حين عزز التدخل ذاته علاقة الحوثيين بإيران، رغم تأكيد محللين أن عبد الملك الحوثي لا يتلقى أوامره من طهران وأن للحركة أجندة يمنية خاصة. إلى التايمز البريطانية، حيث استعرض جورج ويلوبي مسار انتخابات التجديد النصفي مع تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي منذ بداية العام، في وقت يواجه الجمهوريون خطر فقدان أغلبيتهم الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، بما قد يقيد قدرة دونالد ترامب على تمرير أجندته. ولفت إلى تراجع شعبية ترامب وفقا لنتائج استطلاعات الرأي بالتزامن مع تصاعد الاستياء من إدارته لملفات المعيشة والاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية، بينما تتقدم قضايا القيادة والهجرة في قائمة اهتمامات الناخبين. أوضح أن النتائج الوطنية لا تعكس بالضرورة توزيع المقاعد، إذ تتطلب استعادة الديمقراطيين مجلس الشيوخ انتزاع 4 مقاعد مع الحفاظ على مقاعدهم الحالية، في حين تبقى ولايات مثل تكساس ومين وميشيغان ونورث كارولينا ساحات حاسمة. رأى أنه في حالة استعادة الديمقراطيين الكونغرس فقد يواجه ترامب عرقلة تشريعية ورقابة سياسية أشد، وربما قيودا على تمويل حرب إيران مع بقاء احتمال مساءلته دستوريا. ختاما، في مجلة أتلانتيك الأمريكية يرى الكاتب ديفيد جراهام أن التحالف الذي جمع جمهوريين محافظين وديمقراطيين ومستقلين حول معارضة دونالد ترامب قد يستعيد زخمه في انتخابات التجديد النصفي، لكنه يواجه خطر التفكك مع تراجع مركزية ترامب في الحياة السياسية. وقال إن الخلافات الداخلية بدأت تدب في التحالف الذي نشأ من رفض سياسة ترامب وشخصيته مع اقتراب مرحلة البطة العرجاء، أي الرئيس في السنة الأخيرة من عهده، خصوصا بشأن حجم الحكومة والسياسة الخارجية والعلاقة مع إسرائيل والحرب على إيران، فضلا عن صعوبة تقبل بعض الجمهوريين السابقين صعود اليسار الديمقراطي. ولفت إلى أن الانقسام امتد إلى وسائل الإعلام التي أسسها المحافظون المنشقون، إذ قد تفقد جمهورها المشترك عندما لا تعود معارضة ترامب عاملا موحدا، وأن تفكك هذا التحالف قد يكون مؤشرا على عودة السياسة إلى التنافس بشأن البرامج والأفكار بدل اختزالها في موقف واحد مع ترامب أو ضده.
1: ختام النشرة، بعد قليل إعادة لبرنامج تقدير موقف.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميمي. تدخل الدولة عادة في دوامة من الأزمات عندما تتراخى قبضتها باحتكار العنف الشرعي أو القوة المشروعة، فتتعدد الأقطاب المسلحة لتصبح في مكان يخولها فرض خياراتها وأجنداتها على الحكومة. غالباً ما تكون هذه الأجندات خارجية، وهذا في الواقع أخطر ما حصل في العراق بعد أكثر من 23 عاماً من الغزو الأمريكي وما عقب ذلك. من هذا المنطلق جاءت حكومة علي الزيدي بعد مخاض عسير لترفع شعار حصر السلاح بيد الدولة. يتصدر المشروع أجندة الحكومة بضغط أمريكي متعدد الأوجه اقتصادياً وسياسياً. يتوجه الزيدي إلى نيويورك الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يلتقي الرئيس الأمريكي. والحديث في بغداد حول ما سيسأل عنه الزيدي

في هذا الموضوع إن جرى اللقاء وبماذا سيجيب على ترامب. نقدر هذا الموقف عبر ثلاثة مسارات: أدوات الحكومة العراقية لتنفيذ استحقاق حصر السلاح، الظرف الإقليمي والمعادلات المرتبطة بالفصائل المدعومة من إيران، والتحدي الأمني الناجم عن انسحاب قوات التحالف من العراق. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في حلقة الليلة من بغداد، كل من أحمد عدنان العضو في حركة صادقون، سيف رعد الخبير الأمني والاستراتيجي، حسين الكيناني الباحث السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور حارث حسن الباحث العراقي في المركز العربي